0: باشر الذي ينطلق من الآن ويتواصل إلى حدود منتصف القمر. أجمل تحية فريق المحراب لهذه الليلة، والأكيد أن متابعي محراب الفكر تبينوا أحيانا الخروج على النص والخروج على المألوف وليس خروجا عن السيرات، وإنما هو خروج عن موسيقى نبحث عنها لكننا لن نجد أفضل السبل المؤدية إليها. إذن تحية لزميلنا لطفي المكي في إخراج الحصة تقنيا، وفي خدمتكم ميكروفوني الأسعد العيارجي. سهرة الليلة ستكون سهرة روائية بامتياز، سهرة ثقافية تفتح على المنجز الروائي، على الكتابة الروائية الإبداعية. سننظر في بعض الأعمال الروائية، أيضا في تقنيات كتابة الرواية الرمزية، وأيضا علاقتها بنقل صور الواقع. أيضا سنتحدث عن الوسائل اللغوية والمعنوية والمحمولات الدلالية، كل ذلك في رحاب ضيفنا، ورحب به كثيرا الأستاذ والكاتب حسين الحاج عمور. مساء الخير أستاذ حسين. مرحبا أستاذ حسين، اليوم تحل بيننا روائي، سنتحاور حول رواية العنكبوت وأيضا رواية القرش. سنحاول أن نطرق أبواب العالم الروائي للكاتب حسين الحاج عمور، ويشاطرنا ضوء النقد في هذه الليلة كل من الدكتور لطفي البكوش. مساء الخير.
1: مساء الخير لك والسادة المستمعين والمشاهدين.
0: أيضا تشاركنا الشاعرة مفيدة بوغرة، وهي أيضا منسقة نادي ينابيع للإبداع الأدبي. مساء الخير أستاذ.
2: مرحبا بكم، سعيدة جدا بتواجدي معكم، وأرجو أن تكون حصة ممتازة.
0: شكرا جزيلا، إذن تحية للجميع، مرحبا أهلا وسهلا بكل المتابعين والمستمعين. البداية مع مارسيل خليفة.

0: إذن نواصل مستمعينا الكرام سهرة الليلة من برنامج محراب الفكر على أثير موجات إذاعة المنستير. محراب الفكر ملاحظة للسادة المستمعين وليس فارس الكلمة. أحيانا اشتغلنا بموسيقى فارس الكلمة للضرورة، وأحيانا الضرورات تبيح المحظورات. طيب أطرق باب الرواية وأرحب بضيفي الكريم الأستاذ حسين حاجة عمر. أستاذ حسين، لنبدأ منذ البداية. أولا أهنئك بهذا المنجز الروائي الأول، العنكبوت، ثم بعد ذلك القرش. هذه الأعمال الروائية أيضا سنتحدث في شأنها، هي أعمال بالفعل تمثلنا، تعكس يعني قضايا الواقع الذي نعيش، الهموم التي يعاني منها الشباب التونسي، أيضا التحديات المطروحة أمام حياتنا اليومية. كيف أقدم العالم الروائي لضيفي الكريم الأستاذ حسين من خلال هذين العملين؟
1: شكرا. في البداية نحب نأكد شكري لدكتور أسعد العيان،
0: العفو سيدي الكريم،
1: من خلالكم إلى إذاعة المنستير عروس البحر كانت تتسمى بيقول
0: وما زالت عروس،
1: وما زالت عروس البحر.
0: نعم.
1: والبحر كان نشوفه مع هيلة هيلة مع مرسل خليفة كذلك، وهو في رواية القرش.
0: نعم.
1: جانب كبير معناها،
0: لذلك تخيرت البداية مع مرسل خليفة عالم البحار والمحيطات. نعم.
1: لو تسمح في البداية، الكتابة بصفة عامة نقرر أن نتعلم ولا نقرر أن نكتب.
0: صحيح.
1: وقد نكتب لذواتنا، والكثيرون من يكتب لذواتهم.
0: نعم.
1: ولا ينشرون ما يكتبونه.
0: عادة هذه تكون في البدايات،
1: في البدايات، وقد ينتهي بها في حياته. أنها نعم. كثيرون لا نراهم يكتبون، ولكن يكتبون ساعات، أحيانا بعض الأصدقاء يقولوا لك لي بعض المحاولات ولا أتجرأ على نشرها، رغم أنه نعم. عندما يعطيها لك يعني معناها خفية لك
0: انت
1: باعتبار ثقته، ترى فيها ما هي ما بعض المؤشرات اللي تسمح ان تكون في الوقت او تنمو
0: تستحق النشر
1: طبعا.
0: نعم.
1: بالنسبه لتجربتي هي كانت كذلك كالجميع، كتابات لذاتي.
0: نعم.
1: ثم كانت تجربه العنكبوت في البدايه الحقيقه انا كانت لي تصور لها.
0: نعم.
1: ثم كانت البداية في شكل كتاباتها، في شكل حلقات، واعتمدت تجربة كتاباتها نشرها تباعا.
0: نعم.
1: في صفحات فيسبوك، وكانوا تفاعلات متاع الكثيرين.
0: نعم.
1: من أصدقاء وغيره. ثم رواية القرش جاءت امتدادا لنفس الرؤية لهذا العالم المعنكب الذي يكون
0: معقد ومركب،
1: مركب جدا، خاصة.
0: نعم.
1: مركب. مما يجعل أنه لا يمكن أن تتخلص، تفتح باب وتلقى أبواب أخرى.
0: صحيح.
1: لتراها كشبكة عنكبوتية في. نعم. مستوى هذا العالم.
0: أستاذ حسين، يعني منذ البداية وندخل مباشرة في صلب الموضوع، كيف تبدأ الرواية في ذهنك؟ يعني هل تبدأ عبارة عن فكرة عابرة تريد أن تبحث لها عن صوت، أم هي هم لابد من كتابته؟
1: أنا في الحقيقة ليست لي تجربة كبيرة في كذا عدد الروايات، وبالتالي التجربة كما عشتها بالفعل.
0: نعم.
1: هي بدأت في هذه النظرة للعالم من حيث الفكرة وبعض المبادئ.
0: نعم.
1: التي أعبر عليها كأفكار و في سياقات عادية في النقاشات في.
0: نعم.
1: مهنتي في مباشرتي، ثم أقرأ الروايات وأقول كيف يمكن أن أكتبها في شكل فني.
0: نعم.
1: حتى لتكون صريحة بما هو فيه. وبدأت رواية العنكبوت، المشهد يعني يكفي أن تقول فكرة العنكبوت فتتراءى لك عدة تمصلات.
0: نعم.
1: وعدة خيوط معناها من واقع المجتمع، وكانت بهذا الشكل.
0: أيضا لها مرجعيات دينية،
1: هناك مرجعيات دينية.
0: صحيح.
1: مرجعيات ثقافية. فلم أمسك نفسي عندما أحيانا أفتح بابا وراني أسير فيه.
0: نعم.
1: حتى لو لاحظتم أن الفصول ليست متساوية.
0: صحيح.
1: الفصول وهي نسة تعبر على الشأن، القضية التي أطرحها.
0: عدم التوازن أنا اعتبرته هو نوع من القلق الذي يعيشه الكاتب
1: بالفعل.
0: نعم.
1: معناها لا، عدم التوازن متاعها يعني لم يكن هاجسا بالنسبة لي، وقيل.
0: نعم.
1: لي بعض النقاد
0: من الملاحظات
1: أنه حاول أن تكون متوازن،
0: الفصول متوازنة في عدد الأوراق وما إلى ذلك،
1: فلم أرد ذلك لأنه لا يتماشى مع. انتظاراتي معناها في هذا.
0: نعم هذا بشكل عام. الآن ندخل بشكل مخصوص إلى الروايتين العنكبوت والقرش، وأبدأ بقراءة سيميائية دلالية أولا للعناوين وخاصة للغلاف الرواية الأولى والثانية، كيف يمكن أن نقرأها سيميائيا دكتور لطفي البكوش؟
2: أجدد شكري لك دكتور الأسعد. الحقيقة قراءة العتبات منطق النقد الأدبي الذي لا أدعي أنني أنتمي إليه، قد أكون قارئا،
0: هذا من تواضعك
2: شكرا، بقدر ما جاء غلاف العنكبوت وغلاف القرش متشاكلان. جاءت أيضا العنكبوت في زاوية من زوايا القرش. العنكبوت كحشرة وككائن جاء الغلاف أيضا بين زرقة وظلمة، الزرقة لعلها تأخذنا إلى البحر، والسواد والظلمة لعلها تأخذ القارئ إلى تلكم الزوايا، إلى تلكم العتمات، إلى تلكم الفضاءات التي قد يخشى الكثير الحديث فيها. فهي مناطق قد تبدو محرمة وقد تبدو ممنوعة، فالحديث عن بيع الأعضاء، فالحديث عن المتاجرة بالسلاح وبالمخدرات، قد يكون المتاجر بتهجير الناس، كلها مواضيع قد تكون أو يكون اللون الأسود بعض إشارة إليها. أيضا هذه الموجة التي تتجلى في الغلافين كأنها رقصة هذا البحار الذي تعبث أحيانا به الرياح أو الرياح، وقد أيضا تهز قوارب، والقارب هنا قد يكون ذلكم القارب، الشقف، السفينة على بساطاتها وعلى تعددها، وقد يكون أيضا حياة القارئ نفسه. فعندما يأخذ حسين الحاج عمر قارئه منذ الصفحات الأولى يشعره أنه هو المعني وأنه هو أحد أبطال الرواية، ويجد قراء الرواية أو قراء الروايتين يجدوا أو يجدون أنفسهم بين طيات العبارة.
0: واضح. شكرا دكتور لطفي البكوش. الشاعرة مفيدة بوغر، الأكيد أن الشعراء يشتغلون كثيرا على الجماليات، والجماليات والرمزية نجدها، هذه المحمولات الدلالية نجدها في العتبات مثل ما ذكر الدكتور لطفي منذ قليل، هذه العتبات إما في العناوين وأيضا في صور الغلاف. كيف تنظرين إلى هذه العتبات بلغة الشاعرة؟
3: أول حاجة العنوان. العنوان مثير كثيرا، وعندما نأخذ كتاب القرش بين أيدينا فنقول أي القروش يعني الكاتب، هنالك قروش عديدة، فالقرش ذلك الحيوان المستوطن في الماء الشرس الذي يبتلع معناها أسماكه ابتلاعا، وشرس حتى مع الإنسان، و أو أم هو القرش
0: الدرهم
3: المالي
0: الدينار.
3: نعم، أم هو القرش، لو بدلنا القرش بالكاف تولي الكرش، ما الذي يريد أن يستحوي وأن يحتوي كل شيء. حينئذ هذا العنوان هو أكثر ما جلب اهتمامي في هذا الكتاب، وأيضا الألوان، أيضا حتى الألوان لها دلالات، وأعود إلى القرش وتلك الزركشة، تلك النقوش التي جاءت في القرش، فهي مبثوثة في جميع أجزائه، ولها من الإيحاءات ما لها. الألوان ليس فيها بصيص لأمل أو بصيص لانفراج كما لا. نقول. فالظلمة عاتمة لا. ويلوح من الأعماق بعض الأمل ربما في تلك الزرقة الفاتحة التي ربما يستخلصها القارئ فقط عندما نقرأ الرواية هذه. تشد الأنفس تشد الأنفس وتشد الانتباه، وخاصة اللغة، اللغة السهلة التي تنفذ إلى كل قارئ.
0: صحيح، سنتحدث عن اللغة خاصة والتقنيات السردية المعتمدة. أعود إلى ضيفي الأستاذ حسين. أستاذ حسين، ما الذي جعلك تختار الرواية لتخاطب القارئ؟ كان يمكن أن تختار القصة أو الشعر أو الرسم، تخيرت الرواية، لماذا؟ ما رده إلى ماذا هذا الاختيار؟
1: أنا أصبحت لست أدري، أحيانا مسألة إرادية وأحيانا أخرى مسألة غير إرادية، أرى الأشياء مركبة. وعندما يقع الفصل فيها في شكل لوحات، قد تجدد لوحات داخل الرواية.
0: صحيح.
1: وقال عندها قابلية الاستثناء، الاستقلال عن بقية اللوحات الأخرى. أو يمكن تقرأ القصة الرواية من خلال شخصية معينة وتتابعها إلى الآخر، تعود الشخصية الأخرى إلى آخره. ولكن نظرة المركبة في مستوى الرواية، يعني لم أجد نفسي أن أقف عند حد ما في مستوى معين. فبهذا الشكل المركب، وكنت حقيقة متأثر يمكن نسبيا بكثرة الروايات التي قرأتها سواء كانت باللغة الفرنسية أو باللغة العربية.
0: لو نذكر بعض الروافد، بعض الأسماء
1: زولا، بلزاك، الواقعية بالنسبة لهم، وكنا درسناها كوم ديزوفر، يعني كاملة في مدرسة الترشيح. ستوندال، رجل نوار، معناها يعني درسناها كأثار كاملة. ثم جاء بعد ذلك الكتابات الحديثة في مستوى القصة والرواية. فالاختيار كان أحيانا إراديا وأحيانا غير إرادي، وبالتالي تشابكت بينهما في هذا السياق. لكن يمكن أن أقول شيئا، أنا الذي قررت دائما إيقاف الرواية، أشعر أنها قادرة باش تتواصل. ثم فجأة والقراء، بعض القراء لاحظوا الملاحظة، لماذا هذا القطع في وقت ما في قرار إرادي لتقف هنا، وبشكل أحيانا ليس بالضرورة ينتظره القارئ.
0: هل في هذا القرار هو شكل من أشكال ممارسة الوصاية أو سلطة الكاتب الروائي على القارئ؟
1: لعلي يقول ممارسة الحرية.
0: جميل الكتاب. جميل أستاذي حسين، الدراسة الأكاديمية مهمة جدا بالنسبة للكاتب المبدع بشكل عام في أي مجال.
1: نعم، الدراسة الأكاديمية والقراءات خاصة. الدراسة تبقى دائما مدرسية.
0: صحيح.
1: يعني قراءة كتب النقد وقراءة المنشورات والروايات إلى آخره، لا نكتفي بما هو وظيفي في مستوى التكوين وفي مستوى الدراسة، بل لابد أن يكون عندك اطلاع أكثر من ما هو، يعني كل ما قمت به ما بعد الدراسة.
0: طيب الآن أفسح لك المجال لتقديم رواية القرش مثلا، وهي حديث الليلة، وأيضا يمكن أن نشير إلى العنكبوت لكي لا نبخسها حقها. أولا سأسألك على مستوى اختيار العناوين، القرش، العنكبوت.
1: سألت يعني من سيكون الحيوان القادم؟
0: لماذا هذا المعجم؟
1: ثم هناك رمزية
0: أكيد
1: نجدها داخل. أخذ مثلا لو سمحت،
0: تفضل.
1: أتحدث عن المزاج العنكبوتي الذي ورد في رواية العنكبوت، وأقرأ مقطعا من ذلك حتى نسمح بذلك. في نحن الآن في النصف الأول من شهر سبتمبر، وإذا الطقس متلبد ندي تلفه حرارة صامتة خانقة، وهو موسم سحب دكناء ثقيلة تكنى المزاج العنكبوتي. هي عبارة عن مشاكل متشابكة مزدحمة كخيوط العنكبوت تعصر المخ وتشتته. فهذا عائل يئن من مصاريف عودة مدرسية تتزامن مع فواتير الماء والكهرباء وأشياء أخرى. وهذه بنت العاشرة من عمرها تتحسر لانقضاء العطلة، يحدها كابوس العودة إلى الثكنة التي ستأمها كل يوم، وكابوس الاستجوابات المتهاطلة كل يوم عليها من والديها: عند من تدرسين؟ أين جلست؟ أين جلست فلانة؟ كيف استقبلتك المعلمة؟ وانتبهي إلى دواتك وحافظي على لمجتك. ويستولي المزاج العنكبوت على أمزجة المعلمات، فتحتار الواحدة منهن بين اختيار القسم واختيار التوقيت، وكيف لها أن توفق بين العمل والبيت والأبناء، وكيف تقي نفسها من صخب الأمهات المرابطات أمام المدارس أمام المدرسة إلى آخره. ويتمكن المزاج العنكبوت من الأمهات العاملات التي خرجن فجرا طلبا لقمة العيش، وقد عزت وصعبت هذه الأيام، من أين لي بمصاريف دراسة ابنتي الناجحة في البكالوريا؟ لعلها ستنقطع عن الدراسة. ويسود المزاج العنكبوت قبل العودة المدرسية وبعدها الجميع، وحتى الدولة نفسها، مدارس دون ماء، أقسام دون مدرسين، بناءات متهالكة، أسطول نقل لا يفي، انقطاعات مبكرة لا تقدر على إيقافها، مطاردات لا تنتهي للمتسكعين والمضايقين لبنات المدارس، كما لا ننسى هذا الخطر الكبير والمتناوي يوما بعد يوم لمروجي المخدرات. ويسود المزاج العنكبوت الفلاحين وعاملات الفلاحة، هل من حل لشح المياه وانحباس المطر، انعدام الكلاء والمرعى، انعدام العلف؟ بناتنا وأبناؤنا بعضهم انقطع عن الدراسة وهجر الديار، والآخرون ينتظرون دورهم في الانقطاع الهجرة إلى آخره. في خاتمة هذا اللي أقف عنده، نمروس اللي هم شخصيات، ونورس وناجي وإبراهيم ولمياء وسلمى وكريستينا وأشرف ونادر، نماذج من المشهد السائد في هذه الأرض، وحالهم كحال من يجلس على غصن يقطعه عالم تسوده الفردانية والأنانية.
0: جميل دكتور لطفي، يعني صراحة ما شدني في هذه الرواية هو قدرة الكاتب أستاذ حسين الحاج عمر على يعني التقاط هذه التفاصيل الصغيرة، يأخذها من الواقع ويخرجها من مجالها الاجتماعي ليطرحها في مجال لغوي بسلاسة وبلغة أسميها أنا من السهل الممتنع، التي تغري القارئ بمواصلة القراءة.
2: في البدء سأعود على بتعليق صغير على العنوانين. أعتقد أن من حرية القارئ أن يفهم ما يشاء، سواء كان وافقه الكاتب أم لم يوافق. أنا ذهبت في قراءة الروايتين بعيدا عن الحيوان والحشرة، بل لعلي تعسفت في قراءة العنكبوت باعتبارها شبكة، وذهبت إلى ذلكم العالم المتعدد الأبعاد في إشارة أو غمزة من الكاتب اختار القرش ليحدثنا عن الشرق. لو قرأت قرش من اليسار لليمين ستجدها شرق، والشرق شروق، قد يكون انبعاث في ليل، قد يكون جهة نذهب إليها.
0: لكن صعب جدا أن يكون الشرق هو القرش، أعتقد الغرب هو أكثر.
2: لا لا، هنا هنا
0: ذلك الغول المتغول.
2: لا، هنا ستكتشف أنه في دلالات كثيرة. سي حسين الحاج عمر لم يتخلص من عباءة المتفقد البيداغوجي، ولعلي أستبق الأمر في أو في رأيين أو في نقطتين من زاويتين. الأولى هذه العبارة التي تفي حق القارئ في أن يفهم القول، فهي عبارة جذلة بسيطة سهلة تفهم، وهي تفتح أيضا أبوابا متعددة للتأويل والقراءة الهرمونوتيقية إن شئنا. اثنين
0: تأويلية،
2: أي اثنين، جاءت الروايتان مزن أو مثقلتان مجموعة من القيم. فالقيم مبثوثة بين ثنايا الروايتين، أحيانا قيم هي مثل نرنو إليها، العدل، الحرية،
0: الحق، الخير، الجمال،
2: الخير، يعني كل الجمال، الصداقة، الوفاء.
0: نعم.
2: وكان هو وفيا أحيانا، أحيانا حتى لأبطاله، فأحيانا يستدعي بعض شخوص روايته الأولى في روايته الثانية.
0: نعم.
2: فالنمروس مثلا في إبراهيم، وسنأتي على هذه الأسماء وهذه الشخوص في الرواية، ولكنه بهذه الغاية هو قدم للقارئ وجبة.
0: نعم.
2: أنا أقول وجبة تربوية.
0: صحيح.
2: قيمية، أخلاقية.
0: نعم.
2: ذات خلي يقول أبعاد حضارية، أبعاد اجتماعية.
0: نعم.
2: تشتغل على الواقع لتؤسس لواقع جديد.
0: واضح. عطفا على ما تقول دكتور لطفي، أتحول إلى الشاعرة مفيدة بوقرة. أستاذة مفيدة، هل تلاحظين أو تشاطرين الرأي بأن الكاتب الأستاذ حسين كان لم يكن مشغولا بالألاعيب السردية بقدر ما كان مشغول وهو يكتب بقضايا الكتاب؟ محمد برادة ناقد المغرب يقول حياتنا معلقة على حبال الكلمات. بول ريكور يعتبر أن التفاصيل الصغيرة التي نعيشها يمكن أن تكون مواضيع أدبية أو مواضيع لسرديات معينة. ما رأيك في هذا الصدق الواقعي الذي تضج به رواية القرش وأيضا العنكبوت؟
3: هو نجح نجاحا كاملا في نقل صورة المجتمع بأقل أدق جزئياتها.
0: المشهد الذي قرأه علينا منذ قليل.
3: نعم.
0: يعني صراحة هو مشهد منقول من الواقع.
3: معيش.
0: نرى هؤلاء الأولياء أمام المدرسة وذلك التفكير حتى المفكر فيه، يعني المسكت عنه في ذهن الولي، تمكن منه الكاتب واستخرجه من أذهانهم.
3: ولا يستطيع أي كاتب أن يخرج ذلك. صحيح. إلا إذا كان متفقدا ومشرفا تربويا.
0: لذلك سألت.
3: نعم. أي. تجد في رواية القرش،
0: تحية لكل المعلمين. نعم. ولكل أستاذ،
3: تجد في رواية القرش المتفقد المسؤول.
0: نعم.
3: الذي يسير شؤون التربية في الجهة.
0: نعم.
3: وتجد في نفس الوقت، تجده نفس الوقت المدير الذي يسير مدرسته. وتجده التلميذ الذي يخضع لأوامر المدرسة.
0: نعم.
3: والولي الذي يراقب صغيره وعمبه، فكل ذلك كامن في نفس المتفقد.
0: نعم.
3: والمتفقد الناجح هو يجب أن يحتوي على هذه الصفات.
0: نعم. التي كان صارما حتى في التعامل مع الشخصيات.
3: نعم.
0: يعني يجلس الكاتب على المقعد المريح مثل ما يقول الأستاذ ناسي الدكتور عز الدين المدني، جالس في المقاعد المريحة ويمارس هذه السلطة على الشخصيات. يعني لم أجد أي شخصية تحاول أن تنتفض على الروائي أو تعبر له عن امتعاضها من هذا الدور الذي قدمه له إياها. بالعكس، كلها منضبطة.
3: لأنه أحسن خلقها.
0: جميل.
3: نعم. أحسن خلقها.
0: تفضل أستاذ. نعم.
1: يعني هو هذا تفاعل كأنه الحكم على أنه يسيطر عليهم.
0: نعم.
1: لأنه أحياناً يفتكون مني سرد.
0: صحيح.
1: صراهم يأخذونه عدت قراءتها، لم أقول يعني لم يأتوا داخل السرد، تجده في بداية الفصل.
0: نعم.
1: يبدأ هو الذي يتحدث وكأنه يتطفل عليك ويفكلك في هذا معناه.
0: نعم.
1: تدو شخصيات في والوقوف المقطع الذي قرأته.
0: نعم.
1: كنت دائما أحاول أن لا أكون صريحا في رأيي، كما رأيتم أنا أصف من خلال ذاك الوصف تستقرئ الألم.
0: نعم. صحيح.
1: الذين يشعرون به كل هؤلاء الشخصيات أو الأطراف الاجتماعية والطبقات.
0: نعم.
1: الاجتماعية يعانون من واقع معين، في سواء كان نعرف تحدث عن عنكبوت خط مقاطع.
0: نعم.
1: حتى يبقى على مستوى القرش اللي هو
0: أستاذي الكريم. نعم. أستاذ حسين، يعني سؤالي قدمته منذ قليل أيضا الأستاذة مفيدة وأريد رأيك، يعني أجدك غير مشغول يعني بالألعاب السردية التي يمارسها الكتاب، بعض الكتاب والروائيين، بقدر ما كنت مشغول أكثر بهذه القضايا والهموم التي تؤرق بالفعل تغرق حياة الشباب وحياة الأسرة التونسية بشكل عام.
1: يعني أنا لم أكن، بل أخذت موقف كأنني، لأنه وقع لفت نظري في بعض الأشياء من نوع اللي مستوى السردي أحيانا.
0: نعم.
1: كأنك تطيل مع شخصية دون أخرى أو تجعل شخصية تسقط وتغيب تماما ثم قد تعود بشكل باهت إلى آخره. فلا لم يكن لي هاجس علي أن أحافظ شخصيتي إلى نهايتنا. كأنني في قطار ورأيت أناسا وقفت في محطة تحدثت معهم ثم ذهبت. يعني فأنا مشكور بالفكرة وبالمبدأ العام في مستوى الحكي وولد بهذا الشكل. معناها نحن أحيانا لا نحكم فيما يولد، فنحاول أن نؤطره ونحيط به، ولكن يولد بهذا الشكل فنقول نعود إليه. يعني بعد مقاطع استخرجتهم ممكن لكان يسمح الوقت.
0: نعم تفضل لك
1: بعض منهم.
0: ثم أذهب إلى ضيفتي الأستاذة مفيدة لأترك لك مجال التعليق على اللغة. أشرت منذ قليل إلى جزالة هذه اللغة وجمالية اللغة الروائية، أفسح لك المجال للتعليق على هذه اللغة التي سنستمع ما تيسر منها من رواية العنكبوت من القرش، من رواية
1: من دائما من العنكبوت حتى أترك القرش لسي. طيب. هو اللي عمل دراسة معمقة لي وبالتالي هي اللي مخداش ممكن حد في
0: هما
1: مثلا هنا شخصية
0: الروايتان صراحة لم تأخذ حظهما من النقد، لأني بالفعل عندما حاولت أن أبحث عن بعض المقالات النقدية وسنتحدث عن الحركة النقدية في تونس وما إلى ذلك، يعني نماذج روائية مثل هذه كان يعني كان حريب النقد التونسي أن يلتفت إليه.
2: سننشر إن شاء الله
0: سنتحدث عن ذلك بعد قليل.
1: طبعا في رواية عنكبوت هناك شخصيتان أساسيتان هما محمد علي نمروس وشخصية سلمى زميلته في الجامعة، واللذين انخرطا في حركة طلابية في فترة معينة في نشاط، والتقيا بعد مدة طويلة بصدفة. هو انقطع عن الدراسة إلى آخره، ولكنه كان قياديا في فترة معينة ودرس الفلسفة. فبالتالي في نفس الوقت شعر أمامها بندم إحساس بالذنب، فعبر بالطريقة هذه عن انكساره ولكن عن التزامه بما سبق، كأني ما زلت نظيفا معناها. فيقول يحدثها: ثابت أنني ضعفت، وثابت أنني استسلمت لإكراهات المعيشة، لكنني لم أخن، لست من طينة الزعماء ولن أكون. اخترت حياة بسيطة، بحثت عن عمل، تزوجت من فتاة أحببتها وأحبتني، لم أقاوم لإتمام دراستي، انخرطت في زحمة الحياة اليومية مثل الكثيرين. أنا فخور بمعرفتك، يحدث عن صديقاته، قد أكون خيبت ظنك وربما أتفهمك، لكنني ما زلت أتمسك بنفس المبادئ ونفس الطموحات لوطني. أنت من طينة القادة والرواد وحتى الزعماء، أنت تحملين رسالة نبيلة وثقيلة ولا أظنني قادرا عليه. أنت من معدن نبيل ونادر، وأحيانا أخاف عليك، لكن في عمق إحساسي أقول لا أراها تضعف مثلي ولا أراها تنسحب. كثيرا ما أتحدث عنك مع نورس، عن زوجته، عن رباطة جأفك وصبرك وعطائك الآخرين. أنت كبيرة في عيون الكثيرين، أبقي كما أنت. العالم اليوم يسوده المال، يحكمه الربح والجشع، إنه عالم بين براثن عنكبوت، خيوطها لينة لكنها متماسكة، تلتهمنا دون أن نراها، توهمنا بالحياة ونحن ميتون، ولكن يبقى الأمل ويبقى الإيمان القوي بأنسنة هذا العالم، ولكل تاريخ رسله، وأنت رسولة من تلك الرسل.
0: جميل. أستاذة مفيد، في مجال اللغة،
3: اللغة سهلة، يفهمها كل، تفهمها كل الشرائح، يفهمها المثقف الكبير، ويفهمها أيضا الذي ما زال يتحسس طرق اللغة وطرق التحدث. وأنا لا أرى مانع من أخذ نصوص من هذا الكتاب إلى جماعة السلنسات.
0: صحيح.
3: ندرس هذه النصوص، وفيها ما يثلج الصدر وما يدعو التلاميذ إلى التفاعل كل شيء. ولو درسوها في الثانوي لا أيضا كانت موضوع دروس من نوع آخر. إذن النص نتاع سي حسين الحاج عمر هو نص يتكيف يتكيف حسب الدرجة، درجة التلميذ أو درجة القارئ. فإذا مثل أنا شبهته كيف كتاب كليلة ودمنة
0: يستطيع أن
3: المقفى يقرأه المتوسط ويقرأه. أنا كنت أقرأ كتاب كليلة ودمنة سنة سادسة ابتدائي، أقرأه ونطلب عليهم يشيروا كتاب كليلة ودملة، وكل مرة عنا مطالعة ولا قراءة ساعات نأخذ نصوص القراءة من كتاب كليلة ودملة، نغوص في عالم الحيوان حتى لو كان بسيطا فلغته مقبولة.
0: صحيح.
3: ليس هنالك عقد لغوية، وليس هنالك حينئذ ولا يمكن أن يكتب هكذا إلا رجل تربية.
0: صحيح.
3: إلا رجل تعليم.
0: الدكتور لطفي قبل أن نذهب إلى الاختيار الغنائي. نعم.
2: في تواصل مع ما سرده الآن سي حسين في رواية القرش بين الصفحات 96 و97 يشير لعله في غفلة منه يتسرب العنكبوت، قال دفعت خيوط العنكبوت ناجي صاحب الثلاث جنسيات فرنسيين إيطاليين تونسي ومحمد علي التونسي التركي ليكون من رجالات أكبر البارونات. هذه في تصريح للعنكبوت. وفي إشارة لطيفة يذكرنا بنمروس أب الثلاث بنات نوروز وفيروز وميرا والصديقة سلمى التي حدثنا عنها، الطالبة القيادية والأستاذة الجامعية المناضلة التي طورت أفكارها وظلت صديقة العائلة. سنقف عند هذه العبارة طورت أفكارها، لأنها في رواية العنكبوتي كانت تقف على حجرة سقراط أو كانت تقف في الجامعة خطيبة.
0: الأفكار التي نحملها داخل المؤسسات الجامعية
2: بعيدة، ولكنها
0: بعيدة عندما نخرج إلى الواقع
2: ولكنها نصطدم. استحالت بمعنى تحولت إلى شخصية أخرى في الرواية، فهي رافقت البنات، ساعدت الأم على أن ترعى هذه الزهرات الثلاث. إذن الشخصيات الروائية تتواصل أحيانا، ولكنها أيضا تنحت لنفسها وتبني لنفسها عوالم. أحيانا حسين الحاج عمر دون أن يدرك عمق ما يكتب يحول الشخصية من إشارة عابرة، من حدث عابر إلى رمز نذكره ونحيا به.
0: جميل. قبل أن نغادر المحراب يعني في جزء الأول، سؤال أشاطر فيه الرأي الأستاذة مفيدة منذ قليل، لماذا مثلا في الكتب المدرسية لم يقع التفكير في إدخال أو إقحام بعض النصوص المأخوذة من الأدب التونسي من روايات تونسية أو قصص تونسية؟ وما زلنا إلى حد الآن يعني نصوص نجيب محفوظ طه حسين الأيام إلى ما قرأه منذ قليل الأستاذ حسين الحاج عمر، أعتقد يكون في مستوى وفي تناول تلميذ سنة سادسة ابتدائي، وهذا النص هو في علاقة عميقة بما يعيش هو التلميذ، حتى عندما يقرأها التلميذ يشعر أنه خارج من واقعه من حياته المعيشية.
2: هو الحقيقة في فتنة

عندما تكون شاعرا ليس ما يخرج من قلمك مجرد حبر، إنما تخرج منه صور، زهور وقلوب، جروح، حكايا وروايات. عباقرة الكلمة والوصف والمعنى قد لا نعرفه من أول وهلة، ولكن للموهبة على

0: كلمات تظهر وتلمع في فارس الكلمة. في فارس الكلمة نصنع نجما جديدا يضيء سماء الشعر العربي. فارس الكلمة سهرة الثلاثاء من الثامنة إلى العاشرة ليلا.
1: أجنحة الكلمات لتحط في محراب الفكر.
2: محراب الفكر
1: مسامرة ثقافية للإبداع والمؤانسة يرافقكم فيها الأسعد العياري.

0: نعود مستمعينا الكرام لمواصلة الجزء الثاني من محراب الفكر لهذه الليلة. أجدد التحية لكل الأصدقاء المستمعين والمتابعين، وأيضا أجدد التحية لضيوفي الكرام الأستاذ الكاتب والروائي حسين الحاج عمر. مرحبا أستاذ حسين من جديد.
1: شكرا.
0: أيضا يشاطرنا ضوء النقد والنقاش الدكتور لطفي البكوش. مرحبا من جديد.
2: شكرا. مرحبا.
0: والشاعرة ومنسقة نادي نبيع الإبداع الأدبي الشاعرة مفيدة بوغر. مرحبا من جديد. طيب، هناك العديد من الأسئلة نحاول في الجزء الثاني أن نأتي عليه. أولا أبدأ أولا بالحديث عن لعبة الضمائر الموجودة في الرواية، سواء في رواية القرش أو رواية العنكبوت. وهذه الضمائر قبل أن نبحث في شبكة العلاقات فيما بينها مع الدكتور لطفي على مستوى اختيار الأسماء، اختيار أسماء الشخصيات والضمائر، لكن لم يكن اختيارك للأسماء اختيار عبثي أو اعتباطي، وإنما كان اختيار موظف. يعني
1: تم أحيانا إيقاع موسيقي في بين الأسماء، نمروس ونوروز وإلى آخره، وحاولت أن تكون يعني جاءت هكذا. دائما أقول في نوع من العفوية، هي أسماء متداولة حديثا.
0: نعم.
1: يعني وظهرت حتى أسماء أخرى جديدة توا ما نعرفوهاش، ساعات نستغربوا من مصادرها إلى آخره. هذا بالنسبة للعنكبوت. ثم بالنسبة للمصادر اللي عندما نتحدث عن ثقافة حضارة روسية أو كوكازية إلى آخره، حاولت أن أجد أسماء متداولة، كباسم ليلى، هو نفسه قريبا من اسم ليلى، وأكيد في الشرق أو في كلمة ساعات أسماء تتلاقح وتتنافذ فيما بينها، معناها بدون أن تكون معناها في رغم أحيانا أنا نفسي عدت قراءتها وقلت لعل الاسم نوروس ونمروس، يعني نمروس ساعات يختلطش على القارئ معناها، ولكن قلت لتبقى كما هي والقارئ يقرأ كما يريد معناها في مستوى علاقته بها معناها. في أنا مقطع أخير وثم
0: طيب تفضل.
1: تحب نقرأه معناها. هي نوروز، هذه البنت تقرأ في السنة السادسة في عائلة متوسطة، نجحت الأولى وتسكن في حي السرول، والحي ذي عنده رمزية معينة، حي شعبي، نجحت الأولى على المستوى الوطني في المعدل بتاعها.
0: لا.
1: وهناك ضغط كبير على عائلة من عائلتها أن تكون في النموذج، وكانت هي موقفها رافض إلى ذلك. ثم دعيت إلى حوار في التلفزة الوطنية باعتبارها عند أحسن معدل كما يقع في العادة، فوقع ارتباك ما بينها وما بين المنشط الانتظارات لم تكن في مستواه. فلو أسمح أقرأ.
0: تفضل تفضل لك ذلك بكل سرور.
1: إذن وصلت إلى مقر التلفزة، وكانت سلمى صديقة العائلة حاضرة معها، تلك الأستاذة الجامعية التي كانت رفقتها، وكانت رفقتها في الزيارات للمعابد. لأنها وقت الأب يمشي يعني يتنزه في العطلة، هي تمشي تعيش مع سلمى في مكان ما، وتحكي معها، تمشي المكتبات وإلى آخره. يقول طبعا المذيع انطلق من الأول: أستقبل اليوم التلميذة نوروز صاحبة أفضل معدل وطني في مناظرة الدخول إلى الإعداديات النموذجية، ودون إطالة، أهلا بك نوروز، هل لك أن تقدمي نفسك؟ أنا نوروز بنت محمد علي، لكن يحلو لي مناداته نمروز، وأمي اسمها نورس، ولي أختان هما فيروز وميرا، ولي صديقات وأصدقاء كثيرين في المدرسة وفي الحي، حي السرول، حيث مدرستي وحيث ولدت. قلت يحلو لي مناداته أبي نمروز. أبي رجل استثنائي من صغره، قد ربته أمه وجدته، حدثني كثيرا عن جدته، لم يعرف جده، جدته سمته محمد علي أسوة بجده. لقد كان أبي في صغره يتوه في الغابة من شروق الشمس إلى غروبها، كثيرا ما تنزعج أمه وجدته، وعندما يظهر من بعيدا عائدا يصيح الجميع النمر جاء النمر جاء، فسمته جدتي أيضا نمروس تصغيرا للنمر. وأنا أحب نمروس، نسيت أن أقول لكم أن جد نمروس مات في حرب في بلاد بعيدة دفاعا عن فرنسا. حسنا، تحبين أباك كثيرا، وأمي كذلك، يعني لم يعني تتواصل هي في النسق متاعها. فنورس أمي انقطعت عن الدراسة مبكرا ولم تتم المستوى السادس، رغم أنها كانت ناجحة، كان ذلك من أجل مساعدة أمها، لكنها بقيت مغرمة بالمطالعة مع نمروس الذي نجح من الأوائل مثلي.
0: لا.
1: وقد أحببت الكتاب منهما، يعني مو مطالع. ابتسمت ثم وصلت: هو دخل الجامعة ورغم نجاحه انقطع مبكرا وخرج للشغل من أجل أمه وجدته. حسن نوروز، أخذتنا بعيدا وأكثرت حديثك عن والديك، طبعا هذا شيء جميل ويدل على رفعة أخلاقك، ولكن وأنت؟ أنا حدثك عن نوروز وعن نوروز لأنهما مدرسة حياتي ومدرسة نجاحي، أي هما مدرستي النموذجية. هل تذكرين لنا كيف تقضين أوقات فراغك؟ ليست لي أوقات فراغ، كل شيء أفعله أحبه، أنجزه بكل جوارحي، القسم، الساحة، اللعب، الغناء، الحديث، الاستماع للآخرين، أنا أحب ما أفعل، ولي نفس المتعة في كل ما قد يسمى وقت فراغ أو وقت دراسة. ظهت بوادر ارتباكا على الصحفي المنشط لأنه لم يجد ما توقعه أو ما تعود عليه عند الناجحين الأوائل الذين دعاهم سابقا والوقت يمر. يقول في نفسه: سأحاول ملطفتها وإنهاء الحوار وتخفئة الوطأة علي. نوروز، أنت ذكية ومثقفة وحديثك طريف جدا. لسؤال أخير، وأتمنى أن نستدعيك مرة أخرى، هل تذكرين أحسن قصة قرأتها؟ آخر قصة ما زالت لم تنتهي من قراءتها هي قصة مجدولين للكاتب منفلوتي. في الحقيقة لغتها قوية، لكنني أحاول أشتريه لي، اشترته لصديقتي سلمى بطلب مني. هي قصة حب كبيرة، وأنا لي مشروع كتابة قصة في معبد سان ديانا، هي قصة حب بين نورس ونمروز. ضحك الصحفي وصفق: لقد آن الأوان أن يختم، وهو الذي فقد مقوده أمام صديقتي ضيفته. شكرا جزيلا نوروز لك الكلمة الأخيرة، أشكركم على هذه الدعوة، وآسف إن تحدثت خارج الموضوع. كلمة أخيرة أقولها إلى كل الذين يحبونني وفرحوا لفرحي، وخاصة صديقاتي وأصدقائي بحي السرول: لن أذهب إلى الإعدادية النموذجية، وسأبقى في إعدادية حي السرول مع من أحبهم. قبلة مرصوصة على خد نمروس، وأخرى على خد نورس، وأيضا ستي لميا وصديقتي سلمى، وضمة قويلة لفيروز وميرا، وقبلات لا تنتهي. وصفق الحاضرون أمام الكاميرا ووراءها، ولم تتماسك سلمى ودخلت السودو وضمت نمرود وقبلتها.
0: جميل. دكتور لطفي، أعتقد أنه ما كان يقرأه الأستاذ حسين، هذه المشهدية موجودة في أرض الواقع.
2: طبعا.
0: موجودة في هناك العديد من التلاميذ الذين يعني يجتازون امتحانات الدخول إلى المعاهد النموذجية، ولكنهم يرفضون ذلك ويواصلون يعني المسيرة الدراسية داخل مؤسساتهم التعليمية العادية.
3: وطرح السؤال: ما الحاجة إلى هذه المعاهد والمدارس الإعدادية والمعاهد النموذجية؟ ولماذا نحرم مؤسساتنا التربوية من متميزين؟ والسؤال الحقيقة يجد بعض أذهان صاغية له، ولعلنا في مشروع إصلاح التربية نطرح السؤال ونعيد صياغته من جديد.
0: طيب، نتحدث الآن يمكن من خلال ما ذكره خاصة في مستوى المحمولات الدلالية لبعض الأسماء الشخصيات، هناك أيضا شخصيات تثير الاهتمام ولا بد من الوقوف عندها خاصة في مستوى الأسماء.
3: هو عندما تقتفي آثار المسميات عند سي حسين الحاج عمر تجد يذكر مصعب راضي، صابرة، عروسية، إبراهيم، سالم صاحب المقهى، لعله يختفي، الحلاق ويلقب بالجنرال، ناموسة صديق راضي، أسماء كثر، ولكل اسم له الدلالة. له الدلالة في أرض الواقع وله بعده الرمزي. سنقف عند مسميين. المسمى الأول عروسية، لعلها تصحيف لعروس البحر التي لم يخجل من أن يقول متحدثا عنها، هي روسية، وصفها والدها الرئيس مصعب بلغة دارجة، قال أنت شمسي وأنت قمري، أنت دنياي. قال أيضا إبراهيم القرش وهو يحدث نفسه، تذكرت كيف بعثك الله رحمة لي، تذكرت بحر عينيك وابتسامتك الخجولة، صفحة 50 العبارة. يعني عروسية هذه البنت التي رزق بها والدها على الكبار مصر، جاءت متأخرة بعد سنوات من الانتظار، تذكرنا في إشارة لطيفة إلى إبراهيم النبي الذي رزق بإسماعيل بعد طول انتظار على الكبار. ولذلك حضر إبراهيم في أربع إبراهيمات إن صحت العبارة، إبراهيم النبي، إبراهيم الرمز، إبراهيم الذي سنستعير منه مجموعة القيم التي ستتوزع بين الإبراهيمات الثلاث، إبراهيم الجد، وإبراهيم القرش، وإبراهيم المنتظر، الوليد الذي ماتت ليلى وتركت توأما ليلى الجديدة، ليلى الحفيدة، وإبراهيم الحفيد. إبراهيم القرش استعان بجده إبراهيم عندما وقع في أزمة روحية، عندما تعلق شغف أو أحب ليلى، واكتشف جذور والدتها اليهودية. إبراهيم ارتبك، كيف له إبراهيم الجريدي كما يحلو لليلى أن تنادي، هذا الذي يأتي من الشرق بالنسبة إلى القوقازيين وغيرهم، هذا إبراهيم التونسي الذي وسمته في الرواية وقالت له أنت لست شرقيا ولا غربيا، يعني يعني العبارة كانت لطيفة جدا، أنا خبرتك، قالت أنت لا شرقي ولا غربي بل أنت أرفع من ذلك. هذه العبارة أتت على لساني ليلى وهي تخاطب إبراهيم. إذن إبراهيم القرش أخذ من إبراهيم الجد هذه النقاوة، هذا الإقبال على الحياة. وقلت إبراهيم الجد كان وتين الإلهام لابنه أو لإبراهيم القرش في أنه أباح له أو بعبث فيه الهدوء بعد الحيرة، اليقين بعد الشك، لأنه تردد كيف لمسلم، كيف لتونسي لا شرقي ولا غربي أن يهوى، أن يتعلق، أن يتزوج ليلى ذات الأم، الأم اليهودية. يعني ليلى في الرواية لا نتفطن إلى ممارساتها الدينية إلا عندما دعي الجميع إلى قراءة الفاتحة، وكم فرحة وكم أسعد إبراهيم القرشة. مدوا ليلى يديها لقراءة الفاتحة والتأمين،
0: صحيح.
3: وكم وجد من اليقين عندما جاءه الجد في المنام يبارك الزواج. ولذلك عندما ماتت ليلى آخر الرواية وتركت الوليد سمي إبراهيم، وهو إبراهيم المستقبل. لعلها إشارات، قلت من خلال هذه المسميات، من خلال هذه الرسوم، إن أردنا هذه الشخوص داخل الرواية تدعو القارئ إلى أن يتمثل أو أن يلعب هو نفسه دورا من أدوارها.
0: جميل. طيب أذهب بسؤالي للشاعرة مفيدة بوغر. الأكيد أنه نبقى في سياق أو في إطار حديثنا عن عن الشخوص والشخصيات الواردة في الرواية. أعتقد أن هذه الشخصيات يعني ليست شخصيات ورقية، هي ليست شخوص ورقية بقدر ما هي إحالات لعناصر اجتماعية موجودة بيننا، تعيش بيننا في الواقع.
2: نعم، هي الرواية كلها نعم، كل الرواية شخوصها ترمز إلى شخصيات واقعية،
0: واقعية.
2: فمنها السياسي،
0: نعم،
2: فمنها التجاري، من هو من يمارس تجارة وتبويض الأموال وإلى غير ذلك، ومنها من البحر، ومنها الغني، ومنها الفقير. وكيف في أعجوبة، في أعجوبة القدر التي لعبت في هذه الرواية، أن ذلك البحار الفقير بلغتنا الدارجة المزمر أصبح يجالس العظماء من الكبار، معنى تمازج الطبقات الاجتماعية. حينئذ الشخوص لها دلالة في المساهمة والدفع إلى الأفضل، كلها تحاول أن تغير من واقعها ومن قدرها، ولن تستسلم إلا إذا كان بالحق فما استسلام للقدر وإيمان بالقضاء والقدر. وكل ذلك في القرش بيدو. القرش بيدو هو الذي يمثل أبرز شخصية، وهو الشخصية الرئيسية في الرواية، هو الذي يطوف أو يطوف بين جميع أنواع الأصناف الاجتماعية. تارة هو فقير، على وهنالك مكان من الرواية في فقرة عندما أصبح يجالس البارون ويجالس إلى غير ذلك، يتذكر عندما كان ينام على تلك الشباك في المخزن، معناها عمل فلاش باك، وهو في نفس الوقت يشعر بالنخوة ويشعر بالانتصار، كيف استطاع أن يقتحم هذه الأجواء، هذه العوالم الجديدة، وكيف أصبح يتمتع بسيارة وبشوفير إلى غير ذلك، بمجرد أن باع كليته إلى أم ليلى.
0: نعم. طيب سؤالي لضيفنا الأستاذ والكاتب حسين الحاج عمر، سواء في العنكبوت أو في القرش، يعني لاحظت هذا الاهتمام الكبير بطرح مجموعة من الأسئلة ولكن في سياقات سردية تقريرية، أجد أنك محمل بهموم وبقضايا مثل ما ذكر منذ قليل الدكتور لطفي البكوش، يعني تطرح أسئلة متعددة، أسئلة وجودية أنطولوجية، أسئلة المصير، أسئلة القضاء والقدر، أسئلة يعني الثبات والتحول، حياة الإنسان يعني بين الجمود والحركية في مستوى الثنائيات، وفي ذات اللحظة أجدك تنتصر أيضا إلى مجموعة من القيم التي نحتاجها لتجميل هذا العالم وتزيينه.
1: هو الواقع هو كذلك، الواقع هو بهذا التركيب، والشخص الإنسان بصفة عين كأي كان، وأنا واحد إنسان منهم، بهذا التركيب أحيانا بهذه التناقضات، هذه المفارقات يراوح بينها، يتحملها كقدر، ويحاول أن يخرج منها وأن يتجاوزها،
0: نعم.
1: وب بعد وجودي أذكر تلك المراوحة متاع سيزيف معناها الذي يرفع الصخرة،
0: صخرة ثم يعيدها.
1: ثم جاءت مع غيلان الذي يقول سنعيد بناء السد، يدفع الأمل من جديد، يسقط السد سنعيد بناءه من جديد، ويبقى دائما الأمل قائم. وفي رواية القرش ذاتها ظهر ذاك الحكيم الذي كان مرب في علاقات صداقته مع القرش، يتحدث مع العشبان عن واقع لابد أن نبنيه معا، معناه دون أن نرفض بعض العقائد في المقامات والأولياء، لكن الإرادة لخروج من هذا الواقع نحن نقوم بها ونحن نتجاوزها، وهي بتركيبها بافيك سا كومبلكسيتي موجوده في الفرد وموجوده في المجتمع وموجوده والاسئله لعل هي اجابه على سؤالك الاول من في البدايه، لماذا وقع اختيار الروايه لما فيها من ايحاءات اكثر منها تقريرات لبعض الاشياء، وبعض الاسئله لا تحتاج للاجوبه، معناها ليس بالضروره ان تجيب عن لماذا تطرح سؤالا ولا تجيب عنه، وبالتالي السؤال هو جزء كبير من هذا التكوين، و أنا راض عنها معناها في نهاية الأمر بعد قراءتها من جديد. أقول لازلت أنا نفسي على تلك الحيرة وهذا الواقع الذي نراه يركب من يوم إلى آخر في واقعنا اجتماعيا وتربويا وثقافيا وسياسيا وإقليميا، والصراعات الموجودة دائما بين هذه الأشياء.
0: سؤالي الموالي يتعلق بثراء هذا المنجز الروائي سواء في القرش أو في العنكبوت، يعني أجد بالفعل أنه الكاتب حسين الحاج عمر يعني يكتب انطلاقا من مرجعيات ثقافية، أولا تكشف وتعبر عن سعة اطلاعك وعن ثقافتك الواسعة والشاسعة في مختلف الفنون والمعارف، يعني لابد للكاتب أن يوظف يعني مكتسباته المعرفية.
1: هي موارد ضرورية، هي موارد ضرورية.
0: جميل.
1: وبالتالي تلك الموارد كل شيء لابد له من منابع، عيون يستمد منها هذه الأشياء. بعضها جاء وظيفيا في مسار الدراسة والتعلم
0: عن غير قصد،
1: وأغلبها جاء من خارج إطار الدراسة، قراءات، نقاش مع ناس آخرين، قراءات انحولت عليها وتتابعها بدون
0: يعني تستفيد كثيرا من هذه الينابيع والروافد،
1: هي تطفو تطفو أحيانا بإرادة أو بدون إرادة تطفو، فأتعمق فيها وأقول لماذا لا تكون لها مكان. رأيت مثلا أنا مع ما كتبت في علاقة ليلى بإبراهيم وجدت مقطعا غزليا كتبه بالقاسم الشابي، فاستغوق استغلاله وضعته داخل يعني نفسي كأنني اكتشفه، نحن نعرفه بالقاسم الشابي ذاك الشاعر الملحمي بمستوى
0: الوطني أكثر.
1: وبينما في كذا العلاقة العاطفية وجود، وهي تعلمت اللغة العربية عن طريق أستاذة مغربية موجودة في الكويت في تركيا، وهو يحدثها عن يعني قبل قاسم الشابي جريدي مش أنا، فما عودة فما علاقة دموية في المنطقة وجهة معينة، وأهل الجريد عندهم هذه الطرافة وهذا العمق الثقافي، فوقع استغلالها وأدرجتها معناها في مكانها، في يعني هي نفسها تثقفت أنا نفسي أثناء الكتابة. وأحيانا أفتح أقول لماذا لا أبحث، وأبحث عن أشياء يعني كأني أوقف الكتابة وأقرأ من جديد، وهو نسق ليس مسبقا يعني با أبريوري مش مسبق في مستوى الاختيار، هو جاء هكذا
0: أثناء سير الكتاب،
1: أثناء سير الكتابة بتلقائيتها، وهي تملي عليك ذاك المسار بروسيسوس كامل، مسار كامل فيه معاناة وفيه متعة.
0: أكيد.
1: تحدث عن متعة النص ومتعة الكتابة.
0: نعم.
1: حقيقة فيها متعة كبيرة، معناها قل أنا خلصت من الأول وقت اللي حتى ساعات يقولوا لي مع تنشر فيها رأي دقائق سرقات إلى آخره، حقيقة متعة الكتابة والتفاعل مع الناس كانت هي في حد ذاتها متعة وفيها رضاء كبير بكل ما فيها من أحيانا نقد كبير يظهر كأنه ليس موضوعي، ولكن غالبا ما أتقبله وأتعامل معه بصفة إيجابية وأتفاعل بشكل إيجابي معناه.
0: جميل. طيب نيكوس كازانزاكس يتحدث أحيانا يقول الإنسان عندما يكتب يعني هناك جيش كامل بداخله، يعني أصوات عديدة تحمحم من الداخل، ما هي الشخصيات أو ما هي الشخصية الأقرب إلى الأستاذ حسين من بين الشخصيات هذه الشخصيات التي صاغها في الروايتين؟ أي الشخصيات أقرب إلى شخصيتك وتشعر بأنها أخذت منك الكثير؟
1: والله بصراحة معناها أجد نفسي في جميعها،
0: في كل شخصية،
1: في كل شخصية
0: بمختلف تناقضاتها ومفارقاتها
1: أحيانا، حتى ما يظهر عنها من سلوك فيه قيمة غير مقبولة اجتماعيا، فأنا تلك النزوة قد أكون عشتها
0: جميل
1: عملتها بالفعل. معناها ليس بالضرورة معناها أجد مع الحكيم، أجد نفسي مع إبراهيم، أجد نفسي مع الشخصيات حتى الصغار. البنات اللي قاعدين يعيشوا عندي أحفادي أنا نتعامل معهم، منهم كل ما
0: يكتبوا معايا، جميل العلاقة مع الشخصيات،
1: اشتكتبوا معايا في تلك بنت، الجملة متاع بنت العشر سنوات أنا عندي حفيدتي تقول لي كرهت القراية، معنا رغم اللي ما عندهاش مشكلة في القراية، فممكن خرجت هكاك اللي خايفة من جهنم، معنا تحب نقعد العطلة 5 سنوات، تحب تقعد منش تخاف الامتحانات من مشاكل القضايا ما تروح اليوم عنا. وأنا أطرح بعض القضايا في صفحتي حول قضايا مربوطة بالتعليم والتربية والتعليم. النموذجي يقول قايل في العالم، في روسيا مثلا بلد اشتراكي كانت
0: عايش في روسيا أستاذ،
1: لا يعني
0: زرت
1: لا ما عايش،
0: لم تزور زرت عبر القراءة،
1: مطالعة القراءة يعني يهتموا بالنبغاء، ما يسيبوش فيهم منذ الصغر. احنا اول ما بدأت في تونس عنا مدرستين نموذجيتين فقط، واحدة في أريانا واحدة في تونس، واحدة تقري بالإنجليزية في المواد العلمية، واحدة تقري بالفرنسية. لكن إجراء الشعبوي اللي يقع توسيع النموذج، بين نموذجي كان في تونس بقى، إذا باش ناخذوا أكثر من 1000 ما عادش عنا نموذجي. وكي تشوف اليوم معناها مدارس نموذجية في كل معتمدية وفي كل ولاية، ثم ما نقص من قيمة النخبوية. معناها هنا بزوان احنا نحتاج إلى هذه النخبوية في أطفالنا منذ الصغر، عندهم بوادر متاع إبداع متاع خلق يقع خطفهم في هذا كل. مع الأسف هذا كان الموقف اللي اليوم بدأ يتكرر عند كثير من الناجحين، خوفهم من صدمات مع التركيبة متاع الامتحانات متاعنا أكثرها جزائية ماهيش تكوينية فيها بطبع.
0: جميل أستاذ حسين، تعاملك مع النقد ورأيك أيضا في المؤسسة النقدية الحالية، هل تعتقد أن الحركة النقدية في تونس يعني في تواشج وفي تساوق مع الحركة الإبداعية، أم أن قطار الإبداع قد تجاوز الحركة النقدية وجعلها متأخرة؟
1: بالفعل أنا في تقديري يعني في موقع ممكن الكتاب أكثر من موقع النقد،
0: صحيح،
1: فلا أرى نفسي أتحامله، لكن أشعر بتنا بكري احنا توفيق بكار،
0: نعم
1: يعني فما حاجة موجودة أنه النقد يرافق الكتابة، يرافق الإبداع ويضيف عليه، يعني يأخذ الإبداع ويضيف ملاحظاته، أم أن يتعالى النقد ويصبح هو كأنه شيء آخر في مستوى تراتيبي، في مستوى يرارشيك
0: تفاضلي،
1: يعني التفاضلي يحدد، لا يمكن، لا شيء لا شيء من الإبداع ما هو في قوالب.
0: هل صحيح أن الحركة النقدية في تونس هي حركة رجعية كلاسيكية؟
1: هي بقيت في ما كانت عليه، وأحيانا ديما نقول توفيق بكار ما هوش توجه قديم، كل المقدمات اللي كتبها في سلسلة
0: عيون المعاصرة
1: خرجها في كتاب وتقرأها وحدها فأنت تكتشف شيء معين. معنى أقول هذا، قد يكون هناك من النقاد منهم أساتذة يقدمون النقد لأثر في مستوى التدريس، لكن مع الأسف ما يزوش القلم باش يكتبوا، معناها بصفة شك يعني. أنا أستاذ جامعي عنده اطلاع كبير، عرفت هشام الريفي، عرفت سيدة قراونة، معناها ينقد الأثر ولكن لا تراه ينشر في النقل، لا يأخذ قلمه ليكتب نقدا مستقلا خارج إطار الوظيفي، وبالتالي لازلنا في مرحلة معينة النقد لا يدفع نحو الإبداع بالشكل اللي يمكن فيه.
0: أثناء عملية الكتابة وأنت تكتب، هل تمحو أحيانا وتعيد الكتابة؟ تشتغل على النصوص، على المقاطع السردية؟
1: معالجة
0: أم تكتفي فقط ما تكتبه منذ البداية؟
1: أعالجها يعني أحيانا حتى قبل الطبع وغيروا بعض مواقع وحول شخصية معينة وأجد مشكل ساعات مع الناشر. قلت أنا حضرت قالب،
0: يعني أنت دائما على قلق.
1: صلح لي معناها لا يمكن كل عودة للنص هي تسمح لك أنك بتقرأ من جديد. تسربت أخطاء،
0: لا الأخطاء لا داعي
1: لذلك، لكن على مستوى
0: حتى عن التغيير التقديم
1: معالجة النص موضوع التكست بتاعك يمر بمراحل، ولعله حتى على مستوى التعليمي يزم نعودوا أطفالنا نشوفوا عندهم في التمشي على المعالجة بتاع النص بتاعه. تعرف أنا عندنا في الهدف البيداغوجي موجود في برامج رسمية تونسية سنة 65 يعالجون النصوص المقصود بها المعالجة، وأنا كنا مع وضعنا البرنامج يعالجونه، يعني يغيرون من مستواه. لابد في ورقة أن ترى النص الأول والنص الثاني والنص الثالث وتعطي فرصة باش أصدقائه ينجموا يعالجوه. نعطيك نص تعطيني نصك، فأنا نتناص فيما بيننا من اللاوعي ثم يعود إلي نصي أنا الأصلي فأكتبه بعدما قرأت نصك ونص الآخر، وذاك النص هو الذي أصلحه. مع الأسف لم يترسخ هذا في العادات متاعنا وفي التقاليد متاعنا.
0: هذا التمشي أستاذ شاعر مفيد، هل تعتمدينه في كتابة الشعر أم لا؟
2: نعم، أنا أكتب القصيدة كما توحى إلي في أول الأمر، ثم أضعها على المطبخ فأطبخها وأنتقي وأفتح والمنجد القاموس وأتخير الكلمات، ومثلا كلمة أختار لها مرادفات وأتخير ما التي تناسب أحسن المقام الذي ذكرت فيه. فهنالك طبخة للقصيدة
0: لابد من إعادة المعالجة. طيب دكتور لطفي،
2: أكتبها عديد المرات، مرة الأولى وثانية وثالثة ورابعة، ما نوصل كان بعد 6 مرات البريون
0: المسودة
2: باش نطلعها نظيفة.
0: جميل. دكتور لطفي، الجزء الأخير قبل أن أذهب إلى الركن من خارج النص مع ضيفنا أستاذ حسين الحاج عمر، سؤالي هنا يتعلق بالقضايا وخاصة القضايا الوجودية، يعني الأسئلة التي تحير القارئ والتي طرحها الروائي حسين الحاج عمر في رواية القرش أو حتى في رواية العنكبوت، سؤال المصير، سؤال الهوية أيضا، سؤال يعني طبيعة العلاقة مع الآخر كيف يمكن لها أن تكون وما إلى ذلك.
3: شكرا. هو قبل أن أجيبك عن سؤالك بدقة، هذه السؤال الحيرة الوجودية التي طرحت، يقينا علاقتنا بالآخر والآخر المختلف والآخر المماثل. حسين الحاج عمر بين ثنايا الرواية عبر عن قضايا إنسانية بامتياز. يعني أنا عندما أقرأ على مسامع السادة المستمعين العبارة التالية، يتحدث عن القرية التي نشأ القرش أو إبراهيم فيها، متحدثا ثم قال في صفحة 19 إنها المكننة المتوحشة التي حولت الحرفيات والحرفيين في البر والبحر إلى أجيرات وأجراء بالزهيد. انظر معي إلى هذا التكثيف في وصف ما أحدثته الصناعة والتصنيع. تحولت القرية من سوق للزربية، من ورشة، خلينا نقول من
0: يدوية،
3: يعني استعير اللفظة، من جوقة موسيقية تنفذ إلى الأذان من خلال منسج والنوال جمع نول اللي موجود في القرية، إلى مصنع،
0: إلى ضجيج المكننة
3: في نفس الإطار، دون أن يبني لعباراته مقدمات. يحدثنا في صفحة على ما أظن 162 يتحدث عن النساء، عن المرأة، عن تلكم التي لفظهن المجتمع. في الصفحة 161، وكأنه لا يبرر بقدر ما يريد أن يبحث عن المسوغات التي أوقعت بهن. يقول: بنات لفظهن المجتمع وسرن في الهامش كقطط سائبة، هن ضحايا لا ذنب لهن. في هذه الثنايا يحدثنا عن أقدار، ولذلك القرش قروش. قال: انظر معي في تعبيرات اقتطعتها من الرواية. يحدثنا يقول: تضعنا الأقدار في ظروف لا نختارها. في عبارة أخرى يقول: التقينا في سياق لم نختره. على لسان ليلى يقول: لكن قوة خفية دفعتني. الحقيقة لا أدري ما يخفيه القدر. عبارات تحول جدل الزمان والمكان، لأنه من خلال جلسة إبراهيم على السرير يسترجع ويتذكر نومته فوق شباك الصياد في المخزن. بين هذه الثنايا يحدثنا حسين الحاج عمر عن إبراهيم القرش ذاته، حوله إلى رمز عندما تحدث عن الولي الصالح. عندما غاب إبراهيم عن القرية تساءل الناس إلى أين ذهب، وهنا دائما سؤال المصير عند الغيبة، نتساءل من أخذنا، إلى أين نسير، إلى أين نمضي. هو استعار الثقافة الاجتماعية، فقال: رفعته الملائكة، البعض الآخر قال: أخذه الجان. وفي الأخير يستعيل إبراهيم القرش من شخصية إلى مقام يزار. وفي الرواية بنى له مزارا في هضبة جعل جارته ولي صالحة. وهنا السؤال لعلي أيضا نبحث في ذاكرة الحسين الحاج عمر، إلى أي مدى سيدي الرئيس كما جاء في الرواية وللا برهومة هكذا سميتها، أي هذه الثنائية إبراهيم وبرهومة، هذان الوليان أو المقامان اللذان حقيقة نجد لهما في عالم الواقع بناية في قصبة المديوني. السؤال: إلى أي مدى هما شخصيتان حقيقيتان؟ وبعد إذنك في الأخير، حسين الحاج عمر يخلص إلى أن المجتمع رغم أنه صرح صراحة على لسان الثائر الذي أراد أن يهدم البقام، بعبارة صريحة قال لهم: انتبهوا، هذا مقام زائف، هذا المقام بناه عقلكم الخرافي. في الأخير يأخذنا الحسين الحاج عمر إلى مسلمة رئيسة، إلى أن المقام يؤدي دورا اجتماعيا نفسيا من أجل بناء التوازن. أجاب عنه ذات يوم سيغموند فرويد في كتابه مستقبل وهم، صفحة 6 على ما أذكر، يقول: لقد أدى، والعبارة لسيغموند فرويد، يقول: لقد أدى الدين خدمات جليلة للبشرية فيما تتمثل في أنه روض الغرائز اللا طبيعية. وبالتالي القرش بألوانه بطعومه بأشكاله بكله هو روض هذه الغرائز اللا طبيعية.
0: وحفص المجال لضيفنا الأستاذ حسين للإجابة عن هذا السؤال. الذي طرحه منذ قليل الدكتور لطفي البكوش، تعاملك خاصة مع هذا الموروث الديني والمقامات والأولياء الصالحين.
1: هو هو هو تعامل واقعي.
0: نعم.
1: نحن نعيش به وناخذ المقامات اللي وقع التلميح إليها. نحن عنا زوز مقامات في قصيفة مديونية، القرية المطلعة في على الجبل، وحولها عدة أساطير كبقية مقامات أخرى. ولكن يظهر ذاك الشخص الشيخ الحكيم يقول لهم الدور الإيجابي لهذه المقامات أنها تجمعنا ونفرح فيها ونحزن فيها ونأخذ منها لننجح، ولكن نحن نأخذ الرمز ولا تهمنا حقيقة من كان وراءها أم لا.
0: نعم، واضح. شكرا لضيوفي الكرام الدكتور لطفي البكوش، شكرا لك على كل هذه الإضاءات. أيضا الشاعرة مفيدة بوغرة، تحية لك على المشاركة معنا. ندخل الآن أستاذ حسين للركن الأخير، هو ركن من خارج النص، هي أسئلة تقريبا موجزة وتتطلب إجابة موجزة. الكتابة، ماذا تعني لك الكتاب؟
1: جزء من الحياة.
0: مدينة قصيبة المديون
1: جزء من حياتي ولا زال.
0: نعم.
1: وما زلت.
0: أجمل كتاب قرأته وتعود إليه دائما؟
1: لا ميثود متاع إدغار موران.
0: حكمة أو الله. حكمة أو مثل تؤمن به، أو حتى بيت شعر في قالب حكمة أو قول مأثور تردده دائما؟
1: دفع الله ما كان أعظم.
0: جميل. ما هو المشروع الذي يسعى الكاتب الروائي حسين الحجمر إلى تأسيسه وإنجازه؟ ما هو مشروعك؟
1: مشروعي يراوح بين الاختيار وعدم الاختيار. يعني أشعر دائما أنه من خلال الرواية، يعني هذين المنتجين،
0: نعم،
1: وجدت فيها مسلكا أو مخرجا لما يسكن في ذاتي.
0: نعم.
1: من مشاغل حول هذا الواقع، وهي رواية واقعية اجتماعية.
0: نعم.
1: وتستمر معناها في هذا. فما شغلة هامة كبيرة في مستوى الكتابة.
0: نعم.
1: هي بين لا يمكن الأطفال أن يقرأوا مطالما الكبار ولا يقرؤون، وبالتالي تفكير في أن تكون العائلة هي مصدر القراءة، كيف يكون ذلك؟
0: نعم.
1: هناك عدة مقترحات تكون، ويبقى دائما لا أشترط أن تصل إلى هدف بما تكتب.
0: نعم.
1: أكتب، وكل إبداع فني هو تعبير.
0: نعم.
1: تجلي لأشياء تعاني منها أو تشعر بها.
0: نعم.
1: ولها متعتها ولذتها.
0: ماذا تعني لك الجوائز الأدبية؟
1: هي حوافز ولكن ليست هدفا.
0: هل استفدت كثيرا من مواقع التواصل الاجتماعي؟
1: مواقع التواصل نسبيا كانت مرافقة لي، يعني عندي أصدقاء النقد متاعهم أنا يعجي كان معاوني في الاتجاه هذا.
0: نعم. العمل الأكاديمي هل يفيد المبدع أم يعيقه؟
1: الأصل أن يفيده، لكن لا يمكن أن أكون قادرا على نقد الشعر لأكون شاعرا. أن تكون شاعرا أو مبدعا،
0: نعم،
1: فلا علاقة له بما هو أكاديمي في
0: الكتابة.
1: فهو يثري.
0: نعم.
1: ويضيف، ولكنه لا يكون عائقا وليس شرطا. كل يعني ليس كل من هو أكاديمي ناجح.
0: نعم.
1: هو قادر باش يكون مبدع في مستوى الكتابة.
0: ما الذي يحزن الكاتب حسين الحجمر؟
1: ما الذي
0: يحزنك؟
1: الواقع اللي نعيش فيه، الواقع على مستوى يعني العالمي.
0: نعم.
1: ليس
0: بالوضع العام،
1: على مستوى
0: يعني.
1: الإنسان.
0: نعم. الإنسان
1: في علاقاته، ونرجع شوية لأنه إدغار موران في الدنيا كتب أشياء كثيرة وفتح الباب باش يعاود ينظر وما كتبه، يقول لحنا المرحلة الأولى أن الإنسان كان يتحكم في الطبيعة.
0: نعم.
1: يناضل باش يحكم في الطبيعة، اليوم يزم يناضل باش يعيش معه.
0: صحيح. جميل.
1: الحياة هي أشياء أخرى.
0: طيب بماذا تحلم؟
1: أحلم بعالم متوازن اجتماعيا وإيكولوجيكمون، معنا حتى على مستوى البيئي، لكلها عناصر متكاملة فيما لا تكون. نأخذ مثلا نتحدث على الكرة، وإحنا ننساو اللي الواقع متاعنا بكله في عدة أشياء هي جزء من الثقافة متاعنا.
0: نعم.
1: هي أو غيرها، معناها السينما، الإبداعات، الكتابات، الرسم، معناها.
0: نعم.
1: هذا كلها أشياء متكونة تتداخل فيما بينها.
0: طيب.
1: وكل نتعامل معها.
0: طيب رسالة توجهها للقارئ ونحن نعيش أزمة قراءة اللي هي جزء من أزمة الثقافة العامة التي نعيشها أيضا.
1: لعلي أوجه رسالة إلى المؤسسات أكثر منها للقراء. القارئ هو نفسه تابع للأشياء هذه. صورة مرأة قاعدة في تستنى في حافلة وهي لا. ولدها بالتليفون واحدة أخرى ولدها بالكتاب يقرأ. قالت لها كيفاش ولدك يقرأ؟ لأن هي الأم كانت تقرأ في كتاب ذاك. يعني المثال ضروري أن الكبار هم اللي أتوا. كما المدرسة كما التعليم كما الأسرة فيها. يجيك الولي يقول حب ولدي طالع شيل قصص. تعرف اليوم معاش مقبولة الهدايا القصص معاش مقبولة في الجو كجوائز. يهديوا له ممكن حذاء وما يهديلوش. أعطيني حذاء نفرح به لما كتب بالله يختاني منها. علاش؟ لأنه إحنا عبء نعتبر مطالعة كأنها عبء. كأنها واجب مدرسي. طقس مدرسي يزم يقوم به. هو دعه يقرأ كما يقرأ القصير والطويل والكثير في هي عادة التبناء. إن شاء الله الأزمة هذه تتخطر.
0: مشروعك القادم؟
1: رواية بدأت فيها منذ مدة بالتوازي.
0: تقترب أو تختلف من القرش والعنكبوت أم لا؟
1: هي تنظر في الواقع المركب واخذت يعني بعض الأحداث التاريخية فوقع ربطها وحاليا في مرحلة شبه متقدمة ممكن تكون
0: واضح إن شاء الله تكون بين أيدي القراء والنقاد في القريب. سؤالي الأخير هذا الحوار
1: ممتاز استثنائية.
0: كلمة أخيرة.
1: لا بكل تقدير يعني يعني كنربط شوية بما هو واقع اليوم بين المبدعين في أي مواقع معناها وعلاقتهم بالإعلام ورأي داخلة في التقاليد معناها ليس خطأ بل هو تقاليدنا إذا ما تتغير في مستوى هذه.
0: شكرا جزيلا للكاتب والروائي أستاذي حسين الحاج عمر. كنت سعيد جدا بهذا الحضور. شرفتني بهذا الحضور. أرجو لك مزيد من النجاح والتوفيق.
1: عفو شكرا لكم.
0: العفو. أيضا الشكر موصول للدكتور لطفي البكو. شكرا لك دكتور. أيضا الشاعرة مفيدة بوغرة. شكرا لأصدقائي المستمعين والمتابعين. أجمل تحيات لطفي المكي في إخراج الحصة تقنيا. كان في خدمتكم ميكروفوني الأسعد العيال. دمتم بخير في أمان الله.

0: خراب الفكر.
1: حين يتكلم العقل تطير الأفكار بعيدا على أجنحة الكلمات لتحط في محراب الفكر.
0: محراب الفكر
1: مسامرة ثقافية للإبداع والمؤانسة، يرافقكم فيها الأسعد العياري. عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم، وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
2: همسات دافئة.

اعذرني فأنا أنثى في قلبي إليك حب يطفن البوحة ويولد الصمت، ولكن الكتمان يؤرقني. تأتي لي في الحلم فارس، وتأتي لي في الواقع حابس. حابس كلمات تريد أن تنطق بها، ولكن العيون لا تخفي عني سرك. لا تنتظر مني كلمة أو نظرة أو حتى إفصاحا عما بداخلي. أعذرني لو تجاهلتك وأنا أحبك. أعذرني إن صددتك وأنا أتمنى كلمة منك. أعذر كبريائي، فكم حلمت بك تأتيني يوما قاطعا مئات الأميال لتراني وكل كلافة. كم تمنيتك كاتبا يكتب لي أجمل الكلمات، كم تمنيتك عازفا يعزف لي ويغني أجمل الأغنيات، كم تمنيتك.

تشعر في أجمل الأبيات. كم تمنيت أن أغرس فيك جنون الأحبة. كم انتظرت تلك اللحظات، لعلني أرى جنون حبك. إلى متى سيعيش كل منا في التخيلات؟ أنطقها، أعلنها، أطلق سراحها، قل أحبك، أطلق العنانة يا فارس الصمت. لا تنتظر مني البداية، فاعذرني أنا أنت.

انظر إلي، فأنا من علمك كيف تحب وكيف تنعم بحياتك. انظر إلي، فأنا من جعلك تنسى ماضيك وتعشق لحظاتك وأوقاتك. انظر إلي، فأنا من ساعدك كي تبدأ من جديد وتتمنى أن يعود إليك ما فاتك. أعترف إليك

ولكن بفضلك أنت أصبحت أقوى، وأصبحت أهوى حياتي. وأقسم لك أني نسيتك ونسيت لك لحظات اشتياقي. أعدك أني لن أكون لك مهما طالت بي حياتي. أعدك أني لن أفكر فيك ثانية طالما أشعر بدقاتي. أعدك أني لن أحن إليك لو تهت مني خطواتي. أبشرك أنك أصبحت الآن خارج أسوار مدينتي، فاذهب فليس لك عندي غير ذكرياتي. أزف إليك أنك قد نجوت من حطام قلبي، فارحل ولا تذكرني بآهاتي. أطمئنك أنك ربحت في خسارة حبي، فابتعد ولا تنتظر مني دعواتي. آن الأوان أن أعيش بدونك دنياتي. آن الأوان أن أخرج من حياتك وأبدأ من جديد حياتي. آن الأوان أن أبعد عنك وأستعيد كل طموحاتي. هنا فقط أستطيع أن أقول لك أننا قد انتهينا. هنا فقط بإمكاني أن أخبرك أننا لنهاية الطريق وصلنا. هنا فقط لم يعد لدينا من الحب ما نمنحه لبعضنا. وداعا وداعا يا من كدت

ذكريات الماضي تعتصرني وتجعلني أتعثر في مسافاتي، ترتمي أفراحي حزينة في أحوال الشوق، تنطفئ أنوار آمالي في ظلام اليأس، وتغرق أبراتي في دموع الآهات، فتنمو جذور الألم وتنبت بين طياتها ثنايا روحي. جعلت الصمت مجدافي، فلا أسمع إلا صدى صوتك الذي بات لا يفارقني، وتثور براكين الشوق بداخلي، وتهتز أركان فؤادي. رحلت فأمطرت سحابة دمعتي، وتكثف ضباب حيرتي. رحلت وما زال طيفك يزورني، فيؤجج نيران اشتياقي لك، ويثير أمواج ولهي. كم عانقت الشوق في غيابك، وزرعت أمل لقائك بعد رحيلك. لم أعد أشعر بمن حولي، فدعني أحفر اسمك في عروقي، وأجعلك جزءا من أنفاسي، وأرسم فوق دموع حبك. رحلت تركتني وحيدة في صحراء الهجران بين جبال الأحزان وعلى سهول الحرمان. يا طيف أحلامي وفرحة سنيني، لقد أحببتك وتعذبت من أجلك، ولازلت أعاني من لوعة الحرمان التي تقهر سنيني. فأنا كما عهدتني، أنا لن يدخل قلبي رجل سواك.

0: يا منبع النبض في قلبي ويا دفء حنايا الروح في داخلي، أيا راية ترفرف بسموها في سماء كياني، أيا مطرا روى صحارى أحاسيس الخالية فأنعش فيها واحات ونخيلا يتغنى جمالها بك أنت. أيا روحا زرعت في دواخلي فأنبتت حبا خالدا مخلدا باسمك، أيا أنا حين تكون لي سوف أكون لك أما تحتوي طفلها بخوف وشغف، وأغني لك تراتيلا ألحانها نغمات أنفاس التي تحيا بك لتخفو أنت كطفل حالم. حين تكون لي سوف أكون لك طفلة شرقية تملأ حياتك دلالا وبراءة. حين تكون لي سوف أكون لك شمسك التي تضيء كونك وقمرك الذي ينير ليلك، سأكون لك كل أحلامك وكل هواجسك، سأصبح أنا كل شيء يراود ذهنك وكل شيء يكتسي به عقلك. حين تكون لي سوف أكون لك زادك وماءك، سوف أكون لك أنفاسك وهواءك. حين تكون لي سوف أتغنى بحبك وأعلنه لكل الأكوان وأترنم به بأجج الألحان حتى يصل ويؤانق بصدقه كل مكان، ليرسم بجماله أروع أسطورة مرت على الزمان، ليرتشف من أبيره كل محب وكل إنسان. حين تكون لي سوف يهزم فرحي أدمعي، سأعيش بسعادة غامرة ويحتل حبك أرجائي فيكبر ويتعظم، وسترتسم ابتسامتي الدائمة فقط عندما تكون معي. حين تكون لي سأكون كما أردت أنت أن أكون وكما تحلم وكما تحب، كيف لا، وأنا لا أكون إلا بك ولك فقط.
1: همسات دافئة.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمة،

0: موندار سيد الهاني على الموجة 104.7
1: إذاعة المنستير صوت الطرب الأصيل.
2: بلاش العتاب إذاعة المنستير بلاش عتاب يا حبيبي عيش أنت.

0: لأنك لم تعرف الحب قبلي.
1: أوقاتي بتحلو بتحلو.

0: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم، وبالبرامج الحلوة تودكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
1: إذاعة المنستير،
2: الزريبة، صواف، زهوان، عالموجة، 104.7.
1: إذاعة المنستير 104.7.

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم. القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يتلو ما تيسر من سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل ما تيسر من سورة الأعراف.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
0: مستمعين الكرام، أينما كنتم، أينما يصلكم صوت إذاعة المنستير، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في دعاء الكروان.

0: من أذكار الصباح.
1: اللهم أصبحنا بخيرك الدائم ولطفك الخفي، وبك نظن الظن الجميل، فتولنا يا الله يا كريم. رب ابن لنا عندك بيتا في الجنة يظله عرشك وينيره وجهك، وأن تجمعنا فيه بأحبابنا يا رب العالمين. اللهم إنك حسبي ووكيلي في قوتي وضعفي، اللهم إنك أنت جابر كسري، وأنت من يطيب جرحي. لا تجعل حاجتي بيد أحد من خلقك، واكفني بك عمن سواك. اللهم لا ترفع عنا غطاء سترك، ولا تبتلينا فيما لا نستطيع عليه صبرا. اللهم إنا نسألك راحة في البدن، وراحة في القلب، وراحة في النفس، واجعل لنا يا رب من كل ضيق مخرج، ومن كل هم فرج، ومن كل دعاء قبولا واستجابة.

بناء الكعبة. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. صدق الله العظيم.

0: ظلت السيادة على مكة ورعاية بيت الله الحرام للعرب من غير ذرية إسماعيل زمنا طويلا. أثر خلالها أبناء إسماعيل سلامة البيت والحفاظ على حرمته، ولذلك تفرق أغلبهم وابتعدوا عن الكعبة، حيث حكمت قبيلة جرهم ثم قبيلة خزاعة ما يقرب من 2500 عاما. لكنهم حينما استشعروا من أنفسهم قوة قاموا وتجمعوا بقيادة زعيمهم قصي بن كلاب وانتزعوا السيادة على مكة وتولوا رعاية الكعبة بيت الله الحرام والذي بناه أبوهم إبراهيم وأبوهم إسماعيل عليهم السلام. ولقد تطورت الأمور على النحو الذي أدى إلى سيادة قريش عبر رجال كانت لهم بصمة في تاريخ مكة ثم في تاريخ الكعبة، فنذكر أهم من شاركوا في صنع هذه الأحداث. كان سيدا من سادات مكة وزعيما من زعماء قريش، وكان مطاع الكلمة حسن الرأي محبا لأهله فاضلا خيرا. ورغم أن زعامة مكة في أيامه كانت لخزاعة، إلا أنه كان من المؤثرين في الأحداث ومن ذوي المنزلة في مكة لما له من فضل وعطاء، فقد رأى أن مكة تعاني نقصا في المياه فقام بحفر بئرين هما بئر خم وبئر الحضر لتزويد أهلها بالماء. وربما كان الشيء الذي خلده على مر السنين والأيام أنه هو الذي أعطى الشهور العربية أسماءها الحالية، إذ كانت تحمل أسماء غير التي تسمى بها اليوم، وذلك على النحو التالي: مؤتمر، ناجر، خوان، صوان، رثا، حنين، الأصم، عادل، ناتق، وعل، وزنة، وبرك. لم يعمر كلاب بن مرة طويلا إذ توفي صغيرا وترك طفلين صغيرين هما زيد وقصي، وترك زوجة شابة هي فاطمة بنت سعد تزوجها ربيعة بن حرام، فرحلت لتعيش معه في موطنه بأرض الشام، ورحل معها ابنها الصغير زيد إذ كان ما زال رضيعا، بينما بقي أخوه الأكبر في مكة. ونشأ زيد في بلاد الشام يعتقد أن ربيعة أبوه وأن الشام وطنه، لكنه حينما نما عقله أدرك أنه في مكان قصي عن أهله ووطنه، واكتشف أنه في دار غريبة وأن أهله وبلده هناك في مكة، فرحل إليها شأنه في ذلك شأن كل عربي يحن إلى قومه ويعتز بأهله وأصله ونسبه، لا سيما وقد أدرك أنه ينتمي إلى أصول كريمة يمتد نسبها إلى إسماعيل والخليل عليهما السلام.
1: وإلى الغد. بناء الكعبة.
0: منى محسن والمخرج قتيبة إبراهيم.

0: دعاء الكروان.
1: البيت الأول. قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس.

0: أبعدوها.
1: لا لن أبتعد، اقتلوني ودعوه، اتركوا ولدي.
0: خذي
1: ولدي. لا لا لا تقتلوه.
0: اقتلوه.

0: ألم ترى إبراهيم يا عيسو؟
1: وأين إبراهيم؟ أليس هنا؟
0: ذهب إلى مكة.
1: إلى مكة؟
0: أجل، ورافقه ماهر.
1: لعلي خرجت قبل وصوله، ما أقل حظي.
0: عندما عرفت بقدومك ظننت أنك رجعت برفقة إبراهيم.
1: ليتني رأيته.
0: لن يطول غيابه، فقد ترك سارة مريضة.
1: سارة مريضة؟
0: أجل، لقد هدها الكبر يا عيسو، وذهب إبراهيم وهو قلق عليها.
1: إذن سأراه عما قريب.
0: قال لي ماهر يوم سفره إن إبراهيم لن ينزل عن راحلته، بل سيطمئن إلى إسماعيل ويرجع فورا.
1: عسى أن يجد إسماعيل هذه المرة ولا يحدث له ما حدث في المرة الأولى.
0: ماذا فعل إسماعيل بعد عودة إبراهيم؟
1: طلق امرأته التي أساءت استقبال أبيه وتزوج بأخرى.
0: فهم إذن ماذا كان يقصد ماهر عندما قال لسالمة إن على زوجها أن يغير عتبة بابه.
1: طبعا فهم ونفذ إرادة أبيه.
0: وكيف حال إسماعيل هناك يا عيسو؟
1: سيكون لإسماعيل شأن خطير في مكة يا بسام.
0: إبراهيم يقول لنا ذلك دائما.
1: إنما يظهر من تصرفات إسماعيل يدل على أنه يستعد لأمر خطير.
0: وكذلك إسحاق يا عيسو.
1: بالمناسبة، أين إسحاق؟
0: خرج للصيد منذ الصباح.
1: أصبح رجلا؟
0: طبعا أصبح رجلا محترما ذا مكانة ومهابة.
1: وسارة، قلت لي إنها مريضة.
0: مريضة جدا، وهي تخشى أن يصيبها ما أصاب هاجر.
1: ماذا تعني؟
0: تخشى أن تموت وإبراهيم بعيد عنها كما ماتت هاجر.
1: لن يصيبها إلا ما كتب الله لها.
0: ألن تزورها؟
1: طبعا سأزورها، أنتظر أن تمر بي تمار لأرافقها إليها.
0: أوافيك إلى هناك. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: سيدتي سارة، يريد عيسو أن يتحدث إليك.
1: أنزل الستار بيننا واللي أدخل. كيف حالك يا عيسو؟
2: الحمد لله يا سيدتي.
1: أخبرني يا عيسو.
2: تفضل يا سيدتي.
1: هل ماتت هاجر غاضبة علي؟
2: أبدا والله.
1: أصدقني يا عيسو.
2: والله يا سيدتي، كان آخر ما سمعته من هاجر هو: يا عيسو، قل لإبراهيم إني لا أحمل لسارة حقدا ولا ضغينة.
1: يرحمها الله، كانت أحسن مني وقابلت إساءتي بالمغفرة.
2: كان ما ينغصها أنها ستموت ولم ترى إبراهيم ولم تزوج إسماعيل.
1: ربما حدث لي نفس ما حدث لها يا عيسو. أشعر أن منيتي تقترب وأخشى أن أموت وإبراهيم بعيد عني.
2: عسى أن تشفي عما قريب يا سيدتي.
1: ولكن هاجر المسكينة عاشت بعيدة عن إبراهيم وماتت بعيدة عنه.
2: إنها إرادة الله يا أم إسحاق.
1: ليغفر لي الله.
2: إن الله غفور رحيم.
1: لم أكن منصفة في معاملتي لهاجر يا عيسو.
2: لماذا تعودين إلى هذا الحديث الكئيب يا أم إسحاق؟ كل ذلك انتهى من زمان.
1: أشعر كأن حياتي كلها منتصبة أمام عيني بحسناتها وسيئاتها، وكأني أقف أمام الديان.
2: كفى كفى يا أم إسحاق، ستشفين بإذن الله وتعود إليك الصحة والنشاط.
1: اقتربي يا تمار.
0: نعم يا سيدتي، ها أنا بجانبك.
1: تمار، كانت غيبتك طويلة في مكة يا تمار.
0: إنها إرادة الله يا سيدتي.
1: هل كانت هاجر تلومني يا تمار؟
0: لم أسمعها مرة تذكرك بسوء يا سيدتي.
1: ليرحمها الله وليرحمني.
0: كيف حال إسحاق يا سيدتي؟
1: إسحاق زين الشباب يا تمار.
0: سمعنا من أخباره ما يثلج الصدر.
1: إنما ينغصني هو أني سأموت قبل أن يتزوج.
0: ولماذا يأبى الزواج؟
1: إنه لن يتزوج ما دمت مريضة،
0: كما فعل إسماعيل تماما.
1: ولكني لن أشفى.
0: بل ستشفين إن شاء الله.
1: أين إسحاق؟
0: خرج منذ الصباح ولم يرجع بعد.
1: إني متعبة، متعبة جدا. أين إبراهيم؟ أين إسحاق؟
0: سيأتيان عما قريب يا سيدتي.
1: هاجر، اغفري لي يا هاجر. متي ولم تري زوجك، وها أنا أموت ولا أرى زوجي ولا ابني. أريد أن أودعهما.
0: هوني عليك يا أم إسحاق.
1: هاجر، لعل الله يأخذ حقك مني لتكن إرادة الله.
0: سيدتي سارة،
1: اغفر لي جميعا وليغفر لي الله. إسحاق، إبراهيم.
3: وصل إبراهيم.
0: سيدتي أم إسحاق، وصل إبراهيم.
1: إبراهيم أين هو؟
3: إنه في مدخل القرية لحظات ويكون هنا.
1: إبراهيم.
0: أم إسحاق، سيدتي سارة.
4: Ha ha ha!
0: ماتت يا عيسو، ماتت سارة ولم ترى إبراهيم ولم ترى إسحاق.
2: إرادة الله، ولن تجد لإرادة الله ردا. ماتت هاجر وإبراهيم على بعد شاسع عنها ولم ترى، أما سارة فقد ماتت وإبراهيم على خطوات منها. هو ذا إبراهيم، أفسحوا لإبراهيم.

0: تعال معي يا عيسو.
1: إلى أين؟
0: أوصت سارة قبل موتها أن تدفن في مغارة المكفيلة.
1: ولكن هذه المغارة في حقل عفرون بن صوحر الحثي.
0: هو ذاك، وسنذهب إلى عفرون نلتمس منه أن يبيعنا المغارة.
1: حسنا، قم بنا إلى بني حث.
0: أنا تابع إبراهيم بن آزر، وكلكم تعرفونه.
2: كلنا نعرف إبراهيم.
0: إبراهيم ماتت زوجه سارة، وهو غريب عن هذه الأرض كما تعلمون.
2: إبراهيم ليس غريبا بيننا يا بسام.
0: نريد أن نشتري ملك قبر معكم لندفن ميتنا من أمامنا.
2: اسمع يا بسام، إبراهيم رئيس من الله بيننا، في أفضل قبورنا يدفن ميته، ولا يمنع أحد منا قبره عن ميت إبراهيم.
0: أوصت سارة أن تدفن في مغارة المكفيلة التي لعفرون بن صوحر الحثي.
2: أنا هو عفرون بن صوحر.
0: أنت يا سيدي؟
2: أنا هو، فقل ما تريد.
0: أرجو أن تعطينا المغارة التي في طرف حقلك بثمن كامل لندفن سارة فيها.
2: لا يا بسام، اسمعني واسمعوا جميعا، الحقل ليس للبيع والمغارة ليست للبيع.
0: ندفع الثمن الذي تريدونه يا عفرون.
2: قلت لك اسمعني، الحقل وهبته لسيدك إبراهيم، والمغارة التي فيها وهبتها لسيدك إبراهيم، يشهد علي بنو شعبي هؤلاء.
0: أنت كريم يا عفرون.
2: سيدك إبراهيم يستحق الهبة يا بسام.
0: ولكنه لن يقبلها.
2: أيرفضها؟
0: إذا لم تقبض ثمنها فهو لن يأخذ المغارة ولا الحقل.
2: ثمن حقل صغير، ما هي بيني وبين إبراهيم يا بسام؟
0: أرسل معي هذه الفضة لتأخذ حاجتك منها.
2: كم أرسل معك؟
0: 400 شاقل فضة.
2: أخذها للحقل والمغارة معا.
0: ولكنه ثمن قليل للحقل والمغارة.
2: لولا إصرار إبراهيم لما أخذت شاقلة.
0: بوركتم يا بني حث، وبوركت يا عفرون بن صوحر.

0: وماتت سارة دون أن ترى إبراهيم يا تمار،
1: وكذلك ماتت هاجر
0: ودون أن تعرف أن إسحاق ابنها بعث نبيا،
1: وكذلك ماتت هاجر.
0: سبحان الله، حكمة نجهلها. امرأتان كل واحدة من بلاد تجتمعان عند رجل واحد هو إبراهيم، ثم تفترقان وهما زوجان لإبراهيم وتعيشان في أرضين متباعدتين وتموتان ميتة واحدة بمرض واحد،
1: ويبعث ابن كل منهما نبيا وهما لا تعلمان.
0: سبحان الله، سبحان الله.
1: وماذا أخبرك ماهر عن إسماعيل؟
0: ماهر وإبراهيم لم يريا إسماعيل، رأيا امرأته سيدة.
1: هل كان استقبالها لهما جيدا؟
0: كان ممتازا، فقد استقامت عتبة بيت إسماعيل.
1: وإبراهيم يذهب من هنا إلى مكة ليرى ابنه فلا يراه ويعود.

0: إذا أوحى إليه أن يتزوج تزوج، وإذا لم يكن لله إرادة بزواجه فلن تستطيع قوة في الأرض أن تقنعه بالزواج.
1: عاش كل حياته هكذا.
0: إبراهيم النبي وأبو النبيين إسماعيل وإسحاق.
1: ومن يدري، فربما كان أبا الأنبياء يا عيسو.
0: إنه إبراهيم خليل الله يا تمار.
1: أجل، إبراهيم الخليل.
2: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. صدق الله العظيم. في مسلسلة تمثيلية قدمنا لكم البيت الأول، قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس.

دعاء الكروان فسحة نرافقكم فيها حتى الخامسة صباحا. لقد وعد الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يستخلفهم في الأرض، وأن يمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وأن يبدلهم من بعد خوفهم أمنا. ذلك وعد الله، ووعد الله حق، ووعد الله واقع، ولن يخلف الله وعده. فما حقيقة ذلك الإيمان؟ وما حقيقة هذا الاستخلاف؟ قال تعالى في سورة النور بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. صدق الله العظيم. إن حقيقة الإيمان التي يتحقق بها وعد الله تعالى حقيقة ضخمة تستغرق النشاط الإنساني كله، وتوجه النشاط الإنساني كله، فما تكاد تستقر في القلب حتى تعلن عن نفسها في صورة عمل ونشاط وبناء وإنشاء موجه كله إلى الله، لا يبتغي به صاحبه إلا وجه الله، وهي طاعة لله واستسلام لأمره في الصغيرة والكبيرة، لا يبقى معها هوى في النفس ولا شهوة في القلب ولا ميل في الفطرة إلا وهو تبع لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله. فهو الإيمان الذي يستغرق الإنسان كله بخواطر نفسه وخلجات قلبه وأشواق روحه وميول فطرته وحركات جسمه ولفتات جوارحه وسلوكه مع ربه في أهله ومع الناس جميعا، يتوجه بهذا كله إلى الله. ويتمثل هذا في قول الله سبحانه وتعالى في الآية نفسها تعليلا للاستخلاف والتمكين والأمن: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. والشرك مداخل وألوان،

0: والتوجه إلى غير الله بعمل أو شعور هو لون من ألوان الشرك بالله. ذلك الإيمان منهج حياة كامل يتضمن كل ما أمر الله به، ويدخل فيما أمر الله به توفير الأسباب وإعداد العدة والأخذ بالوسائل والتهيؤ لحمل الأمانة الكبرى في الأرض، أمانة الاستخلاف. فما هي حقيقة الاستخلاف في الأرض؟ إنها ليست مجرد الملك والقهر والغلبة والحكم، إنما هي هذا كله على شرط استخدامه في الإصلاح والتعمير والبناء وتحقيق المنهج الذي رسمه الله للبشرية كي تسير عليه وتصل عن طريقه إلى مستوى الكمال المقدر لها في الأرض. إن الاستخلاف في الأرض قدرة على العمارة والإصلاح لا على الهدم والإفساد، وقدرة على تحقيق العدل والطمأنينة لا على الظلم والقهر، وقدرة على الارتفاع بالنفس البشرية والنظام البشري لا على الانحدار بالفرد والجماعة إلى مدارج الحيوان. وهذا الاستخلاف هو الذي وعده الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وعدهم الله أن يستخلفهم في الأرض كما استخلف المؤمنين الصالحين قبلهم، ليحققوا النهج الذي أراده الله، ويقرروا العدل الذي أراده الله، ويسيروا بالبشرية خطوات في طريق الكمال المقدر لها يوم أنشأها الله. فأما الذين يفسدون في الأرض وينشرون فيها البغي والجور وينحدرون بها إلى مدارج الحيوان، فهؤلاء ليسوا مستخلفين في الأرض، إنما هم مبتلون بما هم فيه أو مبتلى بهم غيرهم. ولكي نفهم حقيقة الاستخلاف يجب أن نعود لقوله تعالى: وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. وتمكين الدين يتم بتمكينه في القلوب كما يتم بتمكينه في تصريف الحياة وتدبيرها. فقد وعدهم الله إذن أن يستخلفهم في الأرض، وأن يجعل دينهم الذي ارتضى لهم هو الذي يهيمن على الأرض، ودينهم يأمر بالإصلاح ويأمر بالعدل ويأمر بالاستعلاء على شهوات الأرض، ويأمر بعمارة هذه الأرض والانتفاع بكل ما أودعها الله من ثروة ومن رصيد ومن طاقة، مع التوجه بكل نشاط فيها إلى الله. وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. لقد كانوا خائفين، لا يضعون سلاحهم أبدا حتى بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قاعدة الإسلام الأولى بالمدينة. قال الربيع بن أنس عن أبي العالية في هذه الآية: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بمكة نحو من 10 سنين يدعون إلى الله وحده وإلى عبادته وحده بلا شريك له سرا، وهم خائفون لا يؤمرون بالقتال، حتى أمروا بعد الهجرة إلى المدينة فقدموها فأمرهم الله بالقتال، فكانوا بها خائفين يمسون في السلاح ويصبحون في السلاح، فصبروا على ذلك ما شاء الله. ثم إن رجلا من الصحابة قال: يا رسول الله، أبد الدهر نحن خائفون هكذا؟ أما يأتي علينا يوم نأمن فيه ونضع عنا السلاح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن تصبروا إلا يسيرا، حتى يجلس الرجل منكم في الملأ العظيم ليست فيه حديدة. وأنزل الله هذه الآية، فأظهر الله نبيه على جزيرة العرب، فآمنوا ووضعوا السلاح. ثم إن الله قبض نبيه صلى الله عليه وسلم، فكانوا كذلك آمنوا في إمارة أبي بكر وعمر وعثمان حتى وقعوا فيما وقعوا فيه، فأدخل الله عليهم الخوف، فاتخذوا الحجزة والشرط وغيروا فغير بهم. قال تعالى: ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، الخارجون على شرط الله ووعد الله وعهد الله. لقد تحقق وعد الله مرة، وظل متحققا وواقعا ما قام المسلمون على شرط الله، ألا وهو: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. لا من الآلهة ولا من الشهوات، ويؤمنون من الإيمان ويعملون صالحا. ووعد الله مذخور لكل من يقوم على الشرط من هذه الأمة إلى يوم القيامة. إنما يبطئ النصر والاستخلاف والتمكين والأمن لتخلف شرط الله في جانب من جوانبه الفسيحة، أو في تكليف من تكاليفه الضخمة، حتى إذا انتفعت الأمة بالبلاء وجازت الابتلاء وخافت فطلبت الأمن وذلت فطلبت العزة وتخلفت فطلبت الاستخلاف، كل ذلك بوسائله التي أرادها الله وبشروطه التي قررها الله، تحقق وعد الله الذي لا يتخلف ولا تقف في طريقه قوة من قوى الأرض جميعا. لذلك يعقب على هذا الوعد بالأمر بالصلاة والزكاة والطاعة، وبأن لا يحسب الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته حسابا لقوة الكافرين الذين يحاربونهم ويحاربون دينهم الذي ارتضى لهم. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض، ومأواهم النار ولبئس المصير. صدق الله العظيم. فهذه هي العدة: الاتصال بالله، وتقويم القلب بإقامة الصلاة، والاستعلاء على الشح، وتطهير النفس والجماعة بإيتاء الزكاة، وطاعة الرسول والرضا بحكمه، وتنفيذ شريعة الله في الصغيرة والكبيرة، وتحقيق النهج الذي أراده للحياة. لعلكم ترحمون في الأرض من الفساد والانحدار والخوف والقلق والضلال، وفي الآخرة من الغضب والعذاب والنكال. فإذا استقمتم على النهج فلا عليكم من قوة الكافرين، فما هم بمعجزين في الأرض، وقوتهم الظاهرة لن تقف لكم في طريق، وأنتم أقوياء بإيمانكم، أقوياء بنظامكم، أقوياء بعدتكم التي تستطيعون. وقد لا تكونون في مثل عدتهم من الناحية المادية، ولكن القلوب المؤمنة التي تجاهد تصنع الخوارق والأعاجيب. إنه ما من مرة سارت هذه الأمة على نهج الله وحكمت هذا النهج في الحياة وارتضته في كل أمورها إلا تحقق وعد الله بالاستخلاف والتمكين والأمن، وما من مرة خالفت عن هذا النهج إلا تخلفت في ذيل القافلة وذلت، وطرد دينها من الهيمنة على البشرية، واستبد بها الخوف وتخطفها الأعداء. ألا وإن وعد الله قائم، ألا وإن شرط الله معروف، فمن شاء الوعد فليقم بشرط، ومن أوفى بعهده من الله.
1: عروس البحر، إذاعة المنستير.
2: موسوعة الحج، موسوعة الحج، موسوعة الحج.
3: أخي يا راغب الحج، أخي يا قاصد النهج، أتاك اليوم ما ترجوه في موسوعة الحج.

0: أخي الحاج الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتك بكل خير ومحبة. أهلا بك ضيفا من ضيوف الرحمن، ونرجو لك طيب الإقامة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. يطيب لنا أن نصحبك في وقفات سريعة عبر موسوعة الحج. الجعرانة والتنعيم.
1: موسوعة الحج.
0: الجعرانة والتنعيم هما أدنى الحل لساكن مكة المكرمة، وإليهما يخرج من أراد الإحرام بعمرة من أهل مكة. وقد ورد في الأثر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم من الجعرانة وشرب من ماء فيها حلو، كما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث زوجه عائشة أم المؤمنين مع أخيها عبد الرحمن لتحرم بعمرة من التنعيم. وفي التنعيم الآن مسجد يسمى مسجد عائشة، يذهب إليه من أراد الإحرام بعمرة من أهل مكة. أما الإحرام بالحج بالنسبة لساكن مكة المكرمة، فإنهم يحرمون ويهلون بالحج من بيوتهم، وتقع الجعرانة على بعد 35 كيلومترا عن مكة المكرمة باتجاه الذاهب إلى الطائف عن طريق السيل الكبير الذي يمر بقرية الشرائع. ويوجد بالجعرانة مسجد كبير يقصده كل محرم بالعمرة من سكان مكة المكرمة، أو من تحلل من عمرة وفرغ من أداء مناسكها ورغب في الإحرام بعمرة جديدة.
1: موسوعة الحج.

0: أخي الحاج الكريم، بهذا نصل وإياك إلى نهاية هذه الحلقة من موسوعة الحج. حتى الملتقى نتركك في رعاية الله، وحجا مبرورا وسعيا مشكورا.
1: وصلنا إلى نهاية هذه الحصة من دعاء الكروان، متابعة ممتعة لبقية برامج إذاعة المنسير، ويوم سعيد للجميع.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.

0: اللهم يا كاشف الهم وغافر الذنب وقابل التوب، يا رب الأرض والسماوات، يا من بيدك مفاتيح الفرج، أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت أن تيسر لنا أمورنا كلها، وأن تجعل لنا من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم ارزقنا فرجا قريبا يذهب عنا كل حزن وضيق، واجعل قلوبنا مطمئنة بذكرك، وألسنتنا بشكرك، وجوارحنا خاضعة لطاعتك، ووفقنا لما تحب وترضى، واختم بالصالحات أعمالنا يا أرحم الراحمين.
1: الحمد لله على ما مضى، كان طريقا طويلا بين فرح وألم، بين لقاء وفراق، وبين أمل تبدد وأمل تجدد. أحمد الله على كل لحظة قست فعلمتني الصبر، وعلى كل خيبة حطمت صورة زائفة لتكشف لي حقيقة نفسي. هذا الماضي بمره وحلوه هو من صاغ شخصيتي اليوم، فلا ندم على زمن مضى، بل امتنان لكل درس تعلمته في مدرسة الحياة، وحمد كثير لأن الله كان معي في كل خطوة يحرسني ويقويني. الحمد لله على ما مضى، فكم من خطر صرفه عني لطفه، وكم من حزن حوله بنعمته إلى رحمة تسكن القلب. كنت أظن أن بعض الأمور نهايات، لكنها كانت بدايات لخير لم أكن أدرك كنها. الحمد لله على كل ما منعه عني، لأنه سبحانه يعلم خبايا الغد ويعلم ما فيه صلاحي. الحمد لله على أيام تركتها خلفي وأنا أدرك أنها كانت خير مدرسة للروح، حيث تعلمت أن أحب بلا تعلق وأن أصبر بلا تذمر. الحمد لله على ما مضى، فهذا الماضي كان كتابا مفتوحا قرأت فيه قصة رحمة الله بعبد ضعيف مثلي. نقول الحمد لأننا ندرك أن كل جرح كان يحمل في طياته بلسمان، وكل حيرة كانت تدفع بي نحو معرفة أكثر عمقا. الحمد لله على ما كان، وعلى ما هو كائن، وعلى ما سيكون، فاليقين بأن الله يدبر الأمر بحكمة هو الأمان الذي يجعل للحمد معنى يتجاوز مجرد اللسان إلى نبض يسكن الأعماق، راضيا بكل ما قدر لي القدر. الحمد لله على ما مضى.
0: الصباح هو فرصة جديدة، أمل متجدد، وبداية مشرقة بذكر الله، يحمل نسمات التفاؤل ويبعث في الروح النشاط. فابتدأ يومك بابتسامة، ثقة بالله، ونية طيبة لتحقيق الأحلام.

0: نهضت على كلمات الشاب: ألنهض وسر في سبيل الحياة.
1: أحب أنور الصباح، لا تجعلوا كل دعائكم لأجل الدنيا، ولكن ليكن للآخرة النصيب الأكبر منها. اسألوا الله أن يهون عليكم سكرات الموت ويذكركم الشهادة ويرزقكم الإجابة عند سؤال الملكين ويقيكم فتنة القبر. اسألوه العبور على الصراط ودخول الجنة ولذة النظر إلى وجهه، ثم اطلبوا من الدنيا ما شئتم.

لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كل ما أتعبك اليوم لم يأتي لأنك ضعيف، بل لأن فيك سعة خفية لا تعرفها بعد. الله لا يختبرنا ليسقطنا، بل يظهر لنا كم نحن قادرون، حين لا يبقى لنا إلا هو. كل ما شق على النفوس مكفر للسيئات، فكن على يقين بأن كل ألم مررت به مكفر للسيئات، ومن ذلك كل صغيرة وكبيرة، كل غصة لم يشعر بها غيرك، كل فكرة أرقتك ولم تستطع أن تشكو بها لأحد، حتى ذلك السلام الذي قابله البعض ببرود تام، كل همز ولمز قيل من ورائك، كل ألم ألم بك مهما ظننته تافها، وقص على ذلك ما شئت. كل ذلك رفع درجات وتكفير لسيئاتك، فاطلب من الله دائما العون وأن يرزقك الصبر في كل أمورك.

0: نور الصباح.
1: صباح ينعش الآمال فينا، ونحمد فيه رب العالمين، ونرجو الله توفيقا وفضلا بفأل مشرق يعلو الجبين.
2: ربك كريم قادر يغفر ذنوبك لو كانت بالكون.
3: مستمعين الكرام، حديثنا اليوم عن قيمة عظيمة من القيم الإنسانية النبيلة، إنها قيمة التطوع. التطوع هو أن يقدم الإنسان جزءاً من وقته أو جهده أو خبرته لخدمة الآخرين دون انتظار مقابل مادي، رغبة في فعل الخير والمساهمة في بناء مجتمع متعاون ومتماسك. وهو من أجمل صور العطاء التي تعكس أخلاق الإنسان ووعيه بمسؤوليته تجاه من حوله. لقد حث ديننا الإسلامي على مساعدة الآخرين والتسابق إلى أعمال الخير، فقال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. فالتطوع ليس مجرد عمل نقوم به في أوقات الفراغ، بل هو أسلوب حياة يعبر عن الرحمة والتكافل والمحبة بين الناس. وللتطوع فوائد كثيرة، فهو ينشر السعادة في قلوب المحتاجين، ويعزز روح التعاون بين أفراد المجتمع، كما يمنح المتطوع شعوراً بالرضا والثقة بالنفس، ويكسبه خبرات ومهارات جديدة. فحين يشارك الإنسان في حملة نظافة، أو يساعد كبار السن، أو يدعم الأنشطة الثقافية والتربوية، فإنه يترك أثراً طيباً يبقى في ذاكرة الناس. وروي عن طفل صغير رأى رجلاً مسناً يحاول عبور الطريق بصعوبة، فتقدم إليه وساعده بابتسامة صادقة، وشكره الرجل كثيرا. فقال الطفل: لم أفعل شيئا كبيرا، أردت فقط أن أجعل يومك أجمل. وهنا ندرك أن التطوع لا يحتاج دائما إلى إمكانيات كبيرة، بل قد يبدأ بابتسامة أو كلمة طيبة أو مساعدة بسيطة تغير حياة شخص آخر.

أعزائي المستمعين، إن المجتمعات المتقدمة لا تقوم فقط على المؤسسات والقوانين، بل تقوم أيضاً على مواطنين يؤمنون بأهمية العطاء وخدمة الآخرين. لذلك فلنجعل من التطوع عادة يومية، ولنبحث دائماً عن فرصة لنقدم الخير لمن حولنا. فكل عمل نافع مهما كان صغيراً له قيمة كبيرة عند الله وعند الناس. فتذكروا أن اليد التي تمتد بالعون للآخرين هي يد تبني الأمل وتنشر المحبة، وأن الخير الذي نقدمه اليوم يعود إلينا غدا أضعافا مضاعفة. فلنكن جميعا سفراء للتطوع والعطاء في بيوتنا ومدارسنا وأماكن عملنا. دمتم أهل خير وعطاء.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: أحباء نور الصباح، نواصل معكم، معي أنا مروة بن عبد الجليل على أثير إذاعة المنستير. لا تفرط باللين ولا تعود نفسك على قبول الإهانة بحجة الخلق الحسن. أكثر الناس الذين تعاملت معهم بنفس الطيبة وتغاضيت عن زلاتهم بشكل دائم طغوا وتمادوا. استوعب الفرق بين السماحة والغباء. أعزائي المستمعين، أكثر الناس قدرة على إعطائك رأيا متزنا ليس الأكثر كلاما، بل الشخص الهادئ الذي لا تقوده انفعالاته عند كل موقف. أما المندفع والقلق فغالبا يرون الأمور بعدسات مشوشة، بالخوف أو التسرع.

أعزائي المستمعين، الثقة بالنفس لا تأتي بالكلام بل من شعورك أنك تتطور حتى ولو بخطوة صغيرة. كل مهارة جديدة تتعلمها تعيد بناء صورتك عن نفسك دون أن تشعر.

أعزائي المستمعين، العلاقة انتهت، اترك صاحبها يمضي بسلام وأكمل حياتك دون التفات أو انتظار. لا تعلق قلبك باحتمالات العودة، ولا تجعل الماضي يمنعك من فرصة جديدة قد تكون أكثر نضجاً وراحة وانسجاماً معك. بعض الناس لا يعودون لأنهم سيئون، بل لأن دورهم في حياتك انتهى، والفراغ الذي تشعر به الآن ليس دعوة للرجوع، بل مساحة ليبدأ شيء يشبهك أكثر. أحياناً أكثر ما ينقذك نفسياً هو أن تتوقف عن فتح الأبواب التي أغلقتها الحياة بنفسها.

0: هلت بشائر الفجر المنير كريمة الندية معطرة بهية برحمات الله الزكية.
1: أحباء نور الصباح، ولن يكون الحب حبا حقيقيا إلا حين يكون في الله، ولن تعرف حلاوة الحب إلا حين تقدم رضا الخالق عن رضا المخلوق، فتمشي بخطى ثابتة نحو ما يقودك إلى رضا الواحد الأحد. ولن يكتمل الشعور بالسرور بمن تحب إلا حين يقترن بالحلال الطيب، فإن لم يكن إلا حلالا انقلب الود إلى كراهية.

0: نور الصباح.
1: أهلا وسهلا،
2: أهلا وسهلا،
1: أهلا وسهلا،
2: أهلا وسهلا،
3: أهلا وسهلا بالغزال الطل طل.

إلى هنا مستمعينا الأعزاء نصل إلى ختام حلقتنا من برنامج نور الصباح. نشكركم على طيب المتابعة وحسن الإصغاء، ونسأل الله أن يكون صباحكم مليئا بالخير والبركة والنجاح. نتمنى أن نكون قد أضفنا في يومكم شمعة من الأمل، وزرعنا في قلوبكم بذرة من التفاؤل والمحبة. تذكروا دائما أن الكلمة الطيبة صدقة، وأن الابتسامة الصادقة قادرة على صنع يوم أجمل ولمن حولكم. كانت معكم مروى بن عبد الجليل في التقديم وسامية مطاوع في الإخراج، على أمل أن نلتقي بكم في موعد جديد وإشراقة جديدة من برنامج نور الصباح. دمتم بخير، ودامت أيامكم مشرقة كنور الصباح.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نوره. نور الصباح.
1: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة السادسة صباحا للأنباء. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن صدور دليل التوجيه الجامعي لسنة 2026 لفائدة الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، وذلك عبر الموقع الإلكتروني المخصص للتوجيه الجامعي. ودعت الوزارة كافة المترشحين للاعتماد على المصادر الرسمية ووسائل الاتصال التابعة لها لمتابعة مختلف مراحل عملية التوجيه الجامعي والحصول على المعلومات الصحيحة والدقيقة المتعلقة بالشعب والمؤسسات الجامعية وشروط الالتحاق بها. هذا وقد انطلقت لفائدة الناجحين في الدورة الرئيسية لمناظرة البكالوريا لسنة 2026 عملية تقديم الترشحات في مناظرتي الالتحاق بالأكاديمية العسكرية والأكاديمية البحرية ومدرسة الطيران ببرج العامري وبالإدارة العامة للصحة العسكرية في اختصاصات شبه طبية، وذلك بعنوان السنة التكوينية 2026-2027. تم خلال لقاء جمع وزير التجهيز وإصلاح الزواري بوفد عن البنك الأوروبي للاستثمار متابعة وضعية المشاريع الممولة من قبل هذا البنك في مجالات البنية التحتية والطرقات، إلى جانب بحث السبل الكفيلة بالتسريع في تسق إنجازها وتذليل الصعوبات التي تعترض طريقة التنفيذ. صادقت جلسة عامة سرية انعقدت بمجلس النواب على مطالب رفع الحصانة عن 10 نواب، وأرجأت النظر في طلب يتعلق بنائب آخر لأمور تنظيمية، وأحالت الملف مجددا إلى اللجنة المعنية. يتسم طقس اليوم الأربعاء بظهور سحب قليلة على كامل البلاد التونسية تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار ثم تشمل بعض الجهات الشرقية. درجة الحرارة هي في نفس المعدلات يوم أمس مع ظهور حشهيلية، وتتراوح درجات الحرارة بين 30 و40 في أغلب المناطق. انتهى الموجز، موعدكم الآن مع زميلي أحمد موسى في بشائر الصباح.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
0: المنسير. إلهي وخالقي يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت

0: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: صباح الخير والنور للناس الكل، صباح الأمل والتفاؤل والبدايات الزينة. نهار جديد يطل علينا ومعاه أحلام جديدة وفرص جديدة باش نكونوا خير من البارح. أهلا وسهلا بكم وين ما كنتوا، في الطريق، في الدار، ولا حتى وانتم متحضروا في نهاركم. رافقوكم كالعادة بكلمة طيبة، بمعلومة مفيدة وبموسيقى تونسية تشرح الصدر وتحلي الصباح وتخلينا ديما في فورمة كبيرة إن شاء الله مع بداية هذا اليوم الجديد. اليوم هو الأربعاء 24 جوان 2026، واللي يوافق هجريا للتسعة محرم 1448 هجري، وبشتبعوا معنا بشائر الصباح حتى للتسعة في ثلاثة سويعات. خليوا ديما قهوتكم قريبة، ابتسامتكم حاضرة، وانطلقوا معنا في رحلة صباحية مليئة بالأخبار واللقاءات مع فقرات متنوعة وأجواء إيجابية. معكم اليوم كل من أيمن الشابي في الإخراج التقني، وأحمد موسى بشرفكم في الإعداد والتقديم. صباح الفل للناس الكل.

اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. نهاركم سعيد مستمعينا، مرحبا بكم في بشائر الصباح من إذاعتي المنستير وبانوراما اف ام، سعداء بتجديد اللقاء بكم وين ما كنتوا. نقولوا طريق السلامة لمستعملي الطريق وين ما كنتوا، جدكم ربي يوصلكم سلامات وألف خطوة ولا تنجيزة. كيف كيف للناس اللي عندهم قضيات ولا تنقلات، بعدوا على أوقات الذروة الحرارية وما تتنقلوش في الشمس، واللي ماشيين البحر ما تنساوش باش تستحفظوا على روحكم وعلى الشواطئ متاعنا، وتكونوا انتوما قدوة للمصطفين في الالتزام والمسؤولية وفي الحفاظ على البيئة. نحبوا موسم صيفي يكون مميز من غير مظاهر سلبية وفي احترام لبعضنا. 6:17 هذا وقتنا في المنستير. اليوم عندنا مجموعة من الأركان المتعودين بها الحقيقة في هذه البرمجة اللي ما زالت الأسبوع هذا، وبعد شو ندخل في البرمجة الصيفية. في ساعتنا الأولى الموعد يتجدد مع حلم يوم جديد حدث في مثل هذا اليوم وصباح بلا حدود. في ساعتنا الثانية نرجع مع صغير صغرون وأصوات الطفولة والصغيرات وعيشة أحلى مع الكوتش إنيس عتيق وموضوع جديد في التنمية البشرية. وبعد 7:30 أخبار الرياضة في أنفو المونديال وجديد كأس العالم، وكل عادة قبل 8 باش ناخذ فكرة على أحوال الطقس في الميتيو. أما في الجزء الثالث يجد لقاء مع الأستاذ عبد السلام الفطناسي في خبر وتعليق بعد معرض الصحف التونسية. ضيفتنا اليوم زادة باش تكون السيدة زهرة بن نصر رئيسة منظمة العمل ضد الإقصاء، باش نحكيه على بعث الأكاديمية من أجل الإدماج، نشاط جديد وأكاديمية مهمة جدا يمكن باش تعطي فرص البرشة فئات باش يلقاو فرص عمل وباش يتم تأطيرهم وتشجيعهم خاصة في الجانب الاجتماعي لتحسين الوضعية متاعهم. طبعا نحكي شوية على الأكاديمية هذه وعلى المنظمة والعمل متاعها، ونختم البرنامج كالعادة بأسعار السوق مع وحيد خصيبة مباشرة من مدينة مساكن. بطبيعة باش نعرفوا أسعار المنتوجات اليوم كيفاش كانت في مساكن وفي المناطق المجاورة. هذه فقراتنا لليوم، كما قلنا الأسبوع القادم باش تكون فما أركان جديدة في برمجتنا الصيفية إن شاء الله تنطلق يوم 29 جوان. كالعادة الموسيقى التونسية حاضرة في بشائر الصباح وترافقكم حتى للتسعة.

0: رتح لي أفكاري غني يا عصفور غني.
1: صباح الخيرات والبركات لكل المستمعين والمستمعات، إن شاء الله نهاركم مبروك سعيد وبداية يوم موفقة للجميع. في إطار برنامج مقاومة الحشرات بالمناطق الرطبة، أعلن والي المنستير عيسى موسى أنه سيتم ابتداء من اليوم وإلى غاية يوم 27 جوان تنفيذ حملة لرش المبيدات باستعمال طائرة مروحية بعدد من المناطق بولاية المنستير، وذلك بالتنسيق مع مختلف المصالح الجهوية المعنية. وستشمل هذه الحملة المناطق المحاذية للطريق الحزامية خنيس المنستير، المنطقة السياحية بالمنستير، إضافة إلى حماصة خنيس وحماصة بمبلة وضفاف واد المالح وواد بوسيلة. ودعت السلطة الجهوية كافة مربي النحل إلى اتخاذ الاحتياطات الضرورية لحماية خلايا النحل خلال فترة الرش، كما دعت مربي الماشية إلى تجنب الرعي بالمناطق المعنية لمدة أسبوع كامل حفاظا على السلامة العامة. ولمزيد المعلومات والإرشادات يمكن الاتصال بالمصالح المختصة على الرقمين 71 786 001، والرقم الثاني 71 787 755. حملة مهمة تأتي في إطار الجهود المبذولة للحد من تكاثر الحشرات بالمناطق الرطبة وتحسين الظروف البيئية والصحية لفائدة المواطنين والزوار خلال الموسم الصيفي في المنستير، مع التأكيد على أهمية التزام الجميع بالإرشادات الوقائية حفاظا على سلامة الأشخاص والثروة الحيوانية والبيئية. مواصلين مع الأخبار وأحوال الطقس في الوقت هذا في الميتيو. اليوم الوضع الجوي ملائم لظهور خلايا رعدية تكون مرفوقة بأمطار بالمناطق الغربية، والريح يتواصل من القطاع الشرقي تكون ضعيفة فمعتدلة وتتقوى نسبيا آخر النهار بالسواحل الشمالية وبالجنوب أثناء الليل، فتكون مثيرة لدواوير رملية محلية والبحر يكون قليل الاضطراب فمتموج. بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم في مختلف المناطق، في تونس الكبرى تقريبا الحرارة بتكون في حدود 37 درجة، في زغوان 38 درجة، نابل 34 درجة، القيروان 39 درجة، في المنستير وسوسة 36 درجة، وفي المهدية أقل شوية درجة الحرارة في حدود 32 درجة. بالنسبة للملاحة والصيد البحري، الرياح في أغلب الشريط الساحلي تكون شمالية شرقية، ما عدا خليجي تونس والحمامات الرياح تتجه جنوبية شرقية. البحر في كامل الشريط الساحلي يكون قليل الاضطراب فمتموج، ما عدا منطقة سيرات البحر يكون متموج، وفي منطقة الشابة البحر يكون قليل الاضطراب وسرعة الرياح تكون ما بين 15-20 عقدة في أغلب المناطق، ما عدا خليج تونس وين تكون بين 15-20 توصل محليا 25 عقدة، وفي منطقة الشابة من 5-15 عقدة. بالنسبة لأوقات الصلوات لليوم حسب توقيت مدينة المنستير وما جاورها، 3 الصبح مع ماضي 3:12 دقيقة، 6 الظهر نصف نهار و26 دقيقة، 6 العصر مع 4:08 دقائق، 6 المغرب مع 7:39 دقيقة، وصلاة العشاء مع 9:26 دقيقة.

0: حلم يوم جديد. حلم يوم جديد إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.
1: وحدها المحبة تصنع العجائب، وحدها المحبة تملك المفتاح إلى قلب الحياة الفسيح ونظامها السرمدي. لقد زودت الحياة مخلوقاتها على الأرض بضروب شتى من السلاح للدفاع عن النفس، ولكنها جعلت المحبة أقواها. إنها السلاح الذي لا يفل ولا يقهر. أما تذكر أسطورة الذئبة التي أرضعت الطفلين روموس وروميلوس اللذين بنيا فيما بعد مدينة روما؟ إنها لأكثر من أسطورة، إنها رمز المحبة التي تتغلب حتى على الغريزة. وقد رأيت مرة بأم عيني أفعى وقطة تحسوان اللبن من قصعة واحدة. والحيوان يملك الإحساس المرهف بنواياك نحوه، فإذا قابلته ولا سلاح معك إلا المحبة، تخلى عن سلاحه وقابلك بالمحبة. لا نستطيع أن نفهم الحياة التي هي حياتنا ونظامها الذي هو نظامنا إلا إذا نحن أحببناها وأحببناه. ومن منا لا يحب الحياة؟ نحبها منذ أن نولد وحتى نموت، نتعلق بها تعلق الرضيع بثدي أمه. بل أي نبتة، أي حشرة، أي حيوان لا يحب الحياة؟ كل ما هب ودب يحب الحياة، فما بالنا لا نفهمها ولا نفهم نظامها؟ وهل هناك محبة تليق بالحياة ومحبة لا تليق؟ بل إن المحبة مشروطة هي المحبة التي لا تليق بالحياة، فالمحبة لا تطيق الشروط. أعني أن لا تتقبل الحياة إلا على هواك، فتحبها إن هي طاوعتك في كل رغبة من رغباتك، ولا تحبها بل تكرهها إن هي عاندتك في أي رغبة من رغباتك. تحبها في يدك خاتم شبيك لبيك، ولا تحبها وصيا عليك. ذلك الرفض هو ما تأباه الحياة، فأنت منها وليست هي منك. إنها الأم وأنت الطفل، وهي أدرى منك بحاجاتك. إنها المرضع والخادم والمربية في آن معا، وقط ما كانت رابة. الرضيع يزعجه أن تلفه أمه باللفائف، ويزعجه إذا هو لوث تلك اللفائف بأقداره أن تبدلها أمه بلفائف نظيفة، وأن تغسل القذارة التي على بدنه بالماء والصابون. ويزعجه أن تجرعه أمه قطرة من دواء، أو أن تقرص أذنه بعد أن يكبر قليلا، أو تلفع قفاه بعصا كلما تجاوز حدود اللياقة والسلوك الحسن. إنه يقبلها مرضعا ويرفضها خادما ومربيا.

0: خير أولادها، لذلك فهي لن تبلغ أقصى مداها إلا متى حطمت قفصها وانفتحت على الكون كله، فبات الكون كله طفلها الحبيب.
1: حلم يوم جديد. حلم يوم جديد، إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.

0: أسعد الله صباحكم وبارك يومكم مستمعين بكل خير، سعداء بمرافقتكم في أولى منوعاتنا الصباحية لهذا اليوم بشائر الصباح. مواصلين مع المتابعات وفي إطار دعم التكوين المهني وتعزيز فرص الإدماج في سوق الشغل، تنظم وزارة التشغيل والتكوين المهني اليوم ويوم غد بمدينة الثقافة بتونس فعاليات الملتقى الوطني للتكوين المهني تحت شعار التكوين المهني مهارات تبني الوطن، وتندرج هذه التظاهرة في إطار النسخة الثانية من برنامج تكوين الذي تنجزه الوزارة بالشراكة مع منظمة سويس كونتاكت ضمن التعاون التونسي السويسري. ويهدف الملتقى إلى مزيد التعريف بالاختصاصات التكوينية التي توفرها منظومة التكوين المهني العمومية والخاصة وإبراز أفاقها التشغيلية على المستويين الوطني والدولي، إلى جانب مرافقة الراغبين في الالتحاق بمسار التكوين وتعزيز تبادل الخبرات بين مختلف المتدخلين في القطاع، مع ترسيخ ثقافة ريادة الأعمال لدى خريجي التكوين المهني. يتضمن البرنامج تنظيم معرض للمهن والاختصاصات التكوينية وورشات تطبيقية لاكتشاف عدد من المهن، إضافة إلى فضاءات للإعلام والتوجيه المهني لفائدة الشباب والباحثين عن مسارات تكوينية ومهنية واعدة. كما سيشهد الملتقى اختتام مسابقة المتكون المبادر وتتويج أفضل 20 فكرة مشروع على المستوى الوطني. ملتقى مهم ويعتبر فرصة للاطلاع على أفاق التكوين المهني واكتشاف اختصاصاته المتنوعة، خاصة كما قلنا في النهارين هذوما الملتقى هذا باش يكون في مدينة الثقافة بتونس، وفرصة باش تواكبوه وتشوفوا أهم المسارات في هذا المجال. باش نواصلوا مع الفقرات وحدث في مثل هذا اليوم.
1: تفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول وكي بقى لنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
0: في مثل هذا اليوم من سنة 1374 الاسكتلنديون يهزمون الإنجليز ويعلنون استقلال اسكتلندا. في 24 جوان 1529 تم التوقيع على معاهدة سلام لإنهاء الحرب الأهلية في سويسرا. في سنة 1839 نشبت معركة نيزيب بين الدولة العثمانية ووالي مصر محمد علي باشا، والتي انتهت بهزيمة العثمانيين وفتحت الطريق أمام إبراهيم باشا للوصول إلى عاصمة دولة الخلافة لولا تدخل الدولة أو الدول الأوروبية الذي حال دون ذلك. في 24 جوان 1910 غزت اليابان كوريا. في مثل هذا اليوم من سنة 1932 استقلت تايلاندا وتم الإعلان على الدستور فيها. في مثل هذا اليوم من سنة 1956 نظمت النواة الأولى للجيش الوطني التونسي أول استعراض عسكري لها في شارع محمد الخامس بالعاصمة، حيث شارك فيه تشكيلات من المشاة ومدفعية الميدان والمدرعات. في مثل هذا اليوم من سنة 1963 زنزبار نالت الحكم الذاتي تحت الوصاية الإنجليزية. في 24 جوان 1977 تم انتخاب حسن جوليد رئيسا لجمهورية جيبوتي ليكون أول رئيس لها. في سنة 2012 لجنة انتخابات الرئاسة المصرية أعلنت فوز المرشح محمد مرسي برئاسة الجمهورية ليكون أول رئيس لها بعد ثورة 25 جانفي. في مثل هذا اليوم من سنة 2016 المملكة المتحدة صوتت لصالح خروجها من الاتحاد الأوروبي، ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أعلن أنه سيستقيل من منصبه. في 24 جوان 2018 تم الإعلان عن فوز رئيس التركي رجب طيب أردوغان بولاية رئاسية ثانية بعد أن حصد ما نسبته 52.59% من أصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية المبكرة. وفي نفس اليوم السلطات السعودية أعلنت رسميا رفع الحظر حظر قيادة المرأة السعودية للسيارة. وفي 24 جوان من السنة الفارطة توفي الإعلامي والإذاعي التونسي وليد التليلي، وهو واحد من أبرز الأصوات الإذاعية بالإذاعة الوطنية التي رافقت المستمع على مدى أكثر من ثلاثة عقود.
1: تفكروا هالكلمات هذه وقت اللي نقول مانيش معاكم تفكروا كل وركي بقالنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
4: I have a dream. حدث في مثل هذا اليوم.
5: بني خلاد الهوارية حمام الغزاز على الموجة 104.7
6: مع إذاعة المنستير ابدوا صباحكم مع بشائر الخير، بشائر الكلمة الزينة، الأخبار واللقاءات، الرياضة ومعها معرض الصحافة ولقاءاتنا توصل لك الأحداث وين ما كان. وغنية الصباح حل معاها عينيك
7: صباح الخير والربح
6: ومتعوني
7: صباحكم كله خير وتسير.
6: بشائر الصباح ابدأ معاها نهارك وزهي بالك كل نهار من 6 ل 9 وصباح الفل للناس الكل. صباح

0: الفل للناس الكل.
1: صباح بلا حدود.
2: بعد شوي الموعد مع الأخبار وموجز أخبار ساعة السابعة مع الهادي عزيز. قبلها صباح بلا حدود وأخبار العالم، ونبدأ بموقع روسيا اليوم. من العناوين: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلمح مرة أخرى لاحتمال الترشح لانتخابات رئاسية، قائلا أنه يرغب في ذلك، وقد أثار بهذه التصريحات ضجة واسعة. وعلى نفس الموقع نقرأه: وزير التعليم الروسي يعلن اعتماد برنامج رسمي شامل لتدريس اللغة العربية في المدارس الحكومية الروسية. على موقع سكاي نيوز نقرأ: سلطنة عمان: السفن الراغبة في عبور الممر البحري المؤقت عليها التنسيق مع المنظمة البحرية الدولية. وعلى نفس الموقع من العناوين: وزير العدل اللبناني: لا حجة لاستمرار السلاح خارج الشرعية. نمشي بالموقع القدس العربي. من العناوين: مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق للمرة الأولى على قرار بشأن صلاحية الحرب في انتقاد للرئيس ترامب بشأن إيران. وعلى نفس الموقع نقرأ: إيطاليا تعلن الإفراج عن محتجزين من أسطول الصمود العالمي في ليبيا. على صحيفة العربي الجديد من العناوين: فرنسا تسجل أكثر أيامها حرا منذ 1947، وجدال حول استعدادها للأزمة.
1: صباح بلا حدود.
3: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تودكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
4: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة السابعة صباحا للأنباء.
5: إذاعة المنستير صوت الذي يحبك بيه.
4: أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن صدور دليل التوجيه الجامعي لسنة 2026 لفائدة الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، وذلك عبر الموقع الإلكتروني المخصص للتوجيه الجامعي. ودعت الوزارة كافة المترشحين إلى الاعتماد على المصادر الرسمية ووسائل الاتصال التابعة لها لمتابعة مختلف مراحل عمليات التوجيه الجامعي. أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن فتح مناظرتين خارجيتين بالاختبارات لانتداب 170 إطارا في قطاعي الطفولة والشباب، على أن تجرى الاختبارات يوم 27 أوت القادم والأيام الموالية. كما أعلنت الوزارة عن فتح مناظرة خارجية ثانية بالاختبارات لانتداب 50 منشطة لرياض الأطفال بسلك منشطي رياض الأطفال، وذلك بداية من التاريخ ذاته. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح مناظرة لانتداب أساتذة محاضرين بسلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات في مادة القانون الخاص وعلوم الإجرام، وذلك يوم 14 سبتمبر القادم والأيام الموالية. وفق قرار صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نشر براد رسمي للجمهورية التونسية، وقد تم تحديد عدد الخطط المفتوحة ب14 خطة موزعة بين عدد من مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي. أفاد البريد التونسي أنه بإمكان حاملي بطاقة جراية من متقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS سحب جراياتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية داب التابعة للبريد التونسي. تتسم حالة الطقس هذا اليوم بظهور سحب قليلة على كامل البلاد تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار ثم تشمل بعض الجهات الشرقية، وتكون الحرارة في نفس المعدلات مع ظهور الشهيدية، وتتراوح درجات الحرارة بين 30 و40 درجة بأغلب المناطق التونسية. انتهى الموجز. موعدنا القادم على الأنباء سيكون في الساعة 7:30 مع عناوين الأخبار التي ستأتيكم مفصلة في الساعة 8 صباحا. إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة المنستير.
0: انتم تسمعوا في إذاعة المنستير معكم وين ما كنتم. ترافق نهاركم كل ما فيه من مشاغل واهتمامات. للكبار عناوين تهم تفاصيل حياتهم اليومية، بالاقتصاد، قضايا المجتمع، السياسة، الفن، الصحة، التربية والتعليم، الثقافة وغيره. وحتى الصغار عندهم ما يسمعوا. اسمعونا وما تنسيوش باش تبلغوا صوتكم وملاحظاتكم باش ديما نقدموا الأفضل.

0: تستغرون مع ريم الهيم.
1: أسامة أنا اسمي اسكندر عمري 26 كنكبر نحب نسافر لأمريكا. هي أمريكا كبيرة وعنا برشا يوتيوبر وأنا نحب نمشي نصنع مع اليوتيوبر. يوتيوبر معناتها يعملوا حاجة يعملوا فيديو يحطوهم في يوتيوب كما بنزل ردو فيسبوك يتفرج على أخويا اللي يتفرج خويا فيها. أخويا واحد يخوف برشا ووحدات يخوفوا برشا برشا برشا وزادة وحدات يخليني نتفرج عليهم على خطر ما يخوفوش. بخلاف اليوتيوبر في أمريكا فما برشا حاجات باهين باش نمشيو بالأمريكا بالطيارة برشا فلوس ولازمك ولازمو يشوفوك عندك شي حاجة باش معنتها لازمك تحط حاجات وتمشي تدخل بلاش وباش هو يمشي يخضر وبعدك تاخذ الحاجات وتطلع للطيارة. عملي لما طلعت للطيارة هذوما نعرفهم تعلمتهم مليكول. توا باش نغني قوم.

0: 7:18 دقيقة في ذات المنستير. تسمعوا فينا أيضا من إذاعة بانوراما اف ام. بعد شوية إن شاء الله بيشتبه معنا دقيقة صحة وعناوين الأخبار بيشتبهوها مفصلة مع صديقنا علي الجلاسي سبور انفو زيدا وانفو المونديال وجديد كأس العالم أكيد مع شوقي الحميد إن شاء الله في 8:45 مع الأغاني التونسية إن شاء الله تعجبكم في اختياراتنا اليوم. تحية للمستمعين والمستمعات اللي تفاعلوا معنا، منيا عبد الرحمن سلموا عليها برشا، بشير القريشي، منيا برحال، الناس الكل متفاعلين معنا بالتعليقات وإلا بالمساجات. إن شاء الله عاملين معنا بون كيف وقمتوا في فورمة كبيرة وقيتوا الأغاني والاختيارات اللي تحبوا تسمعوها خاصة التونسية في بشائر الأربعاء. العدد الأخير من عيشها أحلى ليوم الأربعاء مع إناس عتيق، على خاطر كما قلنا فما تغيير في بعض الفقرات في بشائر الصباح في البرمجة الصيفية اللي تنطلق يوم 29 جوان. واليوم اختارت إناس باش تحكي لنا على العطلة الذكية، مهم جدا نعرفوا كيش نقسموا وقتنا وقت الفراغ خاصة بالنسبة للصغيرات بتاعنا في السلاعة باش يكتسبوا مهارات وباش يلقاو كيفاش يعدي وقتهم بالكدي ويستغلوه في السلاعة متاع الصيف. دونك العيشة أحلى بالنسبة للأسبوع هذايا موضوعها العطلة الذكية مع الكوتش إناس أعتيق.
1: عيشة أحلى
2: نور والسرور، صباح التفائل والموجات الإيجابية اللي يسمعوا فينا الكل، إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة وحاضرين كما كل نهار أربعة الموضوع جديد وموجات إيجابية جديدة. موضوعنا اليوم هو العطلة الذكية. المفهوم هذا يمكن يظهر غريب شوية، أما لو نثبتوا في تفاصيل متاع صيفنا وتصرفاتنا أول ما تبدأ العطلة طو نكتشفوا اللي بارشة منا قاعدين يضيعوا في أحلى أيام العام من غير ما يحسوا. خليني نسألكم قبل كل شيء، صارت لكم شي قبل خرجتوا في عطلة صيفية كاملة وفاتوا ورجعتوا للخدمة ولا للقراية وانتم حاسين رواحكم مازلتوا تعبين وفادين وكانكم مرتحتوش؟ قديش من مرة تخلى عليكم الصيف وقلتوا باش نعملوا باش نعملوا باش وعملتوا حتى شيء في الحقيقة، لقيتوا الخريف جاي والوقت طار ومن غير ما حسيتوا به وما عملتوا حتى شيء من اللي برمجتوا؟ قديش من مرة عديتوا أيام الصيف الكل في النوم الطويل والدوران في مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وانستغرام إلى غير ذلك وفي الأخر فديتوا؟ إذا كان حسيتوا بهذا يقبل راكم ماكمش وحدكم، خاطر باش الناس تغلط وتظن إلى العطلة الصيفية هي مرادف لكلمة الكسل التام وقتلان الوقت، والحقيقة بطبيعة منظور التنمية البشرية هي العكس تماما. العطلة راهي أحسن فرصة باش تستثمر في أغلى حاجة تملك اللي هي أنت. الحكاية اللي هنا ماهيش أنك تحرم روحك من الفرحة والبحر والشيخات، ولكن الحكاية هي كيفاش تعمل توازن ذكي يخليك تشبع بالراحة وتفرغك التعب متاع العام الكل، وفي نفس الوقت تعاود تشارجي روحك تشارجي العقل متاعك وروحك باش ترجع أقوى. باش نعيش العطلة الذكية هذية لازمنا نعرفوا اللي الراحة الحقيقية ماهيش في غياب الحركة بل في تغيير نوع النشاط. قبل كنا في الصيف نكتشف هوايات جديدة، نقراو كتاب، نصلحوا علاقاتنا ونعملوا حاجات تخلينا فرحانين من داخل. أما اليوم ولا الصيف يتعدى فيسع بين السهريات والشاشات والتليفون لدرجة احنا نفيق الصباح في الدين. لهنا الذكاء العاطفي دين ما نحكي عليه يعلمنا انه احلى حاجة تنجم تعملها في الصيف هي انك تعيش اللحظة بوعي. شنو معناتها؟ ساعات كويس تاي وقت الغروب هيك متاع الشمس قدام البحر من غير تليفون يعطيك طاقة وسلام داخلي أكثر من سهرية كاملة ولا قهوة، ولا اللي يحب القهوة بطبيعة مع حد قريب ليه يحس بالإطمئنان معاه ويرتاح له. زادة هذه حاجة مهمة على الأخ. الحاجة المزيانة لهنا إنه الصيف هو الوقت المثالي لتطوير المثالي الروح من غير ضغط الماكينات اليومية. تنجم تخرج تقابل أصحابك تفرح بالعائلة متاعك وتعمل الريميكس هذا الكل الخاص بيك اللي يجمع بين الفرحة والفايدة، وتكتشف اللي نهارك ولا فيه بركة كبيرة وضحكتك ترجع لك من جديد. وباش نرجعوا الصيف لهنا واللي أحلى صيف يتعدى علينا، نجم نطبقوا ثلاثة خطوات بسيطة وعملية ديما نجيب لكم الحاجات السهلة. أول حاجة تعمل خطوة ديتوكس يعني العلاقات والحضور، يعني تعطي وقت حقيقي وكامل للناس اللي تحبهم، تقعد معاهم تسمعهم تعيش اللحظة المزيانة معاهم من غير ما تضيعها وراء التليفون متاعك ولا التلفزة ولا أي حاجة تبعدك عليهم. ثاني حاجة خطوة مهمة على الأخر اللي هي عادة في الصيف تختار حاجة واحدة بسيطة تحب تتعلمها ولا تعملها وتكون متعة ليك، كتاب خفيف تحب تقراه، تحب عندك برشا مقمر وتحب تقراه، لغة جديدة تحب تتعلمها، ولا حتى رياضة المشي في الصباح بكري قبل ما تسخن الدنيا، حاجات بسيطة وتنجم تطبقها في أي نهار ومهما تكون أنت العمر متاعك. وثالث حاجة اللي هي خطوة التصالح مع الطبيعة، يعني الصيف لهنا يعني الشمس البحر والهواء الصافي، لازم تستغل الوقت هذايا باش تشحن بدنك بفيتامينات اللازمة كيما الفيتامين د للطاقة، وتمشي على الرمل وتخلي روحك تتنفس السلام بعيد على ضجيج نتاع الكراهب والخدمة والستريس هذاك الكل. هنا يجي التوازن الحقيقي، خاطر العبد الذكي مش هو اللي يعدي الصيف الكل يخدم ولا يعديه راقد، مش هو اللي زاد كيف كيف يضيع وقته فيما لا يعني، لكن الإنسان الذكي هو اللي يعرف كيفاش يستوعب الوقت ويحاول يستغله في حاجات تهمه بوعي بالطبيعة، وهذا الكل يلزم يكون يعرف شنو يحب وشنو ما يحبش ويعطي الكل حق حق. في الاخر نجمو نتذكروا ديما اللي الصيف فرصه وهديه من عند ربي باش نجددوا الطاقه متاعنا ونرتبوا افكارنا. الانسان الذكي هو اللي يخرج من عطله صيفيه وهو شبعان بالراحه بالفرحه، بدنه مرتاح صافي، مخه يعني الذهن متاعه صافي، حاضر النجاحات جديده ومحضر روحه العام جديد وتحديات جديده. ان شاء الله الموضوع اليوم حكينا فيه على العطله الذكيه يكون عجبكم والمعلومه وصلت والاستفاده حصلت، وان شاء الله تعيشوها احلى بايام كلها ضحكه وراحه وطاقه ايجابيه ووقت اجمل مع الناس اللي تحبوهم.
1: عيشها احلى.
3: نهاركم مبروك يا سيدي، ان شاء الله نهاركم زين.

0: دقيقة صحة.
1: عسلامة ومرحبا بكم. اليوم باش نحكيو على مشكلة نقص التغذية عند المسنين. مع تقدم العمر والتغيرات الفيزيولوجية وتعدد الأمراض المزمنة، يمكن أن يصاب المسن بنقص التغذية. شنو هو نقص التغذية؟ هو تناول طعام لا يفي باحتياجات الجسم اليومية من الطاقة والبروتينيات. مشكلة نقص التغذية عند المسنين هي مشكلة منتشرة جدا، ولكن للأسف في أغلب الأحيان ما نفيقوا بها كان في مرحلة التعكرات الخطيرة. لذلك التقصي المبكر عن مشكلة سوء التغذية هو مهم جدا وأساسي لكل مسن. مع تحيات الدكتورة ريم قلاعي.
0: دقيقة صحة.
2: السابعة ونصف صباحا على موج إذاعة المنسير. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم. من عناويننا في هذه الوقفة الإخبارية الموجزة: الملتقى الوطني للتكوين المهني فرصة للتعريف بمختلف الاختصاصات التكوينية المتوفرة اليوم وغدا بمدينة الثقافة بالعاصمة. صدور دليل التوجيه الجامعي 26 و2000 لفائدة الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا. غلق فتحة واد سلتان بسليمان من ولاية نابل من جهة البحر توقيا من مخاطر التلوث وحرصا على راحة المصطفين. بلغت 70 مليون دينار النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص تطالب الكنام بتسديد مستحقات المخابر وتحذر من تداعيات الأزمة المالية. البنوك والمؤسسات المالية ومؤسسات التأمين تواصل إضرابها إلى يوم غد الخميس. دعوة لمربية الماشية للتوقي من مرض البومريرة. إقرار الحكم الابتدائي الصادر في حق رئيسة جمعية منامتي سعدية مصباح والقاضي بسجنها 8 سنوات. وفي عناويننا الدولية: الصراع مع إيران يعمق الخلاف بين ترامب والكونغرس وتضارب التصريحات حول التفتيش النووي بين طرفي النزاع. كانت هذه الأخبار في عناوين. التفاصيل تأتيكم ضمن أولى النشرات انطلاقا من الساعة 8 صباحا. المحطة القادمة رياضية مع شوقي الأحمدي.
3: بولبا لبقالطة على الموجة 95.7. في الصيف السبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تبعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ منتخبات، نجوم، هوامش وكواليس وأرقام على مونديال 2026. من 11 جوان وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في 4 مواعيد يومية:
4: 8 غربا في بشائر الصباح،
3: بعد نشرة نصف النهار،
4: 4 متاع العشية.
3: إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في 7 متاع العشية. ندخل استوديو المونديال ومتابعة لمقابلات ليكيب ناسيونال. ونهار الأحد من الماضي 3 للـ5 في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجتنا الرياضية كل سبت من الماضي 3 للـ5، وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26.

0: على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال أنفو المونديال. آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال.
1: صباح الخير لكل السادة المستمعين والمستمعات عبر موجات إذاعة المنسير وبانوراما فان. في الأخبار الرياضية، منتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم اللي كان أنا أمس قامته في مونتيري في المكسيك بإجراء حصة تدريبية أخيرة، تحول بعدها إلى الولايات المتحدة الأمريكية اللي كان وصل لها اليوم في الفجر، وين يقيم في كانساس اللي باش يجري فيها زوز حصص تدريبية قبل المباراة الثالثة والأخيرة لمنتخبنا في الدورة الأول المونديال اللي باش يواجه فيها المنتخب الهولندي في سهرة غدوة الخميس أقل من نص الليل في ملعب كنساس سيتي في مدينة كنساس بالولايات المتحدة الأمريكية. المباراة بشكون بإدارة الحاكمة المكسيكية كاتيا غارسيا. قبل المباراة بتبيع المدرب المنتخب ريفيرينار باش يقدم ندوة صحفية باش يكون حاضر معها أحد اللاعبين، هذا حسب البروتوكول اللي معتاد تنظيمه في المقابلات الدولية. أيضا المنتخبات لغادر تصميم المونديال بعد زوج جولات هي تونس، هايتي، تركيا.

هي 2006 2010 2014 2018 2022 والنسخة الحالية 2026 يصبح في رصيده 975 هدف في كامل مسيرته الرياضية إلى حد الآن. قلنا البارح إنجلترا غانا 0-0. بيلينغهام لاعب منتخب الإنجليزي وهو أفضل لاعب في المقابلة هذه. الجزائر فازت أمام الأردن 2-1. نرويج فازت أمام السنغال 3-2. اليوم الفجر البنما انهزمت أمام كرواتيا 0-0. وكولومبيا فازت أمام الكونغو الديمقراطية 0-0. الليلة في الثانية متاع الليل فما زوج مقابلات، بوسنة والهرسك تواجه قطر وسويسرا تواجه كندا، في حين في 11 متاع الليل فما زوج مقابلات كذلك اليوم أخينا، المغرب تواجه هايتي والبرازيل تواجه اسكتلندا. الاتحاد الرياضي المنسيري اليوم يتم غلق باب الترشحات لرئاسة وعضوية الهيئة المديرة للاتحاد الرياضي المنسيري في 5 متاع العشية، وإلى حد الآن لم يتم تقديم قائمة رسمية، وبالتحديد حتى للبارح 9:41 دقيقة متاع الليل إلى حد البارح، وحسب ما أفادنا به الأستاذ محسن قبوج رئيس اللجنة المستقلة المشرفة على انتخابات الاتحاد الرياضي المنسيري فإنه ما تمش تقديم حتى قائمة إلى حدود البارحة 9:40 دقيقة متاع الليل. وبالنسبة للجلسة العامة الانتخابية الاستثنائية للاتحاد الرياضي المنسيري مبرمج انعقادها يوم 30 جوان الجاري. من جهة أخرى فإن لجنة النزاعات أو لجنة فض النزاعات في الاتحاد المنسيري تواصل بيع على شركات السنوية للموسم الجديد 2026-2027 على منصة usmo.gc.in وفي نقاط البيع المعتادة في المسير، والأسعار هي مدارج المكشوف البيلوز 100 دينار، مدارج المغطاة جرادام 200 دينار، منصة شرفية الجانبية تريبيون بي 400 دينار، منصة شرفية الرئيسية الفي اي بي بمليون و200، والشراك الذهبي الجولد في اي بي بزوز ملايين، ويمكن صاحبه من دخول مباريات كرة القدم وكرة السلة في المنصة الشرفية، كما تم توفير بطاقات دعم افتراضية على موقع usmo.gc.in. لجنة تفضل النزاعات في النجم الساحلي تمكنت من غلق الملف السابع الخاص باللاعب لؤي بن حسين وقيمته 80 مليون اللي تكفل بهم رجل أعمال من أحباء الإطوار من خلال اقتناء لثلاثة خانات بقيمة 25 مليون الخانة مع دعم إضافي بخمسة ملايين. لجنة تفضل النزاعات في الإطوار أعلنت أنها مساهمات جماهير النجم الساحلي في الملف السابع اللي خاص بلؤي بن حسين واللي تجاوزت مساهمات الأحباء فيه 25 مليون أي بنسبة 8% من قيمة المبلغ اللي باش يكون موجود في الملف الثامن الخاص باللاعب السابق إيهاب المساكني، واللي مطالبة الإطوال بدفعها للمساكن هي 304 ملايين باش يتم تحويل ال 25 مليون هذه اللي هي من أصلها كانت سام فيها أحباء الإطوال في ملف لؤي بن حسين، فإنه باش يتم تحويل ال 25 مليون هذه إلى ملف إيهاب المساكني كما قلنا مطالب النجم الساحلي بدفعهم وهما 304 ملايين. النادي الافريقي اعلنت ادارته عن مواصله كمال سعاده مهامه كمدير فني لاصناف الشبان لكره القدم بعد تجديد التعاقد معه لزوز مواسم اضافي الى غايه شوان 2028. النادي الاصفاقس اللجنه المستقله للانتخابات الهيئه المديره قررت قبول القائمه الوحيده المترشحه لرئاسه وعضويه النادي برئاسه مهدي الفريقه بعد استيفاء شروط القانونيه. تضم القائمه ايضا ثامر الفندري، ايمن بوعطور، سامي بوصرصار، مهدي الغريبي، سهير داود، مهدي الصافي، خالد السرباجي. والجلسه العامه الانتخابيه النادي الاصفاقس يتم انعقادها يوم 3 جويلية المقبل. الترجي الرياضي التونسي اعلن عن التعاقد مع المدافع الدولي مروان الصحراوي لمدة زوز مواسم إلى غاية جوان 2028 لتعزيز فريق كابر كرة القدم. وفريق الترجي الرياضي التونسي باش يعود للتمارين يوم 12 جويلية استعداد الموسم القادم بإشراف المدرب الروماني ريكي كامف. الحكم المساعد هدى عفين باش يكون حاضره في كاس العالم للاصغر وباش يتمثل التحكيم التونسي في مونديال كره القدم لاقل من 17 عام اللي باش تحتضن المغرب من 17 اكتوبر الى 7 نوفمبر 2026 ومنتخبنا التونسي للاصغر باش يكون متغيب على البطوله العالميه هذه. منتخبنا الوطني التونسي لكرة اليد وسطيات باش يشارك في بطولة العالم في الأيام هذه في الصين، وكان وصول أمس إلى بكين وكان في استقبال الوفد محمد أنس التويتي الدبلوماسي المكلف بالتعاون الأكاديمي والثقافي والرياضي بسفارة تونس بالصين قبل تحول منتخبنا إلى مدينة زينجونغ اللي باش يلعب فيها مقابلته في كأس العالم لكرة اليد الوسطيات.
كرة اليد الشاطئية، منتخبنا التونسي رجال يشارك في بطولة العالم المقامة حاليا في زغرب في كرواتيا، أمس انهزم من المنتخب المجري 2-0 25-22 و23-22، ثم في المباراة الثانية فاز من بورتوريكو 2-0 24-16 و18-16.

بالنتائج هذه اللي حققها منتخبنا التونسي لكرة يد الشاطئية كابر يوم الأمس، يكون ضمن ترشحه للدور الرئيسي من بطولة العالم هذه. واليوم في نص النهار منتخبنا التونسي واجه المنتخب الدنماركي. إدارة النادي الإفريقي في كرة السلة أعلنت عن قبول استقالة سامي اللقاضي من رئاسة فرع كرة السلة وتعيين بشير حديدان مدير رياضي للفرع هذايا، وكذلك نجد الهيلي مدير إداري لفرع كرة السلة. المنتخب الوطني التونسي لكرة السلة أكابر موجود في قطر من يجري تربص التحضيري في الدوحة لمدة أسبوع في قاعة الغرافة في إطار استعداده للمشاركة في منافسات النفذ الثالثة من تصفيات كأس العالم 2027 المقرة في أنغولا من 2 حتى 5 جويلية القادم. منتخبنا أمس لعب أولى مقابلاته ضد المنتخب القطري، المقابلة الدولية الودية، وفاز فيها 69-64. نهاية الأخبار الرياضية، أجمل تحية أيمن الشابي هويدا ساسي، تحياتي مقدمة للميكرو شوقي الأحمدي، إن شاء نهاركم طيب الناس الكل، نتقابل معاكم في أخبار الرياضة على موجة إذاعة المنسير إن شاء الله في نص النهار ودرجين، وعودة لمواصلة بشير الأربعاء حتى للتسعة على موجة إذاعة المنسير وبانوراما فام مع زميلي أحمد موسى، للقاء.

0: صباح الخير، نهاركم أسعد ليام، صباح الفل للناس الكل.
1: لك الله يسعد لي صباحي، صباح الخير.
0: أنت توا في الطريق، في الدار، في الخدمة، ماشي تقرأ ولا عندك أي قضية؟ كل واحد فيكم يحب يبدأ نهاره بشائر.

0: شاء الله نهاركم زين.
1: نهاركم زين. وقتنا هو 57 دقيقة في ذاعة المنسين. وصل معكم اللقاء حتى لتسعة في بشائر الصباح. لقيت هذا قيت الميتيو. التوقعات الخاصة بالوضع الجوي لليوم والأيام القليلة القادمة باش نعرفوها مع صديقنا سرحان الرحالي من المعهد الوطني للرصد الجوي. سي سرحان صباح النور والسرور.
2: صباح النور، مرحبا بك ومرحبا مستمعي المنستير. هذا الصباح
1: غالي فما شوية أمطار في بعض المناطق البارحة.
2: صحيح صحيح، يعني خلال يوم أمس يعني أثناء المساء بطبيعة الحال ظهرت وتشكلت خلايا رعدية قوية نوعا ما، ذاك علاش عطات بالدهماني من ولاية الكيف 51 مليمتر، تعتبر كمية طيبة جدا. القصرين 15 بتيلة، 4 بالقصرين و12 بجندوبة. إلى حدود هذه الساعة وحتى بعد الرجوع والانقلاب الصيفي قاعدين نسجلوا في كميات أمطار، وهذا يعني تواصل بكثرة على امتداد شهر جوان. بالنسبة لهذه الوضعيات يعني تعتبر عادية يعني كلاسيكية نتيجة الحرارة المرتفعة، وبالتالي عامل أساسي باش تتشكل هذه السحب الرعدية. اليوم زاد كيف كيف نتوقع يعني وجود أمطار أو خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة في الواجهة الغربية للبلاد. الغزارة باش تكون أكثر عرضة في ولايات الكاف القصرين ووصولا إلى الجنوب الغربي بقفصة. هذه الأماكن باش تكون فيها إن شاء الله الكميات طيبة. ممكن جدا هذه الخلايا تتنقل نحو الجهات الشرقية الشمال والوسط، كما تنجم تراوح مكانها يعني تبقى في مكانها. هذا اللي باش نتبعوه من خلال تسلسل صور القمر الاصطناعي العشية، مع إمكانية وردة جدا لتساقط البراد، رياح قوية، رياح هابطة أثناء مرور هذه السحب الرعدية اللي تتجاوز في شكل هبات 70 كيلومتر في الساعة. حرارة القصوى وما أدراك ما الحرارة. نذكر لكون عديد البلدان المجاورة الأوروبية تعاني من موجة حر. يعني موجة حر، درجة حرارة تجاوزت فيها 40 درجة، وبالتالي إن شاء الله السلامة للناس الكل. نتقي وإحنا حرارة الشمس لما حال الأرقام إحنا أقل، خاصة بالمناطق الساحلية والمرتفعات اللي فيها أرقام بين 30 و 35 درجة، أكثر داخل البلاد من بين 36 و 40، وتعتبر أرقام مقبولة في فصل صيفي، حرارة فيه مرتفعة، الشمس تظهر لفترات طويلة. صحيح نتجنب حرارة الشمس، صلى الله ربي يعطينا كل شيء باللطف. وعند ارتيادنا البحر لازم واحد يرد باله، خاصة اليوم العشية فما موجة ما هيش كبيرة برشا لكن موجودة بسواحل الشمال. غدوة بحر متموج بكافة السواحل، يعود إلى الهدوء والاستقرار نهاية الأسبوع الجمعة إلى السبت، مع عودة أيضا يوم الجمعة والسبت للتقلبات الجوية المعتادة. الواجهة الغربية للبلاد عادة ما تظهر وتتشكل فيها الخلايا الرعدية اللي في الحقيقة تبدأ أحيانا في الجزائر الشقيقة. يعني المناطق الشرقية للجزائر، ثم تكبر وتتنقل أو تظهر في ولايات الكاف القصرين جندوبة قفصة، وتتدرج لتشمل بعض الولايات الشرقية. إن شاء الله السلام للناس الكل، عطلة آمنة إن شاء الله تكون من نصيب الناس الكل، وكل ما احتجته تحيين أو تفاصيل المعهد الوطني للرصد الجوي موجود ويمدكم بكل المعلومة.
1: ونطمنوا الناس اللي مفهمش موجة حر استثنائية على الأقل الأسبوع هذا
2: المهم.
1: هذا هو المهم. أما ديما نصحوا لأرواحنا نردوا بالنا من أوقات الذروة الحرارية في التنقلات في القضية الأشوار، ديما الشمس قوية معناه في أي وقت وإحنا في المعدلات العادية تقريبا. يعطيك صحة السرحان الرحالي للمعهد الوطني للرصد الجوي، صديقنا اللي في كل مرة يقدم لنا آخر التحينات الخاصة بالوضع الجوي. بعد شوية الأخبار مع الجلاسي، ما تنساوش الموعد مع فقرات ساعتنا الثالثة خبر وتعليق، الكلمة ليك معرض الصحف وأسعار السوق.
3: إشهار
4: 90 دقيقة جرحة، 90 دقيقة فرحة، والمرة هذه مع النسور لآخر لحظة. المنتخب مشجعين وبفي بربي طائرين، مالا ضمن على الفرجة في المونديال بتخيو دي بي، وعدي الابونمون تاعك على بي.net.ان بي.net.ان، ولا كلمنا على 71 100 440. بي، الانترنت معنا خير.

0: الثامنة صباحا على موج إذاعة المنسير. ما تقدم لنشرة الأخبار لهذا اليوم وهذه عناوينها. اليوم وغدا بمدينة الثقافة بالعاصمة الملتقى الوطني للتكوين المهني فرصة للتعريف بمختلف الاختصاصات التكوينية المتوفرة. صدور دليل التوجيه الجامعي 26 و2000 لفائدة الناجحين في الدور الرئيسي لامتحان البكالوريا. دعوة لمربي الماشية للتوقي من مرض البومريرة. صباح الخير من المقدمة إلى التفاصيل. تحتضن مدينة الثقافة اليوم وغدا فعالية النسخة الثانية من الملتقى الوطني للتكوين المهني تحت شعار التكوين المهني مهارات تبني الوطن، والذي تنظمه وزارة التشغيل والتكوين المهني على امتداد يومين كما ذكرنا بمدينة الثقافة. وفي هذا الإطار أوضح مدير الإعلام والتوجيه المهني معز الورثاني أن هذا الملتقى يهدف إلى مزيد التعريف بمختلف الاختصاصات التكوينية التي توفرها المنظومة، مع تنظيم أنشطة إضافية تتعلق بالمبادرة الخاصة إلى جانب عرض التجارب الناجحة للمتكونين الذين قاموا بمبادرات خاصة.
1: نعرفوا به بكل اختصاصات التكوين المهني، كل المشاريع اللي قاعدة تنجز في إطار عمل مصالح الوزارة على المستوى التكوين المهني، على مستوى المبادرة الخاصة، على مستوى التشغيل، ضم كافة المخرطين في منظومة التكوين المهني، نعرفهم بالآليات اللي عندنا، بآليات التمويل، بالمشاريع اللي تعنى بها، بالمرافقة المتوفرة اللي توضع على ذمتهم، الاختصاصات التكوينية من خلال الشبان، يعني نحن نعرفوا بالاختصاصات التكوينية من خلال التجارب الموجودة عندنا متكونين، نعملوا لهم دورات تكوينية، وإن شاء الله مش يكونوا موجودين، مش يكون لقاء شبابي شباب. عندنا ورشات حية، عندنا لقاءات تنشيطية مع الشباب، عندنا حصص إعلام وتوجيه، الآليات موجودة، المصالح الوزارة على المستوى الجهوي المحلي والمركزي موجودة في الإيتات، تنظم العمليات المرافقة، تعمل عملية التأطير، ديما ماذا بينا نقربوا للمواطن بالمعلومة، يجيب حذانا يعرف شنو المصالح نتاعنا، شنو الهياكل اللي عندنا، شنو المشاريع اللي قاعده تنجز، شكون المتدخلين في منظومه التكوين المهني. اذا وصل للمواطن يعرف المعلومات هذه، بعد عنده اللي عنده الولوج للمعلومه سهل.
0: في سياق متصل، امضت وزاره التشغيل والتكوين المهني اتفاقيه اطاريه مع الجمعيه التونسيه للسيارات وست اتفاقيات خصوصيه شملت مؤسسات اقتصاديه والوكاله الوطنيه للتشغيل والعمل المستقل. وعلى هامش التظاهر أكد وزير التشغيل رياض شود انتداب أكثر من 1700 طالب شغل في قطاع مكونات السيارات خلال السنة الجارية، وأبرز أن هذا القطاع يشغل أكثر من 120 ألف عامل، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف إضافة 60 ألف موطن شغل في القطاع بحلول سنة 2030.
2: سنة 2026 فقط انتداب أكثر من 1700 طالب شغل في قطاع مكونات السيارات، قطاع ذو قدرة تشغيلية كبيرة برشا، اليوم يشغل تقريبا في 120 ألف، نستهدف إن شاء الله بسنة 2030 إضافة 60 ألف موطن شغل في القطاع هذا. تم العديد من الاستثمارات بخير جيل تونس، تم توسعة، تم إحداثات جديدة. المقاربة هي إحداث التكامل بين القطاع العام والقطاع الخاص، ليس فقط إحداث موطن شغل، اليوم كذلك الهدف هو الحفاظ على موطن شغل. المؤسسات الاقتصادية وطلبات سوق الشغل تغير الكفاءات، لابد من إعادة تأهيل المباشرين للحفاظ على موطن شغل. كذلك المقاربة الأساسية في التكوين المهني التكوين بالتداول، يعني جزء في المركز التكوين المهني وجزء في المؤسسة الاقتصادية. هذاك علاش اليوم أسندنا المؤسسة المكونة إلى ثلاث مؤسسات في قطاع ميكانيك وكهرباء السيارات، يكون على مستوى المؤسسة الاقتصادية هناك مؤطر واستكمال التكوين الأساسي اللي تم في المركز بتكوين في المؤسسة الاقتصادية.
0: أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن صدور دليل التوجيه الجامعي للسنة الجارية لفائدة الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا عبر الموقع الإلكتروني المخصص بالأحرف اللاتينية www.orientation.tn. وتضمن الدليل مختلف عروض التكوين المفتوحة بمؤسسات التعليم العالي والاختصاصات المتاحة أمام الناجحين، بما يساعدهم على اختيار المسارات الجامعية الملائمة لميولاتهم وقدراتهم. ودعت الوزارة في بلاغ كافة المترشحين إلى الاعتماد على المصادر الرسمية ووسائل الاتصال التابعة لها لمتابعة مختلف مراحل عملية التوجيه والحصول على المعلومات الصحيحة والدقيقة المتعلقة بالشعب والمؤسسات الجامعية وشروط الالتحاق بها. في إطار التوقي من مخاطر التلوث والحرص على عدم إزعاج راحة المصطافين، تولت السلطات المحلية بمعتمدية سليمان فجر أمس تنفيذ قرار اللجنة البيئية المحلية بغلق فتحة واد سلتان من جهة البحر لوقف تدفق المياه الصناعية غير المعالجة التي تسكبها المؤسسات بالجهة، وفق ما أكدته مراسلتنا بولاية نابل فاطمة بن عثمان.
3: على إثر جلسة عمل عقدت الأسبوع الفارط ببلدية سليمان من ولاية نابل بحضور مختلف الأطراف المتدخلة في الموضوع، تم اتخاذ قرار غلق وادي سلتان والفتحة، وذلك حفاظا على المصلحة العامة للمواطنين، خاصة بعد ثبوت تلوث المياه بسبب سكب بعض المؤسسات الصناعية المنتصبة بالجهة مياها ملوثة بالبحر. وحسب ما أكده لنا رئيس الفرع الجهوي لوكالة تهيئة وحماية الشريط الساحلي بنابل السيد كريم بوليفا، ستتواصل عملية غلق الوادي طيلة فصل الصيف حفاظا على حماية وصحة المصطافين والثروة السمكية. من نابل فاطمة بن عثمان لإذاعة المنستير.
0: يشار إلى أن اللجنة البيئية المحلية التي تضم ممثلين عن مختلف الإدارات الجهوية ذات العلاقة، ومنها بالخصوص الإدارتين الجهويتين للصحة والفلاحة ووكالة حماية الشريط الساحلي وممثلين عن المجلس المحلي ومعهد علوم البحار، اتخذت في نفس الإطار قرارا بغلق فتحة واد الباي من جهة البحر موفى هذا الشهر. في شأن بيئي ثان، تتواصل اليوم أشغال الاجتماع الرابع لتقييم حصيلة برنامج البحر المتوسط لتعزيز الأمن البيئي تحت شعار بحر واحد رؤية واحدة. وأكدت المديرة العامة للتعاون الدولي بوزارة البيئة صبرية البنوني مشاركة 10 دول وعديد المنظمات الإقليمية والدولية في هذا البرنامج الذي يموله صندوق البيئة العالمي. وأضافت البنوني أن تونس انتفعت بعديد المشاريع في مجالات مختلفة، منها تعزيز الفلاحة الذكية والري الدقيق وإدارة الموارد المائية، إلى جانب التصرف الرشيد في المواد الكيميائية والنفايات الخطيرة.
4: شعار تم اختياره لهذا الاجتماع بحر واحد ورؤية واحدة لحماية المتوسط، برنامج يتم تمويله من طرف صندوق البيئة العالمية بمشاركة من عدد من المنظمات الإقليمية والدولية، ويهدف إلى دعم الاستدامة البيئية في حوض المتوسط من خلال مشاريع تهم حماية البيئة البحرية، مكافحة التلوث، المحافظة على التنوع البيولوجي، وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ. 10 دول مشاركة إلى جانب عديد من المنظمات الدولية الشريكة في تنفيذ البرنامج. هي 6 سنوات من إنجاز ميد بروجرام تمخضت عن عديد المكونات وعديد المشاريع. تونس مثلا انتفعت بجملة من المشاريع في مجالات تعزيز الفلاحة الذكية والري الدقيق عبر إدماج التكنولوجيا الحديثة، كذلك في مجال إدارة الموارد المائية من خلال مشروع في منطقة رأس الجبل، أيضا بمشروع في مجال التصرف الرشيد في المواد الكيميائية والنفايات الخطرة.
0: دعا الأستاذ الجامعي الاستشفائي في الطب البيطري أحمد رجب دعا كافة مربي الماشية لاتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لتفادي الإصابة بمرض التسمم المعوي المعروف لدى المربين باسم البومريرة. ويعد هذا المرض وفق رجب من الأمراض الخطيرة التي قد تصيب المشترات نتيجة التغيير المفاجئ في النظام الغذائي، وقد يتسبب في حالات نفوق مفاجئ وسريع.
5: لدى المشترات بومريرة المعروف عند الفلاحة أو التسمم المعوي، هو مرض تتسبب فيه جرثومة تفرز عدة سموم، والسموم هذه تمس الكبد، المخ، الكلى، الأمعاء، وتنجم تكون قاتلة. الوقاية هو التلقيح، ومع التلقيح ردوا بالنا من التغيير النظام الغذائي، خطر هو كان غيره صفة فجئية النظام الغذائي. مثلا حيوان كان يأكل في اليابس يولي يأكل في الأخضر، ولا كان يأكل في الأخضر يولي يأكل في كونسونتري، وقتها تتكاثر الجرثومة هذه وتفرز السموم اللي هي قاتلة وتسبب في خسائر فادحة، وعليه ردوا بالنا. وخاصة تو نعرفوا الفلاحة باش يغيروا النظام الغذائي، يلزم يكون الحيوانات ملقحة ونعودوهم بشوي بشوي باش ما يصير التغير فجدي للنظام الغذائي باش نحمو قطيعنا.
0: تواصل الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل تنفيذ إضراب عام يشمل البنوك ومؤسسات التأمين في كامل تراب الجمهورية إلى غاية يوم غد الخميس. أوضح كاتب عام الجامعة العامة للبنوك سامي صالحي في تصريح سابق للأخبار أن هذا القرار جاء إثر فشل مساعي استئناف المفاوضات المهنية، خاصة بعد رفض المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية للتأمين إقرار زيادة في الأجور بعنوان سنة 25 و2000. في ختام النشرة تذكير بعنوانها الأبرز اليوم وغدا بمدينة الثقافة بالعاصمة الملتقى الوطني للتكوين المهني فرصة للتعريف بمختلف الاختصاصات التكوينية المتوفرة. لقاؤكم بقسم الأخبار يتجدد بإذن الله مع الهادي عزيز في 8:30 لاستعراض أهم العناوين الصادرة في صحف اليوم. الأخبار متواصلة بالتحليل والتعليق مع أحمد موسى.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. انتم زوز معرسين عندكم حكاية حب مميزة؟ تعديتوا مع بعضكم ظروف صعيبة ونجحتوا؟ وإلا قصتكم فيها برشا مواقف مؤثرة وملهمة؟ مال البرنامج هذا لكم انتم؟ آدم وحواء.

اجوا بحذنا الإذاعة ونستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات وتحدية بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. ملا ابعث فوكال في حكايتك وخلي رقم

0: 8:15 دقيقة في ذات المنسير. السلام عليكم مستمعينا وين ما كنتوا، صباح النور والسرور وبداية يوم موفقة للجميع. كالعادة باش نبداو مع أولى فقرات ساعتنا الثالثة والجزء الثالث من البرنامج، خبر وتعليق.
1: خبر وتعليق.
2: خبر.
0: سعداء كالعادة باستقبال أستاذ القانون العام والعلوم السياسية سي عبد السلام الفطناسي. سي عبد السلام صباح النور والسرور.
3: مرحبا سي أحمد، صباح ياسمين، ودائما سعيد بتجدد اللقاء معك ومع فريق برنامج بشائر الصباح، وخاصة خاصة مع مستمعي ومستمعات إذاعة
0: به. الصوت مش كالعادة سي عبد السلام، ما نعرفش كان عندك كيت نحيوه وإلا المكان يمكن فمش تغطية فمش ريزو، برشا نبدلوا المكان باش نسمعوك بالكده بتبيع ونستمتعوا بالتعليقات والتحليل للأخبار اللي اخترناها اليوم في خبر وتعليق. ذكر لي الفقرة هذه ستحجب في الصيف، لكن أكيد باش نرجع إن شاء الله في البرمجة بعد الجاية مع سي عبد السلام ومع أكيد الأساتذة اللي متعودين نسمعوهم في هذه الفقرة. سي عبد السلام
3: مرحبا.
0: أي هيك يمكن خير شوية تنزيدوا نشوفوا. نبدأ بالخبر الأول. صدقت الجلسة العامة السرية المنعقدة بمجلس نواب الشعب يوم أمس على مطالب رفع الحصانة عن 10 نواب، وأرجأت النظر في طلب يتعلق بنائب آخر لأمور تنظيمية، وأحالت الملف مجددا إلى اللجنة المعنية. الجلسة نظرت في 21 ملف في خصوص 11 نائب تعلقوا أساسا بجرائم انتخابية قبل العهدة البرلمانية الحالية، مبينا أن النواب المعنية هم من تنازلوا عن حقهم الدستوري في التمسك بالحصانة وتشبثوا بالمثول أمام القضاء للبت في ملفاتهم. نحكي هنا على نائب من النواب بطبيعة اللي قدم المعطيات هذه لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. تعليقك للخبر هذا يا سي عبد السلام.
3: هو سي أحمد هذا الخبر يمكن تناوله من زاويتين. هناك زاوية الساعة الإطار القانوني والدستوري المنظم لمسألة رفع الحصانة من عدمها، وقتاش ترفع الحصانة، وقتاش ما ترفعش الحصانة إلى غير ذلك. هي مسائل منظمة في الحقيقة في دستور 2022، هذه الزاوية الأولى. والزاوية الثانية كذلك هناك نوع من التأويلات والتحليلات السياسية والتقييمات لهذه الحركة، لأنه يعني بالنسبة لي أنا ثم ما يتقال في الموضوع هذا. هات نبدأ أحمد بالإطار القانوني والدستوري. نعرفه أحنا اللي تقريبا هناك مبدأ معناتها مكرس في جميع تقريبا دساتير العالم، وأنه المبدأ وأنه النواب يتمتعوا بالحصانة أثناء المدة النيابية. دائر المسألة هذه موجودة حتى عند رئاسة الجمهورية ورئاسة الدولة الدساتير المقارنة. المبدأ
0: سعب سلام على خاطر الصوت قاعد يبعد ويرجع ما هوش واضح بالكده، كان النجم مبدل البلاصة ولكن تستعمل في كيتو إلى حاجة نحيوه.
3: واضح
0: أنا. نحاول نبعده حتى على المكان اللي انت فيه، يمكن مشكلة متاع ريزو زادة على خاطر الصوت مش قاعد يوصلنا بطريقة الحقيقة واضحة والنجم يسمعوك بالكده. به نجربه توا مثالش.
3: إذن النقطة الأولى هي كما قلنا نقطة الإطار القانوني والدستوري، وقلنا أن المبدأ هو التمتع بالحصانة أثناء المدة النيابية. ما هو خصوصي ربما، ما هو متميز، ما هو يعتبر إضافة واستثنائي في المنظومة الدستورية التونسية، وأنه التمتع بالحصانة فما زوج استثناءات قرم دستور 2022. الاستثناء الأول هو أنه يكون هناك تلبس بجريمة ويمكن إنهاء الإيقاف إذا طلب المجلس ذلك، هذا الاستثناء الأول.
0: أيوة.
3: الاستثناء الثاني وهو الجديد في هذا الموضوع يا سي أحمد.
0: أيوة.
3: وهو أنه في صورة هناك جرائم القذف والسلب وتبادل العنف داخل المجلس، وإلا في صورة تعطيل النائب للسير العادي لأعمال المجلس، فإنه لا يمكن للنائب أن يتمتع بأي حالة من الحالات وبأي صورة من الصور بمسألة الحصان. دونك هذا الجانب القانوني، هذا الجانب الدستوري إيش موجود في تونس. نجي توس يا أحمد بينتنا نعلقوا على الموضوع هذا، نعلقوا علاش وقع اللجوء إلى جلسة عامة سرية وعلى النظر في مصالح الحصانة على عشر نواب، وعلاش النواب تشبثوا أنهم معناتها يتم رفع الحصانة باش يتم المثول أمام القضاء للبت في ملفات. عندي زوز أو ثلاثة ملاحظات في هذا الخصوص. الملاحظة الأولى سي أحمد، وأنه كان يمكن تعليق التتبعات هذه القضائية في انتظار نهاية المدة النيابية، هذا معمول به ونعرفه توا حتى في نفسنا في وسائل الإعلام الدول الأخرى إلى غير ذلك، تكون هناك تتبعات معينة تجاه نائب أو تجاه رئيس أو تجاه، فيتم تعليق التتبع القضائي في انتظار انتهاء المدة، سواء كانت المدة النيابية بالنسبة لنواب الشعب أو مدة رئاسية بالنسبة لرئاسة الدولة. علاش يا أحمد المسألة هذه تم تبنيها بالأنظمة القانونية المقارنة؟ علاش يتم تعليق المضر وتعليق التتبعات القضائية؟ لأن وقت كان تعمل 10 و 15 نائب كان الناس كل تبدأ أمامها تتبعات قضائية من المجلس هنا وش يولي يتأثر العمل نتاعو، خاطر 10 و 11 نائب يكونوا معناتها مشغولين ومنشغلين بمعناتها ملفات قضائية تخصهم، هذا يرى من شأنه أن يمثل تأثيرا ربما يكون سلبي على عمل المجلس، علما وأنه نقول في الكلام هذا يا سي أحمد علما وأن القضايا والمسائل التي على أساسها تم رفع الحصانة هي قضايا ليست قضايا فساد مالي وإلا إداري، هي مجرد مخالفات انتخابية أغلب العقوبات نتاعها تنجم تكون خطايا، فهمتني ولا في هذا الخصوص، وبالتالي نعتقد بأنه الحركة فيها شوية سياسة، معناها النواب مجلس النواب وهذا مشروع، مش معناها حاجة معناها خبيثة ولا حاجة معناتها ماكرة ولا لا لا، معمول به هي حركة سياسية من قبل أعضاء مجلس النواب الشعب ومن قبل مكتب المجلس ومن قبل الجلسة العامة هذه السرية، وأنه مجلس النواب الشعب معناتها ينسجم مع القانون وراه ما عنده حتى مشكلة أنه يبدأ عنده ملفات عالقة يتم معناتها تعليق أو رفع الحصانة من أجل المثول القضائي. الحركة في تقديم سياسية أكثر منها حاجة أخرى كما قلت لك، باعتبار أنه كان يمكن، وأنا هذا تقديري أنا وموقفي أنا، كان يمكن تعليق هذه التتبعات القضائية
0: ما بعد نهاية العهدة
3: العهدة النيابية، لأنه ما أنا خاف يؤثر ذلك على عمل المجلس بطبيعة الحال.
0: واضح، يعطيك صحة سي عبد السلام. نحاول نمشيو للخبر الثاني ونعود نقول لك كنت نجم تبدل البلاصة نتاعك، خاطر الصوت عملنا شوية مجهود الحقيقة مع أيمن باش نحصلوا شوية الكاليتي نتاع الصوت، لكن مازال يمشي ويجي يبعد ويرجع الصوت نتاعك. الخبر الثاني، نقابة تونسية للبيولوجيين الخواص، نقابة دعت الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام إلى الإسراع بتسديد مستحقات مخابر التحاليل الطبية الخاصة المتخلدة بذمته وضبط رزنامة واضحة وملزمة للخلاص، إضافة إلى معالجة الملفات العالقة. وحذرت النقابة في بيان من تفاقم الأزمة المالية التي يمر بها القطاع جراء تواصل تأخر صرف هذه المستحقات، مشيرة إلى أن أجل الخلاص تجاوزت 7 أشهر بالنسبة إلى عدد هام من المخابر، بما بات يهدد استمرارية نشاطها وتوازنها المالي. كالعادة موضوع الكنام والنقابة التونسية للبيولوجيين الخواص موضوع داكتواليتي بالنسبة لبلادنا، خاصة نهارين هذوما. وأكيد عندك التعليق على الخبر هذا يا سي عبد السلام.
3: هو سي أحمد مش أول مرة
0: رأيك. مش أول مرة يعني بالضبط،
3: هذه في علاقة بالكنام، في علاقة بوزارة الشؤون الاجتماعية، كل المتعاملين مع هذه المؤسسة سواء كان صيادلة أطباء خواص بيولوجيين خواص، دونك هذا في الحقيقة ينجم يمثل مؤشر على وجود أشياء سلبية في هذا المستوى، باعتبار وأنه النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص تقول وأنه رأوا المستحقات كثيرة جدا متخلدة بذمة الصندوق الوطني للتأمين على العرض على المرض، وتدعو إلى ضبط رزنامة معناتها واضحة لخلاص هذه المستحقات، إضافة إلى أنه زاد النقابة تأكد أن المخابر بتاع التحاليل الطبية الخاصة تمر بأزمة مالية خانقة نتيجة عدم خلاص المستحقات.
4: في الحقيقة ثم مسألة سي أحمد، إضافة إلى هذه الاعتبارات العامة اللي ذكرتها النقابة بتاع البيولوجيين الخواص المستحقات والوضعية المالية الخاصة إلى غير ذلك، ولكن ما لفت انتباهي وأنه الاتفاقية المبرمة ما بين النقابة وبتاع البيولوجيين الخواص وما بين الكنعام معناها معناها مبدئيا تنص على أنه حد أقصى من 15 يوم و 90 يوم، في حين وأنه فاتوا 7 أشهر ولم تتمكن المخابر هذه بتاع البيولوجيين الخواص من استخلاص الديون بتاعهم وإلا مستحقات المتخلدة بذمة الصندوق الوطني للتأمين على المرض. بهذا الخصوص لابد من التأكيد والتذكير بأنه نقابة رافض رئاسة الحكومة وزارة الشؤون الاجتماعية والإدارة العامة للصندوق الوطني للتأمين على المرض، مع التأكيد على عدم وجود أي رد رفض. بالنسبة لنا سي أحمد هناك فرضيات بتاع إشكاليات موجودة في الدولة التونسية. الإشكال الأول نجم يكون في أداء الوظيفة التنفيذية، معناها الوزراء والهياكل المكلفة بإطار وزارات القطاع سواء وزارة الشؤون الاجتماعية سواء وزارة الصحة سواء رئاسة الحكومة أو وزارة المالية إلى غيرها من الأطراف المتداخلة، دونك عليك أنه كل مرة تتكرر المسائل هذه ونشوف أزمات حادة وخارقة وتمس مسائل حيوية سواء في خاصة في المجال متاع الصحة، لأنه تقريبا لا يكاد يمر شهرين أو ثلاثة أو أربعة فيما في العام ثم أزمة دوز ثلاثة بالمسائل متاع الصناديق هذه وتعاملاتها مع معناتها مقدمي الخدمة الصحية سواء كانوا صيادلة سواء كانوا أطباء وإلا بيولوجيين خواص. هذا الفرضية الأولى. الفرضية الثانية سي أحمد نجم يكون هناك إشكال في الموارد المادية للدولة، معناها الدولة تلمو عملت معناتها سكرت برشا معناتها بيبان متاع تمويلات، خاصة نعرف أغلب المنشآت وأغلب المؤسسات العمومية منها تعيش مشاكل مالية خانقة، وبالتالي الدولة تجد نفسها مضطرة باش الضغط فيها الأموال باش تنجم هي تستمر وتنجم تشتغل على الأقل بالمينيموم اللي تنجم تشتغل به. دونك نازل المسألة هذه لابد ربما من إثارتها. المسألة الثالثة والفرضية الثالثة بالنسبة لي أنا، نجم يكون هناك مشكلة اقتصادية. أنا كمواطن تونسي في النقابة التونسية البيولوجيين الخواص خرج بيان، والأطباء الخواص يبينوا معناها يصدروا بيان، والصياد أنا من في اتفاهم أسكو هما عندهم حق، أسكو ما ورد في ذلك البيان مؤسس وإلا غير مؤسس.
0: ظاهر الإشكالية مالية بالأساس، يعني ما هيش مشكلة اتصالية فقط، يعني تتكرر الحكاية في كل مرة معناها فما مشكل متاع موارد.
4: مشكل هنا الدولة لازم خاصه من مره رئيس الدوله قلت عنا معناتها طرق جديده واسلوب جديد ومقاربه جديده. في الحقيقه هنا لابد من معناتها البحث عن حلول، كما قلنا راهي الحلول الترقيعيه والحلول المؤقته تاع حين اليوم وقني غدوه هذا راه
0: ما تصلح شيء،
4: ما عاد تتصلح الحكايه هذه. لازم الامر يا سي احمد يتم اعاده هيكله حتى المؤسسات وصياغة التعامل معها حتى لا معناها مش كل عام واحنا
0: نقعد في نفس الاشكال في نفس الاحتجاجات والمتخلدات. واضح سي عبد السلام، الحقيقة اليوم النوعية بتاع الصوت خايبة شوية، نتأسفوا للمستمعين متاعنا، حاولنا نبذلوا شوية مجهود نسمعوا فيك بطريقة مش واضحة برشا، لكن حاولنا على الأقل نوصلوا أكثر ما يمكن الأفكار متاعك من خلال التحليل على الأخبار في خبر وتعليق. نشكرك برشا على مرافقتك لنا في بشائر الأربعاء من خلال خبر وتعليق في البرمجة هذه. سي عبد السلام ديما إضافاتك كبيرة وديما نسحقوك في كل البرامج في كل المواضيع والمجالات، وما شاء الله على تحليلك وتعليقك على الأخبار خاصة في هذه الفقرة. بعد شوية معرض الصحف التونسية مع الهادي عزيز، بتنساوش الموعد مع الكلمة ليك ضيفتنا سيدة زهرة بن نصر رئيس منظمة العمل ضد الإقصاب، باش نحكيو على جديد المنظمة هذه وباش ناخذ التفاصيل عليها مع سيدة زهرة بن نصر في فقرة الكلمة ليك بعد 8:30.
5: انتم تسمعوا في إذاعة المنافسين معاكم وين ما كنتم على مين ترافقنا.
1: معكم كل ما فيه من مشاغل واهتمامات. للكبار عناوين تهم تفاصيل حياتهم اليومية، بالاقتصاد، قضايا المجتمع، السياسة، الفن، الصحة، التربية والتعليم، الثقافة وغيره، وحتى الصغار عندهم ما يسمعوا. اسمعونا وما تنسيوش باش تبلغوا صوتكم وملاحظاتكم باش ديما نقدموا الأفضل.

0: الوقت 10 متاع الصباح. عناوين متنوعة تجمع بين الخدمة، المعلومة والمنوعة. أما بعد تبعوا الموجة، تبعوا الموجة.
1: ساكن عن موجة 95.7 99 و104.7.
2: مرحبا بكم أعزائي المستمعين، الساعة 8:30 صباحا في معرض الصحف التونسية الصادرة اليوم الأربعاء 24 جوان 2026 الموافق للتاسع من شهر محرم 1448 هجرية. البداية بجريدة الصباح، حيث نقرأ مصدر من البرلمان رفع الحصانة عن 10 نواب، حيث صادقت الجلسة العامة السرية المنعقدة يوم أمس على مطالب رفع الحصانة عن 10 نواب جلسة سرية، وأرجأت النظر في طلب نائب آخر رفع الحصانة عليها في انتظار اكتمال النصاب. دائما في جريدة الصباح نقرأ، حين تعكس نتائج البكالوريا حقيقة التفاوت بين الجهات، فتقول الجريدة رغم أنه في بعض الجهات كان هناك بعض الأفراد المتفوقين، إلا أن النتائج العامة لبعض الولايات أظهرت دائما تفوق ولايات معينة، على رأسها ولاية صفاقس وولاية الساحل، وبدرجة أقل الوطن القبلي وجزء من العاصمة يتفوقون دائما على المناطق الداخلية، وبعض الولايات دائما تأتي في المراتب الأخيرة. تقول جريدة الصباح، هذه النتائج تعكس مسألة تحتاج إلى تأمل وتعمق في دراستها وتحديد أسبابها بدقة حتى تكون منطلقا لأي عملية إصلاح تربوي مستقبلي وركيزة لوضع تصورات لمخططات تنموية محلية وجهوية. في جريدة الشروق نقرأ ملاحقة مافيا القصور والأملاك الأثرية بعد سقوط إمبراطورة التحيل في العقارات. نقرأ أيضا النائب الجمعي الزويدي يقول في جريدة الشروق، أغلب مقترحات المجالس ضمن مشروع مخطط التنمية وأيضا صابة قياسية هذا العام. حبوبنا هل تؤمن سيادتنا الغذائية؟ ونقرأ في الأخبار الفنية والثقافية، عروض جديدة وتحركات بالجملة، هكذا استعد فنانون للمهرجانات الصيفية. في جريدة المغرب نقرأ حول إضراب البنوك لمدة 3 أيام رغم تهديد المجلس البنكي بخصم أيام الإضراب. أعوان البنوك والتأمين يضربون وسط تعبئة نقبية واسعة. ونقرأ في الأخبار العالمية في جريدة المغرب اليومية المستقلة، هل يصمد التفاهم الإيراني الأمريكي أمام حقول الألغام الإقليمية؟ وأيضا في عنوان في نفس الموضوع في جريدة المغرب، ترامب يلوح بالتخلي عن حلفائه في حلف الناتو، تصعيد جديد يثير التساؤلات حول مستقبل التحالف الغربي. كانت هذه أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الأربعاء 24 جوان 2026 الموافق للتاسع من شهر محرم بالتقويم الهجري، أي أن يوم غد الخميس سيكون هو ذكرى عاشوراء. انتهى معرض الصحف التونسية، بعد قليل يعود إليكم الزميل أحمد دائما في بشائر الصباح.
1: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم.

0: إذاعة المونستير. بصراحة إذاعة تتحب.
1: ثمانية وستة وثلاثين دقيقة في إذاعة المونستير. تحية كبيرة لكم مستمعينا وين ما كنتم. وصي معكم بشاء الأربعاء حتى للتسعة. وقاية الكلمة ليك.
0: الكلمة ليك. الكلمة ليك.
1: في عديد المناسبات يتطرح موضوع الإدماج الاجتماعي والاقتصادي وعلى كيفاش نجم ونبنيه تنمية عادلة ومتوازنة بين الجهات. في هذا السياق أطلقت منظمة العمل ضد الإقصاء مؤخرا أكاديمية الإدماج، وهي مبادرة جديدة تعنى بالبحث العلمي والتدريب والابتكار الاجتماعي تحت شعار الإدماج للبناء نحو تنمية إقليمية مستدامة. وتأتي هذه المبادرة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة بهدف تعزيز قدرات الفاعلين الميدانيين ودعم الشباب والنساء والفئات الهشة والمساهمة في صياغة حلول مبتكرة لتحقيق تنمية أكثر عدلا وتوازنا بين مختلف الجهات. باش نحكي على المشروع هذا وأهدافه. سعداء لمعنا عبر الهاتف السيدة زهرة بن نصر، رئيسة منظمة العمل ضد الإقصاء فاس تونيزي. سيدة زهرة صباح النور ومرحبا بك.
2: صباح الخير ومرحبا بمستمعين إذاعة مستير، ويعطيكم الصحة على الاستضافة.
1: مرحبا بيك. ماذا بينا نتعرفوا شوية على المنظمة، نعطيو حتى تعريف عام، نحكيوا شوية على منظمة العمل ضد الإقصاء، وبعد باش نمشيوا أكثر للأكاديمية وللمشروع الجديد وبقية الأنشطة يمكن محضرينها في الفترة القادمة.
2: هي جمعية، جمعية مش منظمة، هي جمعية دولية، جمعية ديت أكثر من 10 سنين. ونخدم أكثرية على القضايا الإدماج الاقتصادي والاجتماعي، نخدم على التشغيل، نخدم على تمكين الشباب والنساء والتنمية في الجهات. احنا من الحقيقة الفاس بدينا المشروع الأول هو المساواة بين المرأة والرجل، وبعد قلنا نخدم على المساواة في الجهات في المدينة. ما فماش مساواة، ما فماش إكيتي بين المناطق، بين الميليو أوربان والميليو رورال. انطلقنا معناها مشروع اللي هو دام 10 سنين، راس مالك في دارك. دونك احنا مقتنعين اللي التنمية الحقيقية ما تنجم تكون كان كي تكون الفرص موجودة في كل جهة، وكي نعطيه للشباب متاع الجهات هذيك الإمكانيات باش يساهموا في بناء مستقبلهم. خاطرش احنا كان ما نعطيهوش إيكاليتي دي شانس للجهات اللي هما معناها خلاش ديما في المدينة عندهم فرص أكثر كو في المناطق الريف، كو لانفورماسيون que ce soit manière les opportunités au col. احنا مقتنعين اللي الجهات الكل الجهات والجهات اكثر فقر هي الجهات اللي عندها اكثر رسوخس واكثر معناها،
1: ومش مرتبطه زاده بولايات معينه، راه كل ولايه فيها مناطق يمكن مهمشه شويه ومناطق افضل شويه في الامكانيات. يعني باش ما نقسموهاش معناها في حكايه اقاليم وشمال وجنوب ووسط ومناطق ساحليه وكل شيء، لا، في كل ولايه راه فما مناطق بالحق تعاني وتفتقر لاساسيات. اي في كل ولايه، في 24 ولايه معنا.
2: واحنا بون الاكاديميه هذه ما جاتش من فراغ.
1: أيوة.
2: وما هيش مشروع منفصل على الخدمه اللي خدمناها السنوات اللي قبل، هي امتداد بطبيعته اكثر من 10 سنين نخدموا على الميدان وكسبنا خبره في الجهات. معناها سيتادير لو ترافاي دو تيران هو اللي يخليك تعرف الاحتياجات، تعرف لي زوبورتونيتي، تعرف اش فما
1: نقائص الحاجات تخدموا عليهم اللي عندهم اولويه.
2: فوالا. دونك الاكاديميه هذه تستهدف بالاساس الشباب من اصحاب الشهادات العليا، معناها وخاصه اللي عندهم الرغبه باش يكون فاعلين في التنميه، في التنميه في جهتهم، ويشاركوا في ايجاد حلول التحديات الاقتصاديه والاجتماعيه اللي تعيشها مناطقهم. على خاطر احنا معناها نحبوا الشباب، نحبوه هو بافكاره، يعني عنده مشروع إنوفان ويخلق مورد رزق ويساهم في معناها في إحياء الجهة متاعه، ويبدأ موجود في الجهة متاعه. دونك المرحلة الأولى باش يستنفعوا أكثر من 120 شاب وشابة من أصحاب شباب العليا موزعين على 6 جهات نموذجية هي سريانة، كاف، باجة، بنزرت، توزر وجربة.
1: نعم.
2: هذوما كل الحقيقة عندهم دي بوتونسييل، معناها لو باتريمون لا ريشيس دو باتريمون نتاع الكاف النورويست.
1: كل جهة عندها مميزات، هي
2: لاغريكول معناها بنزرت لوبورتونيتي ايكونوميك، معناها كل توزر لينيرجي رينوفلابل وتجربة البوتونسييل نتاع السياح. يعني كل جهة عندها
1: خصوصيات،
2: معناها خصوصيات اللي تجم نكونوا مشاريع اللي عندهم ذات فالور اجوتي، معناها إضافة للجهة نتاعهم، وتكون الجهة هذيك أتراكتيف. والشاب نحبوه يتكون معناها تكوين، وفي معناها باش يكون هو بيدو معناها امباسادور تاع الجهة نتاعو، يبيع البرودوي نتاعو ويبيع الجهة نتاعو ويبيع تونس. أنا سي سا
1: دونك حسب الجهات الأكاديمية العمل نتاعها باش يختلف، دونك حسب المنطقة وحسب خصوصية كل منطقة باش يكون الدور التكويني معناها بالنسبة للأكاديمية، دونك باش تقدموا تكوين للشباب نتاع المنطقة نتاع كل منطقة بطبيعة باش يكون فيها الأكاديمية ممثلة من أبناء الجمعية، جمعية العمل ضد الإقصاء، هكا معناها نجم نفسروا
2: يكون التكوين ولا باش يكون شغل المسار التكوين باش يمتد على 3 سنوات ويتكون من 6 وحدات. فما محاور تكوينية باش يكون معناها التكوين يجمع بين التكوين النظري والتطبيقي والميداني والبحث هذا والتطوير، معناها هو سورتو باش نربطوا بين لا ريشيرش والاكسيون بين التكوين اللي هو الأكاديمي. وثالث حاجة الحاجة الكوز امبورتانت اللي هو أكثر حاجة اللي نحبه نخدم عليها هو الفالوريزاسيون، تثمين الثروات اللي موجودة في الجهة هذيك، ثروات كسوة طبيعية كسوة سياحية كسوة بروديوز تيروار، معناها كل جهة نحبه نثمنه الغشيس متاحة ندخل ذي، معناها هو شنو في الأخر هو تطمح لحد الفوارق بين المناطق، معناها خاطرش نحبهم يخدموا زادة هما الشباب ذاك يعمل بروجي، يعني يكون معناها عنده أسواق، معناها يكون en relation le nord avec le sud, le sud avec le centre، معناها يكون فما شبكية معناها ما بعضهم، معناها يبدأ باش نضمنوا معناها الاستدامة، معناها الدمومة. معناها احنا تونا اوكي ساعات برشا نخدموا، نقولوا نخدموا على انترناسيونال تو نسوق لبرا، زاد ماذا بينا احنا نكونوا الكوميونيتي زاد ناسيونال، معناها نحاولوا باش ما بين الجهات واحد يشري من عند الاخر والاخر يعرفوا
1: بالمنتوجات نتاعنا بالعمل نتاعنا في

0: المعلومات للشباب في الجهات حسب خصوصية كل جهة كما قلنا. دونك لازم أكيد فما خبراء وشركاء معاكم في الأكاديمي.
1: احنا ساعة باش يكون بيان سور كيما احنا في الساعة في الجمعية باش نقول لك اللي هي معناها تخدم عند ابروش تشاركية تري بارتي معناها هي الامبليك اول حاجة السكتور بيبليك الدولة اللي هي باش تكونوا احنا بشراكة مع الجامعة جامعة معناها وزارة التعليم العالي وزارة التشغيل وزارة الفلاحة معناها وزارة السياحة باش يكونوا معناها الامبليكاسيون تاع السيكتور بوبليك وعندنا الامبليكاسيون سيكتور بريفي وعندنا الامبليكاسيون تاع لي اسوسياسيون. احنا ديما لابروش هذيا معناها عندنا معناها ابروش تري بارتي نحبوا معناها باش ننظموا ديمومه نحاولوا باش نخدموا مع لي تخوا بارتي سيكتور بوبليك سيكتور بريفي et les jamaïques. Le secteur privé a يلعب دور هام برشا برشا برشا في المشاريع نتاعنا بصفة عامة. عندنا زيد لي تكنوبول لي تكنوبول اليوم معناها في الأكاديمية جاو بعدنا خبراء بيان سور نحب نحيوهم من هنا لي بي دي جي نتاع تكنوبول بنزرت اللي هي بنزرت معنية نحب نحيي زيد سي فريد بالحاجة نائب رئيس البوف مونديال اللي باش يكون معنا في المشروع سي عبد الرزاق الزويري سي حبيب كراولي العديد من الخبراء اللي هما عندهم الخبرة أو سيح حاسب دنعيس من الجامعة من العديد من الخبراء اللي ولا سكتور بريفي بيان سور عنا الشركات اللي هما باش يلعبوا دور على خاطر هما بالنسبة لينا الميكساج هذايا بين سكتور بريفي والشاب والتكوين النظري والتكوين الأكاديمي هو اللي يعطي
2: كهو ذاك ال
1: هو اللي يعطي اون فالور اجوتي للمشروع ويعطي مشروع انوفون معنا إيمان منا اللي احنا في كل جهة تونسية عنا كفاءات وعنا طاقات معناها هذوما اللي عندهم طاقات اللي هما باش يكونوا مؤثرين دي شيرشور دي زيكسبير وكل باش هذوما نعطيهم الأدوات والمعرفة وكل باش نعطيهم الثقة في رواحهم اللي باش يجمو يعملوا مشاريع يخلقوا قيمة
0: مرافقة على مدة 3 سنوات لاكتساب مهارات تكون نافعة للشباب وللجهات. هذا هو الهدف من الأكاديمية. وباش نكملوا ونختموا المصافحة معاك مدام زهرة, المشاريع والأنشطة الأولى بالنسبة للأكاديمية وقتاش تنطلق فعليا اليوم؟
1: فعليا باش تنطلق معناها تو باش نبداو بيان سور البروسيدور نتاع لي زابيل كانديداتور وباش يشاركوا الشباب باش يكون عندهم ليغاليتي دي شونس الناس الكل باش يصير دي كريتير دو سيليكسيون ونعملوا لي ريكروتمون اي تو نتاع الخبراء. وحنا عندنا ان كونسي سانتيفيك اللي هو متكون من الخبراء اللي قلت لك عليهم. عندنا زيد دكتور معناها رفا طبيب, عندنا عدنان امام اللي خبراء في الجيوبوليتيك زيد باش نعرفوا احنا شنو صاير في العالم باش نبداو نخدموا في جهه والعالم يتبدل في جهه اخرى معناها باش يكون ربط بين شنو صاير شنو مال سوق الشغل وشنو مال المتطلبات شنو مال ليزاليونس اللي باش نعرفوا اون انتيسيب معناها مع زادة الإضافة التكنولوجيا الانتليجنس ارتيفيسيال اللي هي باش تلعب دور هام جدا في تأثير المشاريع اللي هي باش تكون مع معناها باش يخلقوها الشباب.
0: تري بيان, باش نلقاو التفاصيل هذه جديد العمل نتاع الأكاديمية والجمعية عندكم صفحة أكيد نجموا تبعوها السيت أي حاجة خاصة الشباب اللي حس روحوا معني يمكن بالمشروع هذا وبالأكاديمية هذه. مدام زهر
1: عنا الباج نتاعنا سو فيسبوك فاس تونيزي, عنا لينكدين سو فاس تونيزي, عنا الليان عنا باش نهبطوا بيان سور سو جمعيتي لابي لا كانديداتور وعنا لو سيت ويب فاس تونيزي
0: فاس تونيزي اف ا سي او تونيزي تلقاو فيها كل التفاصيل الخاصة بالجمعية وبالأكاديمية اللي باش تكون في الجهات كما حكيت لنا مدام زهرة بن نصر. شكرا مدام زهرة, يعطيك الصحة.
1: يعطيكم الصحة, يعطيكم
0: الصحة. سعداء بهذه المصافحة وأكيد كل ما فما جديد أبواب إذاعة منستير مفتوحة للجمعية باش تعرفوا بالأنشطة متاعكم المهمة للشباب وخاصة الفئات

0: الهشة مدام زهرة بن نصر رئيسة جمعية العمل ضد الإقصاء. أسعار السوق. شمشيو المساكن مع صديقنا وحيد. وحيد صباح النور والسرور.
1: صباح الورد والياسمين يا سيد أحمد. واليوم مش تفرح المستمعين.
0: أي أنت مش فرحة معتا.
1: لا حتى أنت معايا زادة ومش تخلص المبروك أنت علي زادة.
0: أي يعني خلص المبروك حتى فما حاجة ما فماش مش مشكلة.
1: لا لا لا ثم حاجة مش نقولها يعني وياك.
0: تفضل.
1: اللي هي طماطم بخمسمية فرنك صافي.
0: ما شاء الله هو به.
1: اي شنو هذا ما خلصوش عليه المبروك.
0: يستحق.
1: اي بعناها قبل ب 4000 في الميكرو هنيك وقلنا راهي ب 4000 وهذه وراه مش معقول والسوم هذا والناس
0: صحيح. 3800 بالضبط.
1: اي تتصور تو الكاس سيدي سمت طماطم 500 ومش معناها باهيه.
0: باهيه ما شاده روح.
1: شاده روحها بالجديد بالجديد زاده وباهيه والنجم نطيبوا بها والمراه كي تراها ما معناها ملبس.
0: معناها كل شيء بالطماطم تو سلطه بالطماطم هذيك ما تفهمين فيها جو طماطم نعملوا كل شيء المنيو الكل باش تقلب بالطماطم
1: هذا في
0: باه 500 مليم في مساكن
1: في مساكن مرشي اللوطاني مدينه مساكن وحتى في المستير راهي ما تفوش 700 مليم 600 مليم خاطر معناها سي لو بري كي كور معناها هذاك هو
0: السوم نتاع السوق الكل.
1: السوق الكل بطاطا سيد احمد 15% ل 17%، فلفل شعباني 12%، بصل 900 هاولا سوا مرخيصه هذه نتاع الخضره تو كيد معناها الدلاع سيد احمد ولا تو معناها ربي يجيب لهم القسم وربي عينهم ولا يبيعوا بالكعبه معناها فورفي معناها الكيلو وصل حتى 600 700 800 البطيق عاد غالي 15% صحيح. اللوز الهشم 2500 ثم الكرموس هذاك من 8000 حتى 13 دينار هذاك الحقيقه السوم تاعو غالي ولسبب مجهول حبش يطيح. المشماش 2500 ل 3000 الخوخ زاد من 3000 ل 4000 وتبقايا ثم الخوخ العربي مزيان مزيان مزيان 5000 الكيلو طيب ميور يعمل 66 كيف خوخ عربي التونسي هذاك باهي موجود زاد في السوق. العنب عندنا ب 4000 وعندنا ب 6000 زاد حتى العنب جي حتى العوالي فما سي دحمي
0: ممتاز. طيب
1: مازلنا في شهر جوان تو احنا نورمالمون هو يجي في سبتمبر
0: صحيح.
1: الدنيا طايرة بينا ربي يقدر الخير.
0: الفايدة الأسوان به طايرة الدنيا صحيحة ما أعطينا نسلكوها احنا زاد.
1: عندي واحد برك متعال كان وياه في المرشي الكل.
0: ايه الحم متفاهمين فيه.
1: هو العلوش. العلوش 60 دينار والبرشني طيحوا فيه انا ولا 50 دينار. هذه بون نوفيل تتسمى خاطر البرشني توا ينجم يمشي ب 50 حتى 55 لكن العلوش قعد في حدود 60 دينار. الدجاج 3700 ل 4000 هذه حية جاهزة للطبخ بجاه ربي جاهز برك. ما طلعتك الفوعه سيد احمد نتاعك الدجاج والانتيبيوتيك وشنو ونظام الطيبات وكل برشا ناس خافوا من استهلاك الدجاج مع زيد السخانه تويك تسمى معناها الفوبي نتاع الدجاج. العظم زاد موجود من 6500 البلاتو ل 7500 احسن كاليتي. هذا كل شيء متوفر وكل شيء موجود بالنسبه للدجاج. زاد كما نحكيو على ولد البحر السردينه 5500 البوغا 7600 المرجان 14800 اسكومبري 16800 كلب البحر 35 دينار المناني ثم ب 46 الصغير وفما ب 75 الكبير. ولد البحر ثم عليه اقبال كبير. الو
0: نسمع فيك نسمع فيك يا وحيد خليتك على راحتك تكمل الاسعار وبعد باش نعلق عليهم.
1: عنا البقري سيد أحمد الرقبة 35 دينار والهبرة من 42 ل 45 دينار جمل كيف كيف وفما قبال كبير من العيد التوى على البقري يا سيد أحمد وعلى الحم الأحمر وعلى الدجاج وعلى البحر. يقعد العلوش الحقيقة ما عليش قبال كبير وهك علاش
0: أما في المناسبات نعرفوا اللي احنا توى داخلين إن شاء الله موسم الأفراح باش يكون فما إقبال نتصور عند بعض العائلات اللي تختار ديما الحم العلوش
1: الباك لو تعدى ان شاء الله حتى وعندي شكون معناه في اللفامين نشحوا في الباك كنت استنى فيهم قلت حتى يعملوا عشيه نديوني بالحم وكسكسي وكل شويه ما ثمش منها الهدره سي دعم شويه سالي بكواجي
0: هكا
1: تمشي تسلم عليه يعطيك عيبتين في السالي في الطحن الصغير
0: خويا ينزل على الطماطم مش مشكل
1: ايه تسيد
0: عمل
1: نحب على لحمة كبيرة يعني فك الصحن هذا كايب تعقبل احنا في مساكن نعمل
0: العيد الجاي
1: لحم كسكسي سابع نسميه الحم مع عظمة وفلفل مقلي وشوية زبيب ويعمل 66 كيف هو قبل كانوا كي يعرسوا ولا ينشحوا طيبوا برش تو نظرا لغلاء الأسعار وارتفاع القيمة الشرائية متاع الحم العلوش اختصروا الناس لعشوات انت كي تعمل عشيت شنادي 70-80 واحد شوف تحب لك 10 بريكس
0: صحيح
1: البركوس بثلاثة
0: حسب
1: ما لا سيدي
0: يعني واحد ما يخلصش
1: معناها تكون عندك لو جاك بوت باش نجم تعمل عشيت
0: يا وحيد يعطيك الصحة أخوي سعيد بالمصافحة هذه معاك
1: الحمد لله والله حتى أنا ديما نفرح مع إذاعة المسير
0: ما زلنا ما نعرفوش الحقيقة ما زلت ما نعرفش عنا أسعار السوق في البرمجة الصيفية وإلا لا كان عنا مرحبا بيك ديما كان ما فهميش خويا سعيد بالعمل معاك على خاطرك متميز وأكيد تنقعدوا باتصال وديما نسمع أخبار مساكن من خلال المصافحات والاتصال بيك صديقنا وحيد خصيبة مباشرة كان معنا من مدينة مساكن وصل لك تحية سي عبد السلام معدنوس سلم عليك برش
1: سي معدنوس وقل
0: له قال لي بالله يسميني قلت له خنسميك بلقبك الصحيح قال لي ما يعرفني حد عيط لي عبد السلام معدنوس
1: قال لي وقل له سيريسي بروك الشعور
0: قلت له ما دام انت تحب هكا مش مشكل معناه تحية لسيف صفطة زاد يسمع فينا صديقنا مروان دعايس كيف كيف
1: ناس الكل
0: ناس الكل اللي أوفي اللي ذات مناسير اللي بشائر الصباح اللي اسمه برشا سعر السوق معك يا وحيد نشكرك برشا من شابي ويدا بن ساسي نجل عطية فريق حصة اليوم من بشائر الصباح كان معكم في الأعداد والتقديم أحمد موسى يومكم سعيد وإلى اللقاء

0: التاسعة صباحا على موج إذاعة المنسير. موجز الأخبار. صباح الخير. تواصل الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل تنفيذ إضراب عام يشمل البنوك ومؤسسات التأمين في كامل تراب الجمهورية إلى غاية يوم غد الخميس. وأوضح كاتب عام الجامعة العامة للبنوك سامي الصالحي في تصريح سابق للأخبار أن القرار جاء إثر فشل مساعي السنة في المفاوضات المهنية، خاصة بعد رفض المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية للتأمين إقرار زيادة في الأجور بعنوان سنة 25 و2000. قررت هيئة الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس تأييد حكم ابتدائي في حق سعدية مصباح رئيسة جمعية منامتي، والذي يقضي بسجنها مدة 8 سنوات مع خطايا مالية تفوق 100,000 دينار. يتسم طقس الأربعاء بظهور سحب قليلة على كامل البلاد تتكثف تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار تشمل بعض الجهات الشرقية. البحر قليل الاضطراب فمتموج، ودرجات الحرارة تكون في نفس المعدلات مع ظهور الشيلي لتتراوح بين 30 و40 درجة بأغلب مناطق البلاد. انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجلس الشيوخ بعد تصويته لصالح مشروع يلزمه بوقف العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران. وقال ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال أن إيران في وضع حرج للغاية ومستعدة لتقديم تنازلات كبيرة للولايات المتحدة وفق تعبيره، مضيفا أن تصويت مجلس الشيوخ جاء في توقيت سيء وأرسل رسالة خاطئة إلى طهران. لقاؤكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة 10 صباحا. صيدلية الأعشاب بعد الفاصل مع كوثر علاقي مباشر.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
2: المنسير. الكاسك ما هيش أكسسوار، عائلتك تستنى فيك في الدار. المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: إذاعة المنسير.
4: إذاعة المنسير. مؤنسة.
3: مؤنسة.
4: إفادة.
3: إفادة.
4: خدمة.
3: خدمة.
4: ديما معكم مهما كانت مشاغلكم. عناوين تواكب إيقاع نهاركم وتهتم بكل ما يهمكم.
3: كل ما يهمكم.
4: مواعيد. مواعيد تأثر صباحات وأمسيات. إذاعة المنسير.
5: إذاعة المنسير.
6: صيدلية الأعشاب. صيدلية الأعشاب.
7: صباح الخير مستمعينا الكرام، وين ما كنتوا مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صيدلية الأعشاب. اليوم باش نحكيوا على حاجة تهم الناس الكل، واللي هي تأثير الشمس على الصحة والبشرة، خاصة تحت درجات حرارة مرتفعة في فصل الصيف. وكيفاش نجمو نحميو أرواحنا، وخاصة أنه التعرض للشمس يكون عنده نتائج مضرة، منها الجفاف وفقدان النظارة والتصبغات. أما منحس حظنا أنه الطبيعة ديما عندها الحل، وتوفرنا الأعشاب اللي تحمي بشرتنا وتعاوننا باش نقاوموا أشعة الشمس وفي نفس الوقت نستفيدوا منها. أجمل تحيات كامل الفريق اللي أمن لكم هذا اللقاء، أيمن الشابي، نجلة بن محمد عطية، هويدا بن ساسي، فرج القيد في استقبال مكالماتكم الهاتفية على الرقم 73 460 800. وكل عادة الصيدلاني والباحث في مجال الأعشاب الطبية عادل هلقلي، وخبير الفلاحة سي بشير بن عائشة. خليكم معنا من توا حتى العشرة بتاع الصباح، ترفقكم كوثر علاقي بمباجي.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام في صيدلية الأعشاب. اليوم كما قلت لكم في البداية باش نحكيه على الشمس وتأثيرها على البشرة وعلى صحة الإنسان، خاصة أن نحن داخلين على فصل الصيف والناس الكل تحب تمشي للبحر، الناس الكل تحب تعمل برونزاج، لكن هذه الكل ما يمنعش أنه الشمس في حد ذاتها بما أنها هي خاصة في الصيف تكون الحرارة قوية برشا وعندها تأثير سلبي، لكن ما ننسوش أن الشمس عندها زادة حاجة بها واللي هي تعطينا الفيتامين دي وفي حاجة لها
1: كل حق. اسمعني صباح الخير ساعة،
0: صباح الخير سي عادل.
1: دونك الفيتامين أشعة الشمس راهي ضرورية، أما اللي هو اللي يقلق فيها هي أكل أشعة ما فوق البنفسجي اللي جوفي، هذوكم هما اللي يقلقون
0: خاصة بعد ما في السنين التالية كلي ولت فما طبقة الأوزون ولت معناتها المناخ تغير ولت عندها أكثر تأثير سلبي على الإنسان وخاصة في فصل الصيف.
1: هذايا من المفروض منه ديجا احنا حتى في السخانة متاعنا توا احنا ما كناش نشوفوا مطر في الصيف في جوان جويلة بالكميات هذوما، السخانة ما كانتش كيما هكا، دونك هنا فما
0: عوامل مناخية
1: ولت تحكم فينا
0: به
1: نحاول نتأقلموا معها
0: ان شاء الله. به نحن تو باش ناخذوا كالعاده سي بشير، انت اخترت نبته، بعد تحكي لنا علاش اخترت النبته هذه بالذات واللي باش عرفنا عليها سي بشير وشنية المنافع نتاعها على جسم الانسان. النبته اللي هي تنجم تحب تقولها انت. به نحن اخترنا نبته القحوانه،
1: هكا ولا اللي هي نسميوها سوسي دي جاردان.
0: دي جاردان فما برشا ناس عندهم خلط بين القحوانه والكامومي
1: البابونش
0: هكا ولا
1: صحيح صحيح،
0: لكن نحن قبل كي نقراو ديما يقولوا القحوانه وشقائق النعمان وهي تطلع ديما في الربيع مع معك الشقائق النعمان الورده الحمراء هذيك اللي بثلاثه بتلات تكون لونها صفرة الكلها القلب، هذه اصل اللي توجد. قلت لك برشا ناس يخلطوا ما بينه وبين البابون، زعما سي بشير موجود والا لا نشوفوه ويزيد يعرفنا أكثر على نبتة القحوانة.
1: إن شاء الله مرحبا بك.
0: إن شاء الله نقول صباح الخير سي بشير.
2: أخير مدام كفر صباح الخير سي عاد.
1: مرحبا سي بشير مرحبا.
0: أيس سي بشير اليوم باش تحكي لنا على القحوانة واللي كما قلت أنا توا راهي القحوانة ما هيش البابونش.
2: ماهيش البابونش وماهيش حتى القحوانة فيها أنواع زاد باش نفسرهم لك. هي النبتة بالفرنسية اسمها سوسي. كان تعرف عليها الاسم العربي تسمى أذريون الحدائق.
0: اي
2: ولا فما شكون يسميها البكورية واللي يسميها الحنوة واللي يسميها إقحوان الحدائق. علاش؟ على خاطر تشبه الإقحوانة، الإقحوانة من السوسي دي جون هي الكالوندولا أرفانسيس، ولا باش نتحدثوا عليها اليوم هي الكالوندولا أوفيسيناليس. هي السوسي بالفرنسية تسمى سوسي، العائلة متاعها العائلة النجمية اللي كانت مع أستيراسي كانت كومبوزي قبل، كانت العائلة المركبة
0: مركبة.
2: كان نعرفه بالنبتة هذه، هي نبتة أصيلة متاعنا احنا هذه، أصيلة حوض البحر الأبيض المتوسط، طول متاعها 30-60 سنتي، لون الأزهار والبيتالات متاعها صفرة وإلا صفرة برتقالية عاطية
0: باللون البرتقالي.
2: أي الأزهار متاعها وقتاش تبدأ تنور بداية الربيع نجم نلقاو على طول السنة، خاصة كي الدنيا ما تبردش برشا في الشتاء. الأوراق نتاعها كفنية، أوراقها رمحية تشبه أوراق السلق، خضراء الأوراق نتاعها وفيها السطح زغبي كي تمسها تلقاها حاسة شوية، لونها أخضر. الريحة نتاعها عطرية قوية وطعمها مر.
1: البتلات نتاعهم كفنية.
0: اللون الأخضر وين الأخضر؟
2: لا الأخضر الأوراق خضر
0: أوراقها، مش نحكيو على الزهرة نحن.
2: لا لا لا الزهرة البيتالات نتاعها أورانجي معناها برتقالي، أما الصفرة ولا برتقالية، الصفرة تميل إلى اللون البرتقالي.
0: معناتها كلي نشوفوها في الحدائق ونشوفوها حتى في نبيع في المنابت تكون للزينة، هي
2: للزينة ويبيعوا فيها، تمشي البيعين من المنازهور الزينة تبقى في الساشيات صغيرات مكتوب عليها سوسي وإلا كالوندولا معناها أوفيسيناليس. أوفيسينال معناها ميديسينال، هي نبتة طبية، خاطر فما الأخرى احنا نسميوها الكريعة تطلع ولا القحوانة تطلع سبونتانية تطلع صوبها الجالية، هذيك اسمها الكالوندولا أرفانسيس، هي شكل مصغر متاع الكالوندولا أوفيسيناليس اللي باش نتحدث عليها اليوم.
0: طب بعد ساعات اللي قلنا الزرع عندها نفس المنافع وإلا لا؟
2: به الزريعة متاح سهلة برشة خاصة بالنسبة للمبتدئين. تحب بلاصة مش مساء ولا نصف ظل. التربة تمشي مع جميع أنواع التربة. الزريعة وقتاش نزرعها؟ كان في الربيع أفريل ماي، كان في الخريف سبتمبر أكتوبر تقريبا على طول العام نلقاوها تنبت تقريبا أسبوع وتنور ثلاثة شهور بعد عملية البذر. وقت اللي نزرعها تو في الحدائق متاعنا كل 20 سنتي نزرعها، والعناية باش تتمثل إلا في إزالة الأزهار الزابلة. أنا نحيو كل الزهرة كترات الزبالة البيتالات متاعها نحيوها ونخليوها تعمل معها أزهار جديدة
0: كعب أخر.
2: الاستعمالات هم الجذور والأوراق متاعها تفرز مادة طاردة للحشرات المضرة عكس النحل والحشرات الملقحة. راهي بيد ساعات ترى برشا حشرات جي فوقها تموت الجذور والأوراق متاعها. شنو يعملوا منها؟ عندك البيتالات
0: معناتها زعمة فيها مادة سامة، فيها حاجة،
2: فيها مادة سامة للحشرات عكس النحل والحشرات الملقحة.
0: أيوة.
2: ما تأثر
0: ما يتذروش
2: باه. شنو يستخرجوا منها؟
1: سبحان الله.
2: فما البيتالات فما شكون يعملهم في السلاطه يخرجوا منهم زيت الاذريون هذا مضمد للجروح حتى الدكتور يقولنا عليه
0: هذا مهم في حصه.
2: اي فما مرهم يعملوه ضد لسعه الشمس والحشرات مستخرج من الكالونديلا وفيسيناليس اللي هي الاذريون اللي
0: نحكي عليها اليوم.
2: وكما قلنا تستعمل زينه الحدائق وزهور القطف.
0: شكرا لك سي بشير على المعلومات القيمه، يعطيك الصحه، بالحق مهمه برشا. وتو نشوفوا كيفاش نجموا نستغلوا النبته هذه لحروق الشمس ولل ضربه الشمس هكا ولا
1: نجموا نقولوا حروق الشمس ضربه الشمس بصفه احتياطيه والا كما نقولوا بصفه وقائيه ولا كما نقولوا كانها باش تحمينا اكثر،
0: وخاصه انه النبته تو كما قال سي بشير موجوده في المنابت في المتناول. بعد انت باش تعطينا الطريقه اللي باش نعملوا بها المرم هذا ولا الزيت هذا؟
1: اي نبداو بشوي بشوي.
0: باهي
1: اول حاجه احنا الشمس مانيش نخافوا منها احنا بصفه عام، على اساس انها هي تجي وتخلينا الجلده نتاعنا نقولوا احنا فييسمون، معناتها تولي في ساعه
0: شيخوخ
1: تولي شنو تحس التجاعيد موجوده، تحس في ساعه تتكسر. دونك هنا اول ما نبداو نحاولوا باش نحميو الجلده نتاعنا. فما جوز نبتات نجمو نستعملوهم وموجودين عندنا في الدار اللي هما التاي الاخضر اللي هو عنده مفعول ايجابي جدا مضاد للجذور الحرة وفي نفس الوقت ينقص من موت الخلايا. وزاد عنا مع هذا النجم نستعمله قشور الرمي.
0: قشور الرمي
1: دونك هنا
0: سمحني سي عادل، قشور الرمان تو كي واحد يسمع يقول لك قشور الرمان قوية على الجلدة، انت تنجم تكون تشيحها اكثر.
1: انا ما قلتش باش نحطو على الجلدة، قلنا باش نعملوه كمستحلب خفيف باش يتشرب شربي. هذو مزوز شربي، ما حكيتش على الاستعمال الخارجي. احنا
0: ما عندوش تاثير سلبي على المعده كي نكثروا منه؟
1: ما قلتش باش نكثروا منه، كان في الكلام نتاعي قلت مستحلب خفيف وكي نستعملوه مده 3 جمع كي العاده.
0: اي ما باش نوضحوا للساده المستمعين خاطر النجم تو يشد يعمل مستحلب الرمان ويشرب، نعرفوا ان مستحلب الرمان
1: خاطر عنده مفعول
0: بالادباغ عنده مفعول صحيح، هو صحيح لكن نتصور ان هذا حسب ما تعلمته منك راه
1: اي نعرف
0: انه كي نكثروا منه يولي عنده تاثير سلبي.
1: اش قلت كي نكثروا منه خاطر احنا
0: باش نوضحوا للساده المستمعين
1: شنو العادل المستعمل انه ديما اللي هذا يقول لك هاو باش ناخذ نحط مغرفه نتاع قهوه ونحطها في شويه عسل وتاكلها، توليت كميات كبيره جدا
0: من الادباغ
1: ونعرف الادباغ هذه كي تتم موجوده بكميات كبيره المعده من داخل تولي تخليها ماهيش سوبر، معاش
0: تتكسر
1: بسهوله. دونك هنا بالنسبه لك القشره ما احنا باش نلقاو في وسطك الطريف البيضاء احنا الدخلانيه نلقاوها في وسطها، هذيك اللي هي عندها مفعول ايجابي جدا في انها تحسن لنا من جوده نتاع البشره نتاعنا. وتعرف شكل النكتات الجويدات اللي يبداو على الجلده نقولوا احنا الجراند بوتي تلقاهم
0: المش
1: اكن مش راهي تنقص منهم. دونك وبالتالي كيما عندنا نبته اخرى حكينا عليها قبل اللي تنقص لي جراند بوتي اللي هي حكينا عليها ما عندناش برشا اللي هي عرق السوس.
0: عرق السوس
1: دونك هنا عرق السوس ديما نخافوا من حاجه منه الاستعمال البعض كيما نقولوا ما يتفاعلش مع بعض الادويه اللي هي كما نقولوا احنا تنقص في الضغط وبالخصوص على خاطر هو عنده من حاجات اللي يزيد يعمل لنا يمتص الماء معناتها احنا حاجتنا بامتصاص الماء احنا في وسط الصيف اما ما حسناش به باش يضر لنا حاجات اخرين دونك وبالتالي نوليو
0: كيفاش بالنسبه للصيف وخاصه هو في على طول العام لكن في الصيف البدن ماهوش في حاجه للماء
1: حاجتنا
0: الماء ما عندوش تاثير ايجابي على الجلده
1: هو المشكله مش غادي المشكله كميه الماء اللي باش تشربها وقديش باش تشرب وهنا هل كما نقول الانسان اللي ما يعطش ما نعطيوش ماء بخصوص للناس الكبار اونتر بارونتيز
0: والصغار
1: الصغار خاطر ما يطلبش الصغير خاطر دونك هنا هذاك علاش يلزم كل مره
0: تعطيه
1: الماء على خاطر زاد الجلده نتاعو عند الوليدات الصغار كما نقولوا بالخصوص اللي اقل من 6 شهور ما تنجمش تعدل ما عندهاش القابليه باش تعدل الحراره نتاع الجلده البرانيه كما يلزم احنا الكبار عندنا ما عندناش مشكله اما هما ليه معناتها الطرف الشمس اللي تجي تأثر فيه بالقوي بسهولة معناتها هذاك علاش بصفة عامة الصغيرات اللي أقل من 6 شهور احنا نقولوا نمنعوا عليهم مشان للبحر بعد ساعات يقول لك يمشيوا ما يسالش راهم ما يداروش قولوا ليها أقل من 6 شهور ما ناخذوش كيما نقولوا ريسك على خاطر فما
0: كي يكون في ماهوش في وقت الذروة مثلا نعرفوا أنه الذروة نتاع الشمس تكون كيما نقولوا من 10 ونص ل 11 حتى ل 4 الواحد ما ينجمش يهز الصغير
1: الصغير أقل من 6 أقل من, أقل من 6 شهور لي
0: ممنوع معنا
1: ممنوعي
0: ممنوع عليه البحر
1: ممنوع عليه البحر
0: ملا نحن صغارنا الكل ونحن تربينا من الصغرة اللي يمشي البحر
1: ربي يستر على خاطر الجلدة متاع الصغيرات الكل راهي حساسة أكثر من لازم وما عندهاش القابلية باش تتأقلم مع الارتفاع
0: متاع درجة الحرارة درجة لكن فما توا خليني نقول بعض الأدوية بعض المراهم اللي الأولياء ولات واعية تستعملهم وتهزوا مثلا كما نقولوا الصباح تهزوا تحت الباراسول خاطر زادة ما ننساوش سعاد لأنه حتى البحر والشمس البدن خاصة البدن الصغير في حاجة للشمس
1: ما قلناش في العمر الصغير هذاك ديجا كان لاحظوا انه الاطباء الكل يعطيو ماده الفيتامين دي اللي باش يشربها في العمر الصغير هذاك لكن بعد 6 شهور راهو ما يصيرش علاش باحتياطيا للصغيرات نتاعنا احنا كنت كي تحطوا تحت الباراسول زعما انت احميتو من اشعه الشمس ليه
0: ما انت شحنا فيه المهم بالنسبه للصغيرات انت تقول انه 6 اشهر قبل 6 اشهر ما لازمش تهزهم
1: من المستحسن لي ديما نقول لي
0: خلينا نبعدوا على 6 اشهر نمشيو للصغيرات الاخرين اللي يحبوا يمشيوا البحر وعام وعامين وثلاثه واربعه ومازالوا نحن كي نهزوهم نستعملوا لهم المراهم ونستعملوا لهم المظله وكل هذايا
1: المظله كفنيه صح كاسكيت أكل كاسكيت نحطوها كما هكا عادية
0: نجم تكون كاسكيت تنجم تكون مظلة زعف كل حد وكيفاش
1: مش كيف ريت الكاسكيت شو تخلي البلايس العرياني الوذني هنا وتخلي الرقبة التلينية متاعه واللي هي أجزاء حساسة
0: للشمس
1: عند الصغيرات للشمس دونك أحسن حاجة أني تكون مظلة متاعنا كالعربي المظله تلقاها كبير
0: زعف
1: وزعف والا زادك المظله الجربيه اكيد تلقاها كيما نقولوا الدوره نتاعها كبيره عباره هذا باراسول فوق
0: راسكم توا فما حتى نوع من الباراسول كل باراسول كي شمسيه تتلبس فوق الراس موجوده
1: ايه
0: ولات موجوده معناتها توا نشوف فيها في برشا بلايص
1: ما خيرش من ناتوريل
0: الزعف
1: الزعف يعطيك الوقايه الكافيه وحنا عندنا الصناعات التقليديه نتاعنا وسلعتنا موجوده علاش ناخذوا في البلاستيك وناخذوا في اللي
0: يجي من برا
1: ما نقول شيء
0: خليك معك التونسي خي
1: باه دونك هنا وصلنا تو كيما نقولوا باش نحكيوا شويه على النبته نتاعنا نتاع اليوم اللي هي القحوان وتو نشوفوا كيفاش نجموا نستعملوها باش نحضروا زيت استعماله سهل في وسط الدار ندبنوا به الجلده نتاعنا باش انه نحميوها من الحروق الخفيفه اللي ممكن تنجر على كما نقولوا ما نقول ضربه الشمس كما نقولوا قعدنا اكثر من اللازم في الشمس
0: التهاباتك الحريق بيه. ما فماش حد ما تعديش بها انه تجيه السخانه ولحمه يتحرق ويعمل قشور ويتنحى وبعد ما تكسبك اللون المزيان اللي برشا ناس تحبه وبعد نحكيوا عليه تكحل ويتقشر البدن لكن الخلايا نصور تتجدد
1: بيه. هنا على ذكر انه كيما نقولوا فما حتى حد روح من البحر ظهره يحرق
0: وسخانه تقليفيه ومن الجمش حتى يرقد
1: لا سخانه تقليفيه وقتها ولا ضربه شمس يمشي يشوف الطبيب اما ظهره سخون يحرق
0: على بدنه سخون
1: خاطر مو عندنا
0: السخانه الداخليه مانيش نحكي عليها
1: دونك هنا باش نعطي حاجه تتعمل اليميديا في وقتها وما تصبرش ما نصبروهاش معناتها ما نجمش نخبيها شويه اخرى تستعملها في وقتها وتلف
0: في الوقت
1: في وقت
0: يعطيني مسج
1: نعطيك
0: اي اكيد انا والساده المستمعين مش لي واحد
1: خلينا نتعز شوي اول حاجه الفقوس
0: اي خيار
1: خيار
0: اي
1: الطماط
0: اي
1: كي هذو مزوز نجيو ونعصروه بالميكسر ونحطه ونصفيهم زاد
0: ناخذوا كلمة
1: ناخذوا كلمة ونخليهم يبردوا شوي يبردوا شوي ما قلتش باش يبردوا برشا خاطر ريت البرد كي البرد كي يبرد خاطر الحاجة كي تبدا باردة تزيد تسكر في العروق وتزيد تكثر في الالتهابات
0: تسكر المسام
1: تسكر العروق الجويدات اللي موجودين تسمى فازو كونستركسيون تولي هي بيدها تولي تقلقنا من بعدش
0: أن تكون دافي
1: دافي دونك ندخلوها شوية للفريجيدير باش تولي معتدلة معناتها ومنها نوليو إيجا ودهن به الظهر تو تحس إيميدياتمون اللي هو تفرحت
0: ذي بعد ما معناتها الشمس صهدتك
1: صحيح تقول ان صهدتني وراي حسيت تحرق برشا
0: كمش وما عادش
1: نش واحنا فما حتى قبل شكون يعمل يجي يحط كيما نقولوا دي رونديل تاع فقوس على الظهر دونك يعطي لما يمشي معناتها مفعول ايجابي ولا يدهم بالطماطم علاش الطماطم؟ على خاطر في وسطها البرو فيتامين ا الفيتامين ا هي كيف كيف السفناريه عندها مفعول انها سيكاتريزون سيكاتريزون لائم للجراح به
0: هذه سي عادل ك دواء معناتها قاعد يتو انا سي تحرقت وقاعد اعطينا
1: تلهد احنا نقولوا تحرقت انا خاطر كلمه قلنا نستعملوها
0: تحرقت بالشمس الواحد هذاك هي كلمتنا نحن نقول لك كنت في تحرق بالشمس ولا ظهري تحرق بالشمس تو باش ندوي نعمل له العصير نتاع الخيار اللي هو الفقوس
1: في وقتك والطماطم عباره سوليسيون ماجيك بس وزيد شويه كان عندك شويه الوي فيرا بعداش
0: ايه
1: اذا ماك في جنينه عندنا شويه الوي فيرا
0: موجود
1: نحيو لها كيما نقولوا ناخذ الجيل الدخلاني ودهن به تو تشوف اللي اني تفرهدت
0: تبرد.
1: في وقتها بالكدي بالكدي وكينك ما عندك حتى شيء بالخصوص للصغيرات نعرفوا ديما يبداو يتقلقوا كاين فما شويه وجيعة برلا سويت مثال نجمو ناخذوا شويه مضادات للاوجاع باش تخفف اذا كان تقلق البيبي نتاعنا ولا الوليد مش البيبي الوليد الصغير نتاعنا ديما نقول لك هيك
0: به بالنسبه للاعشاب
1: به
0: عندها نفس التاثير نتاع المراهم للوقايه
1: ايش تقصد المراهم نتاع الوقايه انت ساعه
0: نتاع ليكرون
1: خلينا اي لا لا لا كل حد في
0: كل حاجه في بلاصه
1: كل حاجه في بلاصه
0: انت ما نجمش ان نستعمل بعض النباتات اللي نعوض بهم ليكرون
1: لا يكملوا بعضهم اما ما يعوضش ليكرون
0: واضح
1: شرتو احنا شنو نعملوا احنا بالنسبه للصغيرات بصفه عامه كان ناخذوا لي زيكرون ناخذوهم لي زيكرون اللي نلقاهم يعطيونا بصفة عامة أكل ما نقولوا احنا الكولور البيض على الجلد
0: أي.
1: اللي هما بالنسبة اللي نحن عندهم مفعول إيجابي بالنسبة للوالدين على خاطرهم يخليهم لا إله إلا الله محمد رسول الله يعرفوا اللي المرهم الجلدي هذاك موجود على كامل
0: البدن معناتها كي تدهن ماذا بيك تغطي البدن كامل
1: بال...
0: ايه؟ بالنسبة للنباتات اللي هي ما أنت أهم حاجة، وانت كنت تحكي مع سي بشير على القحوانة، قلت باش نشوف نعملوا زيت القحوانة في الدار.
1: أي.
0: واللي هو شنو مش عملنا
1: مضاد للالتهابات.
0: أي.
1: ويخلي لك الجلدة متاعك سوبل.
0: أي.
1: سوبل
0: لينة
1: لينة. وإحنا كنا نحيو الالتهابات نتاع الحروق، الحروق هذوكم ديجا عملنا خطوة.
0: كيفاش نستعمل القحوان؟
1: باه كعبة القحوان أول من
0: الوردة،
1: أول الوردة ناخذوها ونقلبوها على نحطوها بالمقلوب
0: يعني على وجهها،
1: على وجهها دونك، ونخليوها تسيح في الهواء،
0: مجرى هواء،
1: مجرى هواء دافي معناتها، مش هكا السخون
0: التمبيراتور النعناع ونشيحوا الكل.
1: وباش نعرفوها شاحت احنا؟ خاطر انت كي تغزر لها من برا تقول راهي سي شاحت،
0: تكمل شو تتلموا.
1: اما المشكله مش غادي. المشكله انه اذا كان ما شاحتش كما يلزم راهي تولي بعد تتعفن من داخل. دونك نولي وكما نقولوا بعد الجمعه 10 ايام نشقوها شويه في الوسط، كان
0: القلب نتاعها،
1: القلب نتاعها كان لقيناها شايحه امورنا واضحه، كان لقيناها
0: مازالت نزيدو نخليوها،
1: نزيدو نخليوها حتى اللي نتيح.
0: وبعد
1: ومنها نحطوها يا في يا نحطوها في ساشيات كوادر بابي بابي. والا كي تيح بالكدا نحطوها في دبوزه بالنار تنتي
0: اي لونها غامق،
1: غامق باش انها بار لا سويت انها كيما نقولوا احنا ما تقعدش الاكسده نتاعها. وبالخصوص اللي نعرفوا في وسطها نعرفوا اللي في وسطها مضادات للأكسدة وزيوت طيارة، كان سمعت بك سي بشير قال فما زيوت طيارة. صحيح موجودين وراهو كيما نقولوا زيوت طيارة الغالية زادة خاطر فيها كمية كبيرة. دونك النتيجة تكون إيجابية. بكري بالنسبة لل
0: نحن تو باش نحطوها في دبوسة ونحطوا عليها زيت،
1: نحطوا عليها الزيت.
0: زيت شنو؟
1: نجمو
0: أنا زيت زيتونة نحن المتوفر، خليني أنا في الدار المتوفر عندي في الدار،
1: مولا مستحسن زادني نحبر زيت السينوش
0: ميسيلش اذا متوفر كيف كيف به رقدوا فيهم كل الوريدات اللي شايحنا.
1: ولا زاد فما حتى زيت اللوز زاد به كله كله ماشي في الاتجاه الايجابي. هنا بكري كان نسيت ما قلت لكمش اللي كيما نقولوا بالنسبه للطريقه بالنسبه للليكرون فما يتسموا دي زيكرون مينيرو، هذاك علاش قلنا بكري راهو يعطي الكولور البيضاء. بهذوكم هما اللي يتحطوا على الجلده باش يحميوها كونفينابلمون بالنسبه للصغيرات. وفوق هذاك تولي تزيد انت تحط نحطوا كما نقولوا التريكو ولا السوريه البيضاء، وماذا بينا ما تكونش مبلوله معناتها مش خاطر كان لولي دهبط
0: ما تعاوموش بها
1: معناتها كون فوا خرج عام بها ولي عاود نحي له حاجه اخرى جديد، ولا خليه يهبط نورمالمون يعوم اكل دريجين العشر دقائق ونعاود لبسه
0: به. نرجعوا للتحضير نتاعنا نتاع القحوان.
1: به حصلنا ناخذوا كما نقولوا احنا كمشه باهية من
0: القحوان الشايحة،
1: القحوان الشايحة نحطوا نزيدوا عليها الزيت. نجم نقولوا فما ثلاثة أنواع متاع الزيوت نزيد نقولوه الزيت متاع الحميرة الميبرتوي، الزيت متاع النيجيل السينوش، الزيت متاع الزيتونة أضعف الإيمان حتى تعرف الزيت الزيتونة راهو من الحاجة الخايبة فيه أنه يمسخ أكهو.
0: ما تمتصوش الجلدة فيسا
1: فيسا فيسا، وحتى كان مش يرقد اللهم بش يرقد ويقف مدة معينة وقتها بش ما يسيلش. دونك وزيد كيف كيف زيت اللوز هذو ما ثلاثة زيوت اللي نجم
0: نستعملوا فيهم القحوان،
1: قحوان نردوا بينا نمشي وش نقولوا راهو كيما نقولوا بش نجم ونستعملوا نحطوا في وسطهم نخلطوه بالفازلين ولا حاجة اللي غير منصوح به شرطو كي تبدا جلده محروقه شويه دونك غير منصوح به على خاطر الفازلين تجي وتسكر المسام وتولي غير ايجابيه. اللهم كي تنقص علينا الالتهابات وقتها ما يصيرش، اما من الاول لا،
0: من الاول نستعملوا كان القحوانه ورقدوها في زيت السينوج والا في زيت اللوز والا في زيت الزيتونه اذا مش متوفر عندنا الاخرين،
1: ونخليوها كما نقولوا مده اسبوع 10 ايام. نجموا النجم كيما نقولوا اذا كان متوفرتش عندنا الحراره هذه نحطوها فك الباماري
0: باش تسخن شوي.
1: ولا على درجة كما نقولوا 30 درجة ولا 35 درجة كاينها في الشمس محطوطة.
0: وتسخينها باش تتحل المواد الفعالة اللي في وسطها.
1: ولا هاكا نحطوها كما نقولوا احنا نقولوا على نار هادية وتعس عليها دو طون زون طون مدة 3-4 سوايع هكاك باش.
0: وذا تدم بيه وقت اللي معناتها تحس بالحريق في ظهرك ولا في كتافك ولا نجم نستعملوا في وجهك زادة؟
1: تنجم اما ديما الحاجة الإيجابية باش نقولوها نستعملوا في الليل تفاديا لكل المشاكل.
0: خاصة زيت الحميرة.
1: زيت الحميرة اللي هو يعطي أثر كما قبل كنا نحطوا الزيت نتاع القار نحطوا القارص
0: في وقت الزيت باش نعملوا البرونزاج
1: اي ومن بعد شي يصير
0: اي منو المحلاه وبعد يك حاله
1: وقعدنا باش نحيه
0: صحيح ولا التصبغات نتاع الزيت والقارص اللي يعملوها باش يعملوا البرونزاج راهي حتى بعد معناتها بالشتاء وتولي تخلي كي الدسه كي نوع من الكحوله في الوجه معناتها منتصور ما هي شي حاجه ايجابيه بالكل سعاد.
1: هذاك هو علاش ديما نقولوا ماذا بينا ناخذ نستشيروا الطبيب نتاعنا وفي نفس الوقت زلنا نجم نستشيروا الصيدلاني باش يعاوننا شنو اللي حتى وقتاش ناخذوه
0: معناتها توك تستعمل انت زيت والقارص باش تعرض روحك للشمس باش تجلب
1: علشانك باش تكحل تعمل مساج
0: تعمل برونزاج هذا
1: وفهم يعني يستعملوا حتى المساج راهو كيما نقولوا زيت القارص باش ومن يمشي
0: يستعملوا المساج ما غير ما يعرض روحه للشمس عنده تاثيرات جانبيه ولا تاثير ايجابي
1: هو
0: زيت وقارص باش تعمل به مساج ما غير ما تخرج به للشمس
1: شنو هي الفيناليتي شنو الهدف منك انت باش تعمل الزيت
0: انت قلت تعمل مساج انا نحب نعمل مساج بالزيت والقارص
1: عاد انا ما خير اللي نعمل مساج بالزيت والقارص ولا نستعمل مساج نحط في وسطه جيرانيوم اللي هو العطرشيه نحط في وسطه نباتات كما نقولوا احنا ذات فعلي اني تعطي ريلاكساسيون كيما الخزامه نجم نحطوا زاد نباتات اخرى كيما الورد ما الورد
0: هذوما النباتات الكل تنجم تستعملهم مع جميع انواع البشره فماش بشرة يضرها وبشرة لا
1: سؤال احنا ديما نقولوا عمرناش قلنا حاجة سلبية على ماء الزهر على ماء العطرشية على ماء الورد كلهم على مستوى البشرة عندهم مفعول إيجابي جدا جدا ومنهم مفعول مضاد الأكسدة يحافظون على كما نقولوا على الخلايا متاع البشرة وبالتالي هما من النباتات اللي كي نستعملوهم ليك دي ماكيون باش تحيوا المكياج ولا حتى تحب انت كما نقولوا كي روحت للدار بعد ما تدوش زاد ماذا بينا ما ندوجوش بالنسبه للصغيرات كما نقولوا بالشامبوان والصابون على خاطر اجريسيف للجلد نتاعهم الصغيرات ماذا بينا يدوش بالماء الدافي ويتعدى كي تجي باش تغسل وجهك بالنسبه للكبار انا حتى اشكاليه تستعمل كومبريس ام بي بي بالماء الزهر من شيره الايدراتونت مزيد مضاد الأكسدة وهنا نعرفوا اللي المفعول الإيجابي على الخلايا متاع البشرة زاد عنا فما نبتة مهمة برشا موجودة عنا في تونس هي البخريش هي كاستعمال داخلي بالذات عندها مفعول إيجابي على خلايا الجسم والبشرة قد ما نقول لك الإنسان اللي يحب يحافظ على البشرة متاعه يستعمل
0: البخريش
1: فما هو فما نوعين فما حرابش وفما الزيت هذه كما نقولوا الحرابش هما ديما خير اغلى شويه صحيح كمكملات غذائيه لكن النتيجه نتاعهم تعطي شبابيه للجلده على طوال فما نبته زاد كيف
0: ديما وبالنسبه للزيت
1: باش نستعملوه كشربي
0: ايوه
1: دونك الشربين باش
0: موش دهناء موش تعمل به
1: يعني قلت لك اني بخطر
0: ايوه
1: استعمل داخلي باش تعطينا الشبابيه نتاع الجلد في الشبابيه نتاع الجلد حسب ما شفنا قبل شنو ما الزيوت اللي نجم نستعملوهم وعندنا في تونس
0: عندنا زيت يا حسره كاين عندنا في تونس
1: توي ولي توي يرجع
0: زيت الهن قلوب الهند
1: اي ما هو مازال
0: شنو اللي عندنا
1: توي يرجع توي يرجع
0: ان شاء الله يا ربي بالعكس انا منكم متفائل اما قلبي وجعني وكعب
1: يلا غالب
0: نحن نشوفه حتى بعض الشباب اللي كانت عنده مشاريع
1: اللي ما يغلط ما يتعل
0: لا فما بعض الشباب حلت مشاريع وجبنا منهم لهنا معانا في صيدلية الأعشاب يخدموا على قلوب الهندي والكل
1: صحيح
0: توا مسكنات ما عادش الماكينات راقدة وقلوب الهندي ما عادش ثم. عندنا ويل درقال
1: هذو مزوج
0: من المغرب من النباتات اللي عندها تاثير ايجابي على الجلده. هكا توا دخلت بالحاجه اللي تكون داخليه معناتها استعمال داخلي اللي هي البخريش.
1: البخريش هذاك
0: وهذه نبته البخريش موجوده عندنا في تونس.
1: موجوده عندنا في تونس ومكملات غذائيه موجوده بكميه معناتها كيما نقولوا الكميات مقنه ومحميه معناتها كي تستعمل في وسطها تستعمل مات المخريش معناتها تعطي المفعول الايجابي.
0: وكي تبدا عندي النبته سي عادل اني ما نجمش نشيحها ونحط منها في كعبايه غرض والا نعمل منها مستحلب.
1: لا لا لا هنا كيما نقولوا
0: اي ما هو ذكر الناس
1: اي ما احنا قلنا ديريكتومو ليه على خاطر هي من النباتات اللي في وسطها الزيوت نتاعها اللي هي قابله كيما نقولوا ما تحملش اشعه الشمس. هذاك علاش احنا حتى نقولوا حتى بالنسبه للزيت نتاع البخريج يبدا محطوط في فلاكون نتاع الكولور نتاعو
0: غامق
1: وباش نجم نستعملوه بسهوله زاد كيف كيف
0: استعمال داخلي معناتها باش تشرب منه
1: واستعمال داخلي باش تشرب منه. بالنسبه
0: هذا التشبيب البشره
1: بالنسبه للتشبيب البشره وهنا عندنا كيما نقولوا الحقيقه موجودين دي لابوراتوار في تونس يعطيو كاليتي مزيانه نتاع البراش على هالشكل هالحبوب هذوما وهذوما الفور الحبوب هذوما ما يخليش الماده الفعاله تتاكسد بسهوله دونك اوتوماتيكمون تعمل محميه في وسط النبته وتخليك تعمل تغذيه تعطيك التغذيه نتاع الجلده تكون تخلي لها الماء نتاعها ليدراتاسيون تخليها بالماء نتاعها وفي نفس الوقت مضاده للشيخوخه نتاع الجلد احنا نقول
0: المبكره خاصه نعرفوا انه الشمس كي الوجه كي تعرض للشمس برشا تولي فيك تجاعيد وتشقق كيما الارض وخاصه كي بدا البدن نقص الماء يا عادل نعرفوا انه كيما قلت انت في البدايه برشا ناس مثلا كبار في السن ما يبداو ما يجيش البالهم باش ما يعطشوش لكن هما البدن في حاجة للماء كيما الصغيرات كيما الأرض الأرض كي ترويها تتطلق
1: تتطلق الجلدة كيف كيف الجلدة كيف كيف الجلدة كيف كيف راهي الجلدة إذا كان تم ناقصة الماء وما فماش مضاد للالتهابات وما فماش مضاد للأكسدة وما نعطيوهاش مادة السيليس اللي تبدأ موجودة عندنا وين نلقاو زعما مادة السيليس
0: في الحريق
1: يرحم والديك دونك هنا
0: والحريقة ونحن قلنا من أول بداية الربيع قلنا توا وقت باش نجمع الحريقة ونغسلوها ونشيحوها كالنعناع ونستعملوها كمستحلب وتأثيرها إيجابي برشا على الشعر على الظوافر على الشوافر
1: على من الناحية الجمالية
0: جمالية
1: وما تنسيش اللي مادة السيليس اللي موجودة في وسط الواحد ما وقتها دي ما حمش غليوها راهو مدامة الورق الحريق باش نعمل بينا
0: نحيوها ونحطوها في كعبايه غرت
1: ولا وقتها تولي امور
0: ونجموا نغليوها معناتها نعملوا منها مستحلب للشعر باش نشلوا بيه اخر شيء ومع الكليل سي عادل
1: انت جبت حويجه حساسه على الكليل اسكو الكليل نجموا نعملوا مال الكليل ونحطوه على الحروق نتاع
0: اللي الصور ينفع
1: لا
0: علاش
1: على خاطر هو من النباتات اللي تجي وتكثر في الدورة الدموية سور بلاس وبالتالي تكثر
0: تهيش
1: تهيش دونك
0: عمر تهيش
1: باش نستعملوه للشعر من فوق ما خاطر تو فما فرق ما بين الشعرة الفروة نتاع الراس اللي حاشتنا بشوية الدم اللي تجي باش تعطينا المفعول باش تتغذى والشعرة تتعدى كما يلزم معناتها
0: وتأثير الشمس على الشعر زادة
1: ريت تأثير الشمس على الشعر شنو باش ناخذ
0: وما البحر زادة على الشعر والكلور هذه برش حاجات
1: الكلور المشكلة نقولوا احنا وكمية الماء اللي موجودة موجود باش نقولوش زادة دوش وما الماجل زادة
0: باش عنا فيه علاش ليك كان عندك ماجل علاش تصلي عني بي لم تقر
1: الحمد لله بيه احنا شنو نقولوا ريت كي كي كي تروح وتسلل شعرك شلوا بشوية ماء دافي جلدتك بكلها كيف كيف منها بعديش نحطوا شوية عطر شيء نحط ماء عطر شيء
0: الكليل ما نحطوش على الظهر نحطو كان على الشعر
1: على الشعر دونك انت قولي طبعا كان نفهم في الحمام كيفاش باش نعمل نقول لك ليه وقتها نوليو نستعملوا الزيوت شوية جود طيارة نحطه في وصل في الشعر في الزيت متاع أمثلة متاع الجود زيت زيتونة زيت لوز زيت حميرة نحطه في وسط قطرة وإلا زوز
0: قصيبة
1: القصيبة حسب آخرها لو أنت حليتنا مش نحلو باب آخر على القصيبة
0: ما هو إننا قاعدة نتفكر في الحاجات اللي حكينا فيها مقبل
1: القصيبة كي نجي نتعدي على القصيبة ولا نكمل هنا
0: كمل وما يسيرش من بعد ونتهني قدامي متفكرة
1: بالنسبة للشعر كما قلت لك نولي بعد ما نغسله وبعد ما ندوشه وماذا بينا ندوشه ماء صافي من الأول خليك الملح يهبط وكل التراب يهبط وكل
0: وبعد نحطوا
1: ومنها برلسويت نحطوا الصليسيون متاع القصيبة متاعنا اللي هي بكمولينة وكمطهرة
0: كيفاش نحضرها
1: وتنقص ملح كيك أصلا وجلدة متاعك تخليها رطبة فيها
0: به
1: فلوكون دافوان
0: كيفاش نعملوها
1: تترحى ناخدوا كيما نقولوا 20 ولا 30 غرام وكان عندنا مش قصيبة هو اللي فلوكون بتاعها اللي بدأوا حاضرين أما ما غير سكر نمشيش نحطوا السكر ترسينا بحل وربطهم بعديش دونك نحطوا القصيبة ناخدوا 30 غرام في 200 ولا 300
0: ما هي الشوفين رأي القصيبة باش نوضحوا
1: لا مش شوفين مش شوفين دونك فلوكون دافوان 30 غرام تحطهم

0: وحصلنا اخذنا 30 جرام
1: الكريم هذيك
0: 30 جرام
1: ما نضيفوا لها شيء
0: شويه من
1: اي وما نضيفوا ليش ماده اخرى ولا نوع اخر من النباتات
0: نجم نحطوا
1: شويه الالوفيرا لا حتى شيء
0: نجم نحطوا لها شويه عطرشيه هي معروفه بالقد نجم تحط لها شويه ماء ورد شويه ماء زهر
1: وذي تعم به ماسك
0: هذي تدهن به بالنسبه للصغيرات الظهر نتاعها الكل ولا تعمل به ماسك تخليه
1: وبالنسبه للكبيرات خلينا
0: الكبيرات. الكميه بتقول لنا اكثر خاطر احنا
1: كبيرات نحكي على اي ما تنجم تحطه في وجهك مثلا
0: لازم تحطه في وجهك بالعكس ما يعطي كان نتيجه ايجابيه ويزيد نظاره في الوجه وبالخصوص كي حطينا نقول واحنا نحطه معه ميل ورد ميل زهر ميل عطرشيه وراهم النتيجه متنجم تكون كان ايجابيه في الاتجاه الايجابي زاد وديجا عمو نسينا من نسري زاد
1: ايه
0: ما النسري نتاعنا زاد كيف يعطي النتيجه ايجابيه لاحظتي براتيكمون كان لاحظتي في يظهر لي النباتات اللي استعملناهم السنه الفارطه الكل الكل
1: جمعوا اليوم
0: في في استعمال للجلد
1: ايه
0: زياده على انه مهدئ وينقص لك كان استعملته داخلي باش يولي مهدئ وينقص لك من ستريس وينقص لك من القلق واحنا نعرفوا هذوك
1: كيما النعناع كيما الخزامه كيما هذوك ينقصوا من ستريس وينقصوا من التوتر
0: احنا هنا تو ماذا بين نشرب تي اخضر
1: اي بشيف والتي الاخضر معناتها طيبه يلزم يكون بطريقه صحيه
0: التي الخفيف الاخضر نتاعنا
1: اي معناتها مستحلب التي الاخضر
0: التي الاخضر مستحلب
1: ماهوش اللي تغليه ولا تبزع المالول والتي بصراحه برشا ناس التطيب نتاعو غلط
0: اي صحيح دونك احنا كي نقولوا كان مستحلب تحط فيه شويه زيت نعناع
1: وريقه نعناع
0: تعطي نتيجه يجيك عندك الكركديه زاد من كمضاد الاكسده ديجا قلنا عليه برشا مرات وكنبات من النباتات اللي نجم نشربوه في وسط الصيف ويمشي معانا بالكدا باش ينقص لنا للإدراتاسيون معناتها كيما نقولوا باش نجيبوا كميه مهمه من الماء الدلاع زاد كيف معبي بالفيتامينات ويعطينا كميه مهمه من السوائل والفيتامين سي زاد كيف ونعرفوا اهميه الفيتامين سي
1: كيما اللي في الطماطم كيما اللي في الفلفل كيما اللي في المعدنوس
0: الفيتامين سي موجود في الطماطم والفيتامين ا راهم هذوما زوج مهمين جدا للجلد نتاعنا ويعطيو نتيجه ايجابيه زاد
1: قبل ما نمشي للمكالمات الهاتفيه سعاد خليني مش نسالك سؤال قاعد في مخي هكا يدور قبل ما تقول لك اني كي نمشي للبحر وما عملتش لك ليكرون ولا ما عملتش الواقي الشمس بعد نلقى وجهي فيه نوع من الدسة من الكلف فماش بعض النباتات اللي نجموا مثلا نخفوا بها الغموقية اللي تطلع لنا في الوجه خاصة ولا في المناكب وفي الركبين فماشي بعض النباتات
0: شوف النباتات بالطريقة اللي احنا كما نقولوا السادة المستمعين يحمدوها معناتها مستحل لخاطر فما مستخلصات مركزة بطريقه علميه وتلقاها على شكل مكملات غذائيه
1: باز نتاعهم لي بلانت
0: موجود
1: باه خلينا نمشيو للمكالمات الهاتفيه ونذكر الساده المستمعين 73 460 800 مرحبا بكل اتصالاتكم ناخذ اولى المكالمات ونقول الو صباح النور
2: صباح الخير عسلامه صباح الخير
1: صباح الفل مرحبا بيك
2: عبيه بربي اني باش نسال سؤال خارج الموضوع
1: ميسالش شيء
2: باه بربي نحب نعرف ماني عندي راجلي حشاك عنده بداية نتاع قرح في المعدة نحب نشوف ماش عشبة ولا حاجة معناها تساعده خاطر هو حتى الماكلة معناها تقلق
1: عمل في بروه هو
2: لا مشي عدى وعطته دواء معناها
1: اي ما انت كيفاش قتلوا بداية قرحها بالفبرو ولا كي ما انت بالتشخيص
2: قالت له هكا بالتشخيص هي ديجا عطته حتى ياخذ موعد الفبرو
0: طب عام ولا طب اختصاصي
2: ارجانس
0: يعني نثبتوا ساعة اسكو هو عنده أكل جرثومة متاع المعدة لكن في نفس الوقت في
2: لا هو ما عندهش جرثومة متاع المعدة باش عرفت برشا ملي عمل التحليل هذاك
0: باش عرفت
2: عمل التحليل تاع جرثومة المعدة
0: قالوا له ما عندكش
2: ايه قالت له ما عندكش كي رجعنا به المرة هذه قالت له بداية تاع قرح
0: هي القرحة هذه القرحة نتجة على شنو بالعكس التهاب ما تفرق راهو يا حاجة دونك بالنسبه كي تقول ريت احنا كي نقولوا قرحه نثبتوا فما والا فما فرق ما بين قرحه والتهاب في وسط المعده راهو يفرق مش كيف هنا كيما نقولوا ماذا بينا التشخيص يكون دقيق نتاع الطبيب باش نجموا نعاونوك في الاتجاه الايجابي ليك نجموا نعطيوك حاجات كحمايه يعاونوك على سبيل الذكر الكركم
2: تنجم تستعمل يعني ديجا عملت له ايامات كركم بالحليب على الخواء

0: اي
1: باهية
0: تحسنش ولا ما تحسنش الصحة؟
1: لا لا لا شوية برا ما مش حاجة كبيرة.
2: أخزر الأعراض هي شنية اللي عنده معناتها يرد الماكل
1: ومن جمش ياكل دايخ فاشل من جمش ياكل واني ملاحظتها عليه الحالة ذيك كي يتغشش برشا ولا يتعب برشا وعنده برشا دخان وقاوي.
0: هذو من الكل انت جاوبت على الشطر صح الدخان والقهوي اللي ما يخليش ياكل هذاك باس وزيدوا في والدخان يزيدوا في الافرازات نتاع الحموضه نتاع المعده هي اللي تولي تقلقوا دونك اذا كان
2: يتقنعوا
0: والقهوه زاد قداش من قهوه يشرب في النهار ياكل برشا ايه دونك يزم ينقص زاد حتى كيما نقولوا طريقه الاكل نتاعو في طريقه الاكل
2: ليجين دو في نتاعو لازم تتصلح
0: لازمها تتبدل يمشي ما يمشيش يعمل شويه سبور ما يعملش على خاطر هذاك الكل راهو يعاونه وحاجه نعاودوا نرجع نقولوا حاجه اخرى بالنسبه للكلام اللي قاعده تقول فيه ان النجم الكركم يلزم تحط في وسطه نفه فلفل اكحل باش النتيجه تكون مش لازم تحطهم على حليب دونك شويه مغيفه في وسط الماكله دونك دوبا يبدا ياكل تاخذ مغيفه نتاع قهوه تحطها في وسط الكاس وتحط معها شويه نفه فلفل اكحل تخلطها مع بعضها ويشربها وسط الماكله وتو النتيجه تكون ايجابيه ان شاء الله مرتين ولا ثلاث مرات في مرتين نقولوا احنا مرتين مره في الصباح ومره في الليل
2: مره في الفطور ومره في العشاء
0: في العشاء اي
2: وان شاء الله لبس نمشيوا للمكالمه المواليه نقول الو
3: الو صباح الخير
2: صباح الفل مرحبا
3: بفضلك انا نوره من الساقس
2: مرحبا بي
0: مرحبا
3: بفضلك يعيشك بالله يا سي عادل سامحني انا زاد عندي سؤال من في خارج الحلقه حاولت اتصل بيكم كان اليوم اتحصلت الحمد لله
2: الحمد لله
3: يعيشك يفضلك بالله سعاد لأن توا عمري معدى 50 سنة ولكن ديما نعاني من حرقة البول احنا نقولوا دي سيستيت تتعود لي ديما
0: اي
3: حبيت ناخذ رايك معناها
0: عندك السكر
3: لا لا ما عندي حتى شيء نقدر كمل معناها دوي لونطو ديما تتعود يقول لي هكاك تجيب فما نساء هكاك يقول لي ليرات قصير عندها ومعناها والله غالب حاولت برشا وحاولت خذيت حتى بعد ما ناخذ الانتيبيوتيك استعملت الدويات اباز دي بلونتك اللي يقول مكتوب عليها كرامبيري حاجه كيما هكا
0: اي
3: خذيت بالفتره موالد صراحه هذو كل لكن لابد تبقى ديك المره مرتين في العام معناها الحقيقه تعبتني
0: ليه ليه بشوي بشوي شوي ريت الكنبرج الكنبرج اللي هي عندها مفعول لحمايه ويلزم تشرب لنا بزيد ما يزيد
3: هذيك تو المشكله انا توريت اخر مره حتى كي جاتني دكتور معناها جاتني الحريق كله حبيت ما بديتش نعمل الوحيد قلت قعدت نشرب الماء نشرب الماء نشرب الماء تقريبا اربعه ولا خمس ايام حتى لين تحسنت كيكا وحدي ما نعرفش انا تو عندي جلطومه مخبيه ولا لا
0: بشوي احنا شو نقول دونك انت كي تبدا تمشي تعمل الحراق يلقاو عندك جرثومه ولا ما يلقاوش؟
3: لا يلقاو ديما واحده مره يشري شاكولي مره ما نعرفش شنو يسمي يلقاو عندي جرثومه
0: احنا بصفة احتياط
3: باش يعرفوا شنو هي لدرجه قال لي الدكتور اخر مره قال لي يا اخي هاو معناها تريزيتي هذه لي زونتيبيوتيك الكل تقريبا تريزيتي
0: هذاك علاش يلزمك تاخذ ما اقلش من ثلاثه اسابيع في الشهر مادك الكنبرج وترتح الجميع باش خاطر هي ريت الكنبرج هالجراثيم اللي بداو موجودين ما تخليهمش يحلو في سكات البول دونك ما معناتك
3: معناتها انا شنو اخذيت دوكا كاتر موا سكسيسيف معناتها كل مره نعمل اربع شهور ونرتح نبقى كل بيريود وبعد ترجع لي معناتها
0: قداش ترتح قداش ترتح
3: رتح ما كي ناخذ كاتر موا كنقص سيء
0: انا شوف انا شنو نقول لك خذ ثلاثة أسابيع في الشهر ورتح جمعة وقعد ديما تمشي بالستيل هذاك باش خاطر أنت كيف تجي وتحط دو فاسون سكسيسيف أربعة شهور ومنها تجي وتقص ما عملناش أثار فما إمكانية أنه الجرثومة هذيك ومادام أنت كيما نقولوا خلقة ربي وفما إمكانية باش تعمل كيما نقولوا لي سيستيت هذوما تولي تاخذها بالطريقة هذه وبقدرة ربي النتيجة تكون إيجابية ثلاثة أسابيع ورتح أسبوع
3: وتكيكي هذيك
0: أحسن من أحسن النباتات وفما في صفاقس صيادلة مختصين في التداوي بالأعشاب الطبية ينجموا يحضروا لك حبوب كما نقولوا بالكنبرج وكمية تكون أقوى ولا قد
2: مقنع
0: مقنع وتعطيك نتيجة خير من اللي أنت كما يقولوا بتاخذ مكملات غذائية وما تعرفش شنو فيهم بالضبط.
3: نخديهم هذوك دي كومبريمي يا دكتور، نخديهم من الفارماسي.
0: أي ما المشكلة ما نعرفش قداش وصلهم كمية مواد فعال. كان تحب في الأخر من بعدش نولي في آخر الحصة
2: تنعطيوك رقم الهاتف
0: وكلمني وني نحاول ننسق معاك ونقول لك كيفاش نجم طريقة الاستعمال تكون إن شاء الله.
2: وإن شاء الله لبس يعيشك. يظهر لي كملنا الحصة، نحوصلوا اللي اعطيناهم من النباتات اللي نجموا نستعملوهم كواقي من حرارة الشمس ومن
0: ظهر لي نباتات اللي قلناهم سنة الكل قلناهم سنة
2: من أهم النباتات اللي هي القحوانة اللي حكينا
0: قحوانة
2: عليها،
0: قحوانة السوسيد جاردان، لالوي فيرا، الحميرة دونك زيت اللوز،
2: القصيبة استعمل استعمال داخلي
0: دونك مي الزهر، مي العطرشية، الخزامة الخزامة
2: هادو التاي الأخضر،
0: التاي الأخضر، نبتة البراس، البخريش استعمال داخلي. بعجالة هادو ما النباتات اللي نجموا نعملوا عليهم في الصيف،
2: وإن شاء الله صيف الكل أفراح ومسرات. شكرا لك سي عادل على المعلومات القيمة، شكرا سي بشير بن عايشة، شكرا لكامل الفريق اللي كان معنا في هذا اللقاء، أيمن شابي، هويدة بن ساسي، نجلة بن محمد عطية، فرج القايد، وكوثر على قيب بنباجي. تقول لكم إلى اللقاء.

0: صباح الخير، موجز العاشرة من إذاعة المنستيرة.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: نفذت مصالح الحرس الوطني والبلدي بسوسة بالتنسيق مع مصلحة المراقبة الصحي ومقاومة الأوبئة بالبلدية عملية مداهمة لمسلخ عشوائي بالقلعة الكبرى بحضور الهيئة الجهوية للصحة والسلام الغذائية بسوسة، حيث تم حجز حوالي 1700 كيلوغرام من لحوم الدجاج. وبين مدير الهيئة الجهوية للسلام الصحي للهيئة الوطنية للسلام الصحي للمنتجات الغذائية بسوسة بالقاسم القدري أنه تم تحرير محضر حاجز في الغرض وإتلاف المحجوزة. أفاد الخبير في التنمية والموارد المائية حسين رحيلي بأنه من المتوقع خروج سود ملاق المسمى بشيخ السدود عن الخدمة نهائيا موفى ديسمبر القادم وتعويضه بملاق العلوي الجديد، مشيرا إلى أنه يجب صيانة السدود خاصة على مستوى صيانة المكابس المجزأة وتعويضها بأخرى متطورة. تحتضن مدينة الثقافة اليوم وغدا فعالية النسخة الثانية من الملتقى الوطني للتكوين المهني تحت شعار التكوين المهني مهارات تبني الوطن، الذي تنظمه وزارة التشغيل والتكوين المهني، وذلك للتعريف بمختلف الاختصاصات التكوينية التي توفرها المنظومة التكوينية مع تنظيم أنشطة إضافية تتعلق بالمبادرة الخاصة. تواصل الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل تنفيذ إضراب عام يشمل البنوك ومؤسسات التأمين في كامل تراب الجمهورية لغاية يوم غد. أوضح كاتب عام الجامعة العامة للبنوك سامي الصالحي أن هذا القرار جاء إثر فشل مساعي استئناف المفاوضات المهنية. أكدت الخارجية الإيرانية أنه جرى الاتفاق على آلية بمشاركة إيران وقطر وباكستان وأمريكا ولبنان لمنع التصعيد، مضيفة أن وقف الاعتداءات على لبنان جزء لا يتجزأ من مذكرة التفاهم وأن التزام أمريكا واضح بهذا الشأن. أكد الدفاع المدني في جنوب لبنان استشهاد شخصين وإصابة آخر جراء إطلاق القوات الإسرائيلية النار على لبنانيين في بلدة النبطية الفوقة جنوب البلاد. صافحونا الزميلة إناس الغرياني والسيدة منيرة الشريف، متابعة طيبة.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
1: إذاعة المنستير.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا لا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بمستمعينا أينما كانوا في الاستماع لنا في العدد الجديد من صحتك بالدنيا. مرحبا بكم يوم الأربعاء 24 جوان. اليوم حصتنا كالعادة من 10 مصنار معكم منيرة، معكم أخصائيين في مجال الطب والصحة، وتحية لكل من أنا سوى هذا الموعد ومتونس بهالموعد. وعنا برشا أوفية ما شاء الله للسيدة منيرة الشريف وللسيدة الدكاترة اللي يحضروا معنا بتبيعة الحال في صحتك بالدنيا. مرحبا بيك يا منيرة.
1: صباح النور إيناس. لباس
0: منيش فقلك الحياة بقالونها بامبي هذه طوال الوردي ما شاء الله.
1: وردي
0: ما شاء الله. وردي ان شاء الله ديما فرحانه يا منيره، ان شاء الله ديما متالقه
1: بيكم. شكرا يا ايناس يا باهيه.
0: عايشك.
1: اليوم حصتنا
0: فيها ديما تنويش كما نقولوها، فيها اجابه على تساؤلات المستمعين اللي انت ما تتخلاش عليهم بطبيعه الحال، حتى اذا كان ما استوفيناش الوقت انك تجاوبهم وتاخذهم بعين الاعتبار في الحصه اليوم. فما زاد صفحه الاذاعه تلقاو نجله، تلقاو زاد نجلة عطية زميلتنا، تلقاو محمد وتلقاو لطفي وتلقاو هويدة وتلقاو المجموعة الكل معكم. إن شاء الله متونسين الناس الكل في موعدنا صحتك بالدنيا، ونحبكم تاخذوا بعين الاعتبار كل معلومة نقدموها بتبيع راهي لصالحكم كبير وصغير واللي يتبيع على حسير هكا هو ما يفهمش ما أنتم تنجموا تطبقوا.
1: أي إن شاء الله اليوم عنا البكالوريا نجحوا فيها وربي نجحهم الكل إن شاء الله في الكنترول
0: ان شاء الله. والله دوره المراقبه
1: مبروك للكل من نجح، وان شاء الله يا ربي دياركم كلها
0: عامره بالفرحه.
1: عامره بالفرحه.
0: منيره تذكر وليد كي نجح تذكر
1: اي اي اي
0: فرحه الباكو حقها فرح.
1: اي هو وغفران عاملنا جو
0: ليه لله. اش حضرت لنا اليوم يا منيره
1: يا لله.
0: ولا ننطلقوا بتحيه نغمي.
1: نحب نهني بنت اختي سميه عزيز وليدها نجح المهدي سويح، نهنيها سميه وزوجها جميل سويح، كي منهني زاده بنت اختي عايده ابو زعبيه وزوجها عماد عباس بنتهم سيرين نجحت في الباك. ان شاء الله مبروك عليهم، ان شاء الله ديما
0: فرحين ان شاء الله يا ربي اللي في دوره التدارك ان شاء الله كما نقولوها يفرحوا بهم يسال شراه، وحتى الفرحه هكا كيف تبطى شويه راهي باهي. المفيد نقتلعوا هالشهاده ونرتاح وترتاحوا يديكم معكم.
1: اذا كان ما نجحوش ان شاء
0: مش نهايه العالم، مش نهايه العالم،
1: بالك فيها خيره يكون
0: صحيح ينجح مونسيون تري بيان
1: يعطيك الصحه ويكون النتائج نتاعو باهيه والتوجيه نتاعو اللي يحبوا ما وعسى ان تكرهوا شيئا.
0: هذا هو بالله منيره. فما خبر خاصته اذا المنستير وديما هكا صفحتنا معناها فيها حملات توعوية وفيها كل شيء، الأخبار اللي تكون من أبض الشارع. فما معناها توا حالة متاع مداوات وبرنامج في إطار برنامج مقاومة الحشرات بدأت عمليات الرش بوسط الطائرة في المأوي الشاسعة. العملية انطلقت هذا الصباح، يعطوا بلاغ وإحنا نزيدوا نذكروا للناس اللي يربيوا في النحل، الناس اللي عندهم بعض الحيوانات ردوا بالكم تخليهمش يمشيوا المراعي اللي فيهم الدويات، راهو بالحق يردوا بالهم خاطر يخرجوهم
1: ساعات حتى الأغنام
0: الأغنام بصفة عامة والحيوانات يعني اللي يربيوا فيهم من الفلاحة اللي يسمعوا فينا، الناس اللي من عرش عندها سافر البرة ولا عندها حيوانات البرة تردوا بالكم تخبيهم شوية دخلوهم من أماكن بعيدة على هالرش عملية الرش متاع المداوات هذية باش ما معناها تكون يكون فما جانب وقائي ما حيواناتكم
1: وإن شاء الله ياخذوا حذرهم
0: إن شاء الله يا ربي.
1: أيوة. احنا اليوم عنا ساعة ولا نص ساعة اليوم
0: عندك ساعة يا منيرة برمجة جديدة نص ساعة إن شاء الله
1: برمجة جديدة يتبدل يتغير العنوان ايش بيك معلمتش عليه
0: عادها خليها غير مفاجأة مزنة جمعة جيت ونعطيه صحيح
1: زي
0: شو اسمها هي منير
1: وصيل صحتك بالدنيا ولات ألوانة
0: لا مش ألوان عاد
1: والله يا
0: ها فيها الألوان
1: فيها الألوان هكا ومادام فيها معناها ملونة من كل شيء
0: يلا مرحبا بكم
1: باهي. احنا نتحثوا على صغيراتنا بربي اني ديما هكاك معناها ديما نفكر فيهم
0: مامي
1: ماميتو تهزوهم البحر تردوا بالكم تهزوهم للشط باش يعوموا يقول لك هاوكا مبلول بمال بحر وتوا يبدا يلعب وناشط وينساو اللي هما يلزم
0: الحيطه والجبال
1: يحميوه من اشعه الشمس القويه. هاك شفت انت الايام هذه الكل سخونه والجايه سخونه واحنا يلزمنا نتلهو بصغيراتنا ونردوا بيننا ونهزوا الباراسولة ونحطوهم في الظل ولبسوهم تريكو قطن نفسيد أبيض ونحطو لهم أكل مظلة شابو بيضة وساعة ساعة بلها وحطها فوق راسه. راهو هذايا ضروري باش وليدك ما ياخذش ضربة شمس. راهي صعيبة بالنسبة للصغيرات.
0: ما تقطروا في الزهر والعطرش والورد والكل.
1: يعطيك الصحة.
0: جا ربي ما تخليوش هكا في الخزانة. قال شنو هو قهوة عربي هم من عرش راهو هذايا فرصة باش انت داك الصغير راهو يتبرد بشوية زهر على راسه.
1: يهز معاك دبوسة زهر وإلا العطرشية. صحيح. وبل شعره أراه ضروري وما تخليش في الشمس يلعب برشا. مش تقول خليه يتفرد وخليه تضرب الشمس وهو كان في الدار وما يخرجش. أراه راهي مضرة صافية.
0: وهموا نشجعكم باش تهموا زادا نشجعكم باش تهموا وتعرضوا دنيتكم للشمس الفيتامين دي.
1: وبالكم الصغير البيبيات وكله راهو في 20 سنتي يغرق. هو في البال وانت في 20 سنتي
0: من نجمش يقوم هو يدافع على
1: ما نجمش يقوم. راهو ردوا بالكم ردوا بالكم غطسوهم هكا شويه حطوا لهم بانو هزوا معاكم حط فيه الماء وخليه تحت الباراسول يشبلق ويلعب خير ما تقعد انت في البحر. ربما فما صغيرات يخافوا راهم ولكن احنا ما نخليهمش يخافوا شجعوهم وبشويه بشويه ومش نرميوه زاد سخون دب ما يوصل للشط فما برشا نحيلوا دبشوا وحطوا في الماء راهو لا قدر الله
0: نجم يعمل حتى جلطة لطف
1: ياخذ برونشيت لا قدر الله خليه يبرد مليح وينشف عرقه وبعد سويعه ولا حاجه بعد ما ياخذ الهواء دخلوا البحر. هذه نصيحة لكم وانتم ما تعرفوها لكن احنا نذكركم راه الذكرى باهية هكا صغيراتكم فكروا فيهم كيما تفكروا فيهم في الدار فكروا فيهم كي تخرجوا بيهم باش تفرهدوهم.
0: أي خليك الجماعة يجيو يباركوا عاد مدام حكيت على الباك وفرحة الباك والناس مقبلة على الزواج والناس مقبلة على الخطوبة. أي سي نوار خلي سمعنا يا مرحبا بأولاد سيدي خليني نستمتع بهالغنية المزيانة ومدام نجلة الناس كل يحبوها تذكرنا بجوائنا متاع الفرح متاع المناسبة السعيدة. هذا هو يلا تفضل لطفي يا مرحبا بأولاد سيدي.

0: يلا مواصلين مع مستمعينا اينما كانوا في الاستماع لاذاعه المنستير، تحيه لهم الكل متواصلين معنا. يلا نبدا بالبراج منيره، حق منه المستمع بقات تستنى، ولكن الوقت ضيق. كنا وعدت انك تكون الجمعه هذه اول معناها مستمع،
1: والوقت معناها ما تصرفناش فيه كما يلزم.
0: باهي تفضل.
1: المره هذه نتصرفوا. باهي لبراج. اي لبراج هذوما جاتكم المناسبه السعيده البكالوريا، حاجه اي مناسبه سعيده في الصيف برشا هناس. باهي احنا باش ناخذوا ثلاثه كعبات عظام، ثلاثه. باهي ناخذوا سكر، ما نحطوش برشا البراج فيه سكر، خاطر انتوما باش تشربوا معاه حاجات حلوه كيما قلنا الروزاتا والليموناد وغيره، تبدا حلوه وهو يبدا حلو. الحق احنا ماذا بينا نقصوا من الحلاوه هذه. باهي ناخذوا سكر، معناها تنجم تقول بالنسبه للمغرفه ولا حاجه هكا، نفه ملح. ناخذوا سكر فاني يبنن زاد، وناخذوا قشور البرتقال المرحي. انتم ماكم عملتوا عاد العوله نتاعكم، بالنسبه لقشور البرتقال اكل شيء يحتوه وما تشيخوش بالفرن، راهو بالشمس يلزم نهار سخون تخرجك القشور هذاك قبل ما ترحيه، وبعد ترحيه وتغربله، وهذيك تحطها في دبيبسة باللار وتخبيها في الثلاجة ليس وصلك ويقعد عام كام ما يجرى له حتى شيء. تاخذ شوية قشور البرقدة هذاك ضروري. ده تاخذوا زيت نباتي 200 مليلتر تقريبا الكاس، معناها بزيت نباتي، وباكو خميرة. وهنا ناخذوا كاس حليب للأبراج، ناخذوا كاس حليب وناخدو الفرينة. هنا باش نقول لكم ما بين رطل و 600 غرام، علاش؟ على خاطر انتوما عينكم ميزانكم، فما فرينة تشرب فرينة لا. اول حاجة نعملوها احنا الاكل فرينة نخلطوها بالخميرة ونحطو لها نفط الملح، وبعد نمشيو للعظم والحليب والزيت ونركضوهم مع بعض، نركضوهم بالباهي بالباهي، وبعد نحطوا أكل فارينة اللي فيها حطيتوا قشور البرتقال وحطيتوا فيها الخميرة متاحة وخلطتوا من اللوطة الفوق حتى تتحصلوا على عجينة راهي ما هي جارية ومش يابسة زادة، معناها باش تعطيكم عجينة مقبولة. اللي انتوما باش تعملوها تاخذوا طبق تدهنوا بشويه زيت ترشوا فيه جلجلان وتنجموا تزينوا من الفوق بالجلجلان حبه الحلاوه اللي تحبوا انتوما، فاكهه لوز حاجه، وتجيوا تعملوا زوز مستطيلات فك الطبق هذاك اللي انتوما تكركبوهم شويه وبعد تطرحوهم وتدخلوهم للفرن اللي يكون 180 درجه ويكون سخون من قبل. قبل ما تدخلوه الفرن ماذا بيكم خليوه يرتاح، خاطر وين تخلي الحاجة ترتاح راهي تطلع لك تبوج أكثر وتطلع هشة أكثر، ولهذا خليوه يرتاح وتو الدنيا سخونة غطيه وخليه يرتاح ما تسالش، وبعد دخلوه للفرن اللي كنت انت سخن به. عندك باش تخليه نصف ساعة 7 دراج، تخرجه تخليه يبرد كيما يلزم، وبعد تقصوا براج براج هكا زوز مستطيلات هذوك يتقصوا براج، فما اللي يحب يخليهم طرية وفما اللي يعملهم برج برج وطاسة كيما نقولوا احنا بالتونسي، تجي لك البراج هذيك وتعاود تفرشهم في الطبق وتعاود تدخلهم للفرن ومادام هو سخون دريجينك هاو وخرج. نجم راهو تحطوا فيه اللوز، وتنجم كي تقصوا اللوز تقع كاللوزة هذيك مقصوصة بالسكينة فيك البراج، هذه معناها حاجة تحبوها. تنجم تحطوا فيه البسباس، هذه حاجات هكا زايدة كما يقولوا.
0: ده هو بنته بسباس الحقيقة منيرة.
1: بسباس تحط فيه، فما اللي ما يحبوش الناس، كل واحد شنو يحب. وهكا تكون البراج نتاعكم حاضره، حطوها بعد في حكه نتاع نقولوا احنا حكه الشاميه ذيك تسكر بالباهي، وخليوه وعملوا كميه اكثر. هاني عطيتكم انا نتاع 600 غرام رطل فرينه، هذا هو. وتعملوا البراج وتمدوهم وقت الحاجه مع المبردات كيما السيترون وكيما الروزاتا اللي قدمتها لكم قبل.
0: نجل هاني تسلم عليك يا منيره،
1: اهلا وسهلا، مرحبا بها.
0: بالتعليق نتاع مستمعينا الكرام، اذا كان عندكم بعض الاسئله بالطبيعه مدام منيره بحثكم باش تجاوب على اسئلتكم.
1: يا مرحبا،
0: يلا تدخلوا على اليوتيوب يعيشكم. اذا كنت تلوجوا قاعدين تلوجوا على صفحه الاذاعه او متوجهين على اليوتيوب، تنقروا على اليوتيوب وتلقاو حصه مباشره صحتك بالدنيا. باهي نواصلوا. اذا منيره اذا كان عندكم بعض التفاصيل
1: بالنسبه
0: باللي يحبوا على الخبز اللي في قالت لك الباز نتاعو بيبدا ياغورت ناتور وياغورت طبيعي وعظمه.
1: شوف
0: بات نتاع الخبز هشوشه للصغار
1: يطلع لك معناها طري وكل يشبه شويه للبريوش. انتوما كي تعملوا خبز هذايا ما تحطوش السكر، ردوا بالكم عادي يولي خبز باش تنجم تاكلوا به كل شيء. مش انك
0: تنجم تعملوا مالح تعمل به المالح، تنجم تعمل به حاجات اخرى.
1: اي نفة الملح هذيك ضروري الخبز اذا كان باش تاكلوا مع حاجه حره. وهو راهو ساهل برشا الخليط كون العظمه مع الياغورتا مع الماء اللي باش تزيدوا ماء دافي. انت باش تاخذ كيلو فرينه مثلا باش تحط له زوج بك وخميره تخبز. وكان حبيت راهو باهي برشا تزيدوا هي حاجه راهي كل واحد يحب تزيدوا باكو خميره جاتو مع الخبز.
0: اي صحيح
1: نتاع الخبز
0: باكو كامله
1: يعطيك الصحه. نتاع الخبز تبلو شويه بماء دافي وتخليها تخمر شوي. بالنسبة تزيد خميرة القطو بعد فك زيادة كي تصب فوق الفرينة وتبدأ عندك ماء دافي وعينك ميزانك في الماء. علاش؟ خطر فرينة تشرب فرينة لا نجم معناها تعمل وتنجم تعمل سميد رطب مخلط بالفرينة انت مش تحب مع العظمة مع انت كان رطل عظمة كافية راهو خطر بشي يولي لك قطو بعد. لا احنا حاجتنا بالخبز عظمه وشويه حليب او ياغورتا.
0: باكو خميره كامل منيره قالت لك باكو خميره ولا شويه وبر؟
1: لا باكو خميره.
0: على قدش فرينه
1: بالنسبه لل
0: اذا كان مش تعمل سته
1: تعمل ستة كيلو فرينه
0: مش تعمل كيلو فرينه
1: تعمل كيلو
0: عظمه وياغورتا طبيعي. اي
1: اي
0: كعب عظم
1: دافي وكعب عظم
0: وتلمهم
1: شويه ملح
0: شويه ملح وتلمهم.
1: اي وتلمهم تلمهم مع بعضهم إذا كان جاتك ناقصة هكا كي تلم عاد أنت خلط العظم قبل مع الياغورتا ومع شوية الماء دافي وتحط شوية زيت راهو باش يجيك أرطب.
0: زيت ولا زبدة؟ زيت خيرة؟
1: والله زيت زيت. زيت للخبز يزيد ديما زيت نخليه الزبدة للبريوش وتخلطه وتعمل وتخليه يخمر تخليه يخمر المرة الأولى وبعد تعود تعجنه. الفايدة في العجنان في الخبز باش يطلع لك باهي وكل. كان عندك عجانة باهية كان ما عندكش عجانة بيديك تنجم تخليه يرتاح وبعد حطوا خبيزات ولا مستطيلات كيفاش تحب انت غطيه وخليه يخمر وبعد دخلوا الفرن. هذا هو
0: يعطيك الصحة يا منيرة. باهي فما شاهين حسين يقول صباح الورد والفل والياسمين ونهاركم سعيد ومبارك ومساز غيدة توحشناك يا مساء شنو أحوالك شنو أحوال البنوتة وشنو أحوال العائلة. إشراق القروي تقول احنا يا مدام منيرة وإيناس في فرنسا مشوين بالسخان 40 40 دوغري احنا 40 دوغري تتسمى حتى شيء
1: بالنسبة لي.
0: إشراق القروي تقول مدام منيرة يعيش الجاتو بالفرينة فارين دوبلي ودوري يعني الفرينه نتاع الروز
1: تعود الفرينه تعوض هذيك فرينه الروز
0: تحب على روسيت روسيت نتاع
1: نتاع جاتو كيك
0: جاتو جاتو كيك كيك
1: كيك باش
0: بالجاتو تحب جاتو بالفرين دو بلي يعني فرينه
1: الفرينه بالالياف
0: الياف ولا بالروس
1: وإلا بالروس.
0: امينة عيسى شكرا لك يا امينة تكون نحبكم برشا برشا برشا شكرا لك يا امينة ربي يفضلك
1: الله
0: فيك.
1: عندك سؤال كان عندنا ممكن
0: هذه هي وقت لك تحب على تحب روسيت نتاع جاتو تنجم تعطيها ولا جمعة جاي؟
1: روسيت الجاتو راهو بالنسبة تعمل كيك معناها سوى بالالياف والا بالفرينة هي تحب الياف والا فرينة الروز راهو كله يعطي مفعوله. بالنسبة للروز والدرع ولا اما بالنسبة لك معناها سان جلوتين بلاش الجلوتين تنجموا راهو ما تزيدوش الفرينة تعملوه أي الألياف ما هيش سانجلوتين راهو فيها أما أنت باش تاخذ معناها الروز وإلا فرينة الروز ولا فرينة العبيدية ولا فرينة تكون مشرية بربي من أماكن وإلا في بكوات كاشتي مش معناها يرحيوها عند الرحاي. علاش يا ناس؟ خاطر عند الرحاي ينجم يخلي الأثار نتاع فرينة نتاع قمح
0: قبل. فهمتك.
1: تولي تدخل فيها ولهذا تاخذوا في ديارهم ما ينجموش يرحيوها كيما يلزم كيما الرحاي. فانت خذوها حاضرة فرينات هذوما نتاع المايس نتاع فرينة الدرع فرينة روز هذوما بهينة بالنسبة للمرضى هذوما. وإذا كانتوما حتى صحي راهو باهي فما ونتنقص من الجلوتين ونخير راهو
0: صحيح صحيح الجلوتين راهو ماهوش باهي
1: حتى الصحيح
0: وبرشا ولا متقلقين خاصة ماكل فرينة برشا فرينة كل شيء أباز نتاع الفرينة
1: الفرينة
0: كانت تقلق المسار
1: بالنسبة للي يعملوا ريجيم راهو باش تاكل أنت الفرينة كأنك تاكل طبيب مثلا السكري ولا طبيب التغذية يقول لك ما نقص من الفرينة ما تاكلش برشا خبز وهو الخبز باش معمول بالفرينة ولهذا أنتم تنقصوا من الفرينة. احنا نعطيها في هذا الطريقة اللي هي سهلة معناها ديما كعبة الكيك العادية اللي عنا 26 سنتي تاخد 3 كعبات عظم راه 3 كعبات عظم 400 جرام فرينة هذاك باكو خميرة جاتو وإلا تعوضوا بالروز ولا تعوضوا بالدرع ولا تعوضوا بال
0: كل واحد يحب كل واحد يحب الشوفان ما نجموش يعملوا بها كي يرحيوا الشوفان في عود فرينة يطلع أبن وصحي أكثر
1: أي وصحي زيادة أما هني قلت
0: يعني تنجم تحط مثلا الباز متاع الكيك شوفان مرحي ومعه الخميرة كما تعملوا في بلاصة الفرينة
1: بالضبط
0: ونفس معناها كما قلوها الكمية
1: اي وتجي لاستيوس اللي فيها كونك قبل ما تدخلها الفرن خذ سكينه وشقها كعبه الكيك في الوسط اكل خطك اللي انت جبته هذاك راهو يبرج وقت يطيب وتولي كعبه الكيك مزيانه من الفوق هذه استيوس عطيتها لكم
0: برشا قاعدين يبعثوا لنا منيره امينه عيسى شكرا ليك مره اخرى ثم امانكم تقول ما عنديش بخت في الفريكاسي ديما يعجن لي قولي علاش
1: والله شوف
0: انت ونوعيه الفرينه بتاتر ولا
1: ايه عجنها عليه زدته برشماء حطت له برشماء خطر كميه معناها ظاهره واضحه حطيت لهاش عجنتهاش برشا يلزم عجينه الفريكاسي وراهو يلزم يخمر كل قبز يلزم تكون متوسطه لا هي جاريه ولا هي
0: يكسر. شكرا منيره نرجو بعد الوقت
1: نرجو
2: المكنين صار هلال على الموجة 95.7
3: 95.7 من خريطة وطن إلى عين على الجهات من خارج النص إلى تحت المجهر في بواكير نكتشف الجديد ومع أسماء ومسميات نعرف من يصنع الفرق أكثر في برنامجكم اليومي بالتوقيت المحلي من الاثنين إلى الخميس من الخامسة إلى السابعة مساء بالتوقيت المحلي حيث الأحداث تروى والتفاصيل تحكى.
0: إذن احنا في انتظار مكالمتكم الهاتفية إذا كان باش تتواصلوا معنا مرحبا بتساؤلاتكم معكم منيرة شريف فيما يخص طبعا إذا كان باش تسألوا على الاستوس باش تسألوا
1: على اللي يحبوا
0: اللي تحبوا بي عندي استوس أنا الخطر هام برشا مع فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة كيف تشريوا كل الفحات وتشريوا مثلا حواور وإلا تشريوا كل فيكولون ولا تشريوا حاجة هكا يلزم تتخزن وتتخبى في الصيف ماك تعرف الدنيا سخونة أول ما تعمل تحطها في الفريجو أول ما تشري الفحات متاعك ولا تشري الفيكولون ولا تشري اي حاجه حطها في الفريجو على خاطر فمك البابيون هذاك اللي فيسا كيف انت تشري وتحط ديريكت في الدبابس فيسا يصوف لك خاطر ما تعرفش علاه تنجم تكون فماك الفرطتك الصغيره هذيك وانت مريتيش والا العطار ما راهش متراش بالعين المجرده نجم انت معناها تحط في الباب صدقولك اموري مريقله لو شريت الحمار نتاعي بعد تلقاك السوسه وتلقاك هكا ولا مونير على هذاك تحطوه في الفريجو ساعه ده.
1: اني عامله فريجو
0: خاص
1: شريت جديد القديم ما بيبد بيبس شيخة بالبهي بالبهي لفحات الكل في الدبس باللار
0: في الفريجو
1: اي
0: مش صيف وبرا اي اي
1: والله ديما والله ديما ها نقول لك علاش قلت لكم قشور البرقدين راكم كي تخزنوه وتحطوه في دبوسه باللار وتحطوه في الثلاجه راهو يقعد لك يفوت العام في الاخر نقول اني هدايا فات العام ما يجيه فهمت اما هو يقعد لك وريحته هذيك هي وعندك البن زاد ريحته تقعد طيبة وهذيك ريحة البن يعني لفحات الكل يعطيك الصحة هك فكرتني فيها كون أني نحطهم في الثلاجة راهو ما يسوس لك شيء إذا كان عندك معناها مو بعد ساعات يضيق عليهم الثلاجة يقول لك أخي مش نخزن فيها
0: أنا أقول لك مش كل شيء برش
1: أي نحط فيها
0: كيف
1: صراحة
0: فيها كل شيء
1: حتى الخبز جور
0: حتى الخبز
1: الخبز في بيت ثلج تحطه
0: لا
1: في الثلاجة
0: لا لا مش في الثلاجة نحطه في نهاره معنى باش ما
1: ايه متاع نهاره ايه. وبعد تحطه في شكيرة اللي هي خاصة
0: ماهوش منصوح به يا منيرة صبيحة شوشين تقول بربي عجينة
1: عجينة شنو
0: عجينة شنو خاطر كراك ماكش كاتب لك المصطلح كامل وعلى فكرة عندي الماكينة اللي تحلها عجينة زعما شنو ما عرفناش لا لا لا كاتبة باتيت صباح الخير والمحبة نهاركم زين كل عام وانتم حين بخير شاهين حسين شكرا لك مرة أخرى سيرين درويش تقول صباح النور يا إناس المنيرة نحب نهني بنتي ملك الدرويش بنجاحها في الباك بملاحظة حسن نتمنى لها المزيد من التميز في مسيرتها الجامعية إن شاء الله يا رب يفرحكم إن شاء الله ينجحوا الباقية إن شاء الله الباقية في طبعا مسارهم الدراسي ديك احسن حاجه راهو انك راهو ما تقلقش حتى تحط كنترول ميسالش الفايده انك توصل وكا الفايده انك تعاود العام ميسالش زاده وتنجح مونسيون تري بيان خير من انك تنجح زاده متوسط وما تمشيش لوجه توجه اللي تحب عليه هكا ولا منير الاخيره في مختاره الله راهو ربي ما تعرفش عليه هو راهو
1: كل شيء
0: بكتبه ربي كل شيء بكتبه ربي وربي ناجح الناس كل ان شاء الله يا ربي
1: نحب ديما
0: البيوت التونسيه
1: ناجحين ان شاء الله
0: ان شاء الله يا ربي باه شو عندك يا اخي منيره
1: نمشي واحنا
0: فما شكون يحب سلايد وتنوع سلايد في
1: السيف. كل على الماكله المره هذه
0: سلايد يحبوا الشايح ياكلوا برشا الشايح ويساوي رواحهم وبعد عاد يبداو معناها متقلقين من
1: ما تنساوش
0: فما اتاكد وتعاود قلت لك بربي الشعر اللي تحت الجلده والله تمشي للحقيقه للطبيب جلده مدام مش منيره اللي بتجاوبك تحب على الشعر اللي تحت الجلده كيفاش يتنحى فما شعر قزيز
1: تحت الجلده
0: قزيز هذا كيزمك معناها طبيب مختص في الجلدة معناها باش يقول لك شنو تعمل بالضبط
1: خاطر هي لازم ترتب
0: اي ترتب اي ترتب البشره الجلده ترتبها مليح
1: بالفازلين بالجليسيرين
0: يلزمك الطبيب الحقيقه مش معناها احنا باش نعطيو بلاستيك
1: خاطر يقولوا شعره مقلوبه
0: أي. تحت الجلده خاطر لازم عينيه خاصه باهي منير
1: احنا توا نراو في التجميل كون في الصيف نصبحوا عينينا منفوخة هكا ولا ليه تحت العين نفخ منيش زعم
0: من قلت النوم من أنك صحة. تشرب برشا قهاوي برشا منبهات عندك مكالمة منيرة برشا منبهات ألو عسلامة ومرحبا
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم ومنورين الدنيا كلها
1: ومنورين تي زيدي
0: مرحبا بك مرحبا حياتي أهلا وسهلا بك يا حياة
1: أهلا وسهلا حياة مرحبا يا حياة مرحبا بك يعيشك
4: إن شاء الله ديما في صحة جيدة يا رب
1: يعيشك يا حياة تجمعين إن شاء الله
4: يعيشك أني كنت باش نسألكم على الكروكو يا أخي أنت قلت
0: على شنو؟
4: لذا نهني خويا شكري سكلي
0: بنجاح الثمر
1: مبروك شكري وبقيت الزملاء برشا
0: وعافيهم
4: ما شاء الله عليهم شكري وبقيت الزملاء الكل بنياتهم ووليداتهم اللي خذوا الباك وان شاء الله يا ربي يحني العاقبه للتخرج
1: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا حياه اجمعين وان شاء الله الفرح في دارك
4: قلت على الكروكو انا كنت باش نسالك عليه
1: اي ها نعمت لك يا لاله الكروكو
4: تشربوا
1: مع سيترونات وتشربوا مع الروزات عايشك يا حياتي الى اللقاء
0: شكرا لك حياتك بالصحه والشفاء والله حتى عاودت المصطلح صبيحه لي بادات شنو هي لي بادات عجينه لي بادات بالكش انت تفهم اكثر منير
1: بادات
0: لي بادات لي بادات ما فهمناش شنو هي عجينه لي بادات هذه ما فهمناهاش بتقدر تكتبها بالفرنسية
1: بلكش بلك
0: بالفرنسية ترى كتبنا بلكش تفهموك
1: العربي
0: مسي صغيرة مرحبا بك مرة أخرى
1: عشاني
0: والله إلا فهمنا بات زعما
1: به الأسباب اللي قلنا للنفخ تحت العين إيناس
0: ما تكلمش مبرشة المنبهات وفما اللي ما يرقدش مليح ولا يرقد على وجهه زيادة
1: هي يسهر برشة معناها هنا ويرجع لقلة النوم تقصصه يحبسك الماء زيادة تحت
0: انحباس الماء في الوجه
1: هذاك معناها انتم وحدكم معناها تنجموا تعاونوا برشة في التجميل هذا علاش انك تعمل قماش تعمل قماش باش نقولوا احنا
0: ربي ردوا بالكم في القماش التقشير راهو ساعات يفرقوا يفرقوا لين الوجه لين الخلايا نتاع الوجه يطيروهم ردوا بالكم
1: لا هنا خذوا معناها حذركم استعملوا السكر الاحرش مش سكر لطب مش سكر مرحي سكر احرش معناها زيدوا زيت جوز الهند راهو مرطب برشا للبشره هذه بتجربه ها جوز الهند استعملوا ناس انت انت ما تحبش تاكلوا
0: جوز الهند لا ما نحبوش الحقيقه اما يعجبني في الزيت نتاعو
1: مع عصير
0: هو والشوكولاته البيضة ما نحبهمش
1: أعطيني كيفك شوكولاتة البيضة
0: ما فهمتش علاش يعملوا فيها
1: وين الشوكولاتة
0: غشيتونا استنسنا بها مرو علاش تعملوا فيها بيضة
1: عصير الخيار أو الفقوس
0: والله يبيض
1: مرطب ويبيض وتنجموا تعملوا به المعدة
0: صحي للمعدة
1: وتنجم هنا النفخ تحت العينين تجيبوا هكا شوية قطن ولا تجيبوا بونسمواغات وتبلوها بكل وتحطوها على العين وتستلقاه وخموا في المستقبل وخموا في أحلامكم وخموا في الماضي متسالج الجميل وارتاحوا تو تشوف تنقص برشا برشا عندك ما سينوش
0: خيركم في كوجينتكم
1: في كوجينتكم
0: خيركم في كوجينتكم لا تقعدوا تشري ولا تقعدوا تحطوا في فلوسكم أموال باهظة وكل شيء فما الخميرة متاع الفيغ دو بيغ زاد هذيك تبيض الوجه ما تخرجش بها
1: أما تجربها تحت الوظن يا إينس
0: طعم بها كيك تحت العينين تكبس الجلدة
1: تحطوها تحت الوظن وتشوفوا كان حمارت والحاجة ما تعملش بها
0: حمارت ولا حرقتك شوية ما تعملهاش لك عندك حساسية
1: ما عندك حد شيء استعملها وهيك نرجعوا للنفخ تحت العين ما سينوش تغليه وترتحوا تغليه شوية وبرا راهو الغلوة كي نقولوا غلوة هي تقوم الغلوة وانت يطفي عليها وغطي هذيك زادت تعمل بها الكمبريس تعمل بها القطنة على العينين راهي ترتح وتنحي النفخ بالبهي بالبهي
0: إسراء محمد راهي متنجمش تعود لك وصفة لبراج تنجم ترجع اليوتيوب وتسمع منيرة ملي بديت تسمع الوصفة كاملة في عقلك وتكتب وتقيد احنا لويها عاملين اللايف باش ترجعوا بالنظر وترجعوا معناها ما يقدر هو شاير ويتفسخ معناها ماذا بكم ماذا بكم تاخذوا المعلومة واللي يحب يسجل بطبيعة الفيديو يسجلوا
1: معناها يحطوا التاريخ ويرجعوا
0: هذا على الفيسبوك مع اليوتيوب ما نصورش كان يتنحاك ولا لطفي يعني الحصة تبقى اون برانسيب باهي يظهر لي تقصد عجينة الباتي أنا حسب ما فهمت يظهر لي عجينة الباتي خاطر حاولت أني معناها بالحق ننقذها المستمعة صبيحة شوشان
1: تعودنا هي
0: عجينة الباتي ما فهمناهاش به مساز غيدة تقول أنا فرحانة بنيتي بحذية أنستك به لله وعليك سلامتها جاتها من الكويت هي وزوجها من مصر إن شاء الله فرحة ديما يا مساء أنت تستاهل كل خير تستاهل كل الفرح به صبيحة شوشان تقول الخبزة الخبز المدور رقيق يطيبوه شوية وبعد لباني يعملوه باني فهمتش
1: لحظة
0: مش واضحة يا صبيحة
1: باهي عنا باهي. مكالمة أخرى لطفي
0: فما مكالمة لطفي باهي ناخذوها لو عسلامة
5: صباح النور
0: صباح الفل والياسمين مرحبا بيك
5: يعيشك
0: مرحبا بيك شكون معنا
5: عايشكم يسرى
0: أم يسرى أهلا وسهلا بك أم يسرى
1: مرحبا عايشك
5: أختي منيرة
0: عايشني أحوالك لبس عليك
5: الحمد لله عايشك أختي منيرة ربي يبارك لك
0: يعيش.
5: يحفظكم
0: يعيشك
5: على هذه الحصة في مازال حسناتكم
0: يعيشك بارك الله
1: تفضل يا أم يسرى يا للا تفضل
5: زدت أسأل أختي منيرة
1: عايش تفضل السؤال الأول
5: سألوا لأختي منيرة بردي حبيت نسألك ماش وصفة تنقص من أشعة الشمس فوق مطوة سخونة برشا الحقيقة.
0: أو الحاجة تلبس المظلة ساعة
1: الشمس معاها وجهك يسمار.
5: أي نبتل هذا
1: أي الشمس قوية
5: عندي مظلة لي الحقيقة نعمل
1: مظلة وتهبطها مليح وما يهمك الشي يلزم أنت تهبطها بالباية بالباية حتى ولو لابسة حجاب تحط فوقها حتى بلاش حجاب تحط فوقها ضروري باش تخرج بها راهو شمس نقوية
5: فوق الحجاب نحطه في الحقيقة
1: أي حط فوق الحجاب مالا باه وشنو سؤالك الثاني للا أم يسرى
5: الثاني يعيش لقيناس السؤال الثاني على الثوم ما حبش يبقى لي كما هو كما احنا نشرو في الشتاء يبدا محلي يبدا مكبوسه الكعبه والكل يترخى هكا نبان كيفاش يولي
1: شنو ولا تشريه ما الكلمه فاتتني
5: ثوم
1: اه ثوم ثوم ثوم مرمت الثوم هذيك شنو معناها يندي لك يصوف
5: اي شوف. يفرغ يفرغ من
1: يفرغ يفرغ اي يفرغ انت اش تعملوا ايناس ثومك
0: ثوم نقشره بعد نرحيه ونحطه كما تحكي انت في الفريجو ساشيات ساشيات صغار غير ما نحط له حتى شيء
1: لا حتى شيء حتى شيء
0: حتى موش مرحي معناها تخرجوا بعد وتقطوا
1: يعطيك الصحه
0: تلقاه مريقل معناها مش
1: تحطوا في بيت ثلجك عيبات مقشري
0: قشري
1: اي خاطر كيف عطول المده اذا كان نكونوا شيحتوه في الشمس راهو يفرغ بعد يفرق
0: يقول لي شيهم فيه لبن لا مطعم والوسطاني نتاعو يبس
1: علاش واذا كان قشرته حطه في بيت الثلج علاش خطر يفسد راهو اذا كان قعد لك البرة يولي لك يخمر لك هذه نصيحه اما مثلا كيف تجيو تحطوا تشيحوه فما كل يظفروا كي تظفروا تحطوا الكعبه فوق الكعبه راهو يندي يزم كي تظفر كعبة بعيدة على أختها ما تحطهمش فوق بعضهم الثوم وما تحطوش في الشمس طول يلزم في بقعة مهوية في تركينة فيها شوية شمس جهة صباح وبعد تولي ظل هذيك تنجموا تعلقوا فيها شباك ولا حاجة حتى هو يشيح لكم شوية وإلا أنت أخضر تولي ترحيه وتخبيه وكعب هكاك خاطر اذا كان حطيته في الشمس وحطيته على بعض وكل راهو بعد يفرغ لك مهما كنت مهما ما معناها
0: الرند ما خير المرحي ولا الرند العادي منير
1: والله نخليه وريقات
0: اي وريقات خير وريقات ديما نكهته تقعد
1: والرند ردوا بالكم راهو صحي ويحافظ على الصحه يتشرب ويتامل ويحافظ على السوس وقلت لكم انا كي تجيو تخبيو دبشكم الصوفي والا معناها الدبش الصوف الغطاء الصوفي راهو حطوا في الطيات ورق الرند ما يخليشك العسل هذيك تجيكم اي وكعبات فلفل اكحل
0: كعب اخرى لطفي به
1: هذا هو
0: اذا كان فما مكالمات مرحبا بها
1: مرحبا اهلا وسهلا به ناخذ المكالمه
0: لا مازالت منيره فما مكالمه به فما فما مدام نفيسه اللي نسلموا عليها برشا
1: مرحبا
0: تقول بنتي يا منيره في دومين الطيران كل سفره يطلعوا لها بلايص حمر في بدنها نحب نصيحه هذه أمور يسألوا فينا في أسئلة معناها نفيسة راهو بنتك إذا ما تمشي لتبيب جلدة وقالت تشوف الأسباب يمكن عندها حساسية يمكن عندها مانيش عارف ما نعرفش الحقيقة مش
1: لا مش ميدان
0: مش مجالنا يا نفيسة على كل نفيسة. تحية ليك وتوحشناك يا نفيسة على كل
1: مرحبا يا أهلا وسهلا
0: نفيسة معروف
1: أي بالكيف
0: أي
1: مرحبا بأهلي كيف
0: باتي قتلك البات متاع الباتي اللي من بكري وإحنا نقوله باتي صبيحة شوشين كيفاش العجينة متاع الباتي تعملها
1: به
0: تحب لها برشا الرفس
1: رفس
0: هز والتخ هز والتخ لين يخرجك لهوي وعاود التخ والزبدة والزبدة والتخ والتخ والتخ
1: شوف عجينة الباتي في الصيف أني ننصحكم راهي ما تنجح لكمش برشا علاش خطر الكوجينة متاعنا سخونة والطقس سخون وهي تحب باردة تحب البرودة تعمل في الشتاء نقول لك اما في الصيف راهي اذا كانت حلت الزبده راهي ما تعطيكش حاجه باهيه هما كيفاش يخدموها فوق الثلج راه يبداو يعني يحطوا الثلج ويحطوا بلاكه فوق الثلج ويخدموها فوقها باش هي تشد روحها

0: 50 درجة عنا في تونس وما ما عندهمش نسمة جملة تتسكر
1: مش عارف بمعنى خاطر متعودين بالطقس البارد وبال احنا ولات معناها أوروبا في تونس ولا أقوى في بعض الأحيان وهم مش متعودين
0: بالطقس هذا
1: وإحنا كيت أولاد نقينا الحرارة معانا هون كبرنا معاها
0: يزين الصحراء وبهجتها. حميدة فاطمة بن جنات تقول صباحكم زين يا لالا صباح الورد والورود الفواحة يا حميدة شنيا حوالك وينك عايشة. وين أخبارك هي. وين أولادك وين العائلة حياة الذويب زادا نسلم عليها هلا الرياحي محمد النحالي لالا سعاد زهرة مشموم منيا بالرحال سماحة ريمش زبيدة دبابي إناس بوزيد مامي نعيمة سنة حدد رحيم إناس ألفة المهود أماني بن حمودة جيلاني في توري إيمان سلام شادي بوشناق سميرة بن خالد يسمع فينا برشا جميلة بن نور تحية ليكم الكل اللي قاعدين متواصلين معنا
1: مرحبا.
0: أما راوك الأسامي اللي يبعثونا في أسامي معناها مستعارة وما نجمش ما نلقى ما نقدم معناها إذا كان فما سؤال واضح الاسم ما نجمش نذكره به
1: نمشي ونصنع
0: فما مكالمة أنا مكالمة لطفي مكالمة يلا زوز مرحبا مرحبا شكون معنا عسلامة صباح الفل والياسمين شكون معنا
1: صابرة
0: ألو شكون معنا
2: ألو صاحي
0: نهارك زين صابرة معنا
2: صابرة معنا
0: مرحبا يا صابرة
1: عرفت علاش من المكان اللي تكلم فيه يا صابر يا صابرة عرفتك عرفت تخرج شوية يا صابرة هاتك الأسئلة هات عرفتها
0: يا صابرة سؤالك تفضل هاي الوقت ضبط فينا راه
2: يا أختي منيرة يسرك سؤاليات المرة فاتت اللي قلتك عليها ما جاوبتني على الخبز كا وما جاوبتنيش على النوح ما جاوبتنيش على الخبز الفاضل إيش نعملوه
0: خبز الفاضل ما قلنا عادة نعملوه نحطوه كل نحط فيه هريسة بالماء يتخلط بالماء هريسة بالماء وتعملوا كل شو سمى منيرة الخبز اللي تعمل بالهريسة
1: بلانكيت
0: سلطة بلانكيت
1: أي وشنو الآخر يا صابرة باهي تو نجاوبوك بقدر ربي
2: نحب نعرف شنو
0: الوصفات اللي تعملوها بالجليسيرين بالجليسيرين
2: بالجليسيرين شنو تعمله الوجه
0: لا الوجه في النهار لا في الليل شويه مش برشا زي
1: الجليسيرين في الليل استعمله
0: اي في خاطر يكحل الوجه
1: نجم تخلطوه ايا اقعد اسمع فيا صابر اي
2: دي ملايره بابك لا بيدك
0: كيفاش نحالي نحب تشرش عليك تشرش عليك البيكربونات كاني في بير تحكي البيكربونات دو صوت حط والخل انا قلت لك البيكربونات بالبيكربونات يا صابره حط البيكربونات في الماء بيكربونات تعرف شنو هي العجينه انا نقول لك باد فويتي قلت لك عجينه الليباني تصور معناها كتبتها لي باليتي ولا شنو واحد يقول لي الملاوي تهب على البات ليبانيز بات ليبانيز هكا
1: هذو نقيدوها ونعطوها لها ليباني خبز ليباني
0: إيه هي
1: صابرة سمعتك يا صابرة
0: هي صابرة أو باش نحاول
1: نجبدوك
0: عايشك شكرا ليك يا لالا شكرا
1: أنا صوتها يمشي ويجي مش
0: خاطر حاطة الفويس قاعدة تكلم فينا بالميكرو
1: إيه باهي هي توا طلبت قلت لها انت سلاطه بلونكي تجي حتى قطوره معناها تغطسوا كل الخبز البيت
0: في الحليب
1: وتحط له معناها شويه عسل والا وتخليه يتشرب وبعد تحطه في الفرن يطلع لك احمر وتنجم تفطر به الصباح يشيح وتولي من فوق تحط شويه عسل ماذا بينا نبعدوا على السكر وهكا يطلع لك كيل جاتو صباح تنجم تفطر به هذه زادة طريقة باهية
0: فما اللي يعملوا زادة طاجين
1: أي
0: فما اللي يعملوا بيتزا
1: تعملوا برشا حاجات وإلا تحطوا في الفرن وبعد ترحيه ويبدأ عندك الخبز المرحي اللي هو يصلح البرشا
0: فما مستمع حاجات. من مساكن بدي من الوقت ربط فينا قال كيفاش نظف الحديد بتاع الباساج هذاك
1: شد فيها دبش ولا كحال هو ولا شنو
0: ولا قال كيفاش نظفه كهو
1: باهي ينظفه إذا كان معناها شد له دبش شنو تعمل تجي مثلا تخمه وتاخد قطعة قماش وقطعة القماش تفرش فوقها شوية ملح حرش وتبدأ تحدد بها وهو سخونة يولي لك أكل الملح ينحي لك الكحولية المشدودة فيها وإذا كان أنت معناها صفار لك تنجم تمسحه بشوية خل وإلا تمسحه بعصير ليمون قارص ما هوش في الضوء شو كيف

0: تسخنه وتنحي البريد، وبعد تبدا تنظف رتبالك تحرقي ديكات خليه يبرد شويه، ومادام هو تنجم تنظفه بالطريقه هذه.
1: فما بالفابور منيره تخليه يسخن وبعد تنحي البريز وبعد تضرب بالفابور حتى يخرج
0: ساعات يخبي لك الماء يولي كالكير.
1: اي كالكير
0: يتسكر.
1: ما علاش تحط الكالكير؟ ما تحط ماء ومينيرال.
0: انتم تو عندكم الكليماتيزور وعندكم هذوما اللي يسيب فيك الماء او ديستيلي، هذاك راهو الماء هذاك تستغلوه للحديده وبرشا
1: موتور الكهرباء زاد،
0: وخبيه وتحطوه للكهرباء والسوي جلاس وكل شيء. معناه تنجم تحطك الماء تستغلو، راهو للحديده حط من الماء هذاك خبيوه في دبيبسات وحدوا بيه، ما تحدوش بالماء نتاع السباله خاطر يبدا فيه الكالكير ويسد لكم الحديد. انتم كيفاش تنحيوا الكالكير؟ تحطوا شويه الخل وتسخنوه وتو تلقاه يبدا، واستعملوا البخاخ باش يخرج، تنزلوا عليه يبدا يخرج فيك الكالكير
1: ابيض انا تحسوا كتراب
0: كرمل يتنحى.
1: برطون استعملوا ماء معدني راهو، تحط خل ابيض صب خل.
0: لا ما تستعملش الماء المعدني، استعمل الماء المقطر اللي هو يهبط ما مطر، والا ماء
1: علاش اذا ما لقاوش
0: الفريجيدير
1: خرم ما سبال على قلب
0: الماء الفريجيدير تجي تنظفه خبي له الماء هذاك به، وماء الكليماتيزور كان عندك خبي هذاك به.
1: تستعمل ما حليتش الحقيقه الكليماتيزور نحلو كان في الاوقات القصوى، وقت اللي يبعثوا لي في الميساج ويقولوا لي بالله استحفظ على الطاقه خلي كليماتيزورك على 26 درجه ودي حياتي تشطرني الراي منحلو كان وقتها نسمع الكلام سيدتي.
0: ايوه انت يا الماء نتاع الكليماتيزور ما هو تحطه في دبوسه ولا في سطل يقطر.
1: منيرة حميدة فاطمة بن جنات قالت لك نحب نتقدم تحية
0: مرحبا يا
1: تهنئة لإنس الغرياني بعيد ميلادها. تو انا احتفيت بعيد ميلادي نهار الاحد الى يومنا هذا وما يقدموا لي في التهني. والله مكبر سعدي
0: ثواني ما طلع لي
1: مكبر سعدي والله مقواني ماني من نهار الاحد والاثنين والثلاثة والاربعة حتى على الفيسبوك تو يهني وفيه.
0: نعم انت حي بخير
1: صح عليا
0: ربي يحييك لامثاله. وش بيك ساكتة وخامدة هكا
1: باش ما نجيبش القطو؟
0: انا ما الا احنا نجيبوا لك القطو.
1: ريت قد الشريرة قد الشريرة منيرة
0: انت تخبي علينا. ايوا ما شاء الله مبروك عليك وكل عام
1: بالله عمر بشامل العام بشامل عمر نحتفلوا به بالله خليني الحمد لله وكهو. عمري 20 سنة هكا اللي يسأل عمر السعادة والهناء.
0: إن شاء الله يا ربي طول العمر وإن شاء الله بالفرحة والمستقبل.
1: عايشك يا منيرة عايشك ربي يخليك لك
0: باهر والحلو والفرحة.
1: عايشك يا منيرة. تقول لك الثوم كي يتخبى في بيت الثلج صحي ولا يا مسا صغيرة؟ صحي وأكثر من صحي يا منيرة.
0: شوف
1: يا
0: صحي والله لا اسمع كثرة الأرارة كثرة يلزم نعرف وقتها تقول يقولون خبراء في التغذية نادرة وقت تقول حطوا فما يطلع لي يقول لك ليه ما تحطوش عايشنو تو يلزم انا
1: هو الحقيقه مادام السافور مادام المطعم تاعو كيف تحلو ما تبدلش فا
0: ولا
1: صح.
0: اي هو انا نعتبر
1: التخبيه نتاعو صحيه
0: تكون بطريقه صحيه مش تجي تاخذ اشكاره زرقاء وتحط فيها صحي. وترمي في بيت ردوا بالكم راهو فما ساشيات خاصه
1: حتى تجبس الماء اللي تشرب فيهم الماء ماذا بيك تبدلهم في بلار وتحطهم في الفريق ومش هكيك راهو حتى كيبرد الماء في البلاستيك راهو مضر مش كيف السخانة راهو
0: وكي تشريه بربي شوفوا معنش كون تشريوه ما تاخدوش البيبس في السمش منشورة وأصفوار هو كيف جي زاد فيك الكميونة وتعدى على الشمس معناها
1: ربي معنا
0: شيء ربي معنا وإن شاء الله يا ربي تاخدوا حذركم ما تشريوش من عند حوانت عندهم البيبس منصور
1: منيرة أغنية وننهي اللقاء
0: ننهي إن شاء الله في الأسبوع القادم
1: برمجة جديدة إن شاء الله على الألوان إن شاء الله وانت عودتنا بالألوان
0: أي إن شاء الله يا ربي تكونوا في خير وإن شاء الله ديما الأفراح
1: مشي وعوم ورا ومشي وعوم وعادة فرصة باش أكل فيتامين دي يطلع عادة توا هذه فرصتكم راه ثلاثة شهور
0: يقول لك رد بالك أقعد شوية في الشمس وبعد أعمل لي كروم تاع
1: البرونزاج وكل
0: تاع البرونزاج علاش خاطر فيتامين دي يمشي لك في صدرك وفي في ذراعاتك أكثر من وجهك انت والوجه ديما غطيوه غطيوه
1: وما تخرجوش في وقت الذروة من 11 للأربعة ماذا بيكم تعوموا يصبح بكري يا بعد الأربعة هكا ولا منيرة
0: هكا
1: وردوا بالكم على صغاركم
0: وردوا بالكم على صغيراتكم.
1: شكرا لك منيرة الشريف شكرا نخليوك ان شاء الله
0: بالاجواء
1: الوردي ان شاء الله ونستقبلوك في فصل الصيف مجددا الاسبوع القادم مع البرمجه الصيفيه. شكرا لكل مستمعينا في هذا الموعد.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير، أهلا بكم في موجز 11 صباحا من إذاعة المنستيرة. استنكر المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدلية الخاصة في بلاغ له تراجع الصيدلية المركزية التونسية عن الاتفاق الحاصل حول مشروع رقمنة التعامل بينها وبين الصيادلة لتنظيم شفافية توزيع الأدوية بين مختلف جهات البلاد، ولفت إلى أن نسبة تقدم المشروع بلغت 80%. قررت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تطبيق فترة الراحة البيولوجية على وحدات الصيد البحري بالشباك المجرورة العاملة بكامل المنطقة البحرية الواقعة جنوب الخط الموازي المار برأس كابودية المنطقة عدد 3، وذلك بداية من غورة جويلية 2026 إلى غاية 30 سبتمبر 2026، وفق مقرر صادر عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية. يتميز الوضع الجوي بعد ظهر اليوم بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية، ثم تشمل محلين الجهات الشرقية للشمال والوسط، وتكون أحيانا غزيرة خاصة بولايات الكاف والقصرين وقفصة، وتصل أعلى الكميات إلى 40 ملم مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية. في قطاع غزة أدت الخروقات الإسرائيلية خلال الساعات 24 ساعة الماضية لاستشهاد 3 من المواطنين الفلسطينيين وإصابة عدد آخر بجراح في مختلف مناطق القطاع. خلال مكالمة هاتفية مع عضو المكتب السياسي للحركة الإسلامية الفلسطينية حماس باسم نعيم، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الفريق الإيراني سيثير الملف الفلسطيني في المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة، كما سيثير قضية العدوان المستمر للاحتلال في غزة في جميع المحافل الدولية. وفي الختام، أعلن رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون أن بلاده جهزت البحرية بأسلحة نووية، وأضاف أنه سيتم إطلاق السفن الحربية الاستراتيجية بزنة 10,000 طن الواحدة تلو الأخرى للحفاظ على جاهزية القوة النووية لكوريا. شكرا على الاهتمام.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة المنستير. انتو مزوز معرسين، عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم ظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف مؤثرة وملهمة، مال البرنامج هذا لكم انتوما. آدم وحواء، آدم وحواء.

اجوا بحذنا الإذاعات منستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات وتحدية بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. ملا ابعث فوكال في حكايتك.

0: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لاذيلي. أهلا وسهلا بكم متابعينا في موعد متجدد من حكايات كأس العالم في نجوم المونديال في إذاعة المنسيب. نجم اليوم يعتبر الأفضل في مركزه في تاريخ كرة القدم، يتميز بعدة خصال، أولها القوة في الدفاع، من المستحيل أنك تراوغه أو تتجاوزه، مهاري بشكل كبير بالكرة، صاحب فنيات وتوزيعات بمنتهى الدقة، خلته يكون من أفضل المدافعين اللي ساهموا بتمريرات حاسمة. هو قائد حقيقي ومثال لكل زملائه على الملعب، والآخر لحظة يلعب باندفاع وتركيز عالي، خلته يكون ملهم لعديد الأجيال، وفوق هذا الكل صاحب كاريزما عالية وروح رياضية كبيرة. كل هذه المواصفات اتجمعت فيه وخلته يكون معشوق الجماهير. بطل حكايتنا هو الوحيد اللي في العالم اللي شارك في 3 مرات متتالية نهائي المونديال، لعب مع منتخب بلاده 140 مباراة دولية، وما وصل للمكانة الكبيرة هذه كان بفضل العزيمة والإصرار. هو اللي قال على روحه بأنه عمره ما سلم، وفي كل مرة كان يمشي الفريق يعمل اختبار ويترفض، وفي كل مرة زادة يقول أنه الحياة باش تعطينا فرصة أخرى، يلزمني نستغلها ونستمتع بكل لحظة فيها لنتحقق الحلم ووصل للمجد. عاش نجاحات كبيرة في إيطاليا وتوج بالبطولة مع نادي روما والميلان، توج بدوري أبطال أوروبا، والأهم هو اللي رفع علم بلاده وكأس العالم سنة 2002 مع جيل ذهبي لمنتخب البرازيل. هو اللي أبهر العالم بقدرته الكبيرة على الجري صعودا ونزولا على الرواق الأيمن طوال المباريات، حتى إنهم كانوا يقولوا عليه الإنسان اللي ما يتعبش، ووصفته الصحافة بالقطار السريع. هذه قصة الكابيتانو ماركوس دي مورايس المشهور بكافو. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لاذيلي.
1: صحتك بالدنيا.
2: صحتك بالدنيا.
1: صحتك بالدنيا مع إناس الغريهاني.

0: هذه صحتك بالدنيا. مواصلين معاكم الساعة الثانية. الساعة حبيت نشكر كل من بعث لنا بتحية واقترح علينا مواضيع صحية إن شاء الله ناخذوها بعين الاعتبار في البرمجة الصيفية الجديدة بداية من الأسبوع القادم. شكرا لك على الاهتمام، شكرا لكم على الاهتمام، على عبارة الشكر وعلى كل ما بعثتوا به من طاقات إيجابية لبرنامج صحتك بالدنيا. شكرا لكم لإذاعة المنستير تحديدا به، وكل عبارة الشكر زادة والامتنان لرجال التعليم، للناس اللي تعبت، للناس اللي عطت من روحها، عطت من وقتها على حساب عائلاتها، عطت فما راه المربي ساعات والله تلقاه لهي بالتلميذ أكثر من البو لهي بولده، يعني هو الأخ الروحي، الأب الروحي. على هذاك حبيت نتقدم بتحية كبيرة لرجال التعليم اللي يسمعوا فينا في كل تونس من شمالها إلى جنوبها، الناس اللي تعبت واللي قرات واللي عطات واللي علمت الحرف واللي الحقيقة نحبوهم برشا ونعترفوا لهم بالجميل على خاطر هم اللي كونونا، هم اللي رجعونا عباد، هم اللي رجعونا مش قول عباد معناها عباد معناها تعبير مجازي، ولكن حتى نعسك صحيت يا دكتورتنا الغالية. به كل عبارات الشكر والامتنان لسيدي حسين الهاني، هذه تحية جي من تلمذته على ما بذلوا من جهد وعطاء وصبر طول السنة الدراسية مع تلمذته، تحية من كل أولياء تلمذته على مدرسة، هو في مدرسة غرت جوان بالمونستير. سي حسين الهاني تحية من القلب ليك، من تلمذتك، من الناس اللي يحبوك، شكرا ليك على حسن تعاملك مع وليداتك اللي هما بالطبيعة يعتبر وليداتك، وما حبوك وما شكروك كان لأنك كنت مثال يحتذى به، وإن شاء الله يا ربي كل المؤثرين والمربين ينزجوا على منوالك. به هذه تحية حبيناها لرجال التعليم. ثم ماذا نستقبل السيدة الدكتورة سلوى الحذري اللي نقولها ألف ألف مبروك الخطة الجديدة يا سلوى.
1: شكرا،
0: بعد شوي نتلقاو.

0: علمني علمني محلاها الغنية، أعز غنية لطفي بوشناق. يلا مواصلين معاكم، تحية مني ليكم وتحية لكل الدكاترة المتوجين ما شاء الله، يعني صيت الدكاترة متاعنا معناها خارج أرض وطن، معناها الطبيب التونسي مثال يحتذى به. الطبيب التونسي راهو عقدة بارشة دكاترة سواء في الشرق ولا في الغرب، مش عقدة معناها نحكي كوتي معناها نيجاتيف، لا عقدة معناها مبهورين بالإنجازات الطبية اللي قاعدة تصير من التوانسة، من سواء على مستوى العملية الجراحية الحساسة الدقيقة، على مستوى القلب، زراعة الكبد، جراحات معناها عمليات جراحية حساسة جدا نجحوا فيها دكاترة توانسة، في حين البرة ما كانتش العمليات هذه ناجحة. تأكدوا أنه فما في الكونغري والمؤتمر الدولي الطب والأطباء اللي يجوا من البرة راهم قاعدين يستقيوا وياخذوا في المعلومة من أطبائنا التوانسة، وهذا شرف لينا وهذا حاجة تفرح برشا. كما دكتور المختص في أمراض القلب مؤخرا الحبيب بن جمرة، فما دكتورة لميا ونس إن شاء الله في القريب تكون بحثينا إن شاء الله ربي يشفيها، فما بارشة خديجة مزواري
1: حتى في الروبوتيك
0: في كل شيء ما شاء الله، معناها دكاترتنا معناها قديش باش نذكر ما شاء الله برشا أسماء، القائمة طويلة جدا سامحوني ما تقولوش معناها شبه ما ذكرتش ولا حاجة. على كل وزير الصحة كي جاي أي وزير الصحة كي جاي سلوى وكان حاضر الحقيقة حتى في المدير الجهوي كي قدم معناها عشوية كانت خاصة بسرطان الرحم، ولقات استحسان برشا دكاترة ولقات استحسان، يعني نحكي على المدير الجهوي بصفة عامة، ولكن وزير الصحة كي جاي بالله سؤال يطرح نفسه، تحكينا على 2029 سيدي وزير الصحة، وسامحوني في هالكلمة الخطر حاجة تحس في النفس، تحكي على أمراض السرطان وتعرف أنت كل دقيقة وكل لحظة وكل ثانية راهي هالمرض هذا الخبيث نجم ينتشر بسرعة ما يتصورهاش مخك، والله لا يمرضك ولا يوريك المعاناة اللي يعني فيها مرض السرطان. تقول 2029 تنلقاو وتنعملو، يعني باش تعيش لك هي ولا باش يعيش لك 2029؟ علاش يعني من الأمراض اللي لازمها معناها الأمراض اللي لازم تاخذ معناها اهتمام أولي ورئيسي في مساركم التنظيمي وفي مساركم العلاجي وفي توفير العلاج، وكي تشوفوا لو كان مش مواقع التواصل وكان مش مرضى قاعدين يوصلوا في أصواتهم ومريضة شفتوها قديش معناها تبكي باش جابوا لها الدواء ووفروا لها الدواء لأنه عملت نداء قالت راه المرض باش ينتشر وراه دواء ما خذيتوش 3 شهور، على غرار الدكتورة ريم الرباعي اللي تحرمت برشا، وانتي تعرف سلوى وين تعمل العملية جراحية ميتاستازيل المرأة ويعني بها ويعني بحالها عايش على خطر صغيراتها، معناها قدش مرة تعمل نداء معناها باش يوفروا لها دواء السرطان، وانتي تقول 2029 يهديك ركوزير ركوزير صحة، تعرف معناها وزير صحة معناها الركيزة الأساسية في البلاد متاعنا هي صحة المواطن التونسي وحقيته في توفير العلاج في توفير الأدوية اللي مستحقها، ما هوش مطالب باش يبدأ يقرق ولا يعمل في نداء يبكي وينوح على مواقع التواصل راكم حشمتونا، والله حشمتونا، راهي تونس كانت سباقة في توفير الأدوية، معهد باستور كان مثلا هاو نحكيه على مثلا دواء معناها توفير تلقيح لداء الكلب كان موجود في تونس وكنا احنا كتوانسة سباقين في الشيء هذا، ما يبديت من الإنسان للحيوان لخاطركم ديما تعملوا في المونادات وصيف ويزمنا نقضيه على الكلاب السايبة ومن عارش شنو، معناها كنا سباقين في توفير الأدوية، حتى إذا كان فماش دواء فما جينيريك متاعه، يلزم فما توفير أدوية خاصة المرضى السرطان، في حين أنه المدير الجهوي بالمنسير الأمسية اللي قدمها واللي كانت فيها تأثير الأطباء وكانت حملات توعوية بالنسبة طبعا لعمليات التلقيح اللي حكينا فيها سلوى في الكواليس فيما يخص عنق السرطان عنق الرحم، يلزم البنيات في العمر هذية اللي هم مازالوا صغيرات يلزمهم يعملوا التلقيح متاعهم، لأنه بالحق أعطى الجدوى متاعه يعطي في الجدوى متاعه وراهم انطلاق من تجارب حصة كاملة حصة.

0: حديثة، مش شريان الدواية.
1: تحكي لي على تقنيات حديثة، هي توفر لي الدواء الساعة وبعد احكي لي على التقنيات الحديثة واحكي لي هذه نظرة استشرافية مازلت بعيدة، في حين الناس قاعدة تغفق، ناس راهو انتشار المرض نتاع السرطان في تونس راهو عدد مهول، وانت تعرف دكتورة سلوى تعرف الشيء هذا. بها على كل حال هذه صفحة وسكرناه، ان شاء الله اصواتنا توصل. خلينا ننطلق مباشرة في أهمية، بحكم انه فما مقبلين على الزواج ومقبلات على الزواج، بلاك الشهادة اللي تعطيوها للي انا واحدة من الناس، انا مصابني يجي تعاون حراسة للي يعطي في الشهادة للي باش يقبلوا على الزواج، وتكون شهادة خوذوا برا عرس على روحك.
0: ايه
1: هي يعيشك ما فيهاش لعب هذية. قداش من مرأة مشات فيها لانه رجلها كان عنده ايباتيت وما فقتش، ورست لها في امراض ورست لها في معاناة ورست وبرشة توفيت،
0: والعكس وبالعكس
1: صحيح نزلت ما كملتش انا يسألوا. قداش من كوبل معناها مشاع على امراض تلقى مريض بالسيدة لطف عليكم وما هوش فايق بروحه، وتمشي فيها زادة هي وتتعدى ويتعدى الصغير معاهم. علاش نحب نعرف علاش، يعني هالسرعة في انك تعطي هالورقة باش تغض الطرف على بعض التحاليل ما ليلها معنى راه، وباش تخليك وباش تنقذك وباش تنقذ عائلتك وباش تنقذ معناها مستقبلك كامل وصحتك كاملة. نحب نأكد على أهمية هالشهادة هذية يا سلوى، الخاطر بالحق فما باشا تقاعس وبرشة تجاهل هالشهادة هذية ما قبل الزواج، التحليل هذية والتشخيص ما قبل الزواج.
0: أي هو راهو إيناس، أول حاجة باش نبدأ بها كلمتين قلتهم أنت، قلت مصاب جي تعاون، معناتها يلزم الناس كل تكون مجندة من اللي تسألوا من الباب حتى اللي الداخل، هذه حاجة ساعة. وثاني حاجة يلزم نعرفوا أنه ما هيش شهادة، ما تقتصرش على كل ورقة هذيك، راهي ما هيش شهادة ما قبل الزواج، راهي عيادة ما قبل الزواج. والعيادة ما قبل الزواج فيها برشا حاجات، فيها أول حاجة رونديفو، باش تاخذ رونديفو مع الطبيب اللي أنت باش تمشي يعطيك شهادة، ورونديفو ما يصيرش يجي نهار ثلاثة أيام قبل العرس، هي توا معناتها قانونيا مجبرة، هي معناتها كل كوبل لازم معناتها باش يمشي
1: يجيب
0: الشهادة هذه. ولكن أنت ما تجيش ليلة صلى الله وتجبر الطبيب، هو مش الطبيب اللي تجبر، بالواسطات زميلة أخت جار كل شيء بربي، راهو معناتها تغسل بربي عاون بربي.
1: خليش روحك لأخر وقت،
0: احنا ما حشناش
1: الأولويات هذه
0: ولا دونك. هي معناتها أول حاجة بتعمل مقابلة مع الطبيب هذا، الطبيب هذا ولا الطبيبة اللي باش تمشي لها خاطر هي شهادة طبية، دونك باش يعطيها لك طبيب ولا طبيبة، وهذه معناتها من مشمولات الصف الأول معناتها بروميير ليني، نجموا يعطيو دوزيام وتخوازيام ليني نجموا يعطيو، مي مقصرها تتاخذ في البروميير ليني معناتها الطبة نتاع المستوصفات والطبة اللي في الكابيني بخيفي. دونك أول حاجة معناتها مقابلة مع الطبيب باش يشوف معناتها عندكش أمراض مزمنة، باش يشوف عندكش أدولة تستعمل فيها، باش يشوف معناتها التاريخ متاعك وكل الطبي والعائلي متاعك أنت، ومن بعد تتعدى يعمل لك فحص سريري. فحص السريري هذا من بينه باش يشوف لك عندك شي تنسيون، عندك شي سكر، عندك شي طول، زاد يشوفك سمين معرض باش تكون عندك ريزيستانس على الانسولين ولا، باش يكون باش يشوف تقييم عام للصحة متاعك. وهذا راو كي نقولوا احنا معناتها راو باش يعمل لك هالفحص السريري، باش يعمل لك يقرا لك لي زونتيسيدون تاعك كل، مش معناتها راو كي باش نلقاو مرضى باش نحبسوا العرس، راه هذا ما يحبش يقول انه باش نحبسوا العرس. العرس ما يحبسش حتى كان نلقاو الفيروس نتاع فقد المناعه المكتسب نتاع الفي اش نتاع السيده اللي تسبب في السيده. باش نكلموه باش نحكي له نقولوا له مثلا ولا راك انت يا مدام ولا انت يا مسيو راه عندك المرضى الفلانيه، وراك مطالب باش تخبر الطرف الثاني. والطرف الثاني هو انت اللي باش تخبره، مش اني على خاطر مطالب بالسريه المهنيه. ما نجمش نجي انت لقيت عندك مثلا ايباتيت بي ونجي للمراه اللي باش تاخوها نقول لها يا مراه رد بالك راه الراجل عنده ايباتيت. ممنوع بالنسبه للطب كل منعا باتا الافشاء باسرار مهنيه نتاع المريض. ولكن السيد ولا السيدة اللي نلقاو عنده حاجة باش نقولوا له شوف نوريه له هكا، هي مكتوبة في الوحدة من اللوطة في الشهادة من اللوطة، انه كل انسان يحاول باش يعدي بطريقة معناتها متعمدة الطرف الثاني راه معرض للسجن وللغرامة المالية، مكتوبة من اللوطة قداش سجن وقداش غرامة مالية.
1: قداش سجن سلوى؟
0: والله تتراوح حتى تنجم تكون حتى 5 سنوات. وراهو اذا كان انا يطلبني العدل اني باش ندلي بشهادتي في كاكسبرتيز وك واحد نقول راهو جاي عندي عدى عندي وقت نجم نفشيو السر للعدل. اما احنا اش وصلنا نوصلوا للعدل؟ مثلا نحكي لك على اكسبيريونس. مثلا اول ما دخلت نخدم عام 2005 البنية تخدم في المعمل ضربت بإبرة ولات عندها ليباتيت. وقتها مازال احنا توا الحمد لله انه الفاكسان ضد

0: البوصفير معناتها البي لباتيت بي توا الجينيراسيون اللي مولوده من عام 96 والفوق كلها ملقحه
1: الحمد لله.
0: هذاك علاش كي يدخلوا لنا الكوبل مثلا نسالهم نقول لهم من عام انت مولود يقول لك 96 او موا هكا تبدا عندك حمايه مش 100% مي او موا عندك حمايه انه هذوك ما عندهمش البوصفير. دونك كي جات لقينا عندها البوصفير قلنا لها ركزمك تخبر الانسان هذايا احنا مش باش نقولوا له مش من دور نقولوا له وانت خبره وهو مازال على العرس شهر رانا نجموا نعملوا اجراءات اللي نمنعوا هذاك وتعرسوا على رواحكم ما تبطلوش. ايش هي الاجراءات اللي نعملوها؟ مشات خبرته ساعه وكي خبرته وقتها نجموا نجيو احنا وخذينا ديسيجن انه السيد هذاك لقح التلقيح نتاعو فما تلقيح سريع يقع يقوموا به جماعه الطب الأمراض السارية ياخذ التلقيح نتاعو على مدى 21 يوم وينجم بعد عاشر مرته عادي لا ينتقل المرض ولا حتى شيء.
1: صحيح. هذا هو راه مصلحتهم راه
0: كانت في مستوى الوعي خافت المرأة الأولى وبكيت قالت باش تبطل عرسي وما يبطل قلنا لها راه احنا ما نبطلولكش عرسك نجم نعطيو لك الورقة ونقولوا لك امشي على روحك ويتعداه هو من بعد يشكي بيك وراك تضر من بعد. دونك هي في الأخر كما قلنا راهي عيادة يلزم تمشي أول حاجة تاخذ رونديفو مع طبيب باش يعاينك ساعة عينك شي مثلا نخذ لك سؤالات وسريريا نعمل لك مع تسألك برشا سؤالات وشاف كل شيء باش يعطيك تحاليل والتحاليل زاد ما نعطيوش للناس كل نفس التحاليل راه كما قلت لك اذا كان انت ملقح اذا كان انت ملقح على الليباتيت ما نعطيكش على الليباتيت. فما في هو الاوبليغاتوار في القانون التونسي هو نوع الدم الجروب سانغان نجمو نطلبوا الجروب سانغان على خاطر الجروب سانغان زاد فيه عندنا فيه ما نقولوا تو بعد نشوفوا نقولوا كي تبدا سورتو هي
1: زاد لازم يعرف شنو نوع الدم نتاعو هي ساعات يبداو ضد بعضهم ما ينجموش يتزوجوا
0: والا هي نيجاتيف نقولوا لها راهو مثلا عايش بنتي راهو كي باش تحبل المره الجايه كي انت تقرر باش تحبل راهو يلزمك اي سينيمو تمشي اول ما تحبل تمشي للطبيب باش يعرف كل سينيمو يصير لك راهو باش يعطيك فما زريقه اسمها لونتي دي باش ما تقعلكش معناتها انكومباتيبيليتي ما بينك وبين الجنين الحاضر والاجنه اللي جايين المره الجايه.
1: اما زاد نوعيه الدم مش نوعيه الدم سيوله الدم وتخثر الدم يعني شيء. في الحبالة تنجم تعمل لها كومبليكاسيون زاد
0: هذاك هذاك هذاك في البرنامج اللي في شفتوه في صحه الام والطفل في تتبع الحبالة زاد من المنبر هذا باش كل نساء راهو تتبع الحبالة مش كان إكويت راهو ساعات ساعات نعملوا نشوفوا مثلا
1: دوسي
0: متاع ديسي ماترنال ديسي ماترنال اللي أكبر مصيبة في العالم والديسي ماترنال انديكاتور متاع بلدان متقدمة ولا مش متقدمة. احنا الحمد لله يا ربي ما احناش من بلدان مزمرة معناتها عنا بالمئات عنا تقريب 40 ولا 30 حاجة كمان هيك خاطر عندي برشا ما مشيتش للجنة الوفيات الأمهات ولكن اللواماس طالب علينا معتها معدل ضئيل بالكل اللي ما نجموش خاطر ما عندناش المناطق البعيدة والريورال الكل ما نجموش نوصلوا لها الفمنساكي يحبلوا تعطيني تعمل 10 إكويت دي ندوس الجنس الجنين وتلقاها لحلت لا على سكر لا دم لا امراض لا تعرف روحها شنو عندها شنو ما عندهاش ساعات تبدا عندها انفيكسيون اورينير لين معناتها وتعرفوا انتم الانفيكسيون اورينير معناتها جرثومه في البوله عند المراه الحبله تبدا صامته حتى لين تتسبلها في تلف الكلاوي نتاعها. دونك معناتها نسي مركزين كان عليكم علاقكم هما اني نقول لهم الحباله راهي تحاليل تحاليل ومعتها وقياس دم شغطو ما تعرفوا انتوما البومينة معناتها أخطر حاجة في الجروسيس. نرجو احنا من الجروسيس تو قلنا إذا كان طبيب عاين هذا كل بشو يطلب تحاليل من بين التحاليل هي تحاليل متاع الأمراض الجنسية المتنقلة جنسيا وعندك الدم نوع الدم وعندك إذا كان الراجل يتكيف ولا الطفلة تتكيف عندهم برشا نعملوا لهم غاديو باش نشوفوا زادة توبركلوز باش نشوفوا برشا أمراض اللي نجموا نتفاداوها. بالنسبة للي أني كسنتر متاع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري عندنا التحاليل متاع السيدة والزهري
1: نرجعوا لها سلوى نرجعوا لها.
2: إذاعة المنستير في نابل على الموجة 104.7
3: إذاعة المنستير 104.7

0: اسمع إذاعة المنستير.
1: تغطيات، لقاءات، لحظات لا تنسى.
2: لا تنسى.
1: أحنا الموجة.
2: الموجة.

0: نرجع إذن توقفنا على مرض السيدة عافاكم الله والزهري.
1: قلنا احنا التحاليل اللي نجمو نطلبوها هي تحاليل نتاع الامراض المعديه جنسيا كيما الزهري وكيما السيده. هذوما زوز موجودين عندنا، تيست رابيد في التنظيم العالي موجود، داير موجود حتى في المستوصفات موجود، ونطلبوا نوع الدم. واحنا حسب معناتها بالسؤالات تفهم زاد اسكو تعطي شنو تعطي. فما ناس تعطيهم كل شيء، فما ناس ما تعطيهم حتى شيء. انت وشنو موجود وشنو العمر وشنو كل شيء. دونك اللي حبيت نقوله اني انه الاستشاره ما قبل الزواج، نعاود نقول راهي استشاره مش شهاده، معناتها كونسلتاسيون كامله، هي راهي مش تحاليل بركه، راهي هي تقييم شامل للصحه الجسديه والنفسيه والانجابيه. خاطر زاد انت بك العياده هذيك باش تحضر المراه، باش تحكي لها على برشا حاجات اخرين، باش تحل لها قوس على التصبير. يا بنتي عايش، بنتي اسكو انت كي باش تعرس مستعده باش تحبل طول، والا باش تهبل وتنحي، والا باش تنظم. خاطر هي تبدا مازالت صغيره، تنجم تكون الموضوع هذاك اني ما جبدتوش لا مع امها ولا مع اختها لا حتى مع السيد اللي باش تاخذه. اسكو احنا معناتها باش نتسيبوا هكاك في المهموده، كان حبنا هات نقبلوه مستعدين نفسانيا ولا. خاطر راهو نقول اني ديما بناء العائله وتربيه الاطفال كيما بنيان الدار. كان انت باش تبني دار عرسها صحاح والفونداسيون صحيحه، راهم باش تجي دار صحيحه ولاد صحاح وشادين ثنيه. كان انت باش تعمل دار بالقش وابني وهات وحطه برا وزين وبرقش اقل ريحه تهزها راهي تهزها. انت صغير جبته مازلت تقرا مثلا اتيديونت، ولا راجلك مازال البرا، ولا انت البرا، والا بعيده، ولا تقول انت كارين، ولا ما هو الرزق لا محاله بيد ربي، مي تقول انا باش نجيب صغار توا ولا كلمه برك باش نجيبهم توا ولا لا. كي باش تجيبهم توا تفضل، باش تجيبهم توا استشاره طبيه. انا نجم نعطيك الدواء اللي يخليك انت تنجم تقعد، ما تجيبش الصغار العامين ولا ثلاثه اللي انت تحب تتحكم فيهم. زادت تنجم تكون تقول لك انا مازلت ما عرفتش راجلي، هو كيف يقول لك هذه الطفله راهم يغرقوا.
0: خاصه اللي يقراو يا سلوى مازالوا معناها
1: ينجموا يكونوا متعشرين اربع سنين، ولكن كي تحطوا في دار واحده تتسكر عليهم البيبان وشبابك، وقتها تظهر كل واحد عنده اخلاق وكل واحد عنده عادات وكل واحد عنده تصرفاته، حتى وقت يرقد وقت يقوم. دونك ساعات لا يقدر معناتها ما يتفهموش، علاش احنا نخليه معناتها فما صغار يتكركروا معنا معناتها. دونك معناتها من بين
0: ماذا بكم اموركم الكل تاخذوها من الاول، راهي هذه امور معناها باش تسير مسار حياه كامله.
1: صحيح. أي. واذا كان انت زاده باش تحبل زاده، نقولوا لك راهو فما حاجات يا بنتي راهو تكون مستعده لها من تو. مثلا انت نوع الدم نتاعك نيجاتيف، رد بالك نهار اللي تحبل امشي طول للجينيكولوج واعرف راه كان باش تعمل سانيمون، راهو فما بروسيدور تتاخذ ايميدياتمون دون لي 3 جور. مش انت عملت سانيمون اليوم وانت دمك نيجاتيف تمشي كان بعد جمعتين.
0: صحيح.
1: خاطر هذاك يتسبب حاجه
0: فما زاده اللي تحبل وتبدا عندها مثلا العاده الشهريه ما تفيقش، فما اللي يحبل وتبدا العاده الشهريه تمشي عليها
1: تصير الغرام وما
0: تفيق. لا حاجات نادره هي تصير لما حاله ما تلقاها حبله والعاده الشهريه تمشي عليها وما هيش فايقه بروحها وتاخذ دواياتك كاتوريا تخفيق، نجم زاده تتسبب في تشوهات للصغيره نتاعها.
1: تشوه وباهي. وفما بنات يبدا ديما ناقصهم الحمض الفوليكي زاد الاسيد فوليك، ماذا بينا نشوفوها زاده. خاطر النقص في الحمض الفوليكي تنجم تجيب صغير عنده سبينا بيفيدا طفل متشوه اللي نجمو احنا نبيتيو بمخدن طريف حرابش لمده معينه ما فيها حتى شيء، شويه حرابش كيما لانيمي تاخذوها. واحنا تو في تونس ما نحبش نفجعك يا ناس، عندنا ستاتستيك مانيش حفظته 100%، مي عندنا على القليله في العام تسعة تقريبا ولا 10 صغيرات يتولدوا عندهم السيده، عندهم فيروس السيده. علاش؟
0: حول الله.
1: علاش تروح اسبرايك؟
0: خاطر ما فماش هالشهاده وما فماش التشخيص.
1: خاطر امه ما تعرفش على روحها ساعات، حتى ابوه ما يعرفش على روحه.
0: ما يعرفوش.
1: معناتها تتواصل معناتها الاخطاء، معناتها على خاطر اجت. والله تو انا فرحانه انه في الصيف هذايا بالذات، الصيف هذايا دي جون قارين هما لمحاله، ما فماش فرق ما بين قاري ومش قاري، راهي كل وعي راهو.
0: هو حتى السنتر الحقيقه في الفيلم السير نحب نحييهم، معناها كانك على المصداقيه، كانك على معناها انه ما ياخذش اسمك بالكامل، انه معناها فما رقم يتعاملوا به، يعني ما فيهاش حشمه وما فيهاش حتى شيء. هذا مرض معناها ما فيهوش حشمه، تمشي تداوي روحك وتاخذ الدواء متوفر. اكثر حاجه
1: صحيح.
0: باهيه بالحق في تونس انه الدواء مول حرابش متوفرين، راهو مش كما برشا دول برا راهو يقعدوا يستناو في الدواء قداش من شهر.
1: ما تمشيش ما تاخذش الدواء كان كي تعدي وما تعدي كان بلي رونديفو. احنا كل شيء اكسيسيبل. انت تو حكيت شويه على نقص نتاع الادويه، الله غالب هذيك امكانياتنا. مي راهو السانتي في تونس راهو معناتها ما معناتها تو كي يحكي لي ولدي مثلا برا في كندا عذاب عذاب بالحق، ما ينجمش يشري حتى شيء. وما نجمش اني ندويه من هوني. حتى كي نقول له برا مثلا عندك كيما نقولوا
0: دمنا، ما عندهم سياسه زاد اخر منا انه ما يعطيكش الشهاده هكاك برا، انه كي تمرض ما يداويكش مباشره. أي. يلزم يشوف حالتك الساعه.
1: اما كي يعطيك رونديفو نتاع انت عندك دماله مثلا في بلاصه حساسه ويعطيك رونديفو 30 جور زاد ما قاش بها ربي. احنا هوني راك تهز اي مواطن يهز روحه ويمشي اقرب حاجه مستوصف.
0: محسوب احنا لهنا ما يخليوكش شهر تستنى باش تمشي تعمل كونترول.
1: اي كونترول اما ما نحكي مثلا ايرجونس مثلا اني اليوم مثلا
0: تلقى عندها لطف نودول في الزراعه
1: نحكي لك احنا في تونس
0: في كونغري
1: هاو نحكي لك اليوم في تونس مثلا عندي طفله صغيره صغيره مش معناتها معناتها شابه معناتها عمرها 22 زون معناتها هدت بالانتحار.
0: علاش؟
1: عندها مشاكل في الكوبل نتاعها هدت بالانتحار. اي كان جينا احنا نعطيو رونديفو طول هذه تعدات طول السيرفيس بسيكاتري والطبيبه مشكوره طول
0: لها.
1: اي استاذه جامعيه هي غادي كي وقفت لها طول والاجراءات. ولا رانا احنا اليوم نحكيوا على طفله تعدت الانتحار جراء العنف ذاك العنف الموجه ضد المراه ذاك برنامج اخر.
0: والله حتى الرجل وكل على راسه فما مراه ضربت رجلها بكانون فاش تقول عملوا جمعيه تاع تاع ضد عنف المراه درجره مش كان نساء.
1: اي شوف ها باش نحكي هذه باش نعمل نحلك عليها قوس صغير لا القوس
0: ماني حتى المراه عندها
1: إيه القوس هذا صغير نحبه ديما نحله. هو بالحق راه موجود عنف موجه ضد الراجل علاش ما نحكيوش عليه خاطر 1% والراجل عنده الحق يمشي يشكي بها في القانون
0: أي.
1: تتعاقب بالكود سيفيل نتاعنا كود بينال سيفيل. دونك هنا الرسائل اللي نحب نوجهها من هوني انه الحمل السليم راهو يقع قبل حدوث الحمل من بعيد ما نبداوش ليل تصلى الله ونفرح ونقعد ونعس وكان باش تجيب ولد مش بتجيب ولد. وراهي الامراض المزمنه كما مثلا واحد عنده تهديد نتاع سكر راهو يزم يعرف الراجل انه تهديد السكر يبدا سمين شويه ولا عنده صحته شويه ولا العلامات نتاع الريزيستانس على الانسولين يزم يفيق به من تو خير من بعد يمرض السكر وتتأثر له على الحياة الجنسية متاعه ومن بعد يقول ما نعرفش منين جاي شيء. معناتها فما حاجات استباقية. ومن بعد احنا نجمو نحكيو الكوبل مثلا اللي جاني امس نحكيو حتى على الكوميونيكاسيون او سان دي كوبل مثلا
0: فما دي سيكسولوج راهو توا معناها مش ما تمشيش ما تقول تحشم من طبيب فلان وعلين. فما دي سيكسولوج معناها يهتموا بالحياه والامور الجنسيه تمشي انت ومرتك ولا
1: احنا مرضى اسمها بالسوري فاجينيزم اللي هي التشنج المبلي معناتها المراه ما تنجمش معناتها كيفاش نقولوها بالعربي كونسوماسيون دو مارياج ما تنجمش معناتها تستهلك العرس نتاعها ما تنجمش معناتها تعمل بناء كامل بناء جسدي كامل. دونك هذوما نجمو زاد نلقاوها بسيكياتر اللي هو سيكسولوج يحللها الامور نتاعها وتحافظ على الكوبل نتاعها من غير ما تطلق عليه. ما فماش ما نمشيوش طول الحلول نتاع الطلاق وضرب ومضروب وعرك وعائلات. دونك زاد نحكيو على الكوميونيكاسيون او سان دو كوبل اللي هي اهم حاجه خاطر اني كي نتعلم الكوميونيكاسيون الحوار داخل الأسرة أني نهار آخر كي يبدأ عندي صغيرات نعرف وقتش نعيط وقتش ما عيطش نعرف وقتش نطلع شوية
0: الفيبراسون
1: صحيح نجم أني ومرتي نزور وإحنا نمشي نتناقش برا نجم وما نتناقش وكان كي يخرجوا صغار خاطر الصغار راهو الصغار تو سو باس افون سيزون. اذا كان انت تطبع فيهم الطابع العنيف والطابع نتاع العرق والطابع نتاع الديتريس وما فماش قله الامان وما فماش اني الامان الكبير وين نلقاه في العائله ولا دونك اذا كان انت توفر له جو نتاع قله الامان دونك عارف راه صغيرك باش يجي بيرتيربي من بعد تقول صغير منين جاي
0: كيك
1: اش بيها كيك. هذا كل يحضر قبل العرس. راه احنا في العرس شنو نحضروا في العرس؟ نحضروا الروبه نحضروا المشروبات الشوتينغ السلافين ديون قروض وبعد نبداو ناكلوا في بعضنا. ألقوا هو ينجم الإنسان يعمل يحضر العرس وساع الباز الفونداسيون متاعه. وراهو أهم حاجة هنا تولى حتى في الشبابة يقولها برا عدي أنت امشي أنت عدي واسأل
0: يجي شوف روحك كان نحشم أنا نحشم
1: تجي الطفلة بركة تعدي تقول أني باش نعمل شهادة قبل الزواج. أي وفين السيد اللي معاك يخدم ما يحبش يجي تو نقول له وتو هاني يعني جبت بطاقة تعريف. لا ما هيش تخص كلمة باركة تخص الطفل والطفلة الزوز اللي هما الزوز قادمين خاطر هو العرس اشتراك ما بين زوز عباد الطفلة والطفل والزوز باش نسألوهم نفس السؤال والزوز باش نشكوا انه اسكم متعرضين للعدوى ولا والزوز اذا كان واحد فيهم مريض الاخر باش يلقح. دونك معناتها ما احناش معناتها وزادة تقول لي ساعات تقول لي شنو ماني قلت لك اني الشهادة السابقة للزواج باش يشدوني من هنا من الكلمة قلت لك الشهادة السابقة للعيادة مش كان شهادة فيها تحاليل. ايه الشهادة ما فيهاش كان تحاليل زادة فيها الكلام اللي كنت نقول لك فيه كل بما فيهم الحوار داخل الأسرة. دونك
0: الكوبل في الكوبل
1: ايه داخل الكوبل ايه. دونك الاستشارة تخص الكوبل الزوز طفلة وطفل، وهي وقاية قبل ما نبدأ في العلاج، وهي كشف مبكر باش نتجنبوا المعاناة كل معاناة بجميع أنواعها على جميع الأصعدة.
0: به النقطة اللي نجمه طبعا نشيروا لها، النقطة الثانية حكينا على يلزم أنه الأوستانت كوبل معناها وسط الثنائي اللي هو بشي مقبلين على زواج، يلزمهم الشهادة متاعهم والتشخيص، ويلزم معناها ما يشي حاجة هك تشوف كما حكيت لكم دكتورة سلوى، ما يشي حاجة تحشم، ما يشي حاجة معناها تنجي تمشي للطبيب اللي ترتاح له وتتوجه للناس تمشي هي مثالش تسبقك تاخذ أكثر تفاصيل وترجع لك بالمعلومة. هذا هو، فما باش تنقذ روحك تنقذ عائلتك وتنقذ صغيرك نهار آخر إن شاء الله تحكيه حتى على مسار استشرافي كيفاش باش تكون تبنيوا عائلتكم، كيفاش وقتاش باش تجيبوا صغير اذا كان تقرا، وقتاش هذا الكل لازم يبنى قبل الزواج
1: بيان سور، مش نجيو
0: على نفس الخطه ونفس التوجه ونفس المسار باش تنجح الحياه الزوجيه بيناتكم. ولكن قبل هذا الكل راهو الشهاده نتاع التشخيص ما قبل الزواج راهي إلزامية
1: قانونين هم يعرفوا هذا، هم توا الناس كل ولا تعرف ان إلزامية ويلزمها يهزوها للعدول باش يكتب لهم العقد. الناس كل توا تعرف، مع حتى العدول ما يقبلش الدوسي بغمي لي بيس اللي في الموجودين في الدوسي نتاع العقد هي شهاده سابقه للزواج، ولكن راهي ماهيش شهاده بركه، راهي استشاره كامله، راهي كونسلتاسيون، راهي عياده. تنجم انت تو ما تعرفش انت كيفاش تحمي روحك من الحبالة الغير المرغوبه، تحبل في الشهر نتاع الناس الاولى كل شهر المزيانين اللي انتم باش تفهموا بعضكم باش تعيشوا مع بعضكم وباش تعرفوا الدنيا، كل تحبل يقول لك لا انا مانيش مستعد، انا مازلت صغير ما نحبش نولي بو تو، اي شنو تعمل لا
0: حتى نخلصوا كريديت العرس،
1: حتى نخلصوا اي تمشي تدخل في السيركل نتاع التنحيه نتاع لافورتمون نتاع الوحده هذاك لافورتمون نلتجئوا له نورمالمون، كان في حالات معناتها نورمالمون كان حب ربي.
0: ودكتور احكي لي نحيره ولا معناها لافورتمون معناها في الحبالة الاولى راه تنجم تقعد عمرك كل استغيل، راه معناتها تنجم تتسبب في استغليزاسيون،
1: انت يبدا جراحي نجم يكون
0: انك تقعد عمرك كل تشتقك الصغير.
1: دونك الواحد ينظم روحه قبل ما معناتها يتيح في المحظور وقبل ما يتيح في حاجات اللي تسبب في العرك، والعرك ينجم يكونوا كوبل معناتها جدد يحبوا بعضهم راهو، والحب وحده ملغوزمون
0: ما يكفيش، الحب على الورق
1: اي صحيح،
0: الحب يلزم كلمه وفعل،
1: يلزم معاه التفاهم
0: كلمة وفعل كلام وفعل
1: التفاهم والاحترام
0: استغليزاسيون استغليتي سامحوني قلت استغليزاسيون هو التعقيم قعدت نلوش في المصطلح بها. على كل ان شاء الله يا ربي صحه دائمه لوليداتنا وشبابنا المقبلين على الزواج، راه مش نخوفوا فيكم، احنا نرغبوا فيكم في الزواج بالعكس، انه راه يلزم يكون مبني على اساس صحيح، يلزم مبني على التفاهم مع الكلام اي، وعندكم راه معناها فوزات فافوريزي باش تمشيوا للديوان
1: الوطني
0: الاسره والعمران البشري، تلقى برشا دكاتره راهم ياسر بشوشين ومحليهم ويخليوك تحس براحه نفسيه، ما يخليوك شك تبدا هيك حامل قداش في الطبيب كنت تلقى نهار كامل هو قدام المرضى عنده الحق راه باش تلقى هكا تقلق شويه، هذاك يخليهم يشعرهم بالرهبه الحقيقه. اما في الديوان الحقيقه كلكم والله مش راهين سلوى مش نرمي
1: فلوس، لا حتى على فكره الطب اللي يبداو مكشبرين راهو فما طب معناتها
0: تبعتهم هكاك،
1: لا لا لا لا فما طب
0: انا كراه مكشبر نقول ندرس شايف وندرس عندي وندرس تصور انت ندخل
1: طبيب
0: بعد.
1: تصور انت طبيب من اللي يدخل من 8 نتاع الصباح لين يروح وهو يسمع كان في كونسير ستاد فينال شنو كيف انه تراه تحب يروح، فما واحدين ماش يحبوا حتى يروحوا لدارهم، ماذا بيه يمشي يقعد تحت شجره تاع زيتون ويشرب كاستي ويقعد يرتاح، معناتها
0: طبيب جراح مثلا تلقى مثلا مريض يموت بين يديه زاد
1: ما ولا الحمد حتى في عيادات شفت مثلا جيني

0: وعديه من قبل يتحمس راه ويحس على كل المريض ولا
1: المريضة. مرة مشي باش يعمل استاج في سيرفيس إيماتو في سوسة تعرف أنت فرحات حشاد يا ودي يروح معاه قالك ما عادش حاب نخدم. ناس كل لوسيمين، ناس كل صغار، ناس كل باش تموت، ناس كل معناتها
0: نفسيته تعب
1: سي ديبريمون معناتها مش
0: على كل. خلينا ناخذوا الاستراحة الغنائية وبعد تعطينا الكلوز مستخرجات ايه. طبعا ما حكينا فيه سلوى وشنو باش تنصح الشباب مرة أخرى، زيدوا نذكروهم راهو هذا من باب التوعية لكم أنتوما وإحنا نخافوا عليكم هذاك علاش.

بطلب مستمع بالله مسيرش تحب برشا الكفوري باش نعملوا لها الاغنيه ذي الحقيقه معبره البنت القويه وحنا نحبوا البنيه والمراه التونسيه قويه نحبوها هي قويه لما حاله اما هالشباب اللي نحكيوا عليه وهالشهايه الشهاده الطبيه راهي ما فيها حتى شيء بالعكس مش زيدك في عمرك مش زيدك في انك تشع في حياتك انك معناها تعيش لبسنا عليك انت وعائلتك وانت والمجموعه ككل وان شاء الله تبداو مجموعه نيره وتبداو في صحه جيده هذا شنو نحبوا هذا من جانب التوعوي نقولوا لكم ردوا بالكم بالله عملوا التشخيص نتاعكم عملوا تحاليلكم راهم في حتى شيء راهو المصلحة

0: صحتكم انتم. سلوى مرحبا بيك ونحب نبارك لك الساعة على تقلدك المهامك الجديدة. وهذا بفضل اجتهادك وقربك للناس والناس كل تحبك ما شاء الله. أنا واحدة من الناس تحبك برشا.
1: عيشك ربي يفضلك.
0: سلوى في نهاية المطاف شنو تقول للمستمعين؟
1: هي كلمة واحدة للشباب المقبلين على الزواج، راهو ما تخليوش الاستشارة الطبية واقفة على كل ورقة هذيك، يجاو عديو، راهي معناتها فرصة
0: واسألوا مثالش
1: اي فرصة استراحة حاجة. المحارب انتم ماكم قاعدين في كل بريود تأثوا وتزهزوا وتحضروا في كل شيء، اعملوا اون اقل من ساعة هي باش تكون كونسلتاسيون، تجيو زوز مع بعضكم وتجيبوا بطاقة تعريف، وبرا خاطر هي شهادة عمر بطاقة تعريف، ويجيو مرحبا بكم تاخذوا المعلومات الكل وتسألوا السؤالات اللي انتوما كنتم متنجموش تسألوها حتى لحد داخل. معناتها هذا كله باش تعرفوا حالتكم الصحية وتستعدوا استعداد تام لحياة زوجية سعيدة وأسرية سليمة
0: ان شاء الله بالرفاه والبنون،
1: ان شاء الله بالمال والبنون،
0: بالمال والبنون، في صحة جيدة وفي صحة وعافية وفرحة، ان شاء الله يا ربي لا تحرم دار ولا تحرم مؤمن، هو المال والبنون زينة الحياة الدنيا. معنى يردوا بالكم على روحكم بقية الصالحات، استحفظوا على روحكم، نحبكم في صحة وعافية، لا يكثر بيناتهم معارك، لا تدخل بيناتكم معنيها المشاكل لا هاو ديون، يلزمنا ميسيرش تاخذوا فترة نقاها وترتاحوا، عويم عويمين ماكس هكا، إذا كان مازلتوا معناها فين تخرجتوا كملتوا دراسة نتاعكم ولا باش تكملوا دراسة، فما ظروف تحكم فيكم ما فيها باس، أما زادة باش تطول 4 أو 5 سنين زادة وتعرف أنه استغلتي كثرت يا سلوى، هذا زادة جانب لازمنا نحكيوا فيه، أنه معناها كيفاش طول نعاودوا الرغبة والشباب الإنجاب، يعني في الإنجاب الخطر ماش يحبوا طول هكا تشوف، فمعزوف تام. على كل حال يلا شكرا ليك وصحة دايما نسكن، نتلقاو ان شاء الله غدوة في استهلك تونسي مع اجمل تحية لطفي المكي، مع اجمل تحية نجل عطية السيد المتربص هويدا، وحياة صحة دايما نسكن، وإلى اللقاء.

0: الحب.
1: حب.
0: والحبايب.
1: حبايب.
0: والليالي الحلوة.
1: حلوة.
0: وأنا وإنت.
1: وأنا وإنت.
0: أنا وإنت ولا حد تالتنا. أنا وإنت أنا وإنت وبس. أنا وإنت ولا حد تالتنا. أنا وإنت أنا وإنت وبس. أنا وإنت أنا وإنت وبس.

انت وبس. الهوى خدنا ومشينا مشينا وبعدنا، نسبق ليالينا بخطوينا ونقرب اجمل مواعيدنا، ونعيش للجمعة سبع ايام زادنا وزودنا غرام في غرام، ونعيش للجمعة

طول ما احنا بعيد مع بعضينا لقمة صغيرة تشبعنا عش العصفورة يقضينا ونعيش من

حب غطانا وفرشتنا وخدود الورد مخدتنا وانا وانت ولا حد

0: القمر
1: عند القمر وفي عز النور اطرح يا زهور
0: عند القمر
1: عند القمر لا نعاس ولا نوم ولا ناس ولا لوم
0: عند القمر
1: وحلو يا ليل حلو يا
2: فرح. تمام منتصف النهار على موجاتنا أهلا بكم إلى ثانية نشرات الأخبار لهذا اليوم وفي عناوينها حجز حوالي 1700 كيلوغرام من الدجاج المذبوح في مسلخ عشوائي بالقلعة الكبرى من ولاية سوسة في المهدية قرار منع انتصاب العربات المتجولة بالكورنيش يثير حالة من الاحتقان والسلطة الجهوية تتدخل لإيجاد الحلول زغوان أهل منطقة سيدي عامر الشرقية بمعتمدية الفحص يطالبون بفك عزلتهم من خلال إحداث طريق معبدة أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة نبدأها من ولاية سوسة وبالتحديد بالقلعة الكبرى نفذت مصالح الحرس الوطني والبلدي بسوسة بالتنسيق مع مصلحة المراقبة الصحية ومقاومة الأوبئة بالبلدية نفذت عملية مداهمة لمسلخ عشوائي بالقلعة الكبرى بحضور الهيئة الجهوية للصحة والسلامة الغذائية بسوسة حيث تم حجز حوالي 1700 كيلوغرام من لحوم الدجاج وبيّن مدير الهيئة الجهوية للسلامة الصحية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بسوسة بالقاسم القدري بيّن أنه تم تحرير محضر حجز في الغرض وإتلاف المحجوز
3: في حملة مشتركة ضمت كل من أعوان الهيئة الوطنية للسلامة الغذائية بسوسة وأعوان الحرس البلدي كذلك بسوسة وقع حجز كمية من اللحوم البيضاء ومشتقاتها تتمثل في 1592 كيلوغرام من اللحوم الدواجن 33 كيلوغرام من الكبد و26 كيلوغرام من الأحشاء الدواجن بمذبح عشوائي محل عشوائي منتصب على خلاف الصيغة القانونية بمعتمدية القلعة الكبيرة وقعت جميع الإجراءات القانونية لدى سيد حاكم الناحية بسوسة 2 أخذ الإذن بالإتلاف من طرف سيد قاضي التحقيق للقيام بعملية الإتلاف وتحرير محضر عدلي في الغرض بسوسة 2 وأوقع إتلاف الكمية المذكورة سلام الإجراءات القانونية في الغرض
2: إلى ولاية المهدية الآن أثار قرار منع انتصاب العربات المتجولة لبيع الأكلات الخفيفة بكورنيش المهدية أثار حالة من الاحتقان والاستياء في صفوف أصحاب العربات نادر إسماعيل تابعت الموضوع في الريبورتاج التالي
4: حالة احتقان وغضب في صفوف العاملين بالعربات المتجولة للأكلات الخفيفة بكورنيش المهدية بعد منعهم من الانتصاب بهذا الفضاء لغياب إطار قانوني ينظم القطاع عربات تعتبر للبعض مورد الرزق الوحيد
5: عندي صغيرات نخدم عليهم نعاون في راجلي نخدم في الكورنيش طوى 4 سنين ما أنا لابس صحيح تفكنا البلدية وترجعنا السنين منعونا باش نرجع نخدمه براوت بكل نخدمه نظافة وعفافة حبوا طالبين معناها نرجع نخدم على روح
6: راجلي متوفي عندي 4 صغيرات تامة نخدم على صغيراتي على عربة شباتي متنقلة مراعني كان حزوا هالي الكروسة وخلوني ما غير مورد رزق طالبة إني نخدم على صغيراتي بالأحلال لا أكثر لا أقل
7: يعني عندي برويتة تاع جلاس 13 عام تو في الكورنيش
8: مرعنا كان السنة منعونة عندي راجلي تو 30 عام يخدم تغلب وحده لازلت إني نعاونه
4: تطبيق القانون وإيجاد الحلول للوضعيات الاجتماعية الهشة أبرز توصيات والي المهدية السيد أنيس العذاري خلال جلسة عمل خصصت للنظر في الوضعية القانونية للعربات المتجولة بالفضاءات الشاطئية السيدة ليلى بوعلوشة رئيس دائرة الإعلام بولاية المهدية
9: شدد والي المهدية على ضرورة استقطاب هذه الحالات ودراسة وضعيتها بصورة فردية مؤكدا أن مصالح الولاية ومعتمدية المهدية تستقبل يوميا هؤلاء المواطنين الراغبين في إيجاد حلول قانونية ومستدامة لمشاريعهم كما أكد على أهمية الاستماع إلى أصحاب العربات والتفاعل مع مقترحاتهم ودعا مختلف الهياكل المتدخلة إلى مواصلة التنسيق لمعالجة هذه الوضعيات القائمة في إطار قانوني وحث المجلس المحلي بالمهدية على دراسة مقترحات عملية تهدف إلى تقنين هذه الأنشطة في المستقبل والعمل على إصدار إطار تشريعي ينظمها
4: نادر إسماعيل من ولاية المهدية لإذاعة المنستير
2: إلى ولاية زغوان الآن، حيث طالب عدد من متسكني منطقة سيدي عامر الشرقية، طالبوا السلطة المعنية بضرورة التسريع في إيجاد الحل وفك العزلة عن منطقتهم بسبب غياب طريق معبدة. زميلة حنان العباسي زارت هذه المنطقة وأعدت الريبورتاج التالي.
10: بين جبال سيدي عامر الشرقية بمعتمدية الفحص يعيش متسكنو المنطقة في عزلة بسبب غياب طريق معبدة، ما تسبب لهم في معاناة يومية أثرت سلبا على ممارستهم للمجال الفلاحي الذي يعد مورد رزقهم الوحيد.
11: احنا طالبين من وزارة الفلاحة الديويت اللي جابوه للفلاحة، علاش ما يحلوش المسالك هذه نتاع الفلاحة؟ علاش قاعدين مغامرين في تراكتور حابسين، في ماكينة حابسين؟ علاش من الولايات كلها قاعدة تتحرك إلا لهني في زغوان؟ علاش عمل
12: تعبين في الطريق، التجهيز ما نجموش يعمل الأخر يسهل للمواطن في عزلة.
13: إدارة العامة الغابات عطت الترخيص 2019 وقصوا الجر من 2019 ليوم الناس هذا، ملتول العزلة متفكت علينا.
10: من جانبه أكد لنا رفيق شنوفي نائب المجلس الوطني للجهات والأقاليم عن ولاية زغوان، أكد أن فك العزلة عن منطقة سيدي عامر الشرقية ضروري.
14: تم 17 عائلة ومعزولين، وثم كيلومتر و900 أو نقوله 2 كيلومتر ترصدت حتى 1,400,000,000، وبدأت الأشغال في قطع الأشجار اللي تابع الغابات، لكن ما من سعيتها ما ذي سيلي الرب التالي معناها وحابسة الطريقة ذاي زاد كيف كيف رو بشي يولي يفض مشكلة كبيرة للمواطنين. هذا إحنا ماذا بين المواطنين تشد لريف انتهم بتوفير هالمسالك كثيرة.
10: حنان العباسي، الفحص، إذاعة المنستير.
2: ونعود إلى المنستير. في إطار تطبيق برنامج مقاومة الحشرات بالجهة، تنطلق اليوم عملية رش المبيدات بواسطة الطائرة بعدة مناطق لتتواصل إلى غاية 27 من جوان الجاري، وتهم هذه المناطق خاصة المآوي المحاذية لطريق الحزامية خنيس المنستير والمنطقة السياحية بالمنستير والمآوي المتواجدة بالمنطقة السياحية بالمنستير. ودعا بلاغ ولاية المنستير كافة مربي النحل لاتخاذ الاحتياطات اللازمة لحفظ حماية بيوت النحل الموجودة بهذه المناطق، وذلك خلال الأيام التي سيتم فيها القيام بعملية رش المبيدات ضد الحشرات وطيلة 24 ساعة الموالية. كما جاء في بلاغ الولاية أنه يتعين على مربي الماشية اجتناب الرعي بالمناطق التي لم تم رش المبيدات فيها لمدة أسبوع. من المتوقع خروج سد ملاك أقدم السدود الوطنية بالبلاد خروجها عن الخدمة نهائيا موفى ديسمبر المقبل وتعويضه بملاك العلوي، حسب ما أكده اليوم الخبير في التنمية والموارد المائية حسين الرحيلي. وعلى خلفية العطب الذي تعرض له السد، أكد الرحيلي على ضرورة صيانة السدود خاصة على مستوى المكابس المجزأة وتعويضها بأخرى متطورة لتفادي ما قد يطرأ من أعطاب على منظومة السدود بالبلاد.
15: ملاذ شيخ السدود التونسية تم إنجازه 1954، وبعامل الوقت مع 72 عام بالطبيعة تقادم السد وطاقة استيعابه تراجعت بشكل كبير، لأنه أكثر من 3/4 متاع السد تقريبا طمأ أنفازمون، كمية المياه اللي فيه تبقى قديمة السنوات الأخيرة ضعيفة، وذلك علاش منذ أكثر من 4-5 سنوات تم انطلاق في بناء ملاذ العلوي أي أعلى منه باش يعوضه وفق تقديرات وزارة الفلاحة بداية من سبتمبر، ونتصور أنه أقصى تقدير ديسمبر 2026 يوقع التخلي نهائيا عن سد ملاك ويدخل سد ملاك العلوي طور الاستغلال. لكن خروج سد ملاك هذايا والأحداث الأخيرة تعطينا مؤشرات بأنه ضروري عنا عديد من السدود تقادمت، وبالتالي يلزم تأمين سلامتها من خلال التعهد والصيانة الدورية في مجال ما يسمى بالمكابس المجزأة والبحث عن طرق أخرى. بالنسبة للفتحات هذه اللي يخرج منها الماء يلزم التخلي عن المكابس القديمة هذه وتعويضها بمكابس حديثة تكنولوجية باش نجم نأمن سدودنا.
2: أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن صدور دليل التوجيه الجامعي لسنة 26 و2000 لفائدة الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، وذلك عبر الموقع الإلكتروني المخصص للتوجيه الجامعي orientation.tn. وأفادت هادية خاروني رئيسة مصلحة التوجيه الجامعي بالإدارة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي، أفادت بأن الدليل تضمن 1204 من المسالك العلمية الجديدة الموزعة على أغلب المؤسسات الجامعية.
16: دليل توجيه الجامعة 2026 هذا يخص كل الناجحين في امتحان البكالوريا 2026 يتضمن جملة من الإجازات الجديدة والتخصصات مقارنة بدليل توجيه الجامعة 2024 اللي أثناء فما 1204 مسلك جديد خدم عليه لجان القطاعية في عدة مؤسسات شملت كل القطاعات الأعلامية، البيولوجيا، علوم التصرف، العلوم الإنسانية، كل المجالات المعنية بالتعليم العالي تضمنت مسالك جديدة باش يلاحظها النجاح الجديد في امتحان البكالوريا. وفما زاد بالنسبة للريزو تاع شبكات المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية فما إجازة اللي هي إجازة في علوم التصرف، هذه إجازة معناها ولات تعوض اللي كان معمول به في إدارة الأعمال وفي التجارة والتوزيع والمحاسبة والمالية، هذه إجازة جديدة تسمى هي في شبكة المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية.
2: في آخر أخبار العالم، أفادت الخارجية الإيرانية أنه لا خطة للوصول لمنشآتها النووية التي تعرضت للهجوم. وأكد نائب وزير الخارجية الإيرانية أن بلاده لم تعقد أي اجتماع في سويسرا مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رغم طلبه ذلك، مؤكدا أن الإيرانيين لن يتناقشوا أو يناقشوا مسألة تفتيش منشآتهم النووية أو المواد النووية إلا في إطار اتفاق نهائي. وفي تطورات الجنوب اللبناني، أفاد وزير الدفاع الكيان المحتل أنهم لن ينسحبوا من جنوب لبنان حتى لو طلبت واشنطن ذلك. ميدانيا يسود الهدوء الحذر بالجنوب اللبناني رغم تسجيل خروقات إسرائيلية وتحليق لمسيرة في أجواء سور في لبنان. نقطة نهاية هذه النشرة، أبرز ما جاء فيها من أخبار. حجز حوالي 1700 كيلوغرام من الدجاج المذبوح في مسلخ عشوائي بالقلعة الكبرى من ولاية سوسة. وفي المهدية، قرار منع انتصاب العربات المتجولة بالكورنيش يثير حالة من الاحتقان، والسلطة الجهوية تتدخل لإيجاد الحلول. في زغوان، أهالي منطقة سيدي عامر الشرقية بمعتمدية الفحص يطالبون بفك عزلتهم من خلال إحداث طريق معبدة. نهاية النشرة، نعود نلقاكم في تمام الواحدة ظهرا في موجز للأخبار. إلى اللقاء، ولكن أترك المصدح قبل ذلك إلى شوقي الأحمدي وآخر أخبار الرياضة. وأعتقد أنه كأس العالم هو الأخبار الأهم في هذه الصفحة الرياضية. تفضل شوقي.
17: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
18: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
19: إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال أنفو المونديال. آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال. أنفو المونديال. أنفو
1: المونديال. مرحبا بكم في أخبار المونديال، في أخبار الرياضة على موجة إذاعة المنستير. موعدنا الرياضي الثاني اليوم الأربعاء، بعد شوي نعطيكم الجديد في رئاسة الاتحاد الرياضي المنستيري.
20: قبل ذلك المونديال كالعادة برز الأحداث الرياضية في الفترة الحالية. منتخب الوطني التونسي لكرة القدم وصل اليوم الفجر إلى مدينة كنساس في الولايات المتحدة الأمريكية وباش يواجه المنتخب الهولندي في ثالث مباراة في الدور الأول بطولة العالم في سهرة غدوة الخميس انطلاقا من نص الليل بإدارة الحكم المكسيكية كاتيا غارسيا. منتخبنا باش يجري زوز حصص تدريبية في ملعب كنساس سيتي والمدرب الوطني لمنتخبنا إيرفي رينار باش يعقد ندوة صحفية ومعهم لاعب يقبل المقابلة حسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم. ذكركم المنتخبات اللي كانت غادرة المونديال الرسمي إلى حد الآن بعد زوز جولات هي منتخبنا الوطني التونسي، منتخب هايتي، منتخب تركيا، منتخب الأردن ومنتخب بنما آخر الملتحقين بالمنتخبات هذه اللي كانت غادرة الرسمي المونديال بعد هزيمته اليوم هدف مقابل صفر من منتخب الكرواتي المنتخب البنمي. في حين المنتخبات المتأهلة إلى حد الآن للدور الثاني رسميا هي منتخبات فرنسا، الأرجنتين، ألمانيا، النرويج، الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكولومبيا. بالنسبة لبرنامج اليوم من المقابلات في الثمانية متاع الليل فما زوز مقابلات، خطر تواجه البوسنة والهرسك، سويسرا تواجه كندا. ثم الدفعة الثانية من برنامج اليوم فما زوز مقابلات زاد كذلك في الحداشة متاع الليل في نفس التوقيت، المغرب تواجه الهايتي والبرازيل تواجه سكوتلندا. وفي فجر غدوة الخميس يعني باش تواصلوا السهرة الليلة تلقاو في ماضي ساعتين متاع الصباح غدوة الخميس سهرة الليلة المكسيك تواجه التشيك والجنوب أفريقيا تواجه كوريا الجنوبية بداية من ماضي ساعتين. في حين غدوة الخميس في 9 متاع الليل الكوت ديفوار تواجه كوراساوا، ألمانيا تواجه الإكوادور. هذوما بالنسبة لبرنامج مقابلات اليوم وغدوة. بالنسبة لفجر نهار اليوم نذكركم أنه كرواتيا كانت فازت أمام بنما هدف مقابل صفر وكولومبيا كانت فازت أمام منتخب الكونغو الديمقراطية كذلك بهدف مقابل صفر. جديد في رئاسة الاتحاد الرياضي المونستيري، تعرفوا اليوم يتم غلق باب الترشحات لرئاسة وعضوية الهيئة المديرة للاتحاد الرياضي المونستيري في 5 متاع العشية وآخر أجل لتقديم الترشحات. وإلى حد الآن حسب ما أفادنا به رئيس اللجنة المستقلة المشرف على انتخابات الاتحاد الرياضي المونستيري الأستاذ محسن جابوج لحدود الساعة منتصف النهار بالضبط فإنه ما تمش تقديم أي قائمة لترشحها إلى حد الآن، والجلسة العامة الانتخابية الاستثنائية للاتحاد الرياضي المونستيري مبرمج انعقادها يوم 30 جوان الجاري. لكن في المقابل أمام الصعوبات المادية لا تعيشها جمعية الاتحاد الرياضي المونستيري كغيرها من الجمعيات تقريبا في تونس فإنه لجنة تفضل نزاعات في الاتحاد الرياضي المونستيري تواصل بيع الشركات السنوية الموسم الرياضي 2026-2027 على منصة liasmo.gc.tn وفي نقاط البيع المعتادة في المونستير. والأسعار بالنسبة للمدارج المكشوفة نذكر بها بالبيلوز 100 دينار، مدارج المغطاة الجرادان 200 دينار، منصة الشرفية الجانبية تريبون بي 400 دينار، منصة الشرفية الرئيسية الفي اي بي 1,200,000، والاشتراك الذهبي الجولد الفي اي بي بزوز ملايين ويمكن صاحبه من دخول مقابلات كرة القدم وايضا كرة السلة في المنصة الشرفية. كذلك لجنة تفضل نزاعات في الاتحاد الرياضي المونستيري وفرت بطاقات دعم افتراضية على الموقع usmo.gc.tn. النجم الرياضي الساحلي تمكنت لجنة فضل النزاعات في النجم الساحلي البارح من غلق الملف السابع الخاص باللاعب لؤي بن حسين وقيمته 80 مليون واللي تكفل به رجل الأعمال من أحباء الإطوال من خلال اقتناء 3 خانات بقيمة 25 مليون للخانة مع دعم إضافي آخر قدمه بقيمة 5 مليون. لجنة فضل النزاعات في الإطوال أعلنت أنه مساهمات جماهير النجم الساحلي في الملف السابع الخاص بلؤي بن حسين تجاوزت 25 مليون أي بنسبة 8% من قيمة الملف الموالي الملف الثامن الخاص باللاعب إيهاب المساكني اللي مطالبة الإطوال بدفع مبلغ للمساكني قيمته 304 ملايين كديون متخلدة بذمة الإطوال تجاه اللاعب هذا إيهاب المساكني. وبالتالي لجنة تفضل النزاعات في النجم الساحلي قررت تحويل المساهمة من الأحباء اللي هي 25 مليون للملف الثامن باش تساهم به في الخلاص متاع الملف هذا اللي قيمته 304 ملايين في انتظار وأنه تغلق الملف هذا في أقرب الأجال في انتظار ديما مزيد للدعم تاع جماهير النجم الرياضي الساحلي. مكارم المهدية يتواصل فتح باب تقديم الترشحات لرئاسة وعضوية الهيئة المديرة لجمعية مكارم المهدية. من 17 جوان تم فتح باب الترشحات يتواصل لغاية يوم 1 جويلية. الجلسة العامة الانتخابية مبرمجة انعقادها يوم 4 جويلية في 6 متاع العشية في القاعة الكبرى لبلدية المهدية. وفي صورة عدم وجود أي ترشح لقائمة أو يتم رفض اللجنة المستقلة للانتخابات للقائمة المترشحة يقع تأجيل الجلسة العامة الانتخابية ويتم الدعوة إلى جلسة أخرى ثانية في أجل لا يتعدى 15 يوم. وبالطبيعة يفتح باب الترشحات من جديد واللجنة المستقلة للانتخابات لمكارم المهدية. ذكركم أن يترأسها السيد سابر قمر ومعاه كعضوين السيدين محمد السبخي وأعاد الفتح الله. في كرة اليد الشاطئية في أو قبل ذلك في كأس العالم للوسطيات بزينجونغ الصينية اليوم الأربعاء منتخبنا الوطني التونسي وسطيات لكرة اليد كان انهزم في مباراة الأولى في الدور الأول أمام المنتخب البولوني 26-22. غدوة في 5:15 متاع الصباح تونس تواجه المجر، ثم نهار السبت 27 جوان في 5:15 متاع الصباح منتخبنا التونسي يواجه منتخب لاسين تايبي. كرة اليد الشاطئية في بطولة العالم للأكابر المقامة حاليا في زغرب في كرواتيا اليوم والآن بالأحرى منتخبنا الوطني التونسي يواجه المنتخب الدنماركي ثالث مقابليه في بطولة العالم هذه. نذكركم أنه أمس منتخبنا الوطني التونسي كان انهزم من المنتخب المجري 2-0، ثم في المقابلة الثانية يوم الأمس منتخبنا الوطني التونسي لكرة اليد الشاطئية أكابر كان انهزم من منتخب بورتوريكو ب2-0، يعني شوطين مقابل 0. ذكروا أن منتخبنا التونسي كان ترشح لدور الرئيسي من بطولة العالم لكرة اليد الشاطئية. الختام بالباسكت كرة السلة، منتخبنا الوطني التونسي لكرة السلة أكابر موجود في قطر وين يجري تربص تحضيري في الدوحة لمدة أسبوع في قاعة الغرافة في إطار استعداد للمشاركة في منافسات النبذة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2027 المقرر تنظيمها في أنغولا من 2-5 جويلية القادم. منتخبنا كان خاض المقابلة الأولى الودية الدولية ضد المنتخب القطري يوم الأمس في قاعة الغرافة، ومنتخبنا كان فاز بنتيجة 69-64 في انتظار وأن يلعب نفس المقابلة في مواجهة أخرى ثانية ضد المنتخب القطري دائما في الدوحة. ذكركم أنه تربص هذا لمنتخبنا الوطني التونسي يشاركوا فيه 14 ملاعبي وهم عمر عبادة، يوسف الضيف، وسام المرناوي، بلال الجزيري، محمد المنفذ، جوهر الجوادي، زيادة شنوفي، ياسين التومي، أحمد العدامي، وصف المثنيني، فراس اللحياني، محمد فارس العشي، مختار غيازة، وبشير بن يحيى. نهاية الأخبار الرياضة على موجة إذاعة المنسيرة، أيضا على صفحتنا إذاعة المنسيرة تلقاو التفاصيل متاع النشرة هذه وأيضا أكثر الأخبار على صفحة الرياضة لإذاعة المنسيرة راديو منسير السبورتس على الفيسبوك. أجمل تحيات نجلة عطية في الإخراج الرقمي، لطفي المكي في الإخراج التقني، هويدا بن ساسي في التنسيق والإشراف العام، ومقدم الميكرو في إعداد وتقديم أخبار الرياضة على موجة إذاعة المنسيرة شوقي الحمدي. شهية طيبة للجميع.
0: تلوج على تكوين يناسبك؟ تحب تعرف جديد المهن والاختصاصات التكوينية؟ عندك مشروع ومش عارف منين تبدأ؟ ولا تلوج على خدمة وتحب فرص جديدة؟ كل هذا وأكثر في بلاصة واحدة. نظم وزارة التشغيل والتكوين المهني الملتقى الوطني للتكوين المهني والمبادرة والتشغيل يومي 24 و25 جوان 2026 بمدينة الثقافة تونس، بالتعاون مع منظمة سويس كونتاك وفي إطار التعاون التونسي السويسري، ملتقى فيه كل الأجوبة على أسئلتك ومسارك المهني. ما لفش تستنى، التحق بينا واكتشف الفرص اللي تستنى فيك. الأكثر معلومات نجموا تابعوا صفحة رسمية على فيسبوك فوروم ناسيونال دو لا فورماسيون بروفيسيونيل. التكوين المهني، مهارات تبني الوطن.

0: فيما يلي سيداتي وسادتي نرفع إلى حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضرتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من القاطنين خارج المدينة مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد الأجر والثواب.

0: غنائيه. الحته دي في الاول وبعدين انتوا وبعدين كلنا. يلا.
1: بتونس بيه
0: هشوف اقوى ولا لا. يلا
1: بتونس.

تونس.

برضو لازم لازم.

0: الصغار
1: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ لف فيبر بوكس وإلى الفيكسر جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بلاش. اللعبة غير مسمى للشراء, صالحة حتى 30 جوان.
2: أريدو, طور عالمك.
1: نيو تيك مع ريم الهاني.
3: عسلامة ومرحبا بكم. أعلنت شركة جوجل تحديث جديد لتطبيق جيميناي يتيح للمستخدمين إنشاء ملفات قابلة للتنزيل والمشاركة مباشرة, وتستهدف الميزة هذه تسريع الانتقال من مرحلة توليد الأفكار إلى إنتاج ملفات مكتملة بنحو فوري. ويدعم التطبيق إنشاء مجموعة واسعة من الصيغ تشمل برامج منصتها الورك سبيس مثل محرر النصوص دوكس, وبرنامج الجداول البيانية شيتس, وبرنامج العروض التقديمية سلايدز, إلى جانب ملفات البي دي اف والدوكس والإكسلاس والCSV, فضلا عن صيغة نصية أخرى كما اللاتكس والتكست والاختياف والمارك داون. وقد كانت الميزة هذه من أبرز المزايا الغائبة عن جيميناي مقارنة بالتطبيقات المنافسة لها اللي هما تشات جي بي تي وكلود تحديدا. وتشمل الاستخدامات العملية للميزة إمكانية تصدير البيانات في ردود جيميناي إلى ملفات الإكسل, أو تحويل الأفكار الأولية إلى مسودات منظمة, وإلا تلخيص ردود طويلة في ملف واحد بصيغة البي دي اف وإلا صيغة الوورد. ويمكن جيميناي بعد التحديث الجديد هذايا من إنشاء محتوى أكثر تعقيداً كما إعداد مواد دراسية رقمية بصيغة البي دي اف تتضمن رسومات بيانية ومعادلات اعتماداً على ملاحظات المستخدم المدونة ورقياً بخط متاع يده. وتسعى جوجل من خلال الخطوة هذه إلى تقليل الحاجة إلى الكوبي كولي وإعادة تنسيق البيانات يدوياً, إذ أصبحت الميزة متاحة الآن لكافة مستخدمي تطبيق جيميناي حول العالم. وفي تحديثات أخرى بدأت مزايا التخصيص في التطبيق هذية بالوصول إلى أسواق عديدة حول العالم كما المملكة المتحدة, ومنها ميزة الميموريز الذكريات اللي تمكن جيميناي من تذكر تفضيلات المستخدمين والتفاصيل متاحهم, إلى جانب إمكانية استيراد المحادثات من تطبيقات ذكاء اصطناعية أخرى, على أن تطرح هذه المزايا بنحو كامل خلال الأسابيع القليلة المقبلة. هذا كان كل ما عنا لليوم. شكرا لخاطر تبعتونا, نتلقاو غدوة إن شاء الله.
1: إشهار مع أريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ لف فيبر بوكس وإلى الفيكسر جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بلاش. اللعبة غير مسمى للشراء, صالحة حتى 30 جوان.
2: أريدو, طور عالمك.
1: نيو تيك مع ريم الهاني.
4: تمام الواحدة ظهرا على موجاتنا. أهلا بكم من جديد إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. تم صباح اليوم ببلدية تونس استخراج أول رخصة بناء على الخط عبر المنصة الوطنية للتصرف في رخص البناء تعمير, وفقا لما أفاد به مدير عام مركز الإعلامية بوزارة الداخلية ورئيس لجنة قيادة مشروع المنصة نبيل الدهماني. الدهماني أكد أيضا انطلاق مرحلة التعميم على 16 بلدية, معتبرا أن المشروع يندرج في إطار تعزيز محفظة الخدمات الرقمية الموجهة للمواطن وتبسيط الإجراءات وتقريبها من المواطن تعزيز الشفافية. وجه رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري ببوعرقوب من ولاية نابل سامي لهويدي وجه نداء ملحا ومستعجلا إلى وزارة الفلاحة بضرورة التدخل الفوري لتوفير الأدوية والمستلزمات الضرورية للقضاء على الحشرة القرمزية التي خرجت عن السيطرة بشكل كلي منذ السنة الفارطة. وأكد لهويدي أن منطقة الإنتاج في بوعرقوب تعيش ما وصفها بالحالة الكارثية الحقيقية التي عينها الوزير بنفسه في زيارة ميدانية سابقة حسب قوله. وقعت جمعية تونسيو والضفتين فرع تونس والمنظمة الوطنية للطفولة التونسية وقعت مؤخرا اتفاقية شراكة وتعاون لمزيد تعزيز العمل الاجتماعي والتربوي وخدمة الأطفال والشباب. وتعد هذه الشراكة خطوة مهمة نحو تنفيذ مشاريع مشتركة وتنظيم تظاهرات وأنشطة لفائدة الأطفال والعائلات، بما يحقق الأهداف المشتركة للمؤسستين في خدمة المجتمع. أفادت هادية خاروني رئيسة مصلحة التوجيه الجامعي بالإدارة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي بأن دليل التوجيه الجامعي لسنة 26 و2000 لفائدة الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا تضمن 1204 من المسالك العلمية الجديدة الموزعة على أغلب المؤسسات الجامعية. ويمكن تحميل الدليل عبر الموقع الإلكتروني المخصص للتوجيه الجامعي orientation.tn. نهيت المجزة بعد قليل موعد مع كريمة بن يوسف وكافة الضيوف لهذا الأسبوع في عدد جديد من الحدث. ابقوا في المشاهدة والاستماع دائما على موجة إذاعة المنستير. نعود في تمام الثانية، إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.ca.

0: الحدث مع كريمة بن يوسف.
1: عسلامة ومرحبا بالجميع في عدد متجدد من برنامج الحدث اليوم الأربعاء 24 جوان 2026. وحصة اليوم من برنامج الحدث هي في الحقيقة الحصة الأخيرة من هذه الشبكة البرامجية الحالية. الأسبوع القادم إن شاء الله تنطلق الشبكة الصيفية الجديدة، نلقاكم في نفس التوقيت وفي نفس الموعد، ولكن في عدد جديد برنامج منكم وإليكم اللي يهتم إن شاء الله بالشأن البيئي. إذن في حصة الأخيرة اليوم في هذه الشبكة البرامجية من برنامج الحدث اخترت باش نرجع على موضوع تعليمي تربوي. الموضوع هذايا يشهد تطور كبير وتنامي كبير في السنوات الأخيرة، تنامي كبير وخطير في نفس الوقت. إذن اليوم الحقيقة في هذه الحصة باش نحكيه على ظاهرة الغش الإلكتروني في البكالوريا. وكما ذكرت طبعا هذه المظاهر الغش الرقمية والغش الإلكتروني طبعا اللي فيه تسارع كبير. اليوم باش نحكيه على أسباب هذه الظاهرة، أسبابها المباشرة وأيضا أسبابها العميقة، وباش نحكيه على تداعيات هذه السلوكيات، خلينا نقول أو صحت العبارة يعني كان نجم نحكيه زادة على ظاهرة، باش نحكيه على تأثيرها على المترشح، تأثيرها على المجتمع، تأثيرها أيضا على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، وتأثيراتها أيضا على سمعة الامتحانات الوطنية داخليا وأيضا خارجيا. الحقيقة عديد الأسئلة اليوم اللي باش نطرحوها في برنامج الحدث حول ظاهرة تنامي الغش الإلكتروني في البكالوريا. باش نحكيه هل أنه اليوم مازال من المسموح أن اليوم نحكيه على ظاهرة فردية سلوكية خاصة بالتلميذ، أو أنه الحقيقة لهنا الدراسة والبحث على الأسباب والتداعيات والانعكاسات يزم اليوم يندرج أو نلخصوها زادة في مقاربة مجتمعية، على اعتبار أنه اليوم التلميذ والمترشح هو مرآة عاكسة اللي قاعد يصير في المجتمع. يعني بمعنى هل أنه اليوم هذه ظاهرة السلوكية الخطيرة، ظاهرة الغش في امتحان البكالوريا، وإذا كان مش نحكيه على مظاهر الحد منها واجتثاث ربما هذه السلوكيات، هل أنه نحمل المسؤولية كان للفرد المترشح، أم أنه زاد حتى احنا حتى المجتمع من حيث لا يدري ومن حيث لا نشرع نجم نقوله أيضا أسباب غير مباشرة وعميقة في انتشار ظاهرة الغش. وأيضا إذا كان نحكيه على الحلول لهذه السلوكيات الخطيرة، لا تحتاج ربما الحلول اليوم أن نفكروا في مقاربة شاملة في التصدي لهذه الظاهرة، نراعيوا فيها الجانب الثقافي، البعد زاد التوعوي، حتى قبل الجانب الردعي والجانب الزجري لظاهرة الغش في البكالوريا. إذن هذه هي اليوم محاور حصة برنامج الحدث مع جملة من الضيوف سعيدة جدا اللي بشكون حاضر معايا في المباشر، وأيضا العديد منهم بشكون معانا حاضرين عبر الهاتف. السيد محمد الصافي كاتب عام جامعة التعليم العالي بشكون حاضر معانا في المباشر في استوديو إذاعة المنستير. السيدة توفيقة شحدورة رئيس جمعية الأولياء والتلاميذ بشكون معانا أيضا حاضر في المباشر. أسيل رحيمي الناجحة الأولى جهويا في القصرين في شعبة الرياضة باش تكون حاضر معنا وباش تحكينا اليوم على معاناتها من ظاهرة الغش في امتحان البكالوريا 2026. شهادة حية مهمة جدا، أدعوكم جميعا أن اليوم نستمعوا لها ونفكروا زادة في تداعياتها. أيضا رؤوف الجباري صحفي من إذاعة القصرين المحلية باش يكون محاضر معنا عبر الهاتف باش يحكي لنا على الشبكات، لأنه نحكيه اليوم على ميسرة متاع الشبكات التي تنشط في بيع وترويج هذه الأجهزة الخاصة بالغش في البكالوريا. أيضا السيد مصطفى الشيخ الزوالي باحث في العلوم الاجتماعية والتربوية باش يكون معنا حاضر في المباشر، والسيد عبد الرزاق عويدات رئيس لجنة التربية بمجلس نواب الشعب، والسيد حاتم اللباوي عضو لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب شكون معنا حاضر في المباشر في برنامج الحدث إلى جانب مجموعة من الأولياء إن شاء الله يكونوا حاضرين معنا. مش يحكيوا طبعا على شهاداتهم ومعاناتهم، خلينا نقولوا معاناة أولادهم من ظاهرة الغش في البكالوريا. إذن هذا موضوع حصتنا اليوم وهذم ضيوفنا اللي حاضرين معنا. في البداية خليني ساعة نعاود نهني جميع الناجحين في البكالوريا مع تمنياتنا طبعا بالتوفيق لمن أجل في دورة المراقبة لامتحان البكالوريا، ولنا عودة للانطلاق في النقاش في برنامج الحدث.

0: عسلامة ومرحبا بكم من جديد في برنامج الحدث مباشرة من استوديو إذاعة المنستيري. نخصوها اليوم كما ذكرت في المقدمة للحديث حول مظاهر الغش الإلكتروني أو الغش الذكي خلينا نقوله في امتحان البكالوريا، أسباب هذه الظاهرة المباشرة والعميقة، وأيضا طرق التصدي ومجابهة هذه الظاهرة الخطيرة التي في تنامي كبير. هذا هو باش يكون موضوع حصتنا اليوم في برنامج الحدث، وذي الكل طبعا حماية لفرص التكافؤ، فرص بين جميع المترشحين، وأيضا حفاظا على سمعة امتحاناتنا الوطنية. إذن تحياتيكم من فريق العمل لتسيير برنامج الحدث اليوم، تحياتيكم من لطفي المكي في إخراج هذه الحصة، تقنيا علي المنصوري في تنسيق فقرات البث المباشر، المتربص أحمد رمضان في الإخراج المرئي لبرنامج الحدث، وكالعادة كريمة بن يوسف خديرة في الأعداد والتقديم لبرنامج الحدث. إذن نعاود نذكر بضيوفي الكرام، سيد محمد الصافي كاتب عام جامعة التعليم الثانوي يلتحق بنا بعد قليل هنا في المباشرة، السيد توفيق شحدورة رئيس جمعية الأولياء وتلاميذ حاضر معنا في المباشر. سيد توفيق مرحبا بك. أنسنا وشرفتنا.
1: عاشق في البداية توجه بجيب الشكر إلى إذاعة المنستير على هذه الاستضافة الكريمة، وإلى سيادتك سيدة كريمة بن يوسف التي عودتنا دائما على اختيار مواضيع تلامس واقع المواطن وتهم التلاميذ والأولياء والمجتمع بصفة عامة، كما أشيد بالدور الذي تقوم به هذه الحصة في فتح باب الحوار حول القضايا التربوية والاجتماعية بكل موضوعية ومسؤولية، بما يساهم في تأشير الوعي وتبادل الآراء والأفكار البناء. ويسرني اليوم المشاركة معكم الحديث عن ظاهرة الغش في الامتحانات، هذه ظاهرة التي أصبحت تستوب منا جميع الوقوف عند أسبابها وسبل الحد منها حفاظا على قيمة العلم والاستحكام.
0: بالضبط، هذا هو ضمان لتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين سي توفيق، على اعتبار أنه راهو الباك راهو مسار دراسي كامل، مجهود متاع أولياء. اليوم الأولياء تستثمر في العلم وتستثمر في مستقبل صغيراتها، وهذا يتعارض مع تكافؤ الفرص، ينجم حتى يأثر في الترتيب نتاعهم، وهذا اللي باش نعرفوه بعد قليل من خلال الشهادة خاصة للناجحة على المستوى الجهوي في امتحان بكالوريا رياضة. أسيل باش تكون حاضرة معنا عبر الهاتف، وباش تحكي الأسيل الرحيمي باش تحكي لنا على تجربتها، معاناتها من الغش، باش نعرف اليوم كيفاش المتفوق يعاني من الغش في البكالوريا. هذا هو شهادة. وأيضا من الأولياء الحاضرين معنا اليوم في برنامج الحدث، مرحبا بيك.
2: عايشك.
0: مرحبا بيك.
2: نشكر الإذاعة اللي استضافتني.
0: مرحبا بيك.
2: عايشك.
0: ذكرنا بالاسم
2: العويتي خالد.
0: مرحبا بك سي خالد العويتي، حاضر معنا في المباشر. عندك شكون متحصل على البكالوريا؟
2: عندي سنة. شكون مش متحصل على البكالوريا؟ بنتي اسمها رانيا العويتي.
0: رانيا ايه.
2: عدت الباك وجات قبل ما تعدي الباك قالت لي بارا وفما برشا يغشوا. قلت لها عايش بنتي انت حافظه وعدي باللي تنجم انت.
0: بالضبط.
2: فهمتني؟ وخذيته ولا ما خذيتوش مش مشكلة، سي با ان بروبليم بور موا، فهمتني؟ مفيد انت اكعديت الباك وشفت كل شيء، مره جايه كي تنجح هكا بنتيجه خير، فهمت؟
0: اجلت ولا
2: نعم
0: اجلت معناها
2: اي ما خذتش الباك، فهمتني؟ ما خذتش الباك، جات متاسفه قلت لها مش مشكله، عملت لها حفله في الدار وكل شيء، هزت لها المورال.
0: هذا هو،
2: فهمتني؟ يوم ما اخذت لها حاجه كادو ثمينه، فهمتني؟ فرحت، ما هي متغشه لداخل السولاج
0: يعني. هو الحقيقه لهنا سي خالد، هذه هي الإحاطة النفسية بالنسبة للتلميذ، لأنه مهم أنه الولي يحيط بابنه في الفترات العسيرة، في الفترات الصعيبة، أنه راه قيمتك في ذاتك، راه هو صحيح التعليم معناه والتحصيل العلمي مهم جدا جدا، ولكن صحتك النفسية والعقلية إن شاء الله والعمر مازال قدامك. هذا هو كيفاش اليوم احنا نساعده لنجاوزوا العقبات هذيك لتحقيق النجاح. هذا هو اللي فقدناه الحقيقة.
2: المدام تاعي سمعت تلميذ متلامذة اللي عدى الباك ومات بالغسرة، مات توفى، فهمتني؟ خافت على بني، يعني نخاف على ولادي أنا وقدامي ولادي كل شيء، فهمتني؟ خافت، قلت لها اسمع عايش بنتي، خذيته ولا ما خذيتوش مش مشكلة، مفيد أنت أكعديت الباك
0: تجربة وخذتها،
2: خذيت تجربة ومش مشكلة، مرة جاية تولي أقوى،
0: ان شاء الله
2: فهمتني ان شاء الله بحول الله.
0: الحقيقه والله نحيي فيك هذا السلوك الحقيقه انت وزوجتك، نوجه لها تحيه من خلال هذا المنبر ونوجه تحيه لبنتك ان شاء الله، ان شاء الله تكون عقبه ونتجاوزوها ان شاء الله في السنوات القادمه وان شاء الله نشوفوها في مناصب مهمه. هذا هو سي توفيق. فقط خليني نذكر بضيوفي البقيه باش ننطلقوا في النقاش.
1: ايضا حبيت نعرض جوست على الموضوع نتاع بنتي خالد رانيا. انا نعرفها بنتي، نتبع فيها ملي صغيره، التبليه ممتازه جدا وعندها حتى المعدل نتاعها باهي، لكن مشكلتها اللي ومشكله الاولياء اللي ما خلوهاش تعدي المناظره نتاع السيزيام ونتاع النوفيام، والتلميذ اذا ما عداش هي صارت لها في الباك السنة رات البوليسيه تعس ورات كذا صارها كي تراك.
0: بالضبط. يعني
1: وجه انا نداء للاولياء، يا ولدي خليوا ولادكم يعديوا السيزيام والنوفيام باش ياخذوا تجربه نتاع الباك، ياخذوا تجربه وياخذوا خبره وياخذوا كيفاش يعديوا، كيفاش هات يلقاو الناس تعيش يلقاو بوليسيه هات الكارته باش ما يصيرلهمش التراك، على خاطر برشا تلامذه نفس الشيء السناء وعملاول فهمتني، تلامذه كيما راني عندها 12 وكور دو لاني تجي في الباك قالت يا عمي انا صار لي التراك ريت البوليسيه وكل دخلت بعضي، رغم نعرفها التلميذه ممتازه فهمتني.
0: بالضبط هذا هو تأكيدا تأكيدا لكلامك اليوم، خلي ما يكونش الباك كتجربة أولى في حياة التلميذ، خلي يمر بسيزيام ونوفيام يتعود على أجواء الامتحانات. أولياء
1: يقول لك أنا بنتي مش متاع سيزيام يا ودي مش مثلا
0: خليها
1: تجرب تمشي في لوتو، احنا نحبوها تاخذ تجربة في جو الامتحان وجو المناظرة، هذا هو معناتها الوعد نتاعنا.
0: هو سي توفيق وسي خالد، المشكلة تعرف شنو؟ إن وليت اليوم هالامتحانات هذه الوطنية حلبة نتاع صراع حول المعدلات، وكأنه نقيموا التلميذ هذاك 14 هذاك 15 هذاك 12 هذاك 13، وقت اللي في الاخر كل ناجحين. يعني وقتاش احنا اليوم باش نتجاوزوا هالتقييمات هذه حول المعادلات بطريقه جافه؟ لهنا خرجنا المدرسه من وظيفتها التربويه والتعليميه والاجتماعيه وخليناها حلبه نتاع صراع كما قلت حول النتائج. ان شاء الله ان شاء الله يكون فما نقاش مجتمعي، وان شاء الله الناس الكل نرجعوا لرشدنا في نهايه الامر، ونخليه التلميذ يتحصل على العلم والمعرفه بطريقه تكون تنمي سلوكه وتنمي معناه. هذا هو اللي ان شاء الله نحتاجوه ونخمو فيه طبعا في السنوات القادمه، واللي الاكيد اذا كان نفكر هيك رانا مش نقصوا في الـ في الـ في, الـ في الغش بالطرق التقليديه وطرق الذكيه والمتطوره. ايضا بعد قليل شكون معنا؟ اسيل الرحيمي الناجحه الاولى جهويا في القصرين في شعبه الرياضه. شكون معنا؟ ايضا الزميل رؤوف الجباري من القصرين. وايضا شكون معنا؟ السيد دكتور مصطفى شيخ الزويلي باحث في العلوم الاجتماعية والتربوية، عبد الرزاق عويديت رئيس لجنة التربية في مجلس نواب الشعب، والسيد حاتم اللباوي عضو لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، باش يحكي على مبادرة تشريعية لمجابهة الغش في البكالوريا نحو تخفيف العقوبات على التلميذ وتجديدها على الشبكات التي تتاجر بالأدوات هذه الذكية للغش في البكالوريا في إطار مقاربة شاملة تكون فيها الجانب الحقوقي والجانب الاجتماعي في طبعا مجابهة هذه الظاهرة. إذا خليني قبل ما ننطلق في النقاش بربي نمرر هذا البلاغ. تعلم مواطنة من مدينة المنستير أنها أضاعت صباح اليوم لوحة رقمية طابليت كبيرة الحجم خاصة على متن سيارة تاكسي خلال تنقلها إلى مندوبية التربية بالمنستير، فعلى من يعثر على هذه اللوحة الرقمية الاتصال على رقم التالي 98-541-108 98-541-108، والله لا يذيع طبعا أجر المحسنين. إذن خلينا ننطلق ضيوفي الكرام، ننطلق معك سيد توفيق شحدورة رئيس جوعية الأولياء والتلاميذ. ما خليني قبل ما ننطلق معك نرحب بضيفنا اللي جانا من مدينة صفاقس، السيد محمد الصافي كاتب عام جامعة التعليم الثانوي. سي محمد
3: أهلا وسهلا، مرحبا بيك. مرحبا بيك ومرحبا بضيوفك وبمستمعي إذاعة المنستير، ونضم صوتي لصوت حضور. شكرا على الاستضافة، وهذا ليس غريب عن
0: فقط تقرب شوي الميكروسي محمد.
3: قلت هذا ليس غريب عن الإعلام التونسي عامة، وهذا يندرج في إطار معناها التواصل بين من لهم مسؤوليات سواء كانت نقابية أو غير نقابية في المجتمع المدني. نعم. أو حتى بالنسبة إلى الأولياء. نعم. كما تفضل الأخ وكنت أنا نتابع في الحوار اللي بدأ بيناتكم، وإن شاء الله نقف عند الأسباب والمسببات وعن تصورات لمشاريع ولحلول فيما يهم المدرسة العمومية ككل.
0: بالضبط سي محمد، ولم يحن الوقت أنه معناه ظاهرة الغش في امتحان البكالوريا هذه الظاهرة الخطيرة والمتناوية المتنامية تكون قضية وطنية كنا نساهم فيها الأساتذة لإطار التربوي اللي هو حلقة فاعلة ومهمة في مجال التربوي، الأولياء، الجمعيات، نحن كأعلام المجتمع الكل، لأنه ساعات ربما من حيث لا نشعر نجم نكون زادة احنا من الأسباب ما نقولوش تشجع، ولكن تنجم معنا تخلي هذه الظاهرة تتنام أكثر، خاصة إذا كان اليوم الحقيقة بدينا نحكي ومعناها ياسر ولا هوس متاع معدلات، هوس متاع نتائج، هوس شكون اللي جاب أكثر، شكون وكأنه معناها قيمة التلميذ تتقاس بالتميز في الأعداد، هذايا مناش شو قلوا من قيمة المتميزين واللي جابوا عدد متميزة، الأكيد هذاك مجهود ومجهود أولياء ومجهود مسار كامل متاع تعليم وصورة مهمة لبلادنا حتى في الخارج، ولكن نراهم حتى الوليدات المتوسطين نراهم في الأخر معناها احنا معناها باش ينفعوا المجتمع معناها في مجالاتهم. هذا هو إن شاء الله اليوم يكون محور حديثنا، يعني باش نشوفوا الجانب الآخر من الصورة اليوم من خلال طبعا هذه الحصة التي تعنى إن شاء الله بمسألة الغش في البكالوريا. نبدأ معك سي محمد الصافي كاتب عام جامعة التعليم الثانوي.
3: أنا نحب أولاً نهني كل الناجحات والناجحين في اجتياز امتحان البكالوريا، وحظ أوفر سواء بالنسبة إلى المؤجلين أو بالنسبة للذين لم يسعفهم الحظ في هذه الامتحانات، وإن شاء الله بطبيعة الحال القادم يكون أفضل لأبنائنا التلاميذ
0: إن شاء الله. سي حمد الصافي شنو رايك نبدأ ونحن بالعدد، لأنه سنة تم حسب طبعا ما أعلنت عليه وزارة التربية هذه المعلنة تم رصد 955 حالة، يعني قريب 1000 حالة غش في البكالوريا، إذا كان قارنوها بالسنة الموسم القادم تقريب ضعفت إلى النصف، هذه بيانات معلن عليها. نبدأ بالأرقام، كيف شفتها سي محمد الصافي الأرقام؟
3: شوف أنا نحب أولا نتفاعل مع اللي ذكرته أنت من أنه لابد من العودة إلى السياق الاجتماعي في علاقة بظاهرة الغش. ظاهرة الغش ما هيش معزولة على وضع كامل نعيش فيه داخل البلاد، معناه التلميذ ما تولدش هو يغش وما مرش بسنوات دراسية باش يتعلم الغش، أكيد داخل المدرسة بمراحلها المختلفة راه التلميذ ثم مؤطرين اللي هم المعلمين والأساتذة وكل من ينتسب إلى الأسرة التربوية، لكن اليوم عندنا ثقافة جديدة داخل المجتمع هي ثقافة الكسب السهل. نعم. معناها يفتح صندوق يلقى ما نعرفش مئات الملايين، يدخل في برومو سبور يربح، تجارة ممنوعة أصبحت معناها تدر أموال، هون هذه الثقافة هي ثقافة الغش اللي أصبحت سارية داخل بالضبط. المجتمع بالضبط. معناها إحنا في تقديرنا ما نجموش نحملوا المسؤولية للتلميذ بشكل مباشر، ثم أدوار أخرى بطبيعة الحال تتقاطع بين عديد المؤسسات، أولى هذه المؤسسات هي الأسرة. نعم. معناها إحنا كي نحكيه على تلميذ يدخل يكيت أو عنده نعم. وسائل متطورة، معناها هذه ساعة، هذه نظارة، هذه لا أدري ماذا بالضبط. كارت في آي بي، معناها وسائل وتقنيات معناها تقريبا يعجز الإنسان عن تصنيفها وتحديدها، الأولياء هم طرف رئيسي في علاقة بهذه الظاهرة. نرجع بالنسبة إلى الأرقام. نعم. احنا كي ناخذوا الارقام انا جمعت بعض الارقام، 2020 عندنا 1572 حاله غش، 2024 231 حاله غش، و2025 627 حاله غش، 2026 المعلن من السيد المدير العام للامتحانات يحكي على 965 حاله غش،
0: ما يقارب الألف حاله.
3: هون التساؤل، هل ان المعني بحالات الغش هي ما ضبطت اثناء انجاز الامتحانات، أم هي الحالات التي وقع أيضا التفطن إليها أثناء إصلاح الاختبارات الكتابية؟ الأكيد أن 965 فقدتهم من تفطنوا إليهم وشدوهم متلبسين بهذه الفعلة، أما عدا ذلك راهو عنا تقريبا ما يعادل 31 أو 32 مركز إصلاح، أنا على يقين بأن الرقم معناها مهول إلى أبعد حد.
0: معناها سي محمد لهني نفهمه من خلال كلامك هذه أرقام معلنة عنها، المعلن عنها يعني ما خفية كان أعظم،
3: حتى كي نحكيه على أنه تراجعت في سنة من السنوات 265. نعم. لا يعني أنه معناها حالات الغش قد تراجعت، ثم احتمالات عديدة، إما أننا عاجزون عن ضبط اللي غشوا، أو أن الأدوات والتقنيات المعتمدة تطورت إلى درجة أن الوزارة التي هي في الأصل مؤتمنة على تأمين هذه الامتحانات وإعدادها إلى آخره عاجزة هي الأخرى، بالرغم من تصريحات السيد الوزير يوم 1 جوان في ندوة صحفية على أننا مستعدون أتم الاستعداد، وإحنا مللنا من مثل هذه الخطابات لأنها في نهاية المطاف معناها في مستوى الواقع وفي مستوى الممارسة المواطن يكتشف على أنه ثم مبدأ هام وهو مبدأ تكافؤ الفرص. نعم. قد ضرب في العمق.
0: بالضبط.
3: كي نحكيه أنه بالضبط. من استتباعات هذه الظاهرة أنه راه اهتزت ثقتنا في جملة من القيم، منها قيمة العدل.
0: أي.
3: منها قيمة المساواة.
0: بالضبط.
3: منها قيمة التكافؤ الفرص. هذه القيم ما عادش عندها معنى بالنسبة إلى التلميذ، وتلميذ راه في مقتبل
0: بالضبط.
3: العمر. وكي نحكيه على التلميذ راه ما نحكيهش كان على التلميذ البكالوريا، ثم معناها رصيد بشري كامل من التلاميذ هم الذين يتابعون هذا المشهد، وربما البعض منهم يفكر يقول لك آه فلان نجح. كي ناخذوا عم ناول في دورة المراقبة أنه مجموعة من التلاميذ في جهة من الجهات في مؤسسة بعينها، هل يعقل أنه التلميذ في الدورة الأولى معدل متاعه بين 7 و8؟
0: نعم.
3: في الدورة الثانية يقفز بأعجوبة وبمعجزة يصبح المعدل متاعه 14 و15. هون المفروض كي نادينا احنا بفتح تحقيق في الموضوع لم يفتح هذا التحقيق. أكثر من هذا، المقاربة العلمية تقتضي أن الوزارة تتابع هؤلاء التلاميذ الذين نجحوا، تشوفهم وينهم في الجامعة، هل أنهم وفقوا في الجامعة إما بطرق بذات الطرق معناها حتى إن كانوا قد وفقوا وربما انسحبوا من المشهد. وهذاك علاش قلت سيدتي الكريمة أن المسؤولية هي بالأساس في عهدة الوزارة.
0: نعم.
3: أنت قلت جملة طريفة جدا وهي أن المشروع مجابهة هذه الظاهرة هو مشروع أولا مجتمعي.
0: نعم.
3: وهذا بردا على من يعتقد أن مجابهة هذه الظواهر سواء منها تفشي ظاهرة العنف أو الغش أو ما شابه، معناها لا يمكن أن تكون بقدرة الفرد الواحد الأحد، لأن هذا راه مردود عليه في مستوى الواقع.
0: بالضبط. هذا هو سي محمد السافي كاتب عام جامعة التعليم الثانوي. للتذكير احنا رسلنا واتصلنا وزارة البيئة، وزارة سامحني وزارة التربية، أنا بشكون حاضرة معنا أو من يمثل الوزارة للمشاركة معنا طبعا في هذا البرنامج، أنه ما فهميش حتى رد، ما فهميش حتى أي تفاعل من طرف خلية الإعلام باش يكون شكون يكون حاضر معنا في هذا البرنامج طبعا، لأنه وزارة التربية هي المؤتمنة خلينا نقول في الصف الأول لحماية امتحان البكالوريا من كل مظاهر الغش، إلا أنه طبعا ما نعرفشني الأسباب اللي خليت الوزارة لا تتفاعل مع دعوتنا للمشاركة اليوم في هذا البرنامج، واللي من خلال تواجدها باش نحكيه على الخطة الوطنية زادة اللي تم اعتمادها في هذا الإطار لمجابهة انتشار الغش في امتحان البكالوريا، إلا أنه لا مجيب على هذه الدعوة. إذا سي توفيق شحدورة رئيس الجمعية الوطنية للأولياء والتلاميذ والطلبة، خلينا زادة ننطلق معاك كما انطلقنا مع سي محمد الصافي كاتب عام جامعة التعليم الثانوي حول الأرقام. شو تعليقك على الأرقام؟
1: الأرقام
0: قرابة 1000 حالة سنة تم رصدها
1: حسب وزارة التربية 965 والسنة الفارطة 508،
0: هذا يعني حسب وزارة التربية.
1: لكن الأستاذ معناتها أشار الحوايج اللي صحيحة ويعطي صحة، وهذا هو الموجود.
0: نعم.
1: حاليا حسب ما سمعنا احنا وحسب ما انت فهمتني، وانا في اعتقادي معناتها ان ظاهرة
0: يعني كيف شفتها سي توفيق؟ ارقام صادمة بالنسبة ليك؟ ارقام عادية؟ هل انه ما تم الاعلان عليه ربما ما خفي كان اعظم؟ لانه نسمع حديث حقيقة من هنا وهناك يقول حتى نسبة الغش معناته ظاهي 40% من عدد المترشحين، والارقام معناها اليوم زادة كبيرة وخطيرة ومتنامية. شو تعليقك على هذه؟
1: هذه مش جديدة رأي بالنسبة للغش في الامتحانات، لها قديمة هي وعمال تتطور.
0: بالضبط.
1: حسب
0: التكنولوجيا. أما سي توفيق تقولوا نحن قديمة تعتمد مد قبل على جوذيذة، معناها هكا ورقة يتم فيها ربما التلميذ ومعناها وينجم معناها سهل برشا أن يتفطنوا. اليوم تعرف الخطورة وين سي توفيق وسي محمد وأيضا سمحني سي خالد؟ لهنا الخطورة أنه هذه الظاهرة في التنامي والتسارع، ونحكيه على تكنولوجيا متطورة، نحكيه زادة على آلات ذكية متناهية معناها نقولوا احنا ما تتراش معناها جملة حتى معناها فهمت. نحكيه على النظارة، نحكيه على ساعة، نحكيه على قلم إلكتروني، نحكيه على سماعات معناها لهنا تدخل الأذن. معناها اليوم مجال متطور جدا، وزادة الخطيرة أننا نحكيه على الشبكات، نحكيه على ميسرة كما مسيرة الزيتون وكما مسيرة العلوش. معناها اليوم فما معناها مجموعات اليوم تتاجر بأحلام أولادنا. هذه الخطورة وين تكمن؟ ما تتجاوز حتى ربما الأرقام. للتذكير هي ظاهرة إقليمية مش كان تونس، عنا المغرب والجزائر وكل مصر يعاني وكل الدول العربية وحتى في الدول الأوروبية فرنسا وأمريكا وبريطانيا كلهم يعانيوا من هذه الظاهرة. ولكن خلينا في بلادنا وخلينا في تونس، كيفاش اليوم النجم نجابوا هذه الظاهرة ونجتثوها؟
1: والله مدام ظاهرة الغش في الامتحانات هي ليست مجرد مخالفة قانونية أو تربوية، بل هي مؤشر على وجود ضغوطات وصعوبات يعيشها بعض التلاميذ. فالتلميذ الذي يلجأ إلى الغش غالبا يكون مدفوعا بالخوف من الفشل،
0: نعم،
1: أو ضعف الثقة بالنفس أو ضغط العائلة والمحيط وعدم الاستعداد الجيد للامتحان. ومن أهم أسباب انتشار الغش الخوف المخرط من الرسوب،
0: يعني أسباب
1: البحث عن النجاح السريع دون بذل جهد لازم، تأثير بعض رفاق السوء الذين يسجلون على الغش، الاستعمال السيء للتكنولوجيا والهواتف الذكية، ضعف الوعي بخطورة الغش على مستقبل التلميذ.
0: نعم.
1: أما من ناحية الحلول فإن مكافحة الغش لا تكون بالعقوبات فقط، بل تبدأ بالتربية على قيم الصدق والنزاهة منذ السنوات الأولى للدراسة.
0: علاش قلنا مقاربة شاملة سي توفيق، تراعي كل الجوانب الاجتماعية السيكولوجية الثقافية، نحارب ربما هذه الظواهر كان مش من الجانب الزجري مهم زاد. حتى اليوم نحن لهنا نوقفوا هالشبكات اللي تتاجر بأمال وأحلام أولادنا. وزاد حتى بربي نقطة مهمة سي توفيق وسي محمد وسي خالد، حتى لا يساء فهمنا معناه لهنا في هذا الحوار، رو نتفقوا ان جميعا نودين الغش سي محمد، رو الغش هذا مدان بجميع الطرق، رو هذا يضرب تكافؤ الفرص ويضرب اليوم معناه
3: نقولوا احنا الاستحقاق العدل
0: معناه يضرب حتى صوره معناه اليوم احنا شهادتنا الوطنيه حتى البرة وطلبتنا كي يمشوا يقراوا، رانا نودين بكل اشكال الادانه مظاهر الغش، ولكن اليوم نبحثوا على مقاربه اخرى كيفاش اليوم النجمو. هذا هو سي محمد لك الكلمه.
3: انا نتفاعل مع الاخ ومعك انت في علاقه باسباب هذه الظاهره والحلول معناها في اللي يجبوا نلقاها. خلينا نفهموا احنا الواقع التربوي. انت حكيت قبيلة على النظام التقييمي،
0: نعم،
3: حكينا على المناهج التربوية، حكينا معناها على الوضع العام اللي التلميذ هو جزء منه داخل هذا المجتمع، لأنه السياق الاجتماعي والسياق الاقتصادي والسياق السياسي كلها تتقاطع فيما بيناتها، معناها التلميذ هو وليد هذا الواقع،
0: نعم،
3: اللي احنا من جزء منه. كي نتناولوا احنا مسألة التقييمات، معناها احنا اليوم في تونس للأسف لم نتدارك أمرنا في علاقة بالنظام التربوي.
0: بالضبط.
3: النظام التربوي بكل تفريعاته، كي نحكي بكل تفريعاته ناخذ على سبيل المثال النظام التقييمي، التلميذ اليوم اللي عدي دفورات توصل بين تمارين وبين شفوي وبين تطبيقات وكذا إلى عدد معناها مهول جدا، ولا تحصيل المعرفة مش هو غاية في حد ذاته.
0: بالضبط.
3: أصبح الغاية الرئيسية من التربية والتعليم هي أن ينجز التلميذ عدد معين من الفروض، وهذا يطرح سؤال عن أي مدرسة اليوم نريد أن نتحدث، شي المدرسة اللي نحبوها، شنو التلميذ اللي نحبوه. انت حكيت منذ حين هل انه كل التلاميذ يلزمهم ينجحوا ويتفوقوا؟
0: نعم.
3: مش بالضرورة، راو كي نحكيه احنا التلميذ منذ معناه بداياته الاولى 5 سنوات وما بعد ويدخل المدرسة، راو مش الناس كل مش تولي دي ميتسا، مش الناس كل مش يولي مهندسين، راو ثم انسان مش يمشي للسينما، ثم انسان مش يمشي للتجارة، ثم انسان مش يمشي للطب، ثم انسان مش يمشي للتعليم الى اخره.
0: حاجة أخرى سي محمد، مش معناها الفشل، راو أنت النجم نلقاوك في الصناعات معناها اليدوية اللي يحتاجها المجتمع، عندنا زادة تكوين مهني مهم، مسارات أخرى تنجم معناها تخلي التلميذ فاعل في المجتمع متاعه. إيه؟ معناها هذا هو زادة
3: وهذا فيش نحتاجه له، إيش نحتاجه احنا باش نجمو نوصلوا الحلم هذايا، خاطر ثم راهي مفارقة عجيبة بين الحلم أنه نطمحوا باش تكون عندنا مدرسة عمومية معناها تواكب اللحظة الراهنة وتواكب تلميذ القرن 21، بين أنه تتبخر أحلام أبنائنا التلاميذ ويلجؤون إلى ممارسات معناها قوارب الموت، يلجؤون إلى المخدرات إلى آخره.
0: نعم.
3: هذه هي المفارقة.
0: نعم.
3: اللي نعيش فيها.
0: نعم.
3: في هذا الوطن.
0: بالضبط.
3: وإحنا
0: بالضبط.
3: الغيرة متاعنا وأصواتنا عندما نصدح معناها عبر الإعلام وعبر بياناتنا، راه مش عندنا مشكلة مع زيد أو عمر، احنا الغيرة متاعنا احنا ابناء المدرسة العمومية وابناء هذا الوطن، وسندافع عن استحقاقاتنا داخل هذا الوطن، ومن بين هذه الاستحقاقات انه التصدي الى هذه الظواهر، وهي ظواهر ضربت في العمق بالضبط. قيمة الشهادة بالضبط. العلمية راهو كي نقولوا شهادة تونس في البكالوريا وابنائنا التلاميذ والطلبة كي يمشي ويقراوا البرة او يخدموا البرة
0: نعم.
3: راهو الابواب مفتوحة لهم. اليوم لن نترك شرذمة وسامحوني في العبارة من الذين معناها يقفون أمام هذا الاستحقاق، لأنه اليوم الشبكات كما كنت تفضل أنت وربما السادة المستمعين يعرفوا اللي ما يعرفوش، راهو ثم شبكات متاع فساد
0: نعم.
3: هي التي معناها تخدم على المتاجرة بأبنائنا التلاميذ، وهذاك علاش احنا راهو ندعو الأولياء إلى ألا يستقيلوا. راهي استقالة الأولياء من هذا المشهد هي أول معناها ما يتسبب في انتشار ليس التسرب التسريب الامتحانات، وليس التسرب المدرسي بمعنى الانقطاع عن الدراسة، وليس الغش في أثناء الامتحانات، هذايا شبكة كاملة والنتائج متاعها ستنتج عواقب وخيمة
0: جداً.
3: معناها تمس الفرد في حد ذاته وتمس المجتمع ككل. هذاك علاش نحن قلنا ونرددها اليوم راهي معناها كورة الثلج قاعدة تكبر
0: نعم.
3: وتكبر في علاقة بالوضع التربوي، وكي نحكيه على بنية تحتية متهرئة عادي جدا، راهو التلميذ أصبح ينفر من المؤسسات التربوية
0: نعم.
3: اللي ينتمي لها، معناها قاعات ما هي الصالحة للتدريس، كي نقول برامج تعليمية معناها ربما المستمع ما يعرفش أنه برامجنا التعليمية عمرها أكثر من 20 عام. هل يعقل أنه تلميذ اليوم من قبل ما يتولد هو ربما كان مشروع
0: نعم.
3: معناها زواج بين
0: نعم.
3: أم وبوه، اليوم ما زالت البرامج هي نفس
0: بدأت.
3: تدرس معناها
0: بدأت.
3: أنا درسني أستاذ في الجامعة الله يرحمه قال أنا درست رواية بعينها وبنتي درستها وبنت بنتي درستها
0: نعم هذا هو
3: ما زلنا معناها كأنه انقطاع معناها معناش خبراء. راهو عنا في تونس عنا خبراء وعنا طاقات قادرين باش نجدوا
0: نعم.
3: ونعطيه نفس جديد للمعرفة ونعطيه نفس جديد
0: هو.
3: للمدرسة العمومية.
0: سي محمد بعد قليل أدعوكم باش ناخذوا شهادة أسيلة رحيمي الناجحة الأولى جهويا في شعبة الرياضة من القاسرين باش تحكي اليوم معنا باش نسمعوا شهادتها حول معاناتها في مسألة الغش في البكالوريا. بعد قليل تكون معنا عبر الهاتف، ولكن قبل هذا خلينا نرجع لك سي خالد.
2: تلميذ شنو التلميذ بالضبط؟ التلميذ قبل كنا نقراو وقت يغيب المدرس يفرقون على الأقسام
0: نعم،
2: توا ما عادش يفرقون على الأقسام يسيبونا، يعني بالسيف التلميذ يولي يمشي، احنا على بالنا بيه التلميذ في المدرسة
0: نعم
2: فهمتني، التلميذ يعني بالسيف يمشي يهمل
0: يعني
2: إيه فهمتني، وقبل ما كناش في الباك ما كناش بالهواتف ولا نسرق ولا نغالط ولا كذا فهمتني، كنا ننشحوا بالباك بامتياز، الباك
0: نعم.
2: متاعنا كان عز باك كما السيزيام كان عز السيزيام فهمتني، تو لينا بالهواتف الذكية يعني عصر السرعة
0: بالضبط عصر السرعة تولي وكما شوف هو سي خالد الحقيقة هذه المظاهر هي انعكاس المجتمعنا احنا، برشا حاجات ما عادش عندها قيمة في المجتمع متاعنا، ما عادش نحكيه على قيمة العمل، ما عادش نحكيه على قيمة الجهد، ما عادش نحكيه على قيمة الالتزام. يعني اليوم حضورك في المدرسة يقول لك اني للتحصيل هكا باش ناخذ الشهادة ونمشي العمل متاعنا، وبعد هذيك باش القاع يتقاعس في العمل، واللي باش يخرج لنا معاش مهندس مكيت بالكيت استاذ محامي طبيب زيد هذا كان، هذه هي المشكله معناها كيفاش باش ناتمنوهم على المجتمع ناتمنوهم على صحتنا. خلينا نمشي وناخذوا أسيلة رحيمي الناجحه الاولى على المستوى الجهوي في شعبة الرياضه من القاسرين. أسيلة مرحبا بيك على موجات اذاعه المنستير، في البدايه نقول لك الف الف مبروك التميز نتاعك يا أسيلة.
4: يبارك فيك يا عايشك مرحبا بيك.
0: شكرا لك أسيلة، طبعا ألف مبروك لك والف مبروك للعائلة، الوالد والعائلة، الوالد والوالدة والعائلة الموسعة، وكل طبعا الإطار التربوي وكل من نحت هذا التميز في أسيلة رحيمي في شعبة رياضة. ناخذ تفاصيل معاك، قديش المعدل متاعك أسيلة بالضبط؟
4: المعدل متاعي 16.02
0: 16.02 في شعبة رياضة. أسيلة خلينا ناخذ شنو أحلامك المستقبلية وشنو إن شاء الله ناوي تتوجه في الباك؟
4: الحق ما زلت حيرة بين حاجتين، يعني نمشي في الدومين ميديكال وإلا باراميديكال، وإلا نشوف حاجة في الانتليجنس ارتيفيسيال، في الماركتينج، في حاجة التوندانس.
0: بالضبط، إن شاء الله هذا موفق ليك أسيل، وإن شاء الله مزيد من التميز والنجاح، والأكيد هذا هذه النتائج المهمة أكيد كانت راهو تعكس مسار كامل متاع التزام، متاع خدمة، متاع جهد من طرفكم طرف الأولياء، هكا ولا أسيل؟
4: إيه أكيد، الباك موش عامك هاو، هو مسيرة كاملة.
0: بالضبط بالضبط، الحقيقة نجدونا نجدولك معناها أنا وضيوفي الكرام الحاضرين معايا وكل طبعا المتابعين، تهنينا ليك أسيل، وإن شاء الله دائما متفوقة ودائما ناجحة. هاو سي توفيق،
1: مبروك شحدورة. أسيل أنا بحب بحكم معرفتي بشيء القصرين والأولياء في القصرين، عائلة الرحيمي من العائلات الكبيرة في القصرين والعائلة التربوية الناجحة، عندكم ستار الرحيمي في التعليم العالي والبحث العلمي، عندكم سيب القاسم الرحيمي مدوب الجهوي للتربية بالقصرين، عندكم سي حمادي أستاذ جامعي.
0: يعني القصرين ولادك بارك الله، معناه
1: كفاءات عائلة الرحيمي، عائلة معروفة في القصرين والناس معناتها واحد. ومبروك ألف مبروك ليك وللعائلة الكل والأهالي القصرين بصفة عامة.
0: ألف مبروك ليك أسيل مرة أخرى، وإن شاء الله دائما متفوقة وديما ناجحة وديما متألقة إن شاء الله أسيل. إحنا الحقيقة حبينا من خلال مداخلتك معنا نحكيه على جانب آخر ووجه آخر من الصورة، باش نحكيه على تلميذة متفوقة عندها مسار دراسي ما شاء الله، كيفاش اليوم عانيت من ظاهرة الغش في البكالوريا. ناخذ الشهادة متاعك أسيل تفضل.
4: هو الغش في البكالوريا يضر الإنسان المتفوق أكثر من أنه يضر الناس الأخرى، لخاطر كيف مثلا تجربتي أني تعبت برشة ولا نقرأ، تعبت برشة في بريد ريفيزيون، جتني لحظات صحتي تعبت، نفسيتي تعبت، جيت لفت نشوف روحي كيفاش باقي نحارب هكاك، باقي نحب نفك نجاحي.

0: معناها هكا ولا ظاهرة الغش وانتشارها ضرك فعليا في البكالوريا. نرجع التفاصيل معك.
1: اي نعدي في الباك في بيلي فمانيس في بيلي بيهم فمانيس في السمين بلوكي يدخل يعادي دوفارو بستيلو أزرق وتليفون في جيبه أكهو من بقى نشوفه عام كامل يجي في السمين بلوكي بستيلو أزرق وتليفون وينجح. معناها الإنسان كيف من هكا في الباك 100% موش بشخدم بذريعه 100% رو في كيت وإلا تليفون وإلا حاجة. إما نعمل روحي ما شفتش مش منعطلش روحي دخلت نعدي في دوفار سيونس اللي هو ماتير برانسيبال جيت نعدي في دوفاري نلقى الكيت بدا يخدم تليفونات تجبدت دخلت بعضي صار لي بلوكاج كيفاش اني ماتير برانسيبال كوفيسيون 3 واللي باقي نحضرها لعامين كاملين مش على عامك هاو بروجرام الباك نقرا فيه على عامين. جيت باش نخدم باش نقرا فرحانه بدوفار نلقى ناس اني من باقرت من با تعبت باش يخدم لها تليفون وتنجم تجيب خدمه خير من خدمتي يخدم لها شات جي بي تي ولا يخدم لها جيميناي ولا يخدم له امه ولا ابوه ولا يخدم له اي انسان برا ويجيب خدمه خير اللي يخدم خدمه خير من خدمتي. واذا اللي ضرني اني ما نجمتش نخدم الدوفار اني حاجات ديجا قريتهم اللي جاني في الدوفار نعرف شنو موجود وما نجمتش نخدم خاطر صار لي بلوكاج نفسي كي تعبت على الاخر في الدوفار هذاك
0: بالضبط. هذا ديما تحكي لنا على امتحان البكالوريا. البكالوريا مش معناها هذا الامتحان الرئيسي معناها انت دخلت القسم الامتحان تلقى زملائك في البكالوريا اللي تليفون واللي كيد في وضنيه واللي معناها الناس قاعدة تغش على مرأة ومسمع الجميع هذا يأثر عليك ما تنجمش تكمل دفوارك أسيل هكا؟
1: ما نجمش تكمل دفواري ونخاف ونولي نخمم في باش حاجة حتى من المستقبل يمشي الضر.
0: بي أعطينا العلوم التجريبية قديش حصلت عليها قديش حصلت العدد متاعك في البكالوريا؟
1: جبت 8-5-7 اللي للحظة هذي أنا مستغربة منش مصدقتها وبرفتي اللي قرتني عامين كاملين تعرفي النيفو نتاعي بالتو ماهيش مصدقة وبرغم اللي عملت مطلب تثبت باش نثبت وبيبقى الأمل ضعيف خاطر اللي صار لي بلوكاج هذا الوقت.
0: والله هذه الشهادة حية ها هذا هو معناها متميزة. وشوف ذكرنا بالمعدل بربي يا أسيل العام قديش 16.02 مع 8.75 في الرياضيات ورياضيات ضارب 3
1: لا في العلوم
0: في العلوم البيولوجية
1: جبت 20
0: في الماء معناها أنت في العلوم 8.75 والمعدل العام 16.2 معناها شوف قديش معناها أثر فيها كانت نجم معناها توصل حتى ل 18-19 إذا كان جبت الرقم العادية أرقامك المعتادة بيهم.
1: اي اذا كان جبت اللي باقي نجيب فيه عامين ولا في مسيرتي الكل نجيب 18-17 موين.
0: به اسيل خلينا به قبل ما نرجع هذايا كيفاش باش ينجم ياثر على ترتيبك والتوجه نتاعك اللي اكيد ان عنده انعكاسات فقط خليني انت في الحاله هذه سامحني توا فما ناس تراقب في المركز لسيدة كيفاش يتعاملوا مع الناس اللي قاعده تغش كيفاش انت كان معناها بلغت كيفاش كانت الأمور الرقابية خاصة أسيل في قاعة الامتحانات نهار البكالوري
1: اللحظة هذيك ما كنتش نعرف كيفاش نتصرف ما كنتش نعرف حقوقي شنية اسكو عندي حق نطالب اسكو عندي حق نعم ما خليتش ديسيزيون في وقتها في وسط الدفوار جست اني خفت وجست اني ستريسيت ما كنتش نعرف حقي شنية هو اما كثرشت البر عرفت انه كان عندي الحق اني نادي على رئيس المركز واني طالبة بحقي اني حتى اني نعمل شوشرة اني رو نعلم على اللي باقين يغشوا. كي خرجت البرة الحكاية منتشرة ما هيش كان في اللي يصير عاد فيه ما هوش كان في كلاتي ما هوش كان في سيرينتي منتشرة بكثرة في الولاية الكل يمكن حتى في الجمهورية الكل
0: بالضبط. هي حالة أكيد ما هيش خاصة بجهة حالة منتشرة في كامل تراب الجمهورية الحقيقة أسيل فقط كيفش معناه كان على مرأة السيدة اللي تراقب معناه في المركز ولا خلصة وتفطمت كان انت أسيل ولا بصراحة معناها
1: فما وسائل متطورة على الآخر نتصور إنه بروف وإلا إنه حتى اللي المسؤولين ما همش مكبين درجة إنه يعرف ولا فما الكيت كيت في أي بي داخل ما ينجم يتشيس كيف بدأ في وسط لوزان ولا فما اليونيت ميتافيرس إن اليونيت تصور وتخدم ولا فما ستيلو إلكترونيك ستيلو را يصور دوار ويخرج ويخدم دوار حاجات يعني بذبت. لازم فما تكوين مستمر باش الناس تنجم تواكب بالتطور اللي صاير ونجم نشلقوا بيهم هذا.
0: بيه أسيل خليني نحاول نلخص ونختم معاك معني هذه الشهادة الحقيقة من الأرض الواقع هالثمانية وخمسة وسبعين وانتي تحب تتوجه ربما اختصاص نقولوا احنا في الطب وإلا في هكا نجم يأثر على التوجه متاعك نجم يأثر على ترتيبك معناه في الشعب اللي ناوي تطلبها
1: إيه على

0: الاخر
1: للاسف
0: جاي نوتتي الكل سافا على الاخر، عندي 20 في المات، عندي 17 دي ديمي فيزيك، عندي 17.75 في الفيلو، نوتتي الكل ما شاء الله، جيت كاين النوت تاع سيونس انه هو وخر لي بسكور التيلي كاين ينجم يعطلني، برغم اللي فما ناس اللي هي خدمت بالكيت واللي حتى كي بدا سكورها طايح على شنيا تنجم تمشي تقرا لبرا، تنجم يرجعوا طبا ويرجعوا مهندسين ويخدموا في تونس، واللي الكفاءات نتاع تونس اللي قرات وتعبت واللي باش تنجح بذريحه مش باش تنجم تدخل تاع حاجه هكا.
1: هذا هو شيء الحقيقه ما عادش لاقين شنو الكلام. فقط تبقى معنا خلي سي سي سي, سي محمد الصافي كاتب معاه جماعه التعليم الثانوي.
2: اولا
1: تعليقك على هذه الشهاده.
2: نحب نحيي التلميذه اسيل ونبارك لها معناها باعتبار ان معدل ممتاز، ونحب نحييها على شجاعتها انها تخرج للاعلام، وفي المقابل وزارتنا ما هيش عندها الشجاعه الكافيه باش تخرج وتوضح للراي العام، وهي عاجزه ليس فيما يتعلق بهذه الظاهره وهي ظاهره الغش في الامتحانات، وزاره عاجزه في كل المناسبات التي مست من هذه المدرسه العموميه. وانا نتفهم معناها الحرقه نتاع البنيه هذه
1: حرقه
2: حقيقيه، انك تقول انا معناها تصدمت اثناء انجاز الامتحان وهي تعرف، وهذا غير خاف على احد.
1: نعم.
2: راه ما خفي كان اعظم
1: بالضبط.
2: احنا من باب واجب التحفظ، وانا من موقعي معناتها وصيفتي لن اتحدث، وكونوا على بينه معناها بالنسبه للمستمعين وبالنسبه حتى للخيان الحاضرين ان الوزاره تعرف كل كبيره وصغيره، وهذا يعنى حتى من زميلاتنا وزملائنا اللي تعرضوا اثناء مراقبه الامتحانات الوطنيه الى مضايقات وما نجموا يغادروا مراكز الامتحانات الا بحمايه امنيه. هوني وين الوزاره المؤتمنة على هذه الامتحانات؟ وشوفوا راهو مش كان امتحانات البكالوريا، حتى مناظرة التفقد، حتى مناظرة الكباس أو بين ما سمي بالكباس ومش كباس.
1: نعم.
2: معناها
1: ثقافة، معناها هي ولد ثقافة في مجتمع.
2: معناها هوني هذه الظاهرة معناها ونقفوا احنا أمام الصمت رهيب من وزارة في فترة الامتحانات، ونتهم بأننا نشوش على أبنائنا التلاميذ. راهو اللي يشوش على أبنائنا التلاميذ هو هذا التهاون من قبل هذه السلطة التي يفترض أنها تتصدى لهذه الظاهرة. وعفوا معنا سيدتي معنا التلميذة معنا المحترمة وربي يعطيها
1: والشجاعة
2: الشجاعة
1: نعم
2: كاملة. راهو
1: نعم
2: كي تعترف لك وتقول لك راهو يوم الاختبار ويوم الامتحان كانت هناك حالات وحالات، وهي ابن بنت منطقة ومعروفين الناس كل تعرف بعضها، وهو السيد معناه استعرض
1: نعم
2: أسماء معناه ونعرفه معناه مدينة القصرين، وراهو معناه ظاهرة الغش هي ظاهرة متفشية من شمال
1: بالضبط
2: البلاد لجنوبها وشرقها وغربها.
1: نعم.
2: راي ما عندها حتى علاقة بجهة من
1: بالضبط
2: الجهات
1: بالضبط،
2: ولكن ربما تفاوتات من هنا وهناك، لكن كي نحكيه احنا على أن المسؤولية راهي مسؤولية مناطة بعهدة الوزارة. راهو الأستاذ المراقب غير قادر على أنه يتفطن أنه ثم نظارة فيها كاميرا، غير قادر باش أنه يعرف. خلي نعطي مثال بعجالة بالنسبة لزميلنا في أم العرايس الذي معناها أحيل على حال التقديم معناها
1: نعم
2: أمام وكيل الجمهورية. ربما البعض والكثيرون ما يعرفوشني الواقع أنه التسعة غير بوع يعس هو وزميلته، جات لجنة مكونة من مسؤول من الوزارة
1: نعم
2: ومن المندوبية ومن رئيس المركز. كي دخلوا عندهم آلة لكشف معناها الهواتف الجوالة
1: نعم
2: اكتشفوا أنه ثم زوز هواتف، تلميذة في جيبها قالت
1: نعم
2: نسيته، والتلميذة الأخرى قالت عندي كارت في اي بي. معناها والأستاذ هذا هو القانون شيقول أنه يلزمه هو ومرافقته
1: نعم
2: زميلتنا الأخرى يعملوا تقريرهم. اللي صار أنه ولي معناها يدعي بالباطل على الزميل بأنه أراد رشوة وكذا وكذا، واللي ما يعرفوهاش المستمعين
1: بذبت
2: أنه راه الأستاذ يمشي الصباح ما يعرفش أنا قاعة مش يعس
1: بذبت
2: ويعطيوه السبعة ونص القاعة وبعد ربع ساعة تتبدل.
1: ما عادش عنا برش على موجز الأخبار، خلينا باش منزيلش مبطي. وأسيل الرحيمي معنا الناجحة الأولى على المستوى الجهوي في جيت القصرين شعبة رياضة ب 16.02. أسيل حتى أختم معك أسيل كلمة الختام،
0: نوجه رسالة لوزارة التربية اللي راو الوسائل اللي بقى تستعمل فيهم في كشف الغش راي ما هيش متطورة كفاية انها تكشف الظواهر اللي باقين يغشوا بيهم، مش متطورة كفاية انها باش تطلع الكارت في اي بي، مش متطورة كفاية باش تطلع على ستيلو باش تطلع على اليونيت، انها نطوروا من الوسائل متاع الغش باش نكيفحوا باش نجموا نطوروا من البلاد. خاطرني انا تولدت في موقع اني خايفة نهار اخر نمشي باش ندخل ولدي يقرأ في مدرسة ولا في ليسي، المعلم اللي يعرضني في البيب انا نعرفه اللي هو نجح بالكيت.
1: بالضبط
0: مش في ايدي امين.
1: هذه هذه هذه هي الحرقه. الحق سي محمد حاتم بالحوش موجز الاخبار.
2: كلمه صغيره برك نحب نقول بنتنا اسيل ما تفقدش الامل بالضبط. في انه راهو القيم الاصيله تبقى قيم اصيله حتى واذا اعترضتك وانت مش تواصل مشوار نتاعك وراسك مرفوع وعندك ثقه في روحك والاخرين حتى كان ولاو في مناصب متقدمه راهو ديما كيف قدام المرايه يقول انا وصلت بالغش بالضبط. وانت ما وصلتش بالغش وديما هذايا فخر ليك انت فخر لتلامذتنا اللي نشحوا نقولوا احنا بدرجتنا بذراح.
1: بالضبط هذا هو اللي نختم به مع أسيل رحيمي الناجحة الأولى جهوين في شعبة الرياضة من القصرين بمعدل 16.02 واللي حكيت لنا على شهادتها ومعاناتها من الغش. احنا ما زلنا مواصلين اللقاء، خلينا نفسح المجال زميلي حاتم بالحوش موجز الأخبار ومن بعد راجعين لبرنامج الحدث.
3: جمال بمبلا قصيبة المديوني على الموجة 95.7
4: برامجنا منكم وإليكم
3: بارنافعين ريتروفيزور الحدث جهات وشواغ نبض الأرض أجندة مرافق الفنون بالتوقيت المحلي حديثنا سبور القضية لقاء مفتوح مشاغل جامعية فارس الكلمة يسامعين الشعر والغناء أنتم وشمس الدين غربة وحكاية محراب الفكر ثنايا الإبداع قناديل الخير في رحاب النظر برامجنا منكم وإليكم

0: تحية متجددة من قسم الأخبار بإذاعة المنستير، أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أكد وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود أنه تم إبرام جملة من الاتفاقيات مع عديد من الدول فيما يتعلق بملف التعاون الدولي في مجال التكوين المهني، من بينها إيطاليا في قطاعات البناء والسياحة والتكنولوجيا الحديثة، بالإضافة إلى اتفاقيات مفتوحة الآفاق مع ليبيا وألمانيا والسعودية. الوزير أعلن أيضا على هامش افتتاح الملتقى الوطني للتكوين المهني الذي تنظمه الوزارة، وزارة التشغيل، على مدى يومين بمدينة الثقافة بتونس، أعلن عن وجود ترتيبات جارية لتوقيع اتفاقيات خاصة مع دولتي قطر وعمان. انطلقت اليوم ببلدية تونس عملية استخراج ولرخصة بناء على الخط عبر المنصة الوطنية للتصرف في رخص البناء تعمير. أفاد مدير عام مركز العالمية بوزارة الداخلية ورئيس لجنة قيادة مشروع المنصة نبيل الدهماني أن مرحلة تعميم هذه الخدمة الإلكترونية شملت 16 ولاية، مؤكدا أن المشروع يندرج في إطار تعزيز محفظة الخدمات الرقمية الموجهة للمواطن وتبسيط الإجراءات وتقريبها منه. تم حجز 1700 كيلوغرام من لحوم الدجاج وإتلافها أثر عملية مداهمة نفذتها مصالح الحرس الوطني والبلدي بسوسة بالتنسيق مع مصلحة المراقبة الصحية ومقاومة الأوبئة بالبلدية، وذلك لمسلخ عشوائي بالقلعة الكبرى بحضور الهيئة الجهوية للصحة والسلامة الغذائية بسوسة. انطلقت اليوم حملة مداواة الحشرات بالطائرة بعدد من المآوي الشاسعة بولاية المنستير، وشملت عملية المداواة اليوم ضفاف وادي المالح وواد بوسيالة، وتتواصل لغاية يوم السبت 27 من جوان الجاري لتشمل بقية المناطق الموجودة في برنامج الحملة، خاصة المآوي المحاذية للطريق الحزامية خنيس المنستير والمنطقة السياحية بالمنستير والمآوي الموجودة بهذه المنطقة. حققت 5 جامعات تونسية تصنيفا متقدما ضمن تصنيف تايمز العالمي لأفضل الجامعات المستدامة لسنة 26 و2000، وتصدرت جامعة تونس المنار الجامعات التونسية في هذا التصنيف محافظة على الترتيب نفسه للسنة الماضية ضمن مجال الترتيب 101-200. نهاية الموجز، نعود إلى برنامج الحدث مع زميلة كريمة بن يوسف لمواصلة الحديث ونقاش الموضوع المتعلق بالغش في امتحانات البكالوريا مع تدعيم هذه الظاهرة وسبل التصدي لها. فابقوا في الاستماع والمشاهدة لموجات إذاعة المنستير. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. انتوما زوز معرسين عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم ظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف مؤثرة وملهمة. مال البرنامج هذا لكم انتوما؟ آدم وحواء. آدم وحواء.

اجوا بحذا للإذاعة منستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات وتحديات بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. ملا ابعث فوكال في حكايتك وخلي رقمك.

0: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. كواليس وطرائف المونديال مع ذكر.
1: مرحبا بكم. في مونديال 1950 واللي نظمته البرازيل وخسرت النهائي ضد الأوروغواي 2-1 ما قبلتش الجماهير البرازيلية الهزيمة وحبوا يلقاو تفسير للموضوع. وصل الأمر حتى للتطير من الأزياء اللي لبسوها واللي كان لونها أبيض وفيه خط أزرق واعتبروا أنه هو سبب الخسارة، الشيء اللي خلى الاتحاد البرازيلي يعمل مسابقة لاختيار زي رياضي جديد لملاعبية السامبا. 300 تصميم وصلوا وقدموا تصوراتهم باش يفوز في الأخير شاب عمره 19 عام اسمه ألدير غارسيا، وهو بالأساس صحفي شاب وتم اعتماد التصميم متاعه اللي مازال تلعب به البرازيل حتى اليوم، المتكون من الألوان الصفرة والزرقة والخضرة والبيضة وهي ألوان العالم البرازيلي. القميص الجديد اسمه فيردي أماريلو وتلعبت به أول مباراة في عام 1954.
0: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. مونديال. كواليس وطرائف المونديال مع ذكر.
2: تلوج على تكوين يناسبك؟ تحب تعرف جديد المهن والاختصاصات التكوينية؟ عندك مشروع ومش عارف منين تبدأ؟ ولا تلوج على خدمة وتحب فرص جديدة؟ كل هذا وأكثر في بلاصة واحدة. تنظم وزارة التشغيل والتكوين المهني الملتقى الوطني للتكوين المهني والمبادرة والتشغيل يومي 24 و 25 جوان 2026 بمدينة الثقافة تونس، بالتعاون مع منظمة سويس كونتاك وفي إطار التعاون التونسي السويسري، ملتقى فيه كل الأجوبة على أسئلتك ومسارك المهني. ما لفش تستنى، التحق بينا واكتشف الفرص اللي تستنى فيك. الأكثر معلومات نجموا تابعوا صفحة رسمية على فيسبوك فوروم ناسيونال دو لا فورماسيون بروفيسيونيل. التكوين المهني، مهارات تبني الوطن.
0: الحدث مع كريمة بن يوسف.

0: عسليمة ومرحبا بكم من جديد. عودة إلى برنامج الحدث اللي خصصناه في الساعة الثانية من عمر هذا البرنامج اللي خصصناه كما كنت تتابعوا فينا وكل من التحق بنا الآن للاستماع خصصناه للحديث حول مشكل أو إشكال الذي يرهق الجميع، هو مسألة الغش الإلكتروني أو الغش الذكي في امتحان البكالوريا. حبينا نحكيه على الأسباب المباشرة والغير مباشرة والعميقة للظاهرة ذي، وبش نحكيه خاصة على الحلول الكفيلة للحد من هذا المشكل الخطير اللي يضرب اليوم مسألة تكافؤ الفرص وأيضا يضر أيضا بسمعة الامتحانات الوطنية. نعود نرحب ضيوفي الكرام، سيد محمد الصافي كاتب عام جامعة التعليم الثانوي جانا من صفاق. سي محمد
1: مرحبا بك مرة أخرى،
0: يعيشك. وأيضا كل ترحاب سيد توفيق شحدورة رئيس الجمعية الوطنية للأولياء والتلاميذ والطلبة. سي توفيق تقرب الميكرو. سي توفيق مرحبا بك من جديد،
1: يعطيك الصحة، مرحبا مجددا،
0: يعيشك سي توفيق. بالضبط هذا هو سي توفيق. وأيضا بعد قليل يكون معنا زميلنا رؤوف الجبيري من القاسرين باش يحكينا على الشبكات أو ما يسمى بالتنظيمات، التنظيمات التي تتاجر في هذه الأجهزة الذكية اللي يستغلوها طبعا التلاميذ في الغش في البكالوريا. كنا استمعنا لشهادة أسيل رحيمي الناجحة الأولى جهوين في شعبة الرياضة من القاسرين، وهي شهادة صادمة ومؤلمة في نفس الوقت. وأيضا معنا بعد قليل السيد مصطفى شيخ الزوادي باحث في العلوم الاجتماعية، شكون معنا السيد عبد الرزاق عويديت رئيس لجنة التربية بالبرلمان، والسيد حاتم اللباوي عضو لجنة التشريع العام بمجلس النواب الشعب، شحكينا على مبادرة تشريعية جديدة للحد من ظاهرة الغش في البكالوريا. بعد قليل كما ذكرت يكون معنا زميلنا رؤوف الجبيري من إذاعة القاسرين المحلية. فقط سي محمد الصافي خليني نرجع لك لهنا، والحقيقة قد ما بش نقعد نعلق على ما سمعناه من شهادة أسيل، الحقيقة شيء يوجع، شيء معناه مؤلم جدا. يعني تلميذة متميزة اليوم تلقى روحها معناه أمام هذه الظاهرة رأس برأس، شنو رأيك؟
2: أنا نتفهم الألم اللي سمعناه من شهادة هذه التلميذة، ومرة أخرى نجدد لها التهاني هي والعائلة متاعها، وهي فاهمة أنه لو أنها استنجدت برئيس المركز ربما ما كان باستطاعتها أن تواصل اختبار امتحان البكالوريا، وهذاك علاش معرفتها بالواقع معناها في علاقة بهذه الامتحانات وبهذه الظاهرة خلاها تسكت وكما يقولوها معناها تنزل على الألم متاعها والوجع. نعم. وهي اليوم معناها أكيد بهذا الصوت وبتلقائيتها في الحديث، وواضح أن تلميذة متمكنة، وواضح أن تلميذة تعرف شو تحكي وتعرف شو تقول، ومع ذلك احنا ما نقدر كان ندين مثل هذه السلوكات. ونقول للوزارة مجددا أنه خيار ما سمي بالمقاربة الأمنية هو صحيح عنده معناه النتائج متاعه الإيجابية، ولكن راهو لا يكفي. وهي شهادة تلميذ معناه في مقتبل العمر تقول راهو الأدوات اليوم للأسف نستعمله كلمة متطورة في غير محلها. نعم. لأن التطور دي منحبوه إيجابي مش تطور معناها سلبي. اليوم ثم انتهاك لحق هذا التلميذ. نعم. اللي خدم طيلة هذه السنة، حق هذه العائلة اللي نقصت من من من ماكلتها ونقصت من مصروفها ونقصت معناها من إمكانياتها باش تقري صغيرها، وفي النهاية للأسف نلقاو مجموعات إما متنفذة أو مجموعات عندها الأموال معناها باش تشري هذه الأدوات وهذه المعدات، والوزارة ما حبتش تفهم أنه المسألة راهي ما هيش مسألة معناها خطابات، ما هيش مسألة معناها زيارات معناها فجئية. ما نرجعوش لعهد التبيروج باش نفرشوه والورود التي تقدم لهذا المسؤول وناخذ صور في مراكز الإصلاح مع بعض الأساتذة. هذا راهو لن يقدم بالمشهد التربوي. نعم. المشهد التربوي وأكيد مش تفسحنا المجال باش نقدم شنية الحلول وتصوراتنا للنهوض بالمرفق العمومي بالأساس. بالضبط. لأنه راهو سادة المتفقد في بيان من بيانات مؤخرا. نعم. قالوا مدرسة الشعب تحتضر إن لم نقل إنها تموت، والمسألة ما نزميش نحصرها فقط في الامتحانات. نعم. الوطنية هي جزء من مشهد كامل، وربما هي الشجرة التي تخفي معناها حقيقة. بالضبط. الوضع. بالضبط. وهو مؤلم جدا، وكل مرة نحكيه معناها أنا منيش فاهم معناها أنا أبارك في هذه التلميذة كغيرها من التلاميذ اللي عندهم هذه الشجاعة. احنا في يوم ما معناها قينا أن الوزارة هذه تطبع حتى مع ظاهرة الموت أبنائنا التلاميذ طاح عليهم جدار في المزونة والوزارة لم تحرك ساكنا. تلميذ معناها يدغر ويتضرب معناها في جهة من جهاتنا من الساحل والوزارة معناها وكأن شيئا لم يكن. إلى متى هذا الصمت؟ شنو هذا عبث في تقديرنا احنا، وهذا العبث يجب ان نحد منه، وهذاك علاش لن نسكت في المطالبه بحقنا في الدفاع عن المدرسه العموميه.
0: بالضبط سي محمد الصافي كاتب عام جماعه التعليم الثانوي. خلينا ناخذ معنا ايضا السيد الدكتور مصطفى الشيخ الزويلي الباحث في العلوم الاجتماعية والتربوية معنا في المباشر. دكتور مرحبا بك على موجات إذاعة المنستير.
3: شكرا بارك الله فيك، شكرا على اهتمام بهذا الموضوع وعلى الاستضافة.
0: شكرا لك دكتور الشيخ الزويلي. ماذا بينا معاك من من من باب سيكولوجي للمسألة، تربوي وأيضا اجتماعي، كيفاش اليوم نجلو ظاهرة الغش في البكالوريا، تنزيل المنطقي والصحيح خاصة إذا كان اليوم نشوفوا أنه التلميذ في نهاية الأمر أو السلوكيات الفردية متاع التلامذة هي ما تنجم كان تكون مرآة السلوكيات اللي نعيشوها في المجتمع متاعنا. ناخذ تعليقك على انتشار ظاهرة الغش في البكالوريا دكتور مصطفى الشيخ الزويلي.
3: شكرا شكرا خصوصا على المقاربة وتنويع الضيوف، وخصوصا خصوصا أسيل والولي.
0: نعم.
3: خالص خاطر أني تو عندي سنوات نتبع في الموضوع هذا كباحث، وبنفس الوقت عندي تجربة طويلة في الإصغاء، ما كنت مستشار في الإعلام والتوجيه من 98-2014، كنت نسمع في التلامذة. من النادر جدا جدا جدا أنه يقبل شكون معناها في وضعية أسيل ولا في وضعية خالد شكون يخرج الإعلام، مش نادر، شبه مستحيل. كنت نعاونهم باش نقويهم يواجهوا، لكن يرفضوا، نقول لهم اعتبروني محاميكم ونوصل. حتى أحيانا ونادرا أن اليوم نسمع أسيل تحتي هكا وفي خالد ويحكي على رأيي أني فرحان برشا. دونك نقطة إيجابية لأن نحكيه طريقة مختلفة، لأنه الظاهرة فعلا استفحلت، هي قديمة راهو الساعة باش نميزوا. نعم. وهي عالمية
0: قديمة متجددة. نعم،
3: هي ممكن كيما قلتي ناخو عبارتك، التنامي السريع كما ونوعا بحكم التكنولوجيا، هذا جديد معنى الخطير، لأنه الذكاء الاصطناعي وبربي خنزيد شخويجة مع أسيل قبل ما ننسى.
0: تفضل.
3: نحب نطمن أسيل بحاجتين الساعة، لأني أنشكرها على شجاعتها، وفي نفس الوقت هي قالت كلمة حلوة، قالت نتيجة مسيرة طويلة. راهو جماعة ينقلوا هذوما حاجة أخرى، هذوما عندهم ثقافة تسليك وتدريرات، هذوما حتى كي ينشوا يا أصيل ما همش بشي يكونوا وطب مهندسين، هذوما يسلكوا فيها باش ياخذوا الباك بأما صيفة، وأصلا هما ما عندهمش بقعة، المفروض ما يوصلوش للباك.
0: خاطر
3: جاوب في خالد اللي قال يا حسرة على السيزيام، كان على السيزيام أني وانتي كي عدينا السيزيام كانت نسبة قليلة تكمل. راهو التركيز من التسعينات على الكم على حساب الكيف هو اللي أوصلنا إلى هذه الطريقة. فلذلك التشخيص الصحيح لازم يرجع، وأنا مديتك بمقال فيه 100 سنة الأخرى من المشروع الوطني إلى أزمة المعنى. المقال الأخير اللي خرجته راهو الإرث متاع 100 سنة من تصرفات خاطئة على جميع المستويات.
0: نعم.
3: ولذلك الباهي في البرنامج اليوم أن تسمع مقاربة تسعى أن تكون شاملة، تسمع الأطراف مختلفة.
0: بالضبط.
3: ما تلقاش تلميذة على أول مرة نسمع تلميذة تحت، فهذه خطوة إيجابية. الخطوة الإيجابية الثانية هو أنه تنوع متاع الحاضرين. تبقى هنا أنا أنبه إلى بعض النقاط بل ما نعطي الحلول، هو أنه أخشى أنه بعض الأخطاء اللي قلتها في المقال ونعودها تبادل التهم بين الأطراف المختلفة، لأنه الدولة والوزارة رغم أنها الطرف الأساسي فلن يكون الأمر كما كان في الخمسينات والستينات والسبعينات. الطرف اليوم سوق بأتم المدرسة
0: سوق.
3: اليوم هي عبارة على الشركة وما عادش خدمة عمومية، الناس تحت دوا ساعات على الدولة، وكأنه الدولة والمدرسة العمومية مازالت في وضعية مريحة، هي في موضعها غير مريحة وستزيد الضغط. ولذلك يلزم نغير المقاربات، يلزم خطاب التهم يتنحى مهما كان مصدره، ويلزم كما قلت
0: هو هو هو, هو ربما لهنا دكتور يعني مش خطاب التهم بقدر خطاب تحميل المسؤولية، لأنه احنا سمحني كيف نقول وزارة التربية نقوله هي الجهة الأولى المؤتمنة على سلامة هذه الامتحانات. سمحني زيدا دكتور مثال شكا ملاحظة صغيرة سقطها معني خلال البرنامج، قلت احنا وزارة التربية نوجهولها دعوة باش تحضر معنا في البرنامج ولا تتفاعل مع مراسلاتنا، مع مكالماتنا الهاتفية، مع رسائلنا القصيرة، مع مكتب الأعلام. زاد لهنا هذا الصمت إلى متى؟
3: هو نجم يتفهم برشا برشا احتمالات، لكن بالنسبة لين باش نفهم الظاهرة ونعالجها يلزم نبداو رؤية جديدة،
0: رؤية شاملة. بالضبط،
3: هذا هو. شو معناها شاملة؟ معناها مثلا أني نأكد على القيم الأصيلة، لا نفتقد القيم الأصيلة، لكن نفتقد لشكون بشي، خاطر كل شيء في المجتمع احنا مرينا من مرحلة التطبيع إلى تثمين الغش. يعني مرة دعيت في حصة التوجيه في جمعية ما، فالطالب الحاضر حضروه معاه يفتخر أنه نجح، يعني أصبح الطالب لا يخفي، والملاحظات التلاميذ الباهين يعرفوه الكلام هذايا، يعرفوا انه ساعات قال لي تلميذ باهي قال لي نقل باش نظهر، معناها خاطر ولا ساذج اللي ما ينقلش ولا ينظر، معناها القيم تقلبت في المجتمع.
0: صحيح.
3: بمعنى
0: صحيح.
3: نحن نعيش ازمه معنى شامله. يعني الاعلام، نعطيك مثال من الاعلام، مثال بسيط بسيط حكيته لك.
0: تفضل.
3: مثلا قبل عامين دعيت بنفس هذا الموضوع لتحليل ظاهره، فقلت على كتلام داني ما حقهمش تشحوا واللي خداو ايكونومي باش يسلكوها لخاطر الشعب يتحمل. الجريده بالغش اش كتبت؟ بكالوريا 2024 باك التسليك والترفيق والنجاح السهل. انا ما قلتش هكا مثلا، انا قلت راهو فما تلامذه ما حقهمش وصلوا للباك يلزمهم يسلكوها، قاعدين يغشوا، الجريده تكتب هذه بكالوريا. فلذلك هي ولات معاش ولات عادات عمل تجيب الفلوس. راهي
0: معناها سامحني دكتور نفهم من كلامك انه حقيقه نعيش ازمه قيمه، معني ازمه اخلاق وازمه قيميه في المجتمع نتاعنا، هذا ما لا شك فيه. وكما ذكرت التلميذ ما هو الا انعكاس معني غياب هالقيم هذية. خلينا معك انت، خلينا نحكيو عن المقاربة الشاملة. احنا اليوم امام ظاهرة متنامية وسريعة وخطيرة جدا على مستقبل الاجيال القادمة وعلى صورة امتحاناتنا الوطنية داخلين وخارجين. اليوم معناها فما مقاربة زجرية، مقاربة تأديبية، هل انه تكفي وحدها باش نقاوموا هذه الظاهرة؟
3: طبعا لا، لان هي تكفي على مستوى هنا والان، ما تنجمش ما تعملهاش من نجمك نطلبوها الآن وهنا. أما اللي حبي يصلح يلزم يكون عنده استراتيجية ورؤية، وما هوش علم لدني راه، وكان تقرأ دراسات مقارنة اكتب عندي تجارب الدول في مقاومة الظاهرة. بسيطة الحكاية، شوف الدول اللي كانت أكثر فساد منا وأكثر غش وش عملت، شوف الباهين شو. نعطيك دوز اكزامبل بساط، معنى
0: أي
3: صديق توا كنت معاه في التليفون في الجامعة قاري في أمريكا وقرر في أمريكا، أعطاني ش عاملين غادي حاجة بسيطة مش الكل، بعض الجامعات المرموقة، أنه طالب كيف يعطي ورقة في الامتحان يكتب أعي أصرح على شرفي أنني لا أخذ شيئا من طالب ما خليتش حد ينقص. الكلمة ذيك ما يصحوا له ورقة الامتحان، ومن بعد ينفقوا به لجنة يعملوها الطلبة. راهو ما عادش في المجتمع يشهروا به الطريقة، لا عاد يخدم، يعني honor honor honor code يسميوه و honor affirmation، هذا اكتب عليه حتى في الريسيرش تلقاه، لأنه قصة الشرف ليش قصة كلام. احنا عنا برش كلام را، عنا الناس كل تحكي عليه والناس كل تعم في عكسه، يجي في الاعلام في كل بقعة، يجي اعلام يحب يعمل بوز على حساب البوز يجيب فلوس، يقول اللي يحب، يقول على القيم وهو ضد القيم، هو يقول مسلسل خايب يقول اني نعكس الواقع، هو يصنع في الواقع انك انت تعمل مسلسل باش توصل فكرة. الابرة هي تخرجها الاخراج
0: دكتور. معناه احنا من خلال كلامك نفهلوا ان المجتمع بكلنا مسؤولين من حيث لا ندري، انه معناها اليوم هيك عليش يزم مقاربة شاملة، مقاربة مجتمع اجتماعيا نشاركوا فيها. ربما هل نحتاج الى حوار وطني حقيقي حول مسألة الغش في البكالوريا؟
3: مش علم الدنيا، راه دراسات تعملت في تونس وخارج تونس موجوده نرجعوا لها، لكن تولي في عود اعطيك صحه في برنامجك انت تحكي تعطيني فرصه باش نوصل اشطر كلمه مع اللي يعملوا في البوز، لانه البوز يخليك هو يشجع يثمن يطبع مع الغش. وانت تجي في مناسبه كل عام تعيد نفس الكلام وتجيب ناس يسبوا وناس بربي راعي الظروف وندوروا فك الحق. انا كتبت كتاب خرجته اخيرا قبل شهر سميته التعليم في تونس بين الاوهام والخطا.
0: دكتور مصطفى الشيخ الزوالي، دكتور شنو رايك؟ ابقى معنا في الاستماع، خلينا ناخذ شهاده اخرى من القاصرين حول تنامي الشبكات هذه اللي تجرب امال التلامذة بتاعنا. خلينا ناخذ زميلنا رؤوف الجبيري صحفي من اذاعه القاصرين المحليه. زميل رؤوف مرحبا بيك.
4: أهلا وسهلا بك كريمة وبكافة السادة المستمعين وبضيوفك الكرام.
0: أشنا حوالك؟ كيف الحال والأحوال زميلي العزيز؟
4: الحمد لله عايش.
0: الحمد لله. راهو للتذكير احنا كي باش ناخذوا القاصرين معني وباش نحكيوا ربما على هذه الشبكات، راهو احنا لهنا مش نذكروا جهه بعينها، راهو فقط لانه ربما معبر حدوديه، المعابر هذه تشهد ربما تسريب هال هال هالأدوات هذه. كي نحكيه على غشرة ونحكيه منتشر من بنزرت البنجردين كما في المدن الساحلية كما في البوابات الحدودية في وسط البلاد التونسية، ما فماش حتى منطقة في منأى من الغش في البكالوري. تفضل زميلي رؤوف لك الكلمة.
4: نعم، كذلك ملاحظة أخرى نسوقها طبعا قبل ما نعطوا بعض المعطيات اللي سجلناها في جهة القصرين، وأنه أيضا تنامي لظاهرة معناها الأخبار الزائفة على شبكات التواصل الاجتماعي، لأنه في اللي شفناه في الاختبار البكالوري وأنه كل حديث دائما عن تسريب الامتحان، يعطيك حتى التوقيت يعطيك الصفحة، ولكن هنالك يعني امتحانات ما هيش هي
0: معلومات مظلة. صحيح،
4: معلومات مظلة كانت يعني هي بدأت تساهم في ترسيخ فكرة أنه البكالوريا يعني هذا الامتحان الوطني
0: بالضبط
4: يعني يكون مغشوش وفيها عمليات غش كبيرة، ولكن في الحقيقة سجلنا في جهة القصرين عمل أمني كبير للقضاء على هذه الشبكات.
0: نعم،
4: بداية بإيقاف عدد من الأشخاص عددهم ثلاثة في شبكة معناها متورطة في عملية الغش، ولكن يعني سجلنا كذلك تراجع لي يعني كنا نشوفه في شبكة التواصل الاجتماعي معناها كريمة، يعني حتى معطيات على البكالوريا وحتى بصفحات تهبط وتنزل. في جهة القصرين كان هناك عمل كبير الحقيقة سجلناه من الناحية الأمنية أساسا، دون الحديث طبعا عن المجهودات المدوجة للتربية اللي هي مجهودات معناها تذكر فتذكر ومتواصل.
0: رؤوف فقط لهنا، رؤوف فقط لهنا نسمع انه معناها في امتحان البكالوريا تكون معناها ميسرة متاع نشاط هذه المجموعات خلينا نقول الإجرامية للتجرب بأحلام تلامذتنا يكونوا ينشطوا في مجال آخر بقدرة قادر يتحولوا إلى تجار بهالأجهزة هذه الذكية الإلكترونية تستعمل في الغش. المعلومات هذه كيفاش انت تتأكدها تفندها؟
4: صراحة أكدها يعني صراحة. نعم، الوقت نشوف عائلات يسعوا، عائلات وأولياء يسعوا في البريود نتاع البكالوريا لإيجاد معناها الأدوات هذيك ويتواصلوا مع شكون باش يحاولوا يوفروا معناها الإمكانيات الغش لأبنائهم، ولهنا نتحدث على عديد الحالات اللي شفتها شخصيا معناها. نعم، بكل تجارب طبعا ما نجوش نجوف في ونذكروا معناها اسماء ونذكروا
0: لا حفاظا طبعا على المعايير الشخصيه.
4: الاولياء شفناهم ومع عديد الاولياء يعني يسعوا في وقت الامتحان البكالوري لايجاد ادوات الغش، وهذه المشكله الرئيسي معناها لهنا اللي ما تلقاش فيه حل، هو انه الاولياء
0: بالضبط
4: يسعوا مده كبيره لتوفير الاجهزه هذه للتواصل مع ناس. نعرفوا احنا الشريط الحدودي مع القطر الجزائري معناها لجلب المواد هذه اللي هي الكيت يسموهم طبعا، كذلك حتى التلامذة معناها بيدهم يحاولوا أنهم يتحصلوا على الأجهزة ذي قبل بمدة يوفروها.
0: رؤوف معاك الكيت قديش السومي ذولي بين 250 و500 هكا ولا السعر متاع الكيت
4: تقريبا في 450 فما فوق حسب اللي ما توصلت ليه المعطيات، باعتبار أنك عند الأعداد الحصة كنت أعطيتني الموضوع حاولت نأخذ بعض المعطيات من التلامذة وعدد من التلامذة وعدد من الأولياء يعني من 450 فما فوق هنا في جهة القصرين. كنت تحدثت أيضا مع
0: بربي يباع خلصة ولا على مرأى الجميع ومسمع
4: خلصة مع كل أسف، ومجموعة من الأشخاص كما قلت ميسرة ولد
0: ميسرة.
4: مجموعة الأشخاص يكون تخصصهم جلب المواد هذية وتخصصهم توزيعها وبيعها للتلامذة. للتلامذة هما بيدهم يسعوا معناها لهنا، ويقول لك وأن المشكل هو في أنه الأولياء وكذلك التلامذة معناها أصبح جهدهم منصب مش على تحضير الامتحان.
0: نعم،
4: من حيث المعلومات ومن حيث بل من حيث الأدوات للغش والتحيز،
0: يعني لهنا ينكبوا نحن نحو الشراء والبحث على الآلات الإلكترونية لأكثر غشا ونجاعة في عملية الغش. معناها شوف احنا كيفاش تبدلت المفاهيم وكيفاش تبدلت القيم المجتمعية اللي كان يحكي عليها الدكتور مصطفى الشيخ الزوالي وقت اللي نتجندوا للمعرفة اللي نتجندوا لاقتناء هذه الأدوات. رؤوف الجبيري من خلال علمك ربما تفضل تفضل زميل رؤوف.
4: حتى كنا شفنا يعني حتى مسألة يعني رجوع في الشبكه في شبكات الهواتف. يعني حتى احنا كمواطنين عاديين لاحظنا انه في وقت البكالوريا وزاره التربيه كانت يعني ثم ضعف كبير في الرجوع، ولكن التلامذه يعني تمكنوا من الوصول الى تطبيقات تقوي الرجوع عندهم.
0: بالضبط،
4: وهذه المشكله الثانيه
2: فريكونس من الاذاعه يخدموا بها.
0: بالضبط، او حتى سي محمد السافي رؤوف قال ياخذوا الفريكونس من الاذاعه، ينجموا حتى شوف معناها الوسائل التقنية. ما نعرفش سي محمد تو ذكر هالمعلومة هذه، يعني الفريكونس الموجة ياخذوها يستمدوها حتى من الإذاعة، معناها من الذبذبة. ما نعرفش إذا كان هذية علميا دقيقة المسألة ولا من
4: بالنسبة لي وقت اللي خذيت المعلومة هذه معناها حتى وروني في شبكة التواصل الاجتماعي يعني جروب يوضع اسم التطبيقة ويعني يشرح كيفاش يتم معناها العمل بها. وهنا هذا مشكل ثاني، لانه كل ما باش تحاول الدوله باجهزتها سواء الامنيه او او او, أو وزاره التربيه العمل على نقطه معينه للحد منها، باش يكون ثم مواكبه للتطور التكنولوجي وايجاد حلول لمواصله عمليه الغش. في الحقيقه معناها حتى ما نبلغوش لانه الظاهره اصبحت ظاهره على تونس الكل، يعني خاصة جهة
0: بالضبط.
4: ولكن بضبط. حتى من حديثي مع عن تغطيتنا للمتفوقين في الامتحان البكالوريا بعد صدور النتائج، يعني تشكيات أصبحت واضحة من
0: بالضبط.
4: الناس الكل تقول لك مش خوفي مش في في الناس اللي هي ما هيش قراية معادلتها ضعيفة من قبل يعني يلجؤوا للغش، ولكن خوفي أيضا أصبح من زملاء المتفوقين اللي هم بيدهم يعني يقول لك معناها
0: ولا وحتى المتفوقين نجموا يستعملوا الغش رؤوفة.
4: حتى
0: شوف معناها هيك علي سمحني رؤوف، نقطة مهمة جدا جدا هذه اللي لازمني نتوقف عليها اللي ذكرتها وسقتها رؤوف، لأنه اليوم كما ذكرت سي محمد وسي توفيق ودكتور الشيخ الزوالي يسمع فيا، لأنه عندما تتحول المدرسة العمومية إلى حلبة متاع صراع حول المعادلات، هاو شوفوا النتيجة، هاو نشوفوا النتيجة ونلمسوها على أرض الواقع. يعني حتى المتفوق اليوم يكيت بالمعنى هكا بين ظفرين بلغة الشباب معناها والتلامذة والكل، يكيت باش يزيد يطور في المعادلة نتاعو.
4: كريمة الحقيقة الظاهرة بالفعل كريمة الحقيقة الظاهرة، وأن هي تنطلق في المعادلات حتى من السنة الأولى ابتدائي.
0: بالضبط،
4: من السنة الأولى ابتدائي مسألة معناها المعادلات والتفوق والحصول على نتائج حتى بشكل غير قانوني، لأنه أصدقائنا ومعنا أساتذة ومعلمين أصدقاء ومقربين يعني في كل مرة يحكوا لك ظاهرة معناها غريبة وعجيبة، لأنه ما عادش ترضي ال 16 وال 17 ما عادش ترضي الولي أصلا.
0: ليه سمحني، وش بيه متاع 12 و13 وش بيه التلميذ اللي في المصر الأولى مثلا يجيب 9 من بعد يجيب لي 11 و12؟ هاو قصص النجاح، هاو الناس اللي تحدى ذواتها وتقرأ وتعملك القفزة، مش هذه اللي مفروض تكون حاضرة حتى في الإعلام عنا سي محمد؟ علاش دائما زاد حتى بلاتويتنا معناها راهو ديما تتركز كان على الناس المتفوقين، وكأنه احنا من حيث لا ندري دخلنا لك الحلبة هذيك متاع الصراعات، فما قصص نجاح أخرى زي ما تظهر في الإعلام باش نعزوا اليوم قيم العمل وكالقيم اللي فقدناها في المجتمع متاعنا. معاش تبقى معنا رؤوف سي محمد، شنو رأيك؟
2: والله أنا برشا عندي أفكار معناها في علاقة باللي سمعناه من الدكتور وسمعناه من زميلكم والأخ من القصرين. معناها أولا راهو مقاربتنا احنا في علاقة بوزارة التربية ما تدخلش راهو في إطار أنه نوع من المشاحنات أبدا، معناها احنا على درجة من المسؤولية ودرجة من الوعي في مقاربة الوضع التربوي
0: وقدمنا
2: مقترحات. علما ربما التقينا حتى مع سي الشيخ الزوالي معناها في احدى الندوات، وانا حضرت برشا ندوات معناها في علاقه بمراجعه البرامج التعليميه والمناهج الى اخره، وانا ثمنت منذ حين قلت لنا من الخبرات ولنا من الكفاءات اللي هما قادرين باش يعطيوا تصورات جديده. المساله معقده جدا في علاقه بهذه الظاهره، راهي ظاهره الغش ما هي ياش معزولة عن أسباب ومسبات عديدة. شوف معناها الأصوات اللي سمعناها، سمعنا من التلميذة وسمعنا من الصحفيين وسمعنا من الأخصائيين في المسألة الاجتماعية إلى آخره. شوف معناها أن الواقع التربوي اليوم أصبح يلح ويفرض علينا أن نعيد قراءة هذا المشهد. راهو كي نحكي وهذه الامتحانات الوطنية لأنها هي العرس التونسي اللي مسنا في ديارنا الكل. هذاك علاش احنا ما زلنا نحكي عليها وما زالت عنا معناها نوع من الحرقة. خوفي أنه تتعدى الفترة متاع الامتحانات ونمشي لموضوع آخر معناها ونلهي والناس بمواضيع أخرى
0: ونعود ونثير الموضوع هذا بعد البكالوريا ونعمل قراءة في تنامي الظاهرة. هذا هو زاد الإشكال.
2: قال معناها منذ سنوات 2024 وجبت كيف قرئ معناها تصريحه قراءة خاطئة ومشي تقرار قراءة خاطئة. لأنه معناها الشبكات التواصل الاجتماعي ومن وراءها ممن تريد أن تقلب معناها الحقائق حتى تصريحاتي أنا ولتصريحات الضيوف سي التوفيق أو حتى الولي معناها
0: سي خالد. سي محمد.
2: لا ما نحكيش لا أنا بالعكس أنا ثمنت معناها سواء في الأوف ولي في الأون معناها قلت عنا إعلام ونشكرت حتى في ندواتنا الصحفية كطرف اجتماعي معناها حضور الإعلام وتغطيتهم لكل ما يتعلق. فقط حبيت نصحح أنه راهي الإشكالية ما هيش أنه ثم براد فير بين مثلا ممثل نقابة ووزارة. لا احنا أبعد عن هذا أن ثم حرقة كبيرة في علاقة بالمشهد التربوي وعنا مقاربتنا وعنا تصوراتنا وأولها بالتحديد هو أن وزارة التربية يلزم نعطيها الميزانية اللي تستحقها. راهو 1958 بالضبط. أرجعوا معناها للتواريخ تو تفهموا قداش كانت ميزانية وزارة التربية تقريبا ربع ميزانية تونس وهذاك باش نجمنا نبنيو معناها تونس ونبنيو المؤسسات متاعنا وهذا كله بفضل المؤسسة العمومية بالضبط. التربوية بالضبط. اليوم راهو كي أستاذ ما يتقضاش الأجر اللي يستحقه كي نلقاه وزارة معناها سرقتنا الحكومة في اتفاقية 2023 معناها أنت كيفاش تحب تلميذ يحترم القانون وأنت ما احترمتوش كطرف بدأ. أنت المسؤول معناها أنت اللي تعطي الصورة المثلى معناها.
0: أي خلينا نكملوا مع زميل رؤوف الجبيري صحفي من إذاعة القصرين المحلية بعد نواصل النقاش. رؤوف لك كلمة الختام زميلي.
3: نعم شكرا لك كريمة لضيوفك. الحقيقة زوج ملاحظات رئيسيين حبيت نضيفهم فيما يتعلق نهاية بكلام ضيفك الكريمة وما يتعلق بالمنحة اللي تسند للإطارات التربوية المشرفة على هذه الامتحانات الوطنية. وهنا يعني نتحدث من الواقع ما يقوله الأساتذة وكذلك الإداريين المشرفين يلزم يكون ثم دعم كبير للميزانية تفاديا لأنه لربما شخص واحد يخطأ بتسريب الامتحان أو شخص واحد يخطأ بالتساهل مع تلميذ يتسبب في شوشرة كبيرة في وسط القاعة في أنه كلام ذبيدهم أصبحوا متخلقين يعني. ولهنا حبيت نرجع لشهادات أخرى مثلا في امتحانات أخرى وطنية مسألة الغش هذه مش تأثر أصلا على يعني الجو العام بالنسبة للمترشحين الناس كل
0: هو بدي أثر أو سيئ أثر وأثر وانتهى وحرقة في صفوف الناجحين. أكشوف كانت معنا سيلة رحيمي وهي ابنة بن قصري ابنة القصرين وانت تعرفها جيدا رؤوف. حكيت بحرقة على معناها اليوم تلميذة متفوقة اليوم الغش في البكالوريا كان سبب إنها في تراجع المعدل في الترتيب متاحة حتى في التوجيه متاحة مش يأثر عليها. في على كل رؤوف يبدو أنه المسألة أصبحت أكثر من خطيرة ويزم استفاقة مجتمعية وناس الكل تحملوا المسؤولية ويزم مقاربة شاملة اليوم للقضاء على هذه الظاهرة.
3: ملاحظة أخيرة
0: تفضل رؤوف.
3: نعرف الوقت
0: يدهمنا
3: يعني فيما يتعلق بهذه السنة ما لاحظته من خلال تقديمي للبكالوريا وأنه هنالك تجديد أمني هنالك أيضا يعني إجراءات مهمة جدا كانت
0: صحيح وإيقاف شبكات صحيح
3: وحتى يعني العبيد أو الأولياء يملوا على أقاربهم من المحيط المعهد يعني تشوف هكا
0: للأسف عندما يشارك الولي معناها ويدخل في هذا في هذه الشبكات ويكون طرف زيادة الحقيقة لهنا نقطة استفهام المفروض تكون الأسرة نوايت الأولى والقيم يتعلمها صغير من من من من بوها من أمه. اليوم هذا هو اللي هو التكالب معناها التكالب على الأعداد. رؤوف الجبيري شكرا ليك زميلي العزيز صحفي من إذاعة القصرين المحلية لنا مواعيد قادمة إن شاء الله فقط عذرا لأنه معش عنا ذيق وقت عنا الضيوف إن شاء الله باش يكونوا حاضرين معنا بعد قليل. رؤوف الجبيري شكرا ليك ونتلقاو إن شاء الله في مواعيد قادمة إن شاء الله.
3: مش ممكن
0: نعم
3: مش إمكانية مداخلة أخيرة كلمة أخيرة
0: أي مش نواصل معاك الدكتور مصطفى الشيخ الزويلي باحث في العلوم الاجتماعية والتربوية نختم معاك دكتور لهنا حول شنو مقترحاتك للحد من هذه الظاهرة واجتثاثها خلينا نقولوا لما لا من المجتمع.
3: اولا قبل ما ننسى اسئله نحب نطمنها السيد اللي عندها والشعب الجديده وهي كثيره في الاي اي. سمعتها قالت اي اي ولا حاجه في الطب؟ الطب صحيح السيد ولات صعيبه وهي عندها هويتي كيلك دونك بالحق معناها تضرت فديه، لكن رب ضر معناها هي تو كانت تخمم في الاي اي. الشعب الجديده وقع تاهيل الاجازات وتاهيل السنة في الجامعه كانت سمعته به 1200 شعبه جديده لازم باش تلقى فيهم حاجه بالاي اي مربوطه بها وممكنه معناها ما فاتها شيء 16 على 20 معدل ممتاز وتهانينا وما تفقدش الامل معناها
0: ويعطيها الصحه مره اخرى على شجاعتها راه
3: نشكرها برشا
0: بالضبط. يعني هذه القيم اللي نتعلموها قيم العداله قيم الحريه قيم نتعاملوها من المدرسه اللي مازمهاش اللي تفقدت للاسف اليوم المدرسه
3: مدام راهو بصعوبه تحكي على القيم برشا ومجتمع نتاعك يتجه في اتجاهات معاكسه تخوض الكوره ما تخوض كل شيء خوض
0: صحيح دكتور
3: يعني راهو المربي زاد يلزم تتغير المقاربات. رحنا ماناش في عام 1958 راهو المشروع الوطني كي تبناه كانت كل عوامل بنائه متوفره داخليا وخارجيا والمقاربه اللي هي في الاصل مقاربه فرنسيه تؤمن بدور الدوله جاكوبيان مقاربه هي ارث استعماري هي فرنسا تصرفت معنا كيكا واحنا كملنا لكن راي المانيا مختلفه راي بريطانيا مختلفه حتى رؤيتنا للدوله ورؤيتنا للدور الاجتماعي تاع الاولياء وين الاولياء يعني عندي 39 سنه خدمت معلم واستاذ وكنت الولي راه ما فماش سامحني سي قداش
0: الفروع مستقيل هذا هو تهاو الولي مشارك يا دكتور تهاو اصبح مشارك وطرف ويشجع معناها ابنه في اقتناء هذه الالات والادوات نتاع الغش
3: عليك حسب رايك خاطر المقاربه غلطه مقاربه بالضبط. دولويه مقاربه تمن فقط بالنخبه القادره على انها النموذج ينزل يتنحى لانه النموذج يكرس في النخبويه
0: صحيح
3: وهم خارجين برا شوف المفارقه
0: بالضبط
3: يتكون بجماعه واخترت الاختيار هذا على اساس هو باش يقودوا البلاد
0: بالضبط.
3: شوف المفارقه اللافته
0: معناتها
3: كانوا كي يقعدوا في البلاد عنده معنى يوم انت تكونهم هما باش يخرجوا طب كيف عندك
0: المشكله هو زاد حتى اللي يجيب نكونوهم باش يخرجوا ما عادش يرجعوا لتونس راهو وتعرف انت معناها المغادره نتاع الطلبه راهو مشاكل الدوله ومشاكل حتى اجتماعيه يعيشوها العائلات اليوم فما برشا عائلات دكتور تاكيد لكلامك راجعت قال لك احنا ندمنا اللي بعثنا اولادنا يقراوا لبرا لانه في الاخر معناها قعدنا وحدنا اولادنا ما عادش باش يرجعوا لتونس في على كل هي
3: يرجعوا كانت تجد مشروع وطني يرجع كل شيء بريك
0: هذا ما نتمناه
3: باهي البارح سمعت مجلس النواب يعملوا في مجلس التونسيين بالخارج ما نعرفش التفاصيل اما خاطر نحضر في مقال في الموضوع عجبتني الكلمه يحضروا في مجلس التونسيين بالخارج هذا نجم يرجعهم معناها كل البلاد تعمل مشروع وطني المدرسه العموميه
0: اللي اعاده الاعتبار المدرسه العموميه هذا هو اليوم وهذه القضيه يجب ان تتحول الى قضيه راي عام وقضيه مجتمعيه بامتياز فمش حتى طرف يحتكر لهنا الحل والحلول على اهميه الحلول الزجريه ولكن وحدها لا تكفي يا دكتور يلزم زيادة
3: هنا ما هيش تبني هذيك تعالج كيما الطبيب جيت ويلزم يعمل لك حاجة استعجالي
0: مسكن وقتي نعم
3: اي الكتاب تبع في الاعراض هذاك يلزم بالضبط. الاعراض يلزم نعاقبه اما لحاجته باش يداوي ويبني بنيه صحيحه وبدن صحيح يرجع ياكل مليح ويعمل سبور ومشروع وطني ودوله وقطاع خاص وعام ونقابه اخي النقابه تبع اللغه اللي يقول فيها سي محمد الصافي انا كنت كي نمشي نكون في جهات كنت نمشي مكلف مهمه باش ننهض بالنتائج ناخذ اخر ليسي فما ولاية نلقى فيها نقابة تعاوني سمعوا بيها في تطاوين كونت لساتة قالوا يقسمين شبيت ما جبناش في شيء أخرى قالوا يشتعمل هنا بروح
0: ما أنا ضمن متختلف
3: البيئة
0: راهو على على على كل دكتور احنا ديما قلت كما قلنا من البداية وأكيد توافقني في الرأي هذايا راهو هالسلوكيات هو انعكاس راهو اللي قاعد يصير في مجتمعنا يلزم زيادة حتى مجتمعنا أصبح عليل محتاج إلى تدخل عاجل لهنا واستعجالي يا دكتور
3: بالضبط.
0: سيد مصطفى
3: الجميع كلنا مسؤولون
0: بالضبط هذا هو الناس كل مسؤولين على تنامي هذه الظاهرة. شكرا لك سيد مصطفى الشيخ الزويلي باحث في العلوم الاجتماعية هبش نرجع لك توفيقة مقبل هذا خليني نمشي سي عبد الرزاق عويدات رئيس لجنة التربية بمجلس نواب الشعب. سي عبد الرزاق مرحبا بك على موجات إذاعة المنستير.
5: مرحبا بك تحية لك والسيدة السادة المستمعين.
0: شكرا لك سيد عبد الرزاق وأنت رئيس لجنة التربية اليوم نحكيه على تنامي هذه الظاهرة. الحقيقة نحن حكينا وشخصنا الأسباب وأسباب عميقة ومنها المباشرة ماذا بيا معك نمشي للحلول يا سي عبد الرزاق.
5: بون ما نجموش نتحدثوا على الحلول
0: بدون اسباب بالضبط خلينا نعاودوا فقط نحل الوقت ما يسالش خلينا نزيدوا نشخصوا معاك ميسالش تفضل
5: نتحدثوا على الظاهره هل هي نتيجه والا هي سبب
0: نعم
6: احنا راه نتحدثوا على نتيجة، هذه نتيجة منظومة تربوية، هذه نتيجة نظام تربوي معناها
0: يحتاج المراجعة
6: يعني على نهايته
0: عليل.
6: لابد من مراجعة المنظومة التربوية متاعنا، لابد من إصلاح تربوي عميق وشامل باش الظاهرة هذه نقولها حل.
0: بالضبط.
6: احنا راو كنا نتحدث على ظاهرة الغش وكان ظاهرة الغش مربوطة كان بالمدرسة، هي راهي نتيجة نظرة مجتمعية لموضوع التعليم.
0: بالضبط صحيح.
6: النظرة المجتمعية احنا شنو ننتظره من التلميذ اللي بعث لها للمدرسة؟ ننتظروا منه المعرفة ولا ننتظروا منه
0: المعدل
6: عدد
0: المعدل والعدد
6: معين؟
0: نعم.
6: يجينا في آخر العام.
0: بالضبط بالضبط.
6: يجي وأنا نلقى التلميذ سنة أولى اللي مازال معناها ما لم يقع معناها تشكيل الذهن متاعه ولا لم نكتشف مواهبه ولا نكتشف قدراته، نلقاه سنة أولى ابتدائي يعمل في دروس خصوصية ودروس تدارك، كيفاش بنا عقليا نفكروا؟
0: صحيح صحيح.
6: احنا مازلنا كي حطينا التلميذ باش يبدا يتعلم
0: باش
6: نعلموه،
0: هذه مسؤوليه كبيره للاسره. واضح انه مسؤوليه كبيره للاولياء. خلينا ناخذ احنا تقييمك للخطه الوطنيه اللي تم اعتمادها سنين من وزاره التربيه للقضاء على الغش، هل اعطات اكلها؟
6: مشينا خطه وطنيه عملناها على مستوى زجل.

0: والاخرين كيفاش نوصل بهم للمجتمع؟
1: والجانب الابداعي وينه زيد؟ ريت الجانب الابداعي الذاتي للتلميذ وينه؟
0: يمشي
1: ما فماش تلاشى.
0: هات نشوفوا منظومه الامتحانات نتاعنا، هي منظومات كميه تمشي الى قداش تعرف من حاجه، مش انت قادر تكتشف المعرفه وتبنيها والا لا. دونك احنا مشيناش لنواحي الابداعيه، مشينا لنواحي التذكر.
1: وكي
0: نمشيو لنواحي التذكر، بداها التلميذ من اللي يحل الكراسه خلصة مع الاستاذ، لانه مثلا تتعلق بالتذكر.
1: أيه؟
0: يحل الكراسه باش ينقل،
1: ذكرني بالكلمه الاولى بعد
0: باش ينقل بها.
1: الجانب الابداعي والتاليفي ما عادش والله هذي هو
0: على روحه.
1: شوف سي عبد الرزاق عويدات،
0: سيدتي
1: تفضل.
0: مارست التعليم لمده 37 سنه
1: به واضح،
0: وتلامذتي ما ينقلوش عندي لاني ما نعطيش اسئله التذكر بالكل.
1: بالضبط
0: كي ما نعطيش سؤال بتاع التذكر، هو مضطر باش يخدم هو، لانه لهم مش يلقى الجواب في الكراسه. أيه؟ ولهم مش يلقى الجواب في الكتاب. اما وقت تعطيه انت امتحان الجواب نتاعو موجود في الكراسه وموجود في الكتاب، باش يتعلم كيفاش يمشي خلصه للكتاب ولا خلصه للكراسه، ولا يجيب ورقه ولا يتلفت الصاحب.
1: واضح سي عبد، واضح سي عبد الرزاق عويديت رئيس لجنه التربيه بالبرلمان، شكرا ليك. ان شاء الله في مواعيد اذاعيه قادمه، هذا هو شخصت لنا وحكي وبديت معناها تحكي على الاسباب الكفيله باجتثاث هذه الظاهره، وحكيت على الولي كحلقه اولى، وحكيت زاد على دور الـ الـ الـ الـ الـ الاستاذ انه ينمي ربما هذاك الجانب الابداعي لدى التلميذ. شكرا ليك، ان شاء الله نرجع في مواعيد قادمه. بعد قليل نختم مع سي حاتم اللباوي عضو لجنه التشريع العام بمجلس نواب الشعب. سي توفيق تحب تعلق على التفضل؟
2: والله نحب نعلق، نحب نقول لما انت هو انتم على الحلول مكافحه الغش لا تكون بالعقوبات فقط، معناتها بل تبدا بالتربيه على القيم الصدق والنزاهه منذ السنوات الاولى للدراسه.
1: نعم
2: فهمني، كما يجب تعزيز ثقه التلميذ في قدرته وتشجيعه على الاعتماد على نفسه، ومعالجة ظاهرة الغش تتطلب مسؤولية جماعية.
1: نعم.
2: الأسرة مطالبة بغرس قيم الأمانة في أبنائها، والمدرسة مطالبة بتعزيز الثقة في التلاميذ، والمجتمع مطالب أن يكرم الكفاءة والاستحقاق لا التحايل وطرق السهل.
1: نعم.
2: أنا نحب نقول لكل تلميذ قد تنجح بالغش في امتحان لكنها لا تنجح بالغش في الحياة. الطبيب الذي غش في دراسته سيعالج المرضى يوما، والمهندس الذي غش سيشرف على بناء المنازل والجسور، والمعلم الذي غش سيعلم الأجيال القادمة. لذلك فأنا أخطر ما في الغش أنه لا يسرق نقطة في الامتحان فقد قد يسرق كفاءة يحتاجها المجتمع.
1: خليني نقول زيد سي توفيق يسرق أحلام الشعوب الغش هذية بأنواعه. سي محمد الصافي قبل ما نمشي لسي حاتم اللباوي.
3: أنا والله تمنيت لو أنه سي عبد الرزاق عويدات معناه رئيس لجنة التربية عرج شوية على المجلس الأعلى للتربية الذي لم نرى منه إلا البناء إلى حد الآن معناه منذ سنتين، وأنه قيل ما قيل وتمت دسترة معناها هذا المشروع.
1: نعم.
3: وكنا ننتظر معناها أنه ينطلق معناها حتى في تركيبته اللي عنا عليها برشا احترازات نحن كطرف اجتماعي.
1: نعم.
3: وكل ما قيل من توصيف تقريبا لم نختلف كل المتدخلين، وحتى البنية مرة أخرى أسيل نرجعوا لها ونقولوا حتى هي وقفت على الأسباب هذه الظاهرة والمعاناة اللي يعانيوا منها أبنائنا التلاميذ اللي اجتهدوا طيلة سنة كاملة. أنا نقول راهو التحدي الأكبر في تقديرنا هو معناها كيف نستطيع أن نجعل أبنائنا.
1: نعم.
3: التلاميذ يستعيدون الثقة في هذا الوطن، معناها أنه أبنائنا التلاميذ عندهم حلم، وأنه هذا الحلم للأسف.
1: نعم.
3: ما عادش ثم داخل هذا الواقع اللي نعيش فيه ما يمكن أن يساعد على تحقيقه.
1: إما سي محمد مازال الحلم بقية،
3: ديما
1: احنا مازال ديما تبي نتفائل. فقط خليني نمشي لسي حاتم اللباوي عضو لجنة التشريع العام بالبرلمان، لأنه بصدد الإعداد مبادرة تشريعية جديدة للحد من ظاهرة الغش في البكالوريا. سي حاتم مرحبا بك.
4: السلام عليكم ورحبا عسلامة
1: الكل. يعيشك سي حاتم، فيما تبقى من الوقت ناخذ معك أهم ملامح المبادرة الجديدة للحد من ظاهرة الغش في البكالوريا.
4: فيما يخص ظاهرة الغش في البكالوريا وفي المناظرات الوطنية تشريعيا على مستوى المجلة الجزائرية، نعيش شبه فراغ تشريع، لأنه يوجد نص وحيد.
1: نعم.
4: وهو أمر علي يرجع لسنة 1941. كي نقولوا أمر علي يعني مرسوم خرجوا البي عام 1941.
1: وقتها ما فماش غش إلكتروني ومتطور وذكي.
4: ومع ذلك هو جميل إنه عام 1941 يقاوموا في الغش، معناتها الظاهرة قديمة.

0: بالضبط.
1: وجميل أنه يتم مقاومتها، فقط أنه الغش تطور، الغش أصبح إلكتروني، الغش أصبح التكنولوجيا متطورة برشا، الغش أصبح عصابات، وثاقات، شركات
0: بالضبط.
1: وطنية وربما حتى خارج تونس، وعليه معناتها الحاجة دفعتنا أن نطور هالأمر العالي هذا، وتقدمنا بالمقترح هذا اللي هو مقترح تجريم أو زجر الغش في الامتحانات الوطنية والمناظرات، هو الآن على مستوى لجنة التشريع العام.
0: به يعني لهنا في إطار تكون عقوبات تأديبية للتلميذ اللي تم معناها التفطن ليه في عملية غش، في المقابل تجديد العقوبات تكون زجرية للعصابات هذه وهل المجموعات اللي تنشط في المجال هذايا؟
1: إيه، هو الأمر العالي اللي سري المفعول اللي على على ضوئه تم إيقاف، كان سمعته 9 تلامذة في سليانة وقت تم إيقافهم. هذوك متوقفوا بناء على هذا الأمر العالي، لأنه الأمر العالي فيه عقوبة سجنية تصل إلى 3 سنوات.
0: ونعرف تلميذ معناها توا يدخل السجن معناه شنو باش يخرج،
2: معناه
0: خمسة سنوات مشروع مجرم الحقيقة، علاش ما يكتفيش ربما بالعقوبة التأديبية على اعتبار إنها راهي مسألة معقدة والمجتمع الناس الكل مساهمين في تنامي الظاهرة دي، علاش يهزها التلميذ وحده؟
1: هذاك البيش بالضبط عام 41.
0: لا ما نحكيو على المبادرة نتاعكم، هذا هو معني نتراعي بالاعتبار.
1: واش عطيك المبادرة؟ المبادرة احنا بما انه مبادرة، المبادرة ما حمينا التلميذ او المترشح من العقوبات السجنية، وقلنا يخضع المترشح للعقوبات التأديبية فقط، دونك خليناه بعيد على السجن. وكانت العقوبات الجزائية من كل ما هو سجني وكل ما هو مالي متوجه لكل من يسرب الامتحانات، كل من يبيع أجهزة غش إلكتروني، كل من يمول، كل ما يسهل، كل ما يعرض للبيع على صفحات الانترنت فيسبوك، للموظف العمومي كذلك الذي يساهم في تسريب الامتحانات، اللي يخدم في الامتحانات. يعني خلينا التلميذ أو المترشح بعيد على السجن إلا إذا ثبت تورطه في حويج أخرى،
0: هذه هي المقاربة الحقوقية اللي موجودة في المبادرة متاعكم، يعني اليوم التعامل مع له بالضبط. يا سي حاتم مشكورين جدا، فماشي استماعات وين وقتش نلقاو على قانون مصادق عليه؟ مازال في بداياته نعرف فيها المبادرة.
1: هو يعطيه هو دي زابيان معناتها اللي تخرج من مكتب المجلس، موجود في لجنة التشريع العام، في حال سيمر كذلك لجنة التربية يمكن تعطي رأيها فيه. إن شاء الله إن شاء الله معناتها يأخذ حقه على مستوى الجهة.
0: الموسم القادم نلقاه جاهز القانون هذي البكالوريا،
1: نتمنى ذلك خاطر هو شد ثنية تولي شد ثنية بطبيعة الحال
0: لعودة إلى الوراء،
1: يوصل دورة متاعه إن شاء الله ويتعادل.
0: شكرا ليك سيد حاتم اللباوي، عضو لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب. سي محمد الصافي، هذه المقاربة الشاملة يراعي جميع الجوانب.
2: أنا نقول نحن نثمن كل المقاربات وأي كان مصدرها، قد نختلف وقد نتفق حولها، ولكن بالنسبة لنا احنا وبإيجاز في ختام هذه في هذا اللقاء نحب أولا تثبيت ثقافة الاستحقاق والعمل بدل ثقافة التحيل.
0: بالضبط.
2: ثانيا إصلاح التعليم وإعطاء أفق اجتماعي، وكي نقوله أفق اجتماعي رجعوا هيك الحلم اللي كنت نحكي عليه. ثالثا الترفيع في ميزانية وزارة التربية. رابعا استحقاقات الأسرة التربوية في علاقة بهذه الوزارة، وكذلك فتح باب التفاوض مع
0: ليك.
2: سلطة الإشراف بصفة نقابة
0: كتب عام جامعة التعليم الثانوي. شكرا ليك.
3: أنا أحب نوجه كلمة للأولياء، معناتها على عندكم أنتم دور أساسي. يلزم عدم الضغط المفرط على الأبناء، تشجيعهم على الاجتهاد بدل التركيز فقط على أعداد، توفير مناخ نفسي هذا أثناء فترة الامتحان. كما أن الأستاذ والإطار التربوي دور مهم من خلال ترسيخ قيم الأمانة والعمل والاجتهاد.
0: شكرا لك سي توفيق شحدورة، وصلنا إلى ختام هذا اللقاء. مازال الأمل، مازال وقت، معناها مازال الأمل بقية خلينا نقوله. وصلنا لختام هذا اللقاء، إن شاء الله ألف مبروك لتلامذتنا الناجحين، وإن شاء الله حظ موفق لجميع الموفقين، وإن شاء الله يبي يحمي بلادنا ويحمي امتحاناتنا الوطنية. أجمل تحيات كريمة بنصف غديرة، نتلقاه إن شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة. زميلة نصيرة السكلي تقديم موجز الأخبار، إلى اللقاء.
4: انفيذر بوفيشا سيدي بوالي على الموجة 104.7.
5: ظواهر اجتماعية وحياتية للناس، سلوكيات وأفكار، قضايا وحكايات من صلب المجتمع. وقفة مع كل ظاهرة

0: أطول السبيل. إذاعة المنصير، صوت الذي يحبك بيه. أنت فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته. علاش ما زلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الامور تبدلت وولت اسهل برشا. بالاي واي متاعك تنجم تدخل المنصه dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانت في بلاستيك في خطوات واضحه وسهله. تعمل المعطيات، تبعث الوثائق، وتتابع ملفك خطوه بخطوه من تليفونك بكل شفافيه. هكا مطلبك يولي واضح، منظم، وديما تحت عينيك. تعرف وين وصل ملفك وقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصة متاعك في وقت أقصر وبإجراءات أقل. dph.agrinet.tn منصة رقمية جديدة جاية باش تقرب لك الخدمة العمومية وتسهل عليك مطلب رخصة حفر البير بسرعة أكثر وضوح أكثر وبأقل تعب.
1: التمام الثالثة بعد الزوال على موجات إذاعة المنسيرة. تحية طيبة وأهلا بكم في موجز الأنباء. أكد وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود إبرام جملة من الاتفاقيات مع عديد الدول فيما يتعلق بملف التعاون الدولي في مجال التكوين المهني، من بينها إيطاليا في قطاعات البناء والسياحة والتكنولوجيات الحديثة، بالإضافة إلى اتفاقيات مفتوحة الآفاق مع ليبيا وألمانيا والسعودية، كما أعلن عن وجود ترتيبات جارية لتوقيع اتفاقية مع قطر وعمان. قال وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ إن ضمان السيادة المائية الوطنية وأمن تونس الغذائية يفرض اليوم التوجه بكل جرأة ومسؤولية نحو استغلال الموارد المائية غير التقليدية وفي مقدماتها المياه المستعملة المعالجة. وأضاف الوزير أن تقارير المنظمات العالمية المتخصصة تؤكد أن حجم المياه المستعملة عالميا يقدر بحوالي 380 مليار متر مكعب سنويا، نجحت في ري أكثر من 20 مليون هكتار من الأراضي الزراعية حول العالم. وجه رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري ببوعرقوب سامي الهويدي نداء ملحا ومستعجلا إلى وزارة الفلاحة بضرورة التدخل الفوري لتوفير الأدوية والمستلزمات الضرورية للقضاء على الحشرة القرمزية التي خرجت عن السيطرة بشكل كلي منذ السنة الفارطة وفق تعبيره. انطلقت اليوم حملة مداوات الحشرة بالطائرة بعدد من المأوي الشاسعة بولاية المنسيرة، وتشمل عملية المداوات اليوم ضفاف وادي المالح وواد بوسيالة، وستتواصل إلى غاية يوم السبت المقبل 27 من جوان الجاري لتشمل بقية المناطق الموجودة في برنامج الحملة، خاصة المأوي المحايدة للطريق الحزمي خنيس المنسيرة، المنطقة السياحية بالمنسير والمأوي الموجودة بها. ذكرت وزارة المالية في بلاغ أصدرته اليوم جميع المطالبين بالأداء الذين تخلدت بذمتهم ديون جبائية مثقلة راجعة للدولة والراغبين في الانتفاع بالعفو الجبائي لسنة 26 و2000 بضرورة الاتصال بالقبضات المالية لاستكمال إجراءات الانخراط، إما بتسديد المبالغ المستوجبة دفعة واحدة أو إبرام رزنامة خلاصة ودفع كامل القسط الأول من في أجل أقصاها 30 من هذا الشهر. وفي الأنباء الدولية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إنه تلقى تطمينات من الجانب الإيراني بعدم فرض رسوم عبور على السفن المارة عبر مضيق هرمز في وقت تتواصل فيه المفاوضات بين البلدين للتوصل إلى اتفاق شامل من شأنه أن ينهي أعمال العنف في منطقة الشرق الأوسط. نهاية الموجز، نلقاكم بإذن الله في تمام الساعة الرابعة. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
0: المنسير. انت فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته. علاش ما زلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الأمور تبدلت وولت أسهل برشا. بالإي واي متاعك تنجم تدخل المنصة dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانت في بلاستيك في خطوات واضحة وسهلة. تعمل المعطيات، تبعث الوثائق، وتتابع ملفك خطوة بخطوة من تليفونك بكل شفافية. هكا مطلبك يولي واضح منظم وديما تحت عينيك، تعرف وين وصل ملفك ووقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصة متاعك في وقت أقصر وبإجراءات أقل. dph.agrinet.tn منصة رقمية جديدة جاية باش تقرب لك الخدمة العمومية وتسهل عليك مطلب رخصة حفر البير بسرعة أكثر وضوح أكثر وبأقل تعب.
3: دقيقة صحة.
4: عسلامة ومرحبا بكم. اليوم باش نحكيو على مشكلة نقص التغذية عند المسنين. مع تقدم العمر والتغيرات الفيزيولوجية وتعدد الأمراض المزمنة يمكن أن يصاب المسن بنقص التغذية. شنو هو نقص التغذية؟ هو تناول طعام لا يفي باحتياجات الجسم اليومية من الطاقة والبروتينيات. مشكلة نقص التغذية عند المسنين هي مشكلة منتشرة جدا، ولكن للأسف في أغلب الأحيان ما نفيقوا بها كان في مرحلة التعكرات الخطيرة. لذلك التقصي المبكر عن مشكلة سوء التغذية هو مهم جدا وأساسي لكل مسن. مع تحيات الدكتورة ريم قلاعي.
3: دقيقة صحة.
2: مرافق الفنون. في مرافق الفنون تلتقي القلوب.
3: في مرافق الفنون يشدو اللحن،
2: يغازلنا اللون،
3: يشاكسنا المسرح،
2: وتحملنا السينما نحو العالم.
5: السينما نحو العالم.
3: في مرافق الفنون.
6: في مرافق الفنون
2: ترقص الألوان،
3: تبتهج الصورة،
2: وتتواشج الألحان. مرافق الفنون مع نجوى المهري.

مساء الخير، مساء النور، مساء الفل والياسمين ومساء الفنون أينما كنتم مستمعين ومشاهدين. مرحبا بكم في عدد جديد من مرافق الفنون، هذه المجلة الفنية اللي نصفحها كالعادة معكم في هذا المساء من الثالثة إلى الخامسة مساء، مع جديد الفنون، جديد التظاهرات والمهرجانات في مختلف مجالات الفنون وفي مختلف الولايات والمناطق. نحتفي بموسم صيفي الحقيقة متنوع من خلال يعني برمجة دسمة، برمجة صيفية تغلب عليها العروض الترفيهية وأيضا العروض المسرحية، الفن التشكيلي، المعارض في الفنون التشكيلية وغيرها. ونحتفي أيضا هذا المساء بعودة مهرجان كبير برشا، مهرجان عنده جمهور كبير داخل وخارج تونس، مهرجان يستقطب ويستقبل كبار الفنانين في موسيقى الجاز والمختصين في موسيقى الجاز اللي باش يكونوا على موعد مع دورة جديدة لمهرجان تبرقة للجاز. وكي نقولوا مهرجان الجاز بتبرقة نقولوا مهرجان فني موسيقي ثقافي وسياحي بامتياز. العودة فرحة الناس الكل، العودة فيها برشا شركات باش نحكيوا عليها مع المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بجندوبة بعد شوية إن شاء الله. لكن قبل هذه خلنا نمشيو إلى 24 بارفان. إن شاء الله ديما يا ربي أجواءكم مفوحة بالفل والياسمين والإيقاعات المزيانة. محمد علي كمون وأحسن سعدة العظيم، أحسن سعدة هذا الفنان ابن القيروان اللي باش نسمعه في 24 بارفان. يلا

0: 24 عطر، 24 ولاية، 24 موروث من هذه اللوحات الفنية الموسيقية لمحمد علي كمون الموسيقار الجميل، والأكيد حسن سعد سمعناه في كوكتيل من أجمل الأغاني، وخاصة من موروث ولاية النيب البيضة. يا البيضة حلوة برشا الغنية. شكرا لكم على كل ما زلنا مواصلين معكم لقاء مرافق الفنون لغاية الساعة الخامسة مساء. والأكيد باش نرحب ضيفتي، ضيفتي هي فنانة تشكيلية، ضيفتي هي رئيسة جمعية الفنون الجميلة بالمنستير، ضيفتي هي هي نجم نقوله مسؤولة ومديرة نادي فنون وحرف بالمنستير. جاي نحكي وعلى دورة جديدة لمهرجان الطفل المبدع في دورته الخامسة. الفنانة التشكيلية سامية شاوش، مرحبا بك. أهلا وسهلا
1: سامية،
0: مرحبا بك. شنو حوالك؟
1: شكرا على الاستضافة.
0: نعم،
1: ومبروك الإنجاز العظيم الاستوديو المزيان.
0: أي وانتم مساهمين فيه كجمعية، خاصة في تزويق هذا الاستوديو الجميل بأحلى اللوحات الفنية الحقيقة التشكيلية بأنامل معناها تونسية عربية.
1: أقل ما تستحق الإذاعة النشاط والتميز وارتاح إذاعة المستير.
0: شكرا لك سامية. والحقيقة سامية ما جاتش يدها فارغة، سامية اليوم جابت من إنتاجاتها. اليوم احنا باش نحكيه على الطفل المبدع، وأيضا باش نحكيه على المكان اللي يضم هذه التظاهرة الجميلة، وهي بالشراكة مع الشركة العربية للسياحة مارينا المنستير. شكرا، هدية تابلو حلو برشا هديتهولنا سامية. بأناملها ذهبية نقول سامية، هذه مارينا المنستير، شوف محليها على الشاشة هكا ولا لي. شكرا ليك، حبيت نقول يعطيها الصحة يا مارينا المنستير، محليها صباحا ولا مساء هذه؟
1: في كل الأوقات،
0: في كل الأوقات مارينا المنستير،
1: مارينا العشق، مارينا الجمال،
0: أي
1: مارينا كل الأوقات هي
0: جميلة، ومارينا خاصة معناها في كل الفصول تكون حلوة برشا. نعم، به الدورة الخامسة لمهرجان الطفل المبدع. بالطبيعة كل مرة نختاروا موضوع نخدموا عليه نشتغلوا عليه. ما يميز هذا المهرجان هو الورشات، تنوع الورشات، أيضا تحاولوا قدر الإمكان حتى في الخصوصية الورشات اللي تخدموا عليها، والفنانين تتوسعوا أكثر، تجددوا
1: ديما فما الإضافة، فما ضيوف جدد، وفما فنانين تشكيليين يواكبوا المهرجان ويأطروا الأطفال والشباب.
0: به قداش من نهار الساعة؟ من 25 حتى 30 جوان، شكونوا على موعد إن شاء الله مع كما قلنا هذا المهرجان، نتعرفوا عليه أكثر معاك وخاصة تفاصيله وفقراته. تفضل سينيا.
1: المهرجان في دورته الخامسة كما قلت ديما نحاولوا أن نخلق الإضافة بالنسبة للدورة هذه. كي العادة العدد ديما نحاولوا أن يوصل 100 مشارك أو أكثر كل دورة، اللي هما أعمار تتراوح من 4 سنوات ل 15 سنة، يتوزعوا على 9 ورشات اختصاصات مختلفة. في الرسم، الخط العربي، الفسيفساء، التزويق على الخزف،
0: البراعات اليدوية،
1: الرسكلة اللي هو موضوعنا الدورة هذه باش نركزوا عليه، اللي هو من الطفل ننميه فيه فكرة النظافة والمحافظة على البيئة.
0: الطفل البيئي، البيئي اللي يحافظ على بيئته.
1: صحيح. نعم. مش نبقى ديما بلادنا مزيان. وخاصة البيئة البحرية.
0: البيئة البحرية. خاصة تو صغيراتنا.
1: شواطئنا إن شاء الله تبقى ديما مزيانة. ننميو في الفكر هذا.
0: موسم صيفي وصغيرات معنا يحبوا على البحر، وبعد ما كملوا قرايتهم ودراستهم إن شاء الله يا ربي تلاميذ السيزيي إن شاء الله بالتوفيق ليهم الناس الكل، معناها فرصة إنهم بتبيع بش يحافظوا على نظافة الشواطئ متاعهم والبحر زيدا حتى الداخل، مدخلوا معهم شيء ميحاولوش يغسلوا المعون معناها كما نعرفوا احنا، خلينا
1: هذا الكل ننميو فيه.
0: نعم،
1: من الطفولة يتواصل معه في شبابه.
0: به إلى جانب الورشات لأكيد فما أجواء تنشيطية
1: بالطبيعة كالعادة،
0: كل نهار ونهار. أي.
1: هو دسم البرنامج ثري. يبدأ بافتتاح حفل للأطفال، نقولوا احنا هو للعائلة الكل.
0: نعم،
1: ربيع المارينا اللي هي في المارينا اللي هي تتميز بال باللمة العائلية، الأطفال والشباب وكل الأعمار،
0: خاصة في هذا الفضاء العائلي. يعني اللي يجيب صغيرات وحتى باش يتفرهد راهو فما النشاط، وكنذكروكم معناها اللي باش ينطلق بداية من غدا 25 ويتواصل حتى 30، مرحبا بكم العشيات الكل، فما أنشطة باش نحكي
1: فما الحفل الأول اللي هو فيه الكلون المسابقات الماسكوت أجواء احتفالية هذا غدوة إن شاء الله الخمسة بتاع العشية ونهار الجمعة صباح وعشية اللي هي الورشات صباح وفما العشية اللي هو جمعة وسبت
0: جمعة وسبت
1: الورشات كما قلت لك متنوعة مع وجود فنانين تشكيليين اللي هما يأثروا زادا يكونوا عندهم دور في تأثير الشباب والأطفال فما استضافة خاصة الدورة هذه للخطاط كريم الظاهري سيدي بوزيد
0: خطاط من كبار الخطاطين الحقيقة وتحية ليه معناها أي نعم
1: فما الفنان الكبير سي نجيب الركباني هاني التعريف هويدة جبي سميرة الجارس كابر شلبي اللي هما باش يواكبوا المهرجان كالعادة أما الفنانة الفرنسية إليزابيث ميلوت والفنانة الفرنسية إيريك
0: هذوما اللي باش يكونوا حاضرين
1: هما باش يكونوا حاضرين
0: باش أطروا الورشات ولا باش يكونوا حاضرين
1: باش يكونوا باش يرسموا ورشات اللي هي ورشات تأثيرية للشباب والأطفال اللي هما باش ينجزوا أعمال فنية على عين المكان
0: ركح المواهب اللي هو الحقيقة ركح جميل جدا نكتشف فيه مواهب العديد من الأطفال وحتى الأطفال المشاركين زادا واللي زين
1: برشا مفاجآت ياخذوا المزدح باش يقدم معش أغنية شعر انهم يفاجئونا معنا هذوما بالنسبه للمتفرجين
0: رقص مسرح
1: فما اللي يكون عندهم معنا وقت محدد وهم باش يقدموا العرض بتاعهم عرض مسرحي أو موسيقي ونفتح المجال زادة للزوار اللي يجيوا للمارينا نعطيهم فرصة أنهم يشاركوا في ركح المواهب
0: يعني كبير وصغير مرحبا بيهم
1: للكبار والصغار ثم صارت اللباس التقليدي اللي هي تميز المهرجان والمشاركين الكل معناها يلبسوا التقليدي وبعدين فما صارت السلامية اللي هي زادة مرحبوا
0: بالمخيم الكل
1: سهرة عائلية مرحبا بيهم الناس الكل وسهرة السبت فما الأورغانيست ومسابقة في الكاروكي
0: جولة بحرية زيدة باش ناخذوهم الصغيرات هذوما خاصة المشاركين وضيوف المهرجان باش يمشيوا جولة بحرية أيضا ما بينها زيارة المتحف الدولي للفنون التشكيلية محمد محصل الكتاري لا يرحمه بفلز المنستير وفرصة باش يشوفوا البرشة أعمال هذوما هما وحتى الأولياء متاعهم زيدا مرحبا بيهم الكل زيدا الناس اللي يلزمها
1: الدعوة مفتوحة
0: للجميع
1: نهار لحد إن شاء الله العشرة بتاع السبع
0: بيه
1: باش يكون فما ورشة للمحافظة على البيئة مع جمعية أزرقنا الكبير مشاركة مع جمعية أزرقنا الكبير وتكون زيارة للمتحف والعشية في المارينا نرجع للاختتام افتتاح المعرض إنجاز الدورة إنجاز المهرجان وتوزيع الشهادات والتكريمات للمشاركين الكل
0: هذا بصفة عامة معناها والتفاصيل موجودة معناها كما قلت فما ورشة المحافظة على البيئة بتثمين الفضلات البلاستيكية البحرية صغيرات معناها صغيرات هذوما وإحنا صغيرات شنو الأعمار متاعهم معناها
1: الأعمار تتراوح المشاركين من 4 ل 15 سنة
0: حتى 4 سنوات
1: 4 سنوات
0: عنده ورشته
1: عندهم ورشة التلوين ونحطهم في ورشة الرسكلة
0: زيادة
1: من 4 ل 6 سنوات التلوين وبعد عندهم ورشة الرسكلة إنه هم كيفاش يتعلموا كيفاش يحافظوا على البيئة من البلاستيك معناها يولي عنصر جمالي نستعملوه في الديكور يصنع به زهرة لوحة فنية معناها بكل قارورة اللي هو باش يطيشها في الشارع ولا في البحر
0: في اختتام المهرجان يريد الوليدات هذوما الكل معناها يكونوا حاضرين بالإنجاز متاعه معناها
1: في الاختتام نعملوا معرض
0: يضم
1: الأعمال المنجزة الدورة الخامسة
0: هذا هو وكل واحد يحكي عليه التجربة متاعه كيفاش عاشها التجربة هذه وشنو تمثل له التجربة هذه شنو تعلم منها معناها إلى جانب ذلك سينيا شو نجمو نعرفه أكثر زيدا
1: الورشات التأثيرية في في الخط العربي اللي بيش أطرها الفنان كريم الظاهري زيدا هي ورشة مفتوحة نستدعو الناس الكل اللي مغروم بالخط العربي
0: أنا ننصحكم بش تجي وتشوفوا الفنان الكبير كريم الظاهري لأنه من أرقى ومن كبار أنا نعترف الحقيقة بيهم ونفتخر بيهم على صعيد الوطني والدولي زاد الملاي والعربي كريم ما شاء الله ليه معناها عنده خصوصيته في الرسم وفي خاصة في الخط العربي
1: بشكون متنوعة ورشته أنه بشكون خط العربي على لوحة فنية وفي في وعلى الخزف.
0: نعم.
1: إنه يكتب الخط العربي على
0: على الخزف.
1: الحروفيات على الخزف.
0: على الخزف. فرصة هذه بصراحة. النهار وقت إيش اليوم؟
1: الوقت الورشات الجمعة صباح والعشية والسبت نفس الشيء
0: والسبت.
1: اللي هي باش تكون الورشات معناها مخصصة للأطفال وللشباب، ومعهم في نفس الوقت يكونوا الفنانين المشاركين في المهرجان.
0: في المهرجان بي هذية بالنسبة للدورة الخامسة لمهرجان الطفل المبدع بالمونستير بالشراكة مع الشركة العربية للسياحة مارينا المونستير، وش يكون كل اللي نحكيه عليه الكل.
1: المناسبة نقدم فرصة شكر خاص للسي حسام الأخشين،
0: تحية لسي حسام الحقيقة دعم كبير برشا،
1: كل الإطار اللي معه في مارينا المنستير دعم متواصل
0: في تثمين السياحة الثقافية
1: لجمعية الفنون الجميلة ولجمعية فنون وحرف بصفة خاصة المهرجان اللي هو ديما يلقى الدعم من عند سي حسام. نشكره
0: الورشات والحفلات والأجواء وحتى الرحلة البحرية والكل باش ننطلق معنا من مارينا من مرفق مارينا المنستير كل شيء موجود. فمرحبا بكم، جيبوا صغيراتكم، هذه فرصة الحقيقة، فرصة كبيرة.
1: مرحبا بهم الناس الكل.
0: نعم باهي سامية، فرصة جيت بحضينا باش نحكيه على الدورة الجديدة لمهرجان المهرجان الدولي للفنون التشكيلية بالمنستير، دورة 21، دورة بعد غياب الحقيقة تخلفت سنة، وهذا الكل مش خبيه على الناس انه يعني الدعم، مشكلة الدعم هي صحيح. مشكلة الدعم للمهرجان العريق هذية معضلة كبيرة برشا، ويريت تكون عنده منحة قارة، ويا ما ندينا بمنحة قارة ولا مجيب إلى حد الآن، فيريت معناها وزارة الشؤون الثقافية هكا كما قالت تحن علينا وترأف، لأنه عنده جمهوره وعنده رواده وعنده إلى حد الآن يسألوا عليه، وجمعيات مشاركة لأنكم عملتوا برشا شراكات معناها مع جمعيات أخرى عربية ودولية.
1: من جمعيات
0: نعم
1: نقولوا خسارة، إن شاء الله نلقاو الدعم اللي تستحقه الجمعية واللي
0: والمهرجان
1: والمهرجان المتحف اللي يضم 3000 لوحة وأكثر أعمال فنية. إن شاء الله وإن شاء الله تكون الدورة متميزة اللي هي بشتين إن شاء الله من 1 إلى 9 سبتمبر.
0: نعم إن شاء الله يظهر لي الخطوط العريضة موجودة إن شاء الله بإذن الله. قداش من دولة فما دول جديدة باش تدخل على الخط؟
1: فما مشاركات جديدة وفما اللي نعرفهم كالعادة اللي هم أصدقاء الجمعية اللي هم يستنوا بفارغ الصبر. نعم ناول ما خدمناش
0: الدورة
1: 25 إن شاء الله سنة باش يكونوا حاضرين معنا.
0: نعم احنا نعرفوا الأعمال اللي باش تفوز معناها بالمراتب الأولى باش تكون
1: الأعمال الفنية المتميزة سواء تتمثل في لوحات أو منحوتات إنها باش تكون في المتحف الدولي محمد محسن التاري في الفلاس.
0: نعم
1: اللي هو
0: وتبقى للتاريخ، للتاريخ موجودة في هذا المتحف اللي يضم أكثر من 2500 لوحة،
1: 3000
0: قرابة 3000 لوحة.
1: إن شاء الله في الدعم للتوسعة
0: إن شاء الله الفرج درجة درجة الفرج درجة درجة. شكرا لك سمية شيوش الفنانة التشكيلية ورئيس الجمعية جمعية الفنون الجميلة بالمنستير، وأيضا التي تدير نادي فنون وحرف المنستير في مارينا المنستير بالفضاء والقاعة المخصصة للصغيرات وللنوادي ونادي الفنون كل الفنون
1: ناشط على طول العام في الصيف يوميا في مهرجانات صباحية ورشات مسائية. إن شاء الله بعد المهرجان نرجع نشاطنا اليومي.
0: أنا باش ندخل معكم في ورشة بصراحة، أنا باش نختار ورشة من الورشات وباش ندخل في ورشة الخزف خاصة أنا نحب الخزف برشا والرسم على الخزف خاصة. شكرا ليك، تحياتي ليك وجمهورنا العريض، جمهورنا جمهور طبعا الفنون، واللي يحب الفنون يحب يجيب صغيرات للورشات هذه مرحبا بكم. بداية من غدا، غدا باش يكون الافتتاح على ساعة
1: من الساعة 4 فما ورشات في المسابقات في الطبخ.
0: نعم.
1: وبعدها الساعة 5 فما فما الانيماسيون والمسابقات اللي ماسكوت
0: والشركات مع شكون الشركات كانت
1: بالنسبة للدورة هذه تميزت بالشراكة مع دار شباب تبلب.
0: نعم
1: كان عندنا نشاط معهم في عطلة الشتاء اللي هو نجح التعاون.
0: نعم.
1: إن شاء الله باش يكون عندهم معرض معنا مشترك.
0: نعم.
1: وهما مستضيفين نهار 30 إن شاء الله باش نكونوا في تبولبا في البورت بتاع تبولبا، باش تكون ورشات باش يمشيوا الشباب والفنانين المشاركين في المهرجان باش يكونوا في تبولبا نهار 30 جوان، وهما باش يجوا بحضنا المهرجان مشاركة في لوحات فنية. وفما مشاركة متميزة زادة في الشطرنج.
0: نعم.
1: جمعية الشطرنج والمكنين إننا باش نكرموا المتميزين في المهرجان الطفل، هذوما من الإضافات تاع السنة باش نكرموا المتميزين الأبطال في جمعية الشطرنج فرسان الشطرنج بالمكنين.
0: نعم
1: ورئيس هذه الجمعية اللي هو نفسه مدير دار شباب بتبلبة شهاب بن فرج.
0: نعم تحياتنا ليه شهاب بن فرج. شكرا لك سيميا، إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لهذه الدورة الخامسة لمهرجان الطفل المبدع، والبقية تأتي لأنه نشاطكم على طول العام. إذا كان ما فماش نشاط خاص بالجمعية راهو فما شركات تدخل في تونس وخارج تونس زيدا. تحياتي ليك، خاطر خارج تونس بالطبيعة عندكم فنانين قاعدين تبعثوهم زيدا اللي هما معناها يمشيوا يشاركوا في مهرجانات دولية في إطار الشراكة والانفتاح.
1: هي تميز بها الجمعية اللي احنا كما تشوفوا الأعمار من الأطفال للشباب، وإن شاء الله نأطروا فنانين أنهم يتواصلوا كما تو في مهرجانات دولية
0: ويشاركوا يكون عندهم مشاركات دولية
1: إن شاء الله.
0: شكرا لك سامية، تحياتي ليك. نغم ثم نرجع في مرافق الفنون مع ضيوفنا. مرافق الفنون.

0: الناظور، بير مشاركة على الموجة 104.7.
1: انتوما زوز معرسين، عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم بظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف مؤثرة وملهمة، مال البرنامج هذا لكم انتوما. آدم وحواء،
2: آدم وحواء

0: مرافق الفنون. في مرافق الفنون تلتقي القلوب.
1: في مرافق الفنون يشدو اللحن،
0: يغازلنا اللون،
1: يشاكسنا المسرح،
0: وتحملنا السينما نحو العالم.
2: السينما نحو العالم.
1: في مرافق الفنون،
3: في مرافق الفنون
0: ترقص الألوان،
1: تبتهج الصورة،
0: وتتواشج الألحان.
1: مرافق الفنون
0: مع نجوى المهري.
4: سلامتكم، مرحبا بكم من جديد في مرافق الفنون. ما زلنا مع ضيوفنا، ما زلنا مع المتابعات، مع الأجواء الثقافية في موسم صيفي حار جدا ثقافيا وحتى على المستوى الطقس، متغيرات الطقس لمحالة. ضيفنا هو الأستاذ والفنان حمدي مزيو، وطبعا هو مدير دار الثقافة ساحلين. في حديث الخشبة باش نحكيه على خرج المسرح اللي فيك. مرحبا بك، أهلا وسهلا حمدي، شحوالك؟
5: مرحبا مدام نجوى، ومساء الخير ليك ولكافة الفريق العامل معك، وشكرا على إذاعة المستير الاستضافة.
4: نعم،
5: مرحبا بك.
4: يعيشك حمدي، طبعا فنان حمدي عنده خصوصيته وعنده رؤيته الفنية الخاصة به، لطالما معناها كان نورنا في ورشات خاصة على مستوى خاصة بالجداريات، وإحنا كنقولوا الجداريات اللي توثق خاصة للأمكنة وتوثق البرشة حكايات من خلال الجداريات هذية، وإن شاء الله كل مدينة وكل منطقة تكون هكا مزينة بك الجداريات الحلوة اللي تعطي رونق واللي تخلينا نتوقفوا عندها باش نشوفوا احنا جمال تونس وشنو فيها من موروث متاعنا في كل المناطق. معناها ما نحكيوش كان على جربة ولا غيرها، لكن تو الجداريات شوية شوية احنا كنا نحكيوا على المارينا المونستير اللي زينت النجم نقول الجدار الموجود خاصة بالبحر، داير بالبحر، معناها تحسك جمالية، معناها فيها رونق كبير هيك ولا يا حمدي؟
5: كما قلت، فن الجدارية والفنون بصفة عامة، الفنون التشكيلية لازم تعطي بصمة خارج اللوحة لتضفي جمالية على الأمكنة والمدن. صحيح ما خدمتش برشا جداريات، ما كانت لي من
4: ورشات، قلنا
5: ورشات ورشات فنية بحكم اختصاصي الفني، ما أنا اختصاص قريت فنون جميلة بتونس، متخرج معهد العالي فنون جميلة، ثم كنت من مباشرتي في القطاع الثقافي في دور الثقافة، فهمت، وتسليمي من إدارة مؤسسة دار الثقافة بوحجر ثم دار الثقافة الساحلين.
4: هو الحقيقة لمسؤولين الكل على الثقافة نقدموا لهم تحية من أمام مزدح مرافق الفنون في إذاعة المنستير. لكن راهو يفرق برشا زيدك يبدأ فنان على رأس
5: صحيح.
4: مسؤولية
5: صحيح.
4: هكا ولا معناها يبدأ مطالب أكثر وعنده رؤية فنية.
5: صحيح، عنده رؤية فنية وعنده إضافة ويخلي صحيح. بصمة، يخلي بصمة خاصة في مستوى التظاهرات والبرمجة كل دي
4: الأفكار يعطي. نوعية التظاهرات اللي يخدم عليها
5: يعطي بصمة ويعطي ديما يركز على الجانب الفني والجانب الجمالي بصفة عامة. هذا هو مدام نجوى.
4: كما قلت نحكيه على خرج المسرح اللي فيك.
5: خرج المسرح اللي فيك بصراحة يتظاهر فيها خصوصية وفيها نوعية بحكم حتى الاسم، أنا المشرفين السابقين والأس والتظاهرة كانت عندهم رؤية. خرج المسرح اللي فيك معناها ببعاده الكل بمفاهيم، وكما نعرفوا حضور ركحي، كتابة نص، فن الممثل، هذاك الكل فرصة هو هي تعنى بالممثل أكثر حاجة، وفرصة اللي هو باش يتعرف أكثر وينمي مهاراته من خلال الورشات الذي بيشرف عليها أساتذة مختصين، وخاصة في كتابة النص اللي هي عندنا فيه مسابقة في المونولوج اللي عام الجاي إن شاء الله الدورة الجاية نركزوا أكثر في الورشات على كتابة النص باش نفسحوا مجال أكثر ويتسع المجال أكثر مشاركين باش يشاركوا معنا في خطر السنة. عملنا نهار برك احنا مسابقة ونحكي عليها في ترصد البرنامج، كانت الإقبال برشا، لكن بحكم الوقت الضيق ما نجمناش ناخذوه ما كله، ولينا اقتصرنا على عدد معين. ان شاء الله عام الجاي باش يتسع المجال أكثر باش نشاركوا أكثر معنا مبدعين وهاويين في المسرح.
4: نعم، كما قلت هو خرج المسرح اللي فيك ساعات معناها نكتشفوا معناها مهارات وناس مواهب حلوة برشا معناها من الشباب اللي بشي شارك معناها في إذا فما يظل لي مختلف الأعمار ولا أعمار معينة.
5: هو صحيح هو ما فماش عمر محدد فهمت من هو أنا موجه أكثر موجه أكثر للمبدعين وخاصة هما لاحظنا تو اللي يشاركوا هما ينشطوا أكثر في نوادي المسرح نوادي المسرح من أكثرين من فما يعرفوا بعضهم وأنا فما جمهور فرجوي
4: معنا باش تعملوا مسابقة أنتم
5: مسابقة
4: فما مسابقة
5: مسابقة في البرنامج
4: هكا تولي مسابقة نعم
5: من عادة التظاهر أنه تكون مسابقة معنا في المونولوج اخترنا مونولوج أداء فردي هو معنا أكثرية المشاركين معنا أعمارهم تتراوح بمنها ناشئة منها تتراوح بين 14 16 18 منها العمر هذيك منها فهمت هما وهذا هو هم يكون اليوم الاختتامي هذاك المسابقة بالنسبة للبرنامج هو شنطلق يوم 26 27 28 29 جوان باش يكون البرنامج يوم الجمعة الانطلاق باش يكون بعرض مسرحي على الساعة 4:30 مسرحية البيبي لشركة حراث برودكسيون ثم يوم السبت انطلاق ورشة تكوينية تحت عنوان الارتجال في بناء الشخصية حسب متغيرات الوضعية الارتجال الحي هذه الأستاذ المسرحي سي محمد دغمان انطلاق تكون 10 ومفتوحة هي ثم يكون عندنا عرض مسرحي للأطفال بعنوان كتاب الرحلات العجيبة لجمعية المسرح العربي بحمام سوسة هذه بشكون دربعة العشية ثم يوم الأحد بشكون عندنا زاد بنادي فوج الكشافة ورشة تكوينية في صناعة تدي جونيول هذه الأستاذ المسرحي زياد غنينية والعشرة متزامن معها بدار ثقافة دورة تكوينية في الإيقاع اللفظي والجسدي في المسرح للمسرحي منير بخينيني ثم نص نهار عن عرض مسرحي عرض مسرحي بعنوان الذئاب لجمعية مسرح الطموح بالشبكة ثم مواصلت الورشات التكوينية زاد تقعد تواصل الورشة إلى أن يأتي معنا موعد مسرحي بعنوان ذئب الشمال لشركة تياتر معنا كوربيسكيل يوم الاثنين يوم الاثنين انت هو انطلاق المسابقه باش يكون امتداد على يوم كامل انطلاق خاطر عندنا اقبال معناها شاركوا معنا العديد من الولايات معناها
4: قداش من ولايه
5: تونس
4: مشاركه معكم
5: تونس الاكثريه قفصه وتونس هم مشاركين عندك ريانة الورديه القلعه الصغرى زاد شاركوا معنا قروان بالنسبه للساحلين سيدي عامر زاد شاركوا معنا فم مشاركات زاد من باجه ومن بنزرت وكل وقع معناها كما نقولوا تفتقر للنص معناها فهمت نص يزمو مراجعة معناها فهمت اللجنة ارتأت انه يتأجل معناها المشاركة بتاعها
4: نعم اختياركم لهنا على التام يعني دورة تكوينية لإيقاع اللفظي والجسدي في المسرح يعني التام هذا بالذات اختيار يعني نتصور مش جاي يعني نتصور معناها مركزين انتم على كل الاختيارات يعني في الدوره هذه
5: صحيت احنا تو الورشات اخترناهم خاصه ما يخدم معنا خاصه النوادي الاختصاص بحكم احنا دور ثقافه ننشطوا عنا نوادي المسرح ديما ناخذوا حاجه كلي تنقص للرواد المؤسسه كلي نعطيهم ورشات اخرى باش تضيف لهم وباش تدعمهم معنا في المستوى العمل المسرحي والابداع الايقاع اللفظي هذا سي مريم خنيني معناها هو استاذ معناها هو معناها محترف في الشيء هذا فهمت معناها هذا هو حابين الناس تفادوا معناها بخبرته فهمني وكانت الورشه هذه معناها هو من اقتراحه هو وتفيد بصراحه تفيد الرواد درجه كبيره معناها فهمت
4: الى جانب ذلك شو نجمو نعرفوا اكثر على هذه الدوره الى جانب نتصور معناها رؤيه فنيه كامله لدار الشباب لدار الثقافه لدار الثقافه الساحلين واحنا كي نقولوا الساحلين حمدي نقولوا هي النقطه النويو هي المركز الحقيقه الفني هو المشكل الفني يعني معروفه الساحلين الوردانيين سيدي عامر المنستير من هنا سوسه ملهوني معتمر يعني نجم نقولوا جات هكا
5: بالطبيعه هي الساحلين معناك معنا منطقة سياحية بحكم موقعها منا تربط منا ثلاثة ولايات براتيكمو منا تجمع الناس كل ما شاء الله منا الساحلين منا غنية منا بالمثقف

0: الثقافة هي تو صحيح نعم اختتام موسم ثقافي، لكن الأنشطة الثقافية ما تقفش معنا سواء عن مستوى النوادي الصيفية سواء التظاهرات. عن التظاهرات النوعية زادة باش نخدموا عليهم إن شاء الله
1: مثلا
0: على مستوى المحاور، فما باش نخدموا على البيئة، باش نخدموا على الظواهر المحفوفة المخاطر، تثمين التراث، فنون الشارع خاصة فنون الشارع، فهمت، باش نخدموا حاجات كيف هكا. معنا كي اللي يقع فما تنشيط للمدينة وفماشك الركود وديما تقعد في الأشطة الثقافية في ديمومة وفماشك القطيعة، ديما دار ثقافة موجودة في المواسم الكل.
1: نعم
0: مش مرتبطة بموسم ثقافي معنا.
1: المهم احنا حشتنا بالأفكار الجديدة وحشتنا بأكثر إقبال لمتسكني الساحلين وما جاور الساحلين الكل، كما ذكرت معنا المناطق الكل اللي موجودة، خطر الساحلين مش بعيدة، هو حتى المستير نتعديه على الساحلين وديما عنا علاقة بالساحلين راهو صحيح، واللي ماشي لسيدي عامر مش يتعدى على الساحلين، واللي ماشي لسوسة مش يتعدى زعات على الساحلين. والساحلين معناها تبارك الله كما قلت أنت منطقة جميلة جدا، وف نحب احنا نكون فيها اكثر نشاط واكثر حيويه واكثر تظاهرات والقادم اجمل هكا ولي حمص.
0: ان شاء الله ان شاء الله القادم اجمل، واحنا ذاك هو السعي انه ديما تكون دار ثقافه والساحلين ديما في بهجه وفي فرحه، وفي خاصه المتساكنين خدمنا البرة وقينا برشا اقبال خاصه في تظاهره شهر التراث وفن العماره، خدمنا في المدينه دينا العربي وكان إقبال كبير وكان تفاعل كبير مع.
1: يريد فما توثيق بالصورة، يريد
0: فما توثيق
1: نوثقه شوية بالفيديو بالصورة تورينا عصر صورة راهو كما تعرف شفت الصورة تو هلا احنا فيها معناها
0: الصورة أهم حاجة، أهم حاجة والتوثيق خاصة أهم حاجة، فهمت، خاطر ذاك اللي يقعد هو أنت كي باش ترجع بالهستوريك وترجع ديما للصورة والفيديو الموثق ويكون التوثيق في أحسن معناها
1: في أحسن صورة،
0: في أحسن صورة،
1: الصورة في أحسن صورة
0: شيء طبيعي، قدر صورة تفترق تختلف
1: تفرق وتخلف وتختلف صحيح. بيه شو نجمو نعرفه أكثر؟ الدعوة مفتوحة للجميع،
0: الدعوة مفتوحة للجميع بطبيعة، فهمت، نحن وخاصة من أحباء المسرح وروادنا ورواد دار الثقافة وأهالينا بمدينة الساحلين وبالمدن المجاورة، وبالطبيعة ديما نشكروا المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية على الدعم لنا ودعم لهذه التظاهرة، والتظاهرة دي هي معنا شريك معنا جمعية العطاء المسرحي زاد نقدمه
1: به الشراكة، راهي به الشراكة الدعم الشراكة
0: سي محمد صلاح القابسي الحق ربي متعاون ويدعم خاصة في الأنشطة المسرحية وبالتعاون مع فوج كشافة معتمر زادة
1: يعني احنا قاعدين نشوفه في الافيش توا على الشاشة خرج المسرح اللي فيك هاكا من 26-29 جوان ان شاء الله الدورة هذه العاشرة،
0: هذه الدورة العاشرة كانت دورة سابقة زادة ناجحة زادة بامتياز، فهمت، ان شاء الله نكونوا قد المسؤولية وتكون دورات اخرى تكون اهم وتشرك اكثر على مستوى حتى الوطني، فهمت،
1: مسؤوليتك كبيره حمزه مزيو بما انك فنان
0: مسؤوليه كبيره وانا ما نحبش البيرو
1: بما انك فنان
0: ديما نحب نخدم ونشارك
1: في الفضاء يا سيدي اخرج احنا بيدنا نحب الفضاء الرحب يزنا من العلبه الايطاليه ويلزنا خلينا نخرجوا للفضاء العام ونخرجوا للناس واحنا نتنقلوا بالفن
0: بالعكس
1: ونهزوا الفن احنا نهزوا
0: تخرج من الاسوار تلقى رحاب الصدر والاستقطاب يكون هكا كي تخرج لبرا وتنادي وتستعد على الناس وتوري انت
1: وتستهدف معنيها كل الشرائح
0: صحيح استهدف
1: كل الشرائح والحمد لله. شكرا لك حمدي، تحياتي لك، شكرا على تلبيه الدعوه لاذاعه المنستير، ان شاء الله بالنجاح والتوفيق لخرج المسرح اللي فيك، هذه كما قلنا التظاهره وهذا المهرجان اللي ينتظركم من الناس الكل وحتى الاعلام زاده يلزم يكون حاضر وموجود للمواكبه
0: استدعوك احنا مدام نجوى
1: عيشك شكرا ان شاء الله باذن الله
0: وربي وشكرا على الاستضافه مجددا ونبارك لكم هذا الفضاء الرقمي
1: ايش رايك ربي
0: ما شاء الله من أول مرة جي ذا بستير
1: أول مرة مرحبا فيك يا سيدي ورغم اللي كنت في بنين يظهر لي ولا ببحجر أنت كنت في بحجر
0: اللي خدمت قبل في الساحلين منشط فنون تشكيلية وبعد
1: أيوة
0: شديت بحجر
1: ما مش قلت لك مسؤوليتك كبيرة شكرا ليك تحياتي ليك ومواصلين معكم لقاء مرفا الفنوني لغاية الساعة 17:00 مازلنا مع ضيوفنا بعد شوية تفضل هيثم مرافق الفنون

0: في مرافق الفنون تلتقي القلوب،
1: في مرافق الفنون يشدو اللحن،
0: يغازلنا اللون،
1: يشاكسنا المسرح،
0: وتحملنا السينما نحو العالم.
2: السينما نحو العالم.
1: في مرافق الفنون،
3: في مرافق الفنون
0: ترقص الألوان،
1: تبتهج الصورة،
0: وتتواشج الألحان. مرافق الفنون مع نجوى المهري.
4: الرابعة زوالا أو بعد الزوال من إذاعة المونستير. أهلا بكم في موجز للأنباء. زادت عائدات صادرات زيت الزيتون إلى موفى ماي 2026 بنسبة قاربت 45%، وتجاوزت 4058 مليون دينار مقابل 2800 مليون دينار خلال ذات الفترة من الموسم الماضي، وفقا لما أظهرته معطيات نشرها المرصد الوطني للفلاحة. وتفسر هذه الزيادة بارتفاع الكميات المصدرة بنسبة 57.9%، ويمثل زيت الزيتون المعلب 12.9% فقط من الكميات المصدرة. صدر بالرائد الرسمي أمر يتعلق بإحداث دائرة للتدخل العقاري تحت مسمى حدائق الأغالبة لفائدة الوكالة العقارية للسكنة بالقيروان لإقامة مشروع سكني متكامل على مساحة 236 هكتارا، وقد تم اقتناء إلى حد الآن حوالي 130 هكتار. ويعتبر هذا المشروع من أكبر المشاريع السكنية على المستوى الوطني وفقا لما جاء في بلاغ على الصفحة الرسمية لولاية القيروان. انطلقت اليوم حملة مداوات الحشرات بالطائرة بعدد من المآوي الشاسعة بولاية المنستير، وشملت العملية اليوم ضفاف وادي المالح ووادي بوسيالة، وتتواصل إلى غاية 27 من جوان لتشمل بقية المناطق الموجودة في برنامج الحملة، خاصة المآوي المحاذية للطريق الحزامية خنيس المنستير والمنطقة السياحية بالمنستير والمآوي الموجودة بها. حققت 5 جامعات تونسية تصنيفا متقدما ضمن تصنيف تايمز العالمي لأفضل الجامعات المستدامة لسنة 26 و2000، وستصدرت ترتيب الجامعات التونسية جامعة تونس المنار، تليها جامعة صفاقس، ثم جامعة منوبة. يتميز الوضع الجوي بعد ظهر اليوم بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية، ثم تشمل محليا الجهات الشرقية للشمال والوسط، وتكون أحيانا غزيرة خاصة بولايات الكاف والقصرين وقفصة، وتتراوح أعلى الكميات بين 20 و40 مليمترا مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: تستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال أنفو المونديال. آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في موعد رياضي جديد من إذاعة المنستير. البداية تكون مع منتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم وآخر الاستعداد والتحضيرات للجولة الختامية من مشاركته في كأس العالم. كان اليوم منتخبنا وصل في الفجر لمدينة كانساس بالولايات المتحدة الأمريكية، وين باش يستعد كما قلنا لمواجهة المنتخب الهولندي، المقابلة اللي تتلعب نهار الجمعة في نصف الليل، مقابلة تديرها الحكمة المكسيكية كاتيا غارسيا. اللقاء هذا كما نعرفه بصورة شكلية لعناصرنا الوطنية بعد المشاركة المخيبة لل أمال، خاصة نحكيه هزائم ثقيلة أمام كل السويد وأمام المنتخب الياباني. منتخبنا أمام فرصة أخيرة ممكن لرد الاعتبار لكرة القدم التونسية أمام منافس صعب وصعب للغاية هو المنتخب الهولندي. بالنسبة لبرنامج التحضيرات، فإنه عناصرنا الوطنية ستجري زوز حصص تدريبية إلى غاية يوم المقابلة تحت إشراف الناخب الوطني إيرفير رونار، ومن المؤكد ستكون هذه آخر مقابلة للمدرب الفرنسي للإشراف على عناصرنا وطنية. بالنسبة لبرنامج اليوم في كأس العالم، في الثمانية قطر البوسنة والهرسك، في نفس التوقيت سويسرا كندا، في الأحداش متاع الليل المنتخب المغربي يواجه هايتي على أمل تحقيق انتصار عريض ويضمن من خلاله المركز الأول، وتعتبر أفضل نتيجة لمنتخب عربي وإفريقي أنه ينهي مرحلة المجموعات في المرتبة الأولى. كيف في نفس التوقيت الأحداش البرازيل تواجه منتخب اسكتلندا. بالنسبة لمقابلات فجر غدوة الخميس، ماضي ساعتين المكسيك تواجه جمهورية التشيك وجنوب إفريقيا ضد كوريا الجنوبية، وغدوة في التاسعة متاع الليل كوت ديفوار كوراسا وألمانيا تواجه الإكوادور. نحكي كرة في تونس. اليوم يتم غلق باب الترشحات لرئاسة وعضوية الهيئة المديرة للاتحاد الرياضي المنستيري في الخامسة مساء بعد ساعة من الآن، إلى حدود ماضي 3:30 حسب ما أفادنا فيه الأستاذ محسن قابوج رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات، فإنه لم ترد أي قائمة رسمية للتقدم للانتخابات للاتحاد الرياضي المنستيري. ذكروا أنه الجلسة العامة الانتخابية الاستثنائية ستكون مبرمجة انعقادها يوم 30 جوان الجاري. في أخبار الميركاتو في تونس، أعلن منذ قليل الترجي الرياضي التونسي عن صفقة انتداب اللاعب يوسف بشا في صفقة انتقال حر. موهبة النادي الرياضي الصفاقسي سابقا اللاعب يوسف بشا أمضى على عقد لمدة 3 مواسم قادمة. في أخبار التنس، وضمن التصفيات الترشيحية المؤهلة لدورة ويمبلدون المفتوحة للملاعب العشبية ثالث بطولات لغران شليم في إطار المرحلة الثانية من التصفيات، بعد شوية يلعب لاعبنا التونسي عزيز دوغاز ضد الياباني راي ساكاموتو المصنف 148 عالمياً. هذه كانت مجمل أخبارنا الرياضية في موعدها الثالث لليوم. أكثر أخبار تنجموا تتابعوها مستمعينا الكرام من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك غاديو مونستير سبورتس. أجمل تحية تصلكم من هيثم والناس في الإخراج التقني، روف غدير على مستوى الديجيتال. الرياضة ما زالت متواصلة، إن شاء الله نرجع لكم في موعدنا القادم في 7 ودرج، وبعد شوية ترجع لكم الزميلة وصديقة نجوى المهري وبقية فقرات منوعة مرافق الفنون. متابعة طيبة للجميع، بسلامة.

0: بحجلة سبيخة حفوز علموجة 97.3
1: 97.3 من خارطة وطن إلى عين على الجهات، من خارج النص إلى تحت المجهر، في بواكير نكتشف الجديد، ومع أسماء ومسميات نعرف من يصنع الفرق. كل هذا وأكثر في برنامجكم اليومي بالتوقيت المحلي، من الاثنين إلى الخميس، من الخامسة إلى السابعة مساء. بالتوقيت المحلي، حيث الأحداث تروى والتفاصيل تحكى.
2: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: في مرافق الفنون تلتقي القلوب.
3: في مرافق الفنون يشدو اللحن،
2: يغازلنا اللون،
3: يشاكسنا المسرح،
2: وتحملنا السينما نحو العالم.
3: في مرافق الفنون،
4: في مرافق الفنون
2: ترقص الألوان،
3: تبتهج الصورة،
2: وتتواشج الألحان. مرافق الفنون مع نجوى المهري.

0: نبيها كراولي رجعنا معها وبها إلى مرافق الفنون اللي توصل معكم حتى للخمسة متاع العشية. نبيها كراولي وغيرها من الفنانين اللي إن شاء الله نشوفوهم يا ربي على ركح مهرجاناتنا الصيفية. رجعين معكم رجعين مع شارع الموسيقي, وفي الشارع الموسيقي في ضيافتنا الدكتور محمد المذيوب المايسترو. مرحبا بيك, أهلا وسهلا دكتور. شحويلك صحة لديس, كيف الحال والأحوال؟
1: حال معناتها صيف صيف
0: صيفي صيفي وسنين دايما هكا ولا لا؟
1: الصيف بالنسبه لي نحن مازال اليوم كيف يعني اليوم كي كملت معناتها
0: الصيف يبدا, صيفكم يبدا في مرحله اخرى انتم الفنانين والموسيقيين خاصه معناها الموسيقيين عادة
1: اذا خاطر شيء مربوط
0: بالمهرجانات والتظاهرات والفرحات والاجواء هذيا معناها اكاديميين نجم نقولوا احنا نبداو
1: توها. انطلقنا في المهرجانات,
0: المهرجانات ما بينها مهرجان أو نقولوا احنا مسابقة صوت ذهبي, هذه المسابقة اللي خذيت بلاصتها الحقيقة في المهرجانات وخذيت بلاصتها معناها على المستوى الثقافي والفني وعلى مستوى وطني أيضا. مسابقة صوت ذهبي في دورة رابعة أكيد تحمل في طياتها الجديد, أصوات جديدة ما بين القديم والجديد, أكيد فما رحلة كبيرة وفما متابعة الحقيقة من هذه المسابقة وهذا المهرجان على خاطر الراو برشا مشاركات معناها للمتواجدين في هذه المسابقة, حتى إنتاجات خاصة قاعدين تسعوا باش يكونوا موجودين هكا ولا محمد؟
1: هي كدورة, هي دورة رابعة. نعم. الحق الدورة صحيح غالبية الأصوات هي أصوات جديدة قليل معناتها صوت, فما شكون يحب يعاود فهمت واحد زوز, لكن الأغلبية معناتها كلهم عنا برشا من داخل الجمهورية, من قابس, من المدنين, من سوسة, من المهدية, من القصرين, من الولاية زادة, من ولاية ولاية المنستير. يعني فهمت هي شنو كمسابقة لإبراز المواهب, هذه هي الغاية متاعنا احنا كجمعية شباب كفرقة معناتها باش ملي أسسنا الصوت الذهبي ذي باش ولا عادة كل عام. يعني دابت بالتعاون بطبيعة الحال مع وزارة الشؤون الثقافية, مشكورة المندوبية على رسم شيئة المندوبة كيف كيف زاد عنا شوية دعم البلدية المنسير اللي هي ديما دعمنا. يعني فما شركاء أخرين, يعني هي المسابقة هذه فقط باش نعرفوا بالمخزون متاع الأصوات الموجودة من الأول. عرفنا الحق بالموجودين على ولاية المستير اللي برشا ناس ما كانوش عارفوهم, وبعد ما تعرفوا لو كلهم يخدموا.
0: هذه توفي الأفيش اللي قاعدين نشوفوا فيها على الشاشة, هذوما الأصوات اللي تعرفوا إلا ما زالوا ما تعرفوش ساعة.
1: لا هذا مش معروفين, مش أني معروفين. بعض منه أصوات ما نعرفهمش معناتها اكتشفتهم كي جاوا للكاستينج. بالحق يعني صحيح فما كيما نقولوا زوز طلبة نعرفهم, فما زوز مشاركين معانا في الجمعية, أما أغلبية الأصوات يعني اكتشفناهم كيما معناتها الناس كل بعثوا على الواتساب ولا جاوا على المقر. احنا كيما تعرف نعملوا كاستينج ما نعملوش في المستير بركة, نخرجوا برا
0: تتنقلوا ليكيب كاملة,
1: مشينا الأكاديمية تدونيس بقصر هلال ومشينا البحجر, يعني نعملوا الكاستينج في مناطق مختلفة
0: به ولا ومن الجنوب إذا كان أصوات من قفصة
1: يبعثوا على طريق الواتساب. يعني بالضبط يبعثوا لي وبعد فما اللجنة
0: يصور بتيت فيديو معناها هكا
1: بتيت فيديو بالضبط, وبعد فما لجنة متاع فرز احنا اللي نقعدوا معنا الأساتذة سيفوزي بوزقندة ومعنا برشا أساتذة
0: من خيرة الموسيقيين
1: نقعدوا كجمعية ونختاروا الحق. ورغم لذلك ديما يعيبوا علينا علاش برشا أصوات, هو والله اختيار مني يعني أني نحب نشارك بزيد خاطر في الأخر كنا نجموا نقتصروا على 8-9 في الأخر نقول أني لا, هي فرصة للشباب هذا باش يظهر باش صورته تظهر باش, ورغم أني راهو فيها برشا تعب نجم
0: كل موسم عنده
1: والله برشا تعب,
0: برشا تعب,
1: برشا تعب للتحضيرات وما حتى الموسيقيين
0: على طول العام نشكرهم. قاعدين على طول العام أنتم متحضروا؟
1: لا مش طول العام, معنا أكثر من شهرين معناتها برشا غناء برشا أغاني برشا أغاني معناتها حتى العازفين تتعب يعني خاطر ما تنساش هذه راه مش حفله باش نخدم اني عرس ولا مهرجان لا ولا حاجه يعني هذا يلزم هذا تدقيق كبير لانه كل واحد يقول لك انا عندي حظي وعندي هم كلهم اصوات باهره لكن هو في الاخر اللي باش يغني بالباهي واللي باش يحسن الغناء نهارتها نهار ان شاء الله 28
0: هو وحظه هو والامكانيات
1: هذيك
0: هو وامكانياته بالطبيعه اي الكلمه طبعا لجنه التحكيم هي باش تقول كلمتها من خيره الموسيقيين اللي باش يكونوا ان شاء الله
1: في عنا لجنه التحكيم باش نجيبوها
0: اختيار الاغاني بربي هم اللي يختاروا ولا انتم تختاروا الاغاني
1: والله يعني دائبت على تو عندي 3 سنين معناتها حتى الدوره الرابعه ذي المطرب تونسي واختار ايون
0: المهم المطرب تونسي
1: المفيد مطرب تونسي اي اغنيه
0: هذا شرط من شروط المسابقه
1: نعم. يعني نحكي بلغة الموسيقيين يعني ما هيش مربوطة بالطبوع التونسية أو بالمقامات الشرقية نعم. اختار أي أغنية المفيد يكون مطرب تونسي. تكون أغنية شرقية ما يمناش فيها لكن دائما
0: هذا كما قال الهدف اللي يخدم عليه المهرجين
1: فما بعض المتشاركين لا يعرفوا لا علي الرياحي ولا يعرفوا حتى شيء
0: نعم ما يعرفوش مشكلة
1: مشكلة يعني يقولوا برا مشي اسمع للرياحي ولا شكون يقول لي ذا أو هذوما أبسط الحوايج نفرض عليهم اختار أي أغنية من الأغاني
0: هي حتى المسابقة تكوينية زيادة وتخليك تخرج معناها باكراوند من خلال المهرجان هذا الحقيقة معناها هيك أنت كما قلت أنت فما ناس ما تعرفش حتى علي رياحي شكون معناها ولا يعرف الأغنية والفنان شكون وما يعرفش
1: ما يعرفوش الأغنية
0: ما يعرفوش
1: والله فما بعض أغاني اللي يعرفوه معناتها هي زاد الحاجة الباهية توازية ولا فما عنا مخزون أنا نحكي على روحي وليت نعرف برشا مخزون تاع مطربين شباب سواء في الولاية سواء داخل الولاية معناتها ولينا الحق فهمت حتى في ولاية المستير اكتشفنا برشا أصوات وما شاء الله عليهم وكلهم ولاو مشاركين في الفرق
0: هذوما تقع المتابعة يعني تابعوهم هذوما خاصة من خيرة الأصوات اللي
1: أو كما قلت لك هما مش كلهم من مدينة المنسير لكن أنا ديما وين نقابلهم وننصحهم يلزمكم تعرفوا برواحكم في الإذاعة تمشي وأنتم متبادروا نعم. احنا كجمعية أو كمعناتها كفرقة معناتها اللي عملنا اللي علينا عملنا خرجنا الوزفيش عملنا لهم كذا نجيبوهم للإذاعة حتى بعد المسابقة نزيد نكلمكم تو نجيبوهم نجيبوهم يغنيوا كما تقول أنت هذاك هو الدور متاعنا ساعات نعطيوه المتوج نعطيوه لحن
0: ساعات راك يعني حتى معناها في جمعية صيانة المدينة أو كده فما مهرجين تعملوا بيهم بسهرة كاملة سهرة الأصوات
1: الحق
0: والله عجبتني البادرة
1: سي جلال الرئيس القديم نتاع صيانة المدينة
0: سي جلال بوسليمة
1: عملناه كي عملنا الصوت الذهبي وعدني قال لي العام الجاي نعطيكم عرض في مهرجان المدينه
0: نعم تاع
1: اللي تنظمه
0: في رمضان
1: نعم وبالفعل جبت له اصوات وعملنا زاد كيف قرابات 14 صوت ومش من مستير بركره
0: نعم
1: جبت له 14 صوت جاوني من داخل الحق نشكرهم الكل جاوني حتى من داخل الولاية جاو عملوا معنا العرض هذا نتاع وتو عرض طلع ممتاز صراحة
0: هذه الحقيقة مبادرة حلوة برشا معناها ليهم هما تنضاف
1: إن شاء الله العام الجاي وزاد إن شاء الله زاد تو نتفاهم زاد مع سي حمادي سنان نتاع صيانة المدينة
0: سي حمادي دريمش
1: كيف إن شاء الله زاد كيف الأصوات هذه نعملوا بهم إلى ما لا لأنهم صراحة إذا أصوات كما هكا ما نستغلوهمش على الأقل يعملوا عرض تشوفهم العباد احنا تو ان شاء الله العرض نتاعنا النهار 28 جوان اما هو راي صراحه فما فيهم بعض اصوات ممتازه جدا
0: 28 جوان باش يكون المكان اللي باش يحتضن معناها الاجواء
1: فضاء صيانه المدينه
0: خلينا
1: فضاء مفتوح فضاء مفتوح
0: وعنده جمهور وعنده تاريخه زاده
1: لا هو خاطر احنا بطبيعه الحال بالتعاون مع الثقافه ما حبيتش نعمل في المركب الثقافي الا لشيء لانه اولا في الصيف حبينا يبدا اون بلانير خير
0: صحيح
1: هذيك فقط ممكن جا في الشتاء كنا نعملوها في الاطار
0: وفضاء هيك انتي مشوية تنجموا تسمع برشا للناس الذواقه واللي ذوق الفن والموسيقى واللي تشجع زيد البراعم هذيا هالبرامج الفنية الموسيقية. كما قلت مجهود كبير برشا، معناها معك طبعا جمعية الشباب للموسيقى العربية
1: بيت يعني حال. بيت حال.
0: هي الأساس،
1: هي منظمة جمعية الشباب، ما زلت أنا رئيسها،
0: رئيسها والحمد لله. لأن يعني تاريخ كبير هو جمعية الشباب للموسيقى العربية،
1: تاريخ كبير،
0: ذكريات كبيرة برشا. صحيح، معناها الحقيقة من مرحلة لمرحلة الجمعية قاعدة تحافظ على الطقوس نتاعها،
1: نحافظوا على الطقوس ونحافظوا زاد على
0: المشاركات والحضور و...
1: كيف كيف والله ناشطين الحق، معناتها
0: من خيرة الموسيقيين، زادة من خيرة الموسيقيين في الوطن العربي. أنا نقول نعتز ونفتخر بموسيقينا الحقيقة،
1: حق الأولاد كل نشكرهم من إذاعة مستير هذه، كل حق منضبطين الأولاد متاعنا العاسفين، سواء الآلات الأساتذة،
0: ما نساش نسميهم، ما نساش نذكرهم، نقدموا لهم تحية كبيرة برشا، نقدموا
1: لهم تحية. نبدأوا بالإيقاع، عنا سي علي مرموش،
0: أي وما أدراك،
1: سي شامشيني، أي عنا سي عاد اسكندراني، عنا شباب جديد خالد دعلول، عنا ولده زاد ان شاء الله ربي نجحه في البكالوري، خلف
0: هذا الجيل الثاني تبارك الله،
1: خلف عنا محمد السويسي زاد، هذوما مثلا نتاع الايقاع، عنا على آلة القانون حسيد، وعنا آلة القانون هو اخوه معروفين عنا زاد على آلة الفيلم
0: مش مزالي، معنى مش وجدي مزالي،
1: لا لا مش وجدي مزالي، فهمت، عنا على آلة الفيلونسيل الأستاذ رؤوف بنواس،
0: أي
1: فهمت، عنا زاد برشا كما شتي الأستاذ منصف فريني، أستاذ بشير مزالي،
0: ساعات ساعات تكونوا موجودين، أي سي فوزي بوزقندة،
1: عنا زاد من الجيل القديم سي عمر المفتاح،
0: أي
1: فهمت، عنا زاد شباب جديد معناتها باش يطلع معنا، فهمت
0: يعني. الكورديون موجود ولا لا؟ الكورديون،
1: لا الكورديون مش موجود، لاني يعني عازف، اني والله رجعت عندي برشا،
0: احنا يظهر لي محمد احنا كنا متفاهمين على حصه خاصه بالكورديون، يظهر لي
1: والله، نعم ان شاء الله،
0: اي هاك بشده في بالك معناها ان شاء الله، لانه الكورديون هذيك معناها آلة موسيقيه تاريخ كبير برشا، جمالية الأكورديون معناها في التخت الموسيقي، ما نعرفش علاش بهالتكنولوجيا الجديدة وهالحداثة معناها على المستوى،
1: صحيح
0: الموسيقى.
1: هي الحداثة من بداية التسعينات، في آخر أي في أي آخر التسعينات، وقت غابة. اللي بدأت لورغ، وقت اللي دخل لورغ الناس كل حتى اللي كانوا يعزفوا أكورديون تركوا الأكورديون، ولأنه على المشكل مربوط بالأمور المادي، يعني خاطر أكورديون ما تجمش تخدم به في الفرق الموسيقية مربوطة فهمت،
0: مع شرق روحه،
1: مش مع شرق روحه، ما تلقاش فرق يولي يقول لك أني ما نجيب أورغ ما نجيبش أكورديون،
0: أكورديون صحيح،
1: وهيك علاش تفقدت الآلة هذه، بدأت بشوية بشوية تتفقد،
0: يعني بدأت أكيد عندها حكاية كبيرة برشا باش نحكيها معك،
1: عشق
0: محمد، عشق كبير برشا، أنا بدي عشق الأكورديون
1: من الصغر،
0: من الصغر بالحق معناها، وكبار الموسيقيين اللي الحقيقة عزفوا على الأكورديون إن شاء الله نحكيه فيه في المرة القادمة إن شاء الله، في برنامج إن شاء الله نخدمه مع بعضنا
1: إن شاء الله.
0: خلينا نرجع ساعة إلى مسابقة صوت الذهبي، هذه دعوة للناس الكل اللي يسمعوا فينا باش يكونوا حاضرين لحد 28 جوان
1: إن شاء الله، بإذن الله
0: بداية من
1: هو بداية العرض متاع الأصوات بداية من الساعة الثامنة، لكن قبل بما أن احنا جمعية واحنا ناشطة وعنا بيبينيير وعنا عنا العرض للأشبال يبدأ الستة وربع، وعنا عرض لمجموعة الإنشاد الصوفي قيادة الفنان علي شوشان يبدأ الستة، يعني كل في فضاء سنة مدينة، ثم نختموها مع عرض لمجموعة الإيقاع بقيادة الفنان علي مرموش، هذوما الكل باش يعملوا قبل ثمانية في ساحة غادي الفضاء لمقابل القصر الرباط، باش نعملوا هالتظاهرات هذوما، ثم بعد صلاة المغرب قد ننطلقوا احنا المسابقة صوت الذهب، يعني نجي مع الثمانية
0: واضح ان شاء الله، دعوة للناس الكل باش يكونوا حاضرين معنا في الدورة هذه الرابعة، كما قلنا باش نشوفوا اصوات، تشجعوا الصغيرات هذوما والوليدات تبارك الله ما شاء الله عليهم، يعني نقول صغيرات نقول وليدات يعملوا الكيف كما قلنا، اصوات واعدة بكل خير، لما لا باش نشوفوهم ان شاء الله على الساحة الفنية تونسية. وعلى ذكر الساحة والمشهد الموسيقي، يظهر لي المشهد الموسيقي قاعد نشوفه في أفكار جديدة، قاعدة توثق وقاعدة تثمن المواقع الأثرية كما العرض متاع 120
1: أو 100
0: أي كمانجا. الحقيقة كان عرض رائع جدا، وكانت أصداء جميلة جدا اللي وثق واللي ثمن معناها رباط سوسة. ف يظهر لي هذه بالنسبة لنا برشا أفكار على مستوى عالمي قاعدة تتحقق.
1: والله هي هي أوزر هي راهو الأفكار هذه تجم تتعمل لكل شيء، لكن ديما نرجع مربوطة كل بالماديات.
0: بالماديات معناها عطينا شوية فلوس رحنا
1: تو نعملوا العجب،
0: نعملوا العجب.
1: أحنا في المسير كان توفرونا شوية فلوس تو نعملوا أكثر من اللي شفته. نعم. يعني ديما هي الأفكار يعطيهم الصحة. 120 كمانجا ولا 100 كمانجا،
0: 100 كمانجا وأكثر، أي 100 أو أكثر معناها.
1: هو صحيح هو ما هو ما هو عمل على برشا بلايس معناها. نعم. عمل تونس، سوسة، صفاقس، مشى حتى للجنوب يعني. نعم. كلهم برفوا في أماكن
0: كل
1: مختلفة.
0: الأجيال كل الأجيال
1: دونك برفوا في أماكن مختلفة. ممكن البروف الأخرانية هي اللي جات ممكن براي قبل العرض بنهار ولا نتصور بنهارين.
0: نعم.
1: ثم عملوا العرض فهمت، أما هو التجميع متاح مقاع فهمت.
0: نعم.
1: أما هي كفكرة ممتازة شبيه
0: ممتازة
1: كمية
0: راه
1: مش
0: شوية معنا.
1: حتى على مستوى الموسيقي التنفيذ. نعم. الموسيقي ممتاز.
0: نعم.
1: ادمج شوية الموسيقى العربي حتى في التوزيع الموسيقي. عمل برشا قطاع وعمل برشا أغاني معناتها موسيقى تونسية. والله نشكره سي زياد الزواري على المبادرة الطيبة ذي. ميات راه ما يسهل باش تمد تجم، هو باش تلم انت 20 مش مش لميات.
0: نعطي الصحة شكرا للفنان والموسيقي الحقيقة اللي خلق جو متميز في سوسة وخلى أنظار العالم الكل تكون مواكبة لهذا، حتى معناها بالمشاهدة في هذا الحفل العريق نقول والجميل جدا اللي احتضنوا رباط سوسة اللي ظهر معناها لوحة فسيفسي جميلة جدا. شكرا لك محمد.
1: عايشك.
0: أنا نتمنى لك النجاح والتوفيق.
1: زيد نوجه الشكر الكامل للعازفين اللي نسيتهم الله غالب. أيه. سيسي مشيت أستاذ أنا اللي معناتها
0: رد بالك تنصح حتى تتحمل مسؤوليتك.
1: لا لا لا والله والله نسيت صورش القانون شي بتاعنا اللي تنار قدامي توا الله غلب
0: حتى حد ما يسمع فينا هكا مش ذكرنا زعما. شكرا لك.
1: هو من عائلة فنية. أمه طبيبة وأبوه طبيب معروفين هم.
0: نعملوها مسابقة نقولوا نعملوا عليه جمعة الأسبوع القادم متسيلش. شكرا لك دكتور محمد المذيوب المايسترو طبعا محمد المذيوب اللي ديما مشرفنا معناها في الأعمال إن كان على مستوى الجهة على مستوى وطني ودولي زيادة من خيرة الموسيقيين. لا يرحمه قاسم كيفي وقت قال لي شكون الموسيقيين اللي معاك باش نجم نجي نغني، قلت له كذا كذا كذا راهم من جمعية الشباب للموسيقى العربية. قال لي أمورك منظمة معناها ديما يسأل على الموسيقيين. أيه. على خاطر معناها باش تخدم باش يخدم معاك قاسم كيفي مش بالسهلة
1: خدم معنا برشا
0: مش بالسهل. أي أول حاجة يسأل عليها هو الموسيقيين
1: عينات خدم معنا برشا.
0: نعم.
1: مع فرقة شباب.
0: شكرا لك محمد، تحياتي لك وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق. عايش. للصوت الذهبي ولكل مش يشاركوا في الصوت الذهبي من الجمهورية التونسية الكل. شكرا لك. يلا مواصلين معكم اللقاء.

0: مرافق الفنون تلتقي القلوب.
1: في مرافق الفنون يشدو اللحن،
2: يغازلنا اللون،
1: يشاكسنا المسرح،
2: وتحملنا السينما نحو العالم.
3: السينما نحو العالم.
1: في مرافق الفنون،
4: في مرافق الفنون
2: ترقص الألوان،
1: تبتهج الصورة،
2: وتتواشج الألحان. مرافق الفنون مع نجوى المهري.
5: عسلامتكم ومرحبا بكم من جديد في الجزء الأخير من برنامج مرافق الفنون من هذه المجلة الفنية اللي صفحناها معكم هذا المساء. باش نختموا بلقاء طبعا هو الحقيقة في ضيافتنا السيدة عقيلة قطايفي، هي مديرة دار الثقافة. سيدة مرحبا بك، أهلا وسهلا.
6: عسلامة، مرحبا.
5: مرحبا. تتنوع الأنشطة في موسم صيفي الحقيقة بمختلف التظاهرات، المهرجانات، الملتقيات، الندوات. أنا نقول حتى على مستوى الولاية معناها فما زخم وفما فسيفساء معناها من التظاهرات هذية. جينا باش نحكيو على ملتقى إبداعي خليفة الهرقلي. طبعا خليكي نقولوا خليفة الهرقلي، شو نجم نعرف عليها أكثر؟
6: خليفة الهرقلي هو ملتقى ثقافي أدبي ينظم كل سنوي.
5: نعم.
6: وقار تظاهرة قارة بدار ثقافة صيادة تنظمه تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير.
5: نعم.
6: بدعم المندوبية الجهوية بالمنستير تنظمه دار ثقافة والمكتب العمومي بصيادة.
5: نعم.
6: برعاية صالون الطاهر الشريعة على الثقافة والفنون تشرف عليه رئيس الصالون الإعلامية المتميزة مدام فتحي الجلاد،
5: تحية لها فتحية الجلاد
6: بالنسبة. أيضا بالشراكة مع جمعية التونسية للتكنولوجيا التربية الحديثة بصيادة مع اتحاد الكتاب التونسيين فرع المنستير.
5: نعم.
6: دار نهاد للنشر، أيضا جمعية الأجيال للكتاب والمسرح والموسيقى بسوسة و...
5: نعم.
6: فقط.
5: اسم خليفة الهرقلي الساعة لو كان نعرفه عليه، شو نجم نعرفه عليه؟
6: هو مربي ومعلم، انخرط في اللجنة الثقافية سنة 68، كان مؤسسي مهرجان السيد البحري صيادة، ناشط ثقافي
5: ناشق وعنده بصمته أكيد كتكريم لي
6: كتكريم تخليد الذكرى المرحوم خليفة الهرقلي. نعم. بالنسبة نترحم عليه.
5: نعم. به الدورة 18 كل مرة تاخذوا أنتم يعني تيم تخدموا عليه السنة الحقيقة كل الفنون موجودة وفي كل الفنون بعلاقتها بالتكنولوجيا وخاصة القصة.
6: قصة
5: أي القصة والتكنولوجيا في علاقة، معناها شو نجمو نحكيو عليها أكثر؟ كما قلنا احنا تو الأيام هذه ملتقى خليفة الهرقلي للثقافة والإبداع باش يكون 26 و28 بدار الثقافة والمكتبة العمومية بصيادة. شي علاقة تام اللي اخترتوه هذا يعني؟
6: هو كل عام نخدمه يتناول موجه بالأساس للناشئة، الأطفال، للشباب واليافعين. أدب الطفل.
5: نعم.
6: أدب الطفل من خلال مسابقة في قصة القصيرة ومسابقة موجهة للأطفال ومسابقة في الشعر موجهة للشباب.
5: نعم. نتعرف على البرنامج يظهر لكل الفنون كما قلنا، حتى الفن التشكيلي موجود، الرسم، الجداريات، شو نجمون نعرف؟
6: هو ملتقى ثقافي متنوع في معارض، ورشات في الرسم، في القصة القصيرة، في الإبداعات الشعرية والإلقاء، في ندوات، أيضا أسبوعها شعرية. بالنسبة ليوم الجمعة 26 جوان 2026، سيكون الافتتاح بإنجاز جدارية فنية شخصيات من ذاكرة مدينة صيادة، تنفيذ الفنان حمدي السكلي والفنانة إخلاص الأسود.
5: نعم.
6: شخصيات من ذاكرة صيادة سنتناول المرحوم خليفة الهرقلي والطهر الشريعة، المرحوم طهر الشريعة. أيضا ورشة رسم فيلو أرت موجه الأطفال تحت إشراف فنانة هادية بخروبة. ورشة إنتاج قصة رقمية من الفكرة إلى الشاشة ولادة قصة ذكية تحت إشراف الأستاذة ياسمين السكلي بالتعاون مع جمعية تونسية للتكنولوجيا التربية الحديثة بصيادة. على الساعة 4 مساء سيكون هناك ورشات أدبية بالمكتبة العمومية بصيادة، ورشة كتابة القصة القصيرة تحت إشراف الأستاذ شكري المسعي، ورشة الإبداعات الشعرية والإلقاء تحت إشراف الأستاذة هالة بوجدي، انطلاق مسابقة كتابة القصة القصيرة بالشراكة مع جمعية الأجيال للكتاب والمسرح والموسيقى بسوسة، اللي بالمناسبة نشجع الصغيرات إنهم يشاركوا في المسابقة هذه. أيضا يوم السبت 27 جوان 2026 بالمكتبة العمومية لك معرض كتب وقصص من تأثيث اتحاد الكتاب التونسيين فرع المنستي ودار نيال للنشر، عرض قصة رقمية قصيرة من إنتاج نادي الثقافة الرقمية بدار الثقافة صيادة. عرض ريبورتاج قصير بعنوان كتاب غير حياتي من أعداد طفلين ميسان وريان الصيادي من إنتاج الجمعية التونسية لتكنولوجيا التربية الحديثة بصيادة. ندوة فكرية بعنوان تحولات القصة القصيرة في العصر الرقمي بين الإنساني والتقني، رئيس الجلسة الدكتور سعد برغل، مداخلة أولى بعنوان القصة بين الموهبة والذكاء الدكتور الأستاذ جامعي حسيب تومية، مداخلة ثانية بعنوان ما تبقى من مقاومات القصة في القصة القصيرة جدا الدكتور فيصل الشتي. هي ندوة فكرية يشرف عليها ثلة من الدكاترة. يوم الأحد سيكون عرض إنتاج ورش نتاج ورشة من الفكرة إلى الشاشة ولادة قصة ذكية، قراءة قصة قصيرة بعنوان كرات صابون من إنتاج الأستاذ ويام هني، أسبوحة شعرية بعنوان نغم وقصيد مشاركة الشاعر يوسف أرزوقة وشاعر راضي شايبي، تخللها مروحات موسيقية مع الأستاذة أسم الشريعة مرافقة زينب الكوالي ونور القبيلي ورستم الشريعة، اختتام توزيع الجوائز. بالمناسبة نشكر الشركاء اللي شاركوا في تأثيث هذا البرنامج، صالون الطهر الشريعة اللي هو كان تحت إشرافه اللي تترأسه مدام فتحي جلاد، وثلة من الشعراء والأدباء والأساتذة شكري المسعي أستاذ شكري المسعي الأستاذة هالة بوجدي الأستاذة هالة الدمرجي. إن شاء الله ما نسيت حتى حد. أيضا الجمعيات بالنسبة للأستاذة رئيس أستاذة ورئيس جمعية التونسية تكنولوجيا التربية الحديثة بسيدة سيدة ياسمين السكلي، سيدة عائشة رئيس جمعية الأجيال الكتاب والمسرح والموسيقى بسوسة، اتحاد الكتاب التونسي

0: حاول على
1: نعم.
0: بالنسبة لمسابقة القصة القصيرة ومسابقة الشعر، نحب نشجع الأطفال أنهم يشاركوا في المسابقات، فيها جوائز
1: مهم
0: قيمة
1: جداً. مهم جدا وإن شاء الله حتى الأولياء هما
0: إبداعية
1: يحاولوا أنهم يشجعوا صغيراتهم زيدا ويجيبوا صغيراتهم يشاركوا في المسابقة هذه.
0: المسابقة هذه خطر فيها تنمي لهم الإبداعات، نعم. المهارات الإبداعية في نعم. الكتابة والإلقاء أيضا.
1: يعني الدعوة مفتوحة للناس الكل،
0: الدعوة مفتوحة للناس الكل الحاضرين إن شاء الله ويكبوا الملتقى. نشكر أيضا
1: كل القائمين على هذا وإنجاح خاصة هذا الملتقى،
0: إنجاح هذا الملتقى. نشكركم أنتم على الاستضافة.
1: شكرا شكرا لك، شكرا لك عقيلة.
0: بالنسبة للنوادي حبيت نعاول على النوادي، فما بدار ثقافة صيادة، نادي الفن التشكيلية، نادي الموسيقى، نادي الثقافة الرقمية، نادي المسرح. مرحبا بكم بحذانا، مرحبا مفتوحة للناس الكل،
1: للناس الكل. شكرا لك عقيلة كتايفي مدير دار ثقافة صيادة، تحياتي لك. ملتقى خليفة الهرقلي ينطلق إن شاء الله يوم، ذكرهم باليوم،
0: أيام الجمعة 26
1: 27
0: 28. مرحبا بالجميع
1: مرحبا بكم الناس الكل، تحياتي لك وإلى اللقاء. احنا مازلنا معاكم في الدقائق الأخيرة من مرافق الفنون.

الاثنين لقاء مفتوح، نافذة حوارية مع ضيوف من اختصاصات متنوعة. الثلاثاء فارس الكلمة، وللكلمة جمالها وسحرها في الشعر والنثر. الأربعاء من الأرشيف، رحلة في الذاكرة واكتشاف كنوز الماضي. الخميس مشاغل جامعية، أحدث النشاطات العلمية وأجواء الجامعة. الجمعة يسمعين الشعر والغناية، لقاء مع الغناء البدوي

0: السبت أنتم وشمس الدين، لقاءات في استثمار الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته. الأحد غربة وحكايات، قصص الغربة وهمومها، حكايات ونجاحات ترويها الأرواح.
1: احنا الموجة اللي تجمع الكل.
0: برامجكم تمتد على طول الأسبوع انطلاقا من الثامنة. كونوا معنا، فالسهرة معكم دائما أحلى.

0: ربي ديما عليكم أفراحكم، ألف مبروك نقولوها رنيم السكلي ابنة زميلنا عفيفة السكلي بمناسبة النجاح في البكالوريا، أكيد زينوبة بن علي ابنة زميلنا حسن بن علي الصحفي، كل محليهم توا وصلنا معناها كما قولوا المبروك، المبروك مازال يدور وإن شاء الله العاقبة الأصدقان التلامي في دورة المراقبة، ربي نجحكم الناس الكل. هيك وصلنا إلى نهاية لقائنا، فقط حبيت نختم، ما تنسيوش في المراقبة الثقافي بالمناسبة معرض جماعي للفن التشكيلي، المعرض هذايا باش يضم من خيرة الفنانين في على المستوى الوطني ملامح معمارية، هذا المعرض الجماعي اللي باش يكون يوم الجمعة 26 جوان على الساعة 6 مساء بالمركب الثقافي بالمنستير. تحياتي لكم أجمعين كلكم اللي تواصلتوا معنا واللي بعثتونا لزسمس متاعكم، شكرا لكم. إلى اللقاء، وليد الجموسي في برمجة جديدة إن شاء الله يجيكم بعد شوية طبعا مع كافة زملائنا. تحياتي لكم وإلى اللقاء.
1: في مرافق الفنون تلتقي القلوب،
2: في مرافق الفنون يشدو اللحن،
1: يغازلنا اللون،
2: يشاكسنا المسرح،
1: وتحملنا السينما نحو العالم.
3: السينما نحو العالم.
2: في مرافق الفنون،
4: في مرافق الفنون
1: ترقص الألوان،
2: تبتهج الصورة،
1: وتتواشج الألحان. مرافق الفنون مع نجوى المهري.
5: والخامسة مساء هنا بإذاعة المنستير.
6: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
5: تحية طيبة، أهلا بكم في موجز الأنباء. قررت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة إيقاف قبول وصفات الصندوق الوطني للتأمين على المرض، وذلك بداية من غرة جويليا القادمة وتنظيم يوم غضب وطني احتجاجا على عدم إيفاء الصندوق بتعهداته وتواصل تجاوزات عدد من البلديات. وأوضحت النقابة في بيان لها أن هذا القرار يأتي إثر إخلال الصندوق بالاتفاق الرسمي المتعلق بخلاص المتخلدات بذمته، والذي ينتهي أجله يوم 30 من جوان الجاري. انطلقت بعد ظهر اليوم فعالية منتدى الاقتصاد والأعمال التونسية الإيطالي بالعاصمة تونس بحضور رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري وبحضور وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني. ويشهد المنتدى توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية بين مؤسسات تونسية وإيطالية لتعزيز التعاون الثنائي. أعلن ممثل مختلف الهياكل المساهمة في إعداد مشروع تعمير رسميا اليوم عن إطلاق المنصة الوطنية الرقمية للتصرف في رخص البناء وتعميمها ب16 بلدية، وهي منصة شاملة تحول عملية إصدار تراخيص البناء بأكملها إلى عملية رقمية بدءا من تقديم الطلب إلى غاية التوقيع النهائي. أعلنت الهيئة التونسية للاستثمار أن استعمال الهوية الرقمية على الجوال سيصبح إلزامياً بداية من غرة جويليا القادم بالنسبة إلى جميع المستثمرين الراغبين في التصريح بمشاريعهم الاستثمارية عبر المنصات الرقمية المعتمدة. ودعت الهيئة المستثمرين الذين لم يستكملوا بعد إجراءات الحصول على الهوية الرقمية إلى الإسراع بالتسجيل، وذلك تفادياً لأي تعطيل أو تأخير في إيداع تصريح مشاريعهم الاستثمارية بعد دخول الإجراء حيز التنفيذ. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن إيران وافقت على عملية تفتيش نووي إلى أجل غير مسمى، بينما نفت طهران تقديم أي تنازل من هذا القبيل خلال المفاوضات التي جرت في سويسرا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
7: إذاعة المنستير.
8: انتم زوز معرسين عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم ظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف
9: مؤثرة وملهمة،
8: مال البرنامج هذا لكم انتم.
10: آدم وحواء.

جوب احدى للإذاعة ونستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات تحدية بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. ملا ابعث فوكال في حكايتك وخلي رقمك ورقم شريك حياتك في مساج عبر صفحة

0: تلوج على تكوين يناسبك؟ تحب تعرف جديد المهن والاختصاصات التكوينية؟ عندك مشروع ومش عارف منين تبدأ؟ ولا تلوج على خدمة وتحب فرص جديدة؟ كل هذا وأكثر في بلاصة واحدة. تنظم وزارة التشغيل والتكوين المهني الملتقى الوطني للتكوين المهني والمبادرة والتشغيل يومي 24 و25 جوان 2026 بمدينة الثقافة تونس، بالتعاون مع منظمة سويس كونتاك وفي إطار التعاون التونسي السويسري. ملتقى فيه كل الأجوبة على أسئلتك ومسارك المهني. ما لفش تستنى، التحق بينا واكتشف الفرص اللي تستنى فيك. الأكثر معلومات نجموا تابعوا صفحة رسمية على فيسبوك فوروم ناسيونال دو لا فورماسيون بروفيسيونيل. التكوين المهني، مهارات تبني الوطن.
1: بالتوقيت المحلي، مجلة للتعريف بالشواغل الحينية وتسليط الضوء على الواقع المعاش عبر المواكبات والتحليل والنقاش.
2: بالتوقيت المحلي،
3: عند الإشارة تكون الساعة.
1: بالتوقيت المحلي، الإعداد العام محمد وليد الجاموسي، تقديم ثريا علاق.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل معنا في عدد جديد من برنامج بالتوقيت المحلي. اليوم الأربعاء 24 جوان، واصلوا معكم برنامج بالتوقيت المحلي في الشبكة الحالية. اليوم بالنسبة لنا هو آخر عدد بإذن الله. الأسبوع القادم ننطلق معكم في البرمجة الصيفية ومواعيد جديدة، خليكم أوفياء لإذاعة المنستير وتكتشفوا كل العناوين الصيفية. التحية توصلكم بداية محمد وليد الجاموسي في إعداد وعلى رأس الفريق، واليوم معنا روف غديرة في الإخراج الرقمي، عليا منصوري في التنسيق البث البرنامج، هيثم والناس في الهندسة الصوتية للبرنامج. يلا نمشي لفقرة برنامجنا ومحتواها. البداية باش تكون بخارطة وطن كما العادة مع ماهر جعيدان، باش ياخذنا الموضوع على غاية من الأهمية. يلا الناس اللي عندها غرام بالكراهب أو اللي في حاجة لي سيارة أو اللي في حاجة لوسيلة النقل في بلاد النقل العمومي فيها مريض، السيارات الكهربائية والكفاءات التونسية في المجال. في عين على الجهاد جولتنا اليوم مش باش تاخذنا بعيد على المناستير مع الكشافة التونسية فرع مسجد عيسى مع آية الله فارس عن راديو ويب أمواج المناستير. بواكير مع محمد أحمد مخلوف تجيكم ثالث فقرة اليوم في البرنامج، والعنصر المسجل مع أحمد مخلوف. بعد أخبار الساعة السادسة نرجع بفقرة خارج النص مع محمد وليد الجاموسي. تحت المجهر اليوم باش نمشي والجو الانتصارات والبطولات العالمية، مش في الكرة يزيم الكرة. اليوم باش نمشي لنادي ديسكوفري جونيور اللي أخذوا البطولة العالمية في مسابقة أوروبوت جونيور. نحكي على إنجاز تاريخي يعكس تميز الشباب التونسي في مجال الروبوتيك. المناسبة كانت في إسبانيا وفريقنا التونسي يتحصل على المرتبة الأولى عالميا. باش يكون ضيفنا ياسين علوش مؤطر لنادي ديسكوفري جونيور بمنوبة، ويحكينا على الأبطال وعن النادي وعلى المشروع الفائز في هذه المناسبة العالمية. آخر فقراتنا أسماء ومسميات مع غادة العيش. يلا بعد النغم نرجع لكم ونستقبل مع بعضنا الصحفي ماهر جعيدان.

0: إشهار
1: تسعين دقيقة قرحة، تسعين دقيقة فرحة، والمرة هذه مع النسور لآخر لحظة. المنتخب مشجعين وبفي بربي طائرين، ما لضمن على الفرجة في المونديال بتخيو دي بي، وعدي الابونمون تاعك على bi.net.n ولا كلمنا على 71 100 440. بي الانترنت معنا خير. خارطة وطن،
2: خارطة وطن، نستقبل ماهر الجعيدان. أهلا وسهلا ماهر.
3: مساء النور لكل مستمعي إذاعة مسير.
2: مرحبا بك ماهر.
3: وصلنا إلى الحصة الأخيرة في التوقيت المحلي في خارطة وطن.
2: أي إن شاء الله مواعيدنا تتجدد في عناوين أخرى بإذن الله، وعناوين صيفية
3: إن شاء الله.
2: إذن في خارطة وطن اليوم السيارات الكهربائية والكفاءات التونسية في المجال، وموضوع كبير.
3: موضوع كبير ياسر. المرة هذه حبينا الحصة هذه في نهاية البرمجة الشتوية، حبينا نخلق بالحق أمل من بالتطرق لهذا المجال. المستمع يقول لك شن دخلنا في السيارات الكهربائية ومش النجمها، ولا وإحنا نجمنا القديم مش النجم الجديد، وشنو طاقتنا إحنا في استيعاب هذا المنتج من المركبات سواء الخفيفة أو الثقيلة. الدنيا تجري، إحنا هل أننا مواكبين الزمن أم لا؟ فين موجودين إحنا الكبار، وين موجودين وصغارنا، فين يتموقعوا من هذا؟
2: خاصة
3: الحقيقة تبعت الموضوع هذايا، موضوع أراه حساس جدا، لأنه كما نقول يعني ديما كلمة هو سلاح ذو حدين. مش نواكبوا به التطور صحيح، كيفاش والبنية التحتية متاعنا على قدها، لكن في المقابل عنا مخزون بشري وعقل بشري في منام ضمن شبابنا اللي يقرأ في الهندسة، المبدع في التكنولوجيا، الرائد عالميا، اللي حقيقة اكتشفت أنه عنده طاقة كبيرة ياسر في التجديد في هذا المجال، وينجم ينافس بالتفكير متاعه بالإنتاجات متاعه أي عقل في العالم. حضرت أني الحقيقة باش الناس تسمعني مليح، حضرت سامبوزيوم، هو متخصص في المدرسة الوطنية للمهندسين بسوسة، وخاصة في مجال المخبر، مخبر لاتيس هذا بتاع التقالت المتجددة والأنظمة الذكية. مخبر لاتيس نظم سامبوزيوم حول السيارات هذه الكهربائية، ومدى احتياجتنا لها، ومدى تطوير في هذا المجال خاصة ضمن قطاع البطاريات، لأنه هو يقوم على الإلكترونيك وعلى البطاريات، وكذلك على الأنظمة المدمجة بالذكاء الاصطناعي في المستقبل. الموضوع هذايا يفرض روحه علينا، لأنه حالياً ولا متسارع في السوق التونسية. إحنا نلاحظوا أنه كسكوترات وفما معناها البسيكل الكهربائية، كذلك التروتينات، كيفاش قاعدين يكبروا، قاعدين يتوجدوا بشكل كبير، وكذلك الأحصائيات الأخيرة اللي تضم 1100 سيارة كهربائية دخلوا لتونس.
2: 1100
3: حسب إحصائيات هذه رسمية.
2: شوية برش،
3: شوية
2: خاطر وصول السيارات في تونس راهو كبير.
3: نعم،
2: مقارنة بطبيعة عدد سكان البلاد،
3: إحنا لأنه يلزمها بنية تحتية كبيرة هذه، وهذه الإحصائيات حاليا بدأت مش تكبر وتعمل طفرة كبيرة ياسر، لأنه ما ننساوش أن السيارات الكهربائية فيها تخفيض على ضريبة الاستهلاك إلى 19%، وفيها إعفاءات جبائية، وفيها دعمها لأن هي تدعم الاقتصاد الأخضر، وداخلين في المنظومة متاع الاقتصاد الأخضر لاستبدال السيارات القديمة بهالأساطيل الجديدة. لأنه في العالم أجمع حاليا معناها أسطول السيارات قاعد يكبر برشا، التحرك التونسي في هذا المجال حسب الوكالات الدولية معناها اللي تتنبأ بنمو سوق السيارات الكهربائية عالميا بنسبة 20%، مش تكبر هي كبرت في 25 بنسبة 20%، لكن مش توصل المبيعات في العالم إلى 23 مليون سيارة في 2026. إحنا مش يكون عنا حجم، والسوق التونسية مش تاخو حجم في هذا المجال. لكن إيش حضرنا لها في البنية التحتية؟
2: فوالا
3: التساؤلات،
2: هذا هو سؤال
3: على مستوى الشاحن معناها في كيف باش تشحنها، هل أنها هي مطابقة مع الطقس في تونس مع المواصفات التونسية؟ نعرف أن البطاريات عندها دوريد في معين، نعرف أنها فيها سوفتوير هاردوير، يعني فيها مقاييس معينة، هل أنها مش تتماشى معنا؟ هل أنه زادة مش تستجيب للطرقات متاعنا أم لا؟ أش حذرنا لهالأسطول اللي مش يلحم علينا؟ أنت كنت تتصور السنة مثلا نسبة الإسكوتير الكهربائية الموجودة في الشارع التونسي عمنا، ولا ما كناش نتصور العدد هذا مش يكبر؟
2: أي
3: التروتينات زاد كذلك وجودها، لكنها تستاهل إذا بنية تحتية محددة لهذا التنقل،
2: وخاصة كي تحكي على التروتينات.
3: أي بالضبط،
2: إلى حد الآن كائن غريب على الطرقات التونسية راه، وخطير وجوده باش نكونوا واضحين زاد باش
3: نقولوا صحيح. صحيح
2: بالنسبة للسكوتير وبالنسبة للدراجات الكهربائية اللي هي تشبه للدراجات الهوائية وهي دراجات كهربائية، بالحق العدد متاحة قاعدة تضعف بصورة سريعة.
3: إذن في الحالة هذه
2: خلينا نمشيو للسيارات. سيارات واقفين عند الإعفاءات الجبائية رانا في تونس. وفي بالك الناس بدأت تاخذ في الكهرباء الهبريد، على خاطر كما تعرف التاريف الدوانيير بتاعها قل بياسر.
3: قلت بياسر وبدأت تكثر.
2: بدأت تكثر.
3: وإذا كان مش باش توفر له.
2: عنده وين
3: يشحنها؟ لأن هي قائمة على البطاريات وقائمة على الشحن وقائمة على الكهرباء. الطاقة زادة. هل أنا مش استعملوا الطاقة العادية هذه المنجة أم الطاقة البديلة؟ في هذا المجال. يعني هذا الكل احنا حبينا في هالدقائق هذه على الاقل نتعرضوا له نوعا ما. هو في السيمبوزيوم هذه كانت باداره ثلاثه اساتذه جامعيين، الدكتور بلال المناعي في جامعه اوتاوا، وهو كذلك ممبر في مخبر لاتيس التابع لونيزو مدرسه المهندسين، كذلك أسمى بن رحومة اللي هي رئيسة المخبر، وكذلك صابر جمالي اللي هو محاضر أستاذ محاضر بثلة من الباحثين، قدموا رؤية. الرؤية هذه حبيت في الحصة هذه نفكك بعض الملامح متاعها، لأنه المعطيات الأولية شو تقول؟ الدكتور بلال المناعي مثلا يأكد على أنه آسيا هي أكبر منتج لهذه السيارات وهذه البطاريات. أكبر منتج على الإطلاق بنسبة 90 و95%، يعني في الدرابوات بتاع آسيا ما بين الصين واليابان وكوريا ما تلقى حتى عالم في أوروبي أو أمريكي في التنافس في هذا المجال. دونك إحنا كيفاش مش نضبطوا استراتيجيتنا في شراء أو في اقتناء هذه السيارات؟ هل سنتوجه إلى السوق الأوروبية التقليدية؟ أم سنتوجه إلى غول العالم في هذا المجال؟ لأنه الامتيازات اللي تعطيها وطريقة الاستغلال والإعفاء إضافة إلى العفائرات الجبائية، السوق التونسية الفين مش تتجه؟ مش تتجه للقوي تكنولوجيا وتسويقيا أم للسوق التقليدية؟ هذه فيها نظر
2: سوق
3: كبير.
2: سوق تقليدية اللي عندك معها معاملات وعندك حتى اتفاقيات وعندك حتى إكراهات اقتصادية
3: وتجارية معها. لكن إحنا زادة إذا كان مش ندخل للتصنيع، إحنا ما نجموش ننافس التصنيع في تصنيع. هذا المجال. أنا إذا حدثت مع الدكتور صابر الجمالي قال لي ممكن إحنا رانا قادرين بالعقول التونسية أن نصنع كسيارة إبريد صغيرة الحجم، وعنا الكفاءات اللي تصنعها، لكن احنا لهنا عنا في المرحله الحاليه وما نكونوش متفائلين برشا، احنا عنا القوه الذهنيه في الطلبه متاعنا وفي الاساتذه متاعنا وفي المخترعين وفي لانهم هما بيدهم توا حاليا قاعدة تستقبل فيهم السوق الخارجية.
2: على خطر المادة الشخمة والكلمة للزعيم الله يرحمه ما تكفيش راهو،
3: ما تكفيش، يلزم القوة المادية.
2: عنا طاقة شبابية،
3: يلزم القوة المادية في هذا المجال.
2: القوة المادية اللي تتطلب هي في حد ذاتها زادة إرادة كبيرة، إرادة سياسية من أصحاب القرار في البلاد.
3: نعم، إرادة سياسية وقوة مالية كبيرة. يلزم قوة مالية.
2: يلزم.
3: إحنا نعتبر في هذا المجال أنه نرجع نقول الكفاءات التونسية هي القوة الكامنة في الأنظمة المدمجة هذه، اللي تنجم تصنع لنا، اللي تنجم تعطينا الحلول الذكية، الحلول العلمية في هذا المجال، وتعزز التنافسية على مستوى النظري. وعلى مستوى الدراسات وعلى مستوى البحوث. وهك علاش قلت لك استقطاب الكفاءات التونسية في هذا المجال. كذلك السيارات الكهربائية في قياسات تونسية يلزمها تكون تتماشى والواقع التونسي تتماشى معناها الطاقة في تونس. طريقة استغلال الطاقة في تونس كذلك يلزمها تتماشى مع البنية التحتية التونسية. هذا الكل تدخل في الـ في الـ في الاعتبار. ولكن زاد يلزمنا احنا كدولة وكسياسة كذلك عندنا سياسة في التنقل، سياسة استراتيجية في مجال التنقل، مش تكون اعتباطية. هذا يستعمل السيارات العادية والآخر يستعمل السيارات القديمة والآخر يستعمل السيارات الكهربائية الحديثة والآخر يستعمل السكوتير. يعني لأن إحنا عندنا برنامج واضح في النقل الحضري المواكب للتكنولوجيا.
2: فما استراتيجي ولا ما فماش
3: بدينا فيها ولا ما بديناش؟ هل أننا مش ناخذ بما مخرجات هذه المخابر التقنية، مخابر تقنية في هذا المجال؟ راهي الأسئلة عديدة، الأسئلة ولات متنوعة من جميع النواحي. بالله إذا كان دخلوا لك نقول 3000 4000 سيارة في 26 مثلا، عندك الطاقة متاع الشاحن اللي بمعناه اللي باتري اللي مش تشحن السيارات. هل أنه التونسي يصبر 12 ساعة باش يشحن كرهبته على 400 كيلومتر؟ إذا كان مش يعمل سفرة طويلة، هل أنه مش يلقى الاستاسيون اللازمين في هذا المجال؟ إيش حذرنا
2: هو
3: فعليا
2: إلى حد
3: للسيارات الكهربائية.
2: إلى حد الآن السيارات الليبريد الهجينة هكا بالعربية يظهر لي ماه، قاعدين التوانسة بداوا ياخذوا فيها. ما ياخذوا فيها علاش؟ خاطر تتكلف لهم أرخص، خاطر في ديوانتها أرخص. ولكن شنو قاعدين يعملوا؟ يستعملوا كان في الموتور اللي يمشي بالإسانس بالطاقة التقليدية.
3: يعني يولي هل أنها هذه السيارات ستكون وظيفية؟
2: هي فما مشاكل الساعة أخرى ميكانيكية، ذيك مش موضوعنا بالنسبة للناس قاعدة تستعمل بالطريقة هذه. لكن بعد كما تحكي أنت، هل أنه إحنا عنا الانفراستركتور اللي باش تستقبل هالسيارات اللي حبينا ولا قاعدنا؟ هي سيارة المستقبل القريب جدا.
3: اي نعم. وفما نقطة أخرى زادة كذلك وأثارها الدكتور المناعي، يقول هل تم تهيئة مآوى وسيارات مجهزة بألواح شمسية للشحن؟ كيما في الخارج، كيما في أوروبا، كيما في آسيا. هذه من العناصر. إحنا مآوى عادية توا حاليا معناش مش نحضروا مآوى اللي هي بالفولتايك لهذا المجال. وهذا راهو كما كنا نحكيه في الأول السنة على الذكاء الصناعي، على أنه الغول الداهم ثم لقينا رواحنا توا اليوم معناها نستعمله فيه. كذلك في هذا المجال في السيارات الكهربائية مش نلقاو طفرة كبيرة مش تدخل تونس. لكن هل أنها فما ضبط استراتيجية النقل الحضري في هذا المجال؟ وكيما فما فكرة تقول لك إحنا نبدأ بالبوبلاستين والسيارات الصغيرة ونشوف رواحنا ونضبطوا الاستراتيجية متاعنا على هذا الأساس. إذن فما رهان حقيقي في هذا المجال.
2: هو رهان حقيقي. وفما سؤال آخر مهم برشا ماهر، هل أنه يحق لك وأنك معناها تحافظ على أنك تستعمل السيارات العادية اللي تمشي بالمحروقات العادية؟ خاطر ذو فما ناس حاطين راهو سنة 2030 في دول أوروبية كأقصى حد لاستعمال
3: كرهبة
2: تمشي بالغازوال ولا تمشي بالليسانس، ما عادش راهو عندنا.
3: اي لكن هم وقت اللي مشي نحيهم غادي احنا مفروض علينا زادة كيف في نطاق الطاقة الاستعمال الطاقة الخضراء.
2: هذا كان شخص السؤال الكبير، هل يحق لك انك انت تبقى تمشي بالسيارات العادية
3: لهنا التقليدية؟ لانه أوزلي السيارات الكهربائية ترتكز على ثلاثة أشياء أساسية. الأولى هي الطاقة واللي نحكي فيه اللي تتمثل في البطارية الليثيوم أو التقنيات الصوديوم والحالة الصلبة الناشئة، هذوما اللي التقنيات الحديثة واللي قلنا عنا من الكفاءات ما يطور هذا المجال. صحيح التصنيع البرة لكن عنا الكفاءات الذهنية في هذا المجال. فما مجال التحكم، مسألة التحكم في السيارات هذيك المتمثل في الأنظمة المدمجة والخوارزميات التي تدير حالة الشحن، هذه معناها أمور تقنية جدا لأنها مش تتماشى. كيفاش إحنا نطوروا من التقنيات هذه بما تتماشى مع الواقع التونسي، الحرارة والطقس والبرودية والاستعمال للطاقة البديلة، هذا الكل يجب يدخل في حين الاعتبار. كذلك فما إلكترونيات القدرة، أي المسؤولة عن تحويل الطاقة بين التيار المتردد والمستمر لضمان كفاءة المحرك والشحن، لأنه عملية الاستقبال الترددات الكهربائية فيها تقنيات معينة تضمن سلامة هكذا السيارة هذيك.
2: فما ولو أنه فما برش كلام قلت وانت تكنيك على الأخر، ما حكاية السلامة زاد
3: حكاية السلامة يعني تدخل،
2: يعني كنت باش تستعمل سيارة بطاقة جديدة عليك.
3: سامحني عملية حتى تنقلها في الطريق بطريقة جديدة
2: عليك. وفما حاجة أخرى
3: حساب يعمل فرانك كيفاش يكون وطاقة وقتاش تكون
2: 100% وقتاش تكون
3: 5%.
2: مسألة السلامة فيها ثقافة كاملة وتلوحكش
3: والترود زادة
2: ميلة ميلة
3: الكل عنده ميلة. دور معناها الكل عنده دور. الموضوع كيما كنت نحكي لك كبير،
2: رانا قاعدنا نسألوك هاوي يا ماهر راك
3: شفت اللي طرحت التساؤلات بشكل كبير لان التساؤلات هذه قائمه
2: شكون يجاوب عليها.
3: فما نقطه اخرى بالله في استعمال الذكاء الاصطناعي المدمج في السيارات في المستقبل اللي هي بدات في اسيا حاليا.
2: ماش تقول نقطه اخرى، قول حيره اخرى.
3: مش حيره اخرى مش استعملوا اللوكاليزاسيون بتاع الذكاء الاصطناعي من صنعنا والمسير من كاليفورنيا ومن ماليزيا. سؤال كبير ياسر،
2: سؤال كبير.
3: يعني غرفة التحكم العقلية والذهنية في هالسيارات هذه الإلكترونية منين مش تتحكم بها يوما ما؟
2: نعود البرمي زعما بعد
3: ربما ما هي
2: تدخل السيارات الكهربائية لتونس.
3: لا هي دخلت لمحالة
2: ونعمل دورات.
3: المهم مش في القيادة،
2: دورات تدريبية وكهو.
3: هي المهم مش في القيادة، هي في هالمنشئة الجديدة أو المركبة الجديدة
2: حتى لجانب السلامة.
3: معناها كيفاش مش نواكبها وشنو طاقة العقول متاعنا في تطويرها على الأقل على مستوى التصميم التقني معناها والإلكتروني والذكاء الصناعي ومعنى كيفاش يستعملوها في
2: معنى شو يجيب على سلتنا هذه الكل.
3: هذه إن شاء الله يوم ما نستدعي خبير من الخبراء كما الدكتور المناع يجاوبنا.
2: لا مش حكاية خبراء. الأسئلة يجاوبون عليها أهل القرار في الدولة، راه كل شيء بيديهم.
3: تهيئة البنية التحتية هي مسؤولية الدولة،
2: تخطيط الدولة، هذا استراتيجية الدولة كاملة.
3: وهذا يدخل في التنقل الحضري، وهذا يدخل في كل التصميم المدن.
2: انت راك تحكي على خمس على دي بروفيسور دي دكتور اللي مطلعين وبارامون مادام هما مازالوا يطرحوا في التساؤلات هذه. اللي نفهموه انه احنا لا فما مخطط واضح ولا فما استراتيجية واضحة.
3: هذاك علاش لي طون المخابر، لانه المخابر تعمل معزولة عن الأنظمة الأخرى الموجودة. لو كان جيت ما تخدمش معزولة على الضابط الاستراتيجيات وتكون معناها بكلها في شكل ما نقولش ليجان ولات في شكل منظومات عمل وتفكير جماعي، نولي على الأقل نضبط الاستراتيجيات ونستناو التمويلات وتبدأ الموضوع. لأنه كما قلت لك إذا كان ما بديناش فيه في تصميم التنقل الحضري على مستوى المركبات الكهربائية من التروتينات للسكوتير للسيارة وربما مش نوصل راهو للكار وللترار راهو يوما ما.
2: طبعا
3: بالطبع طبعا. إذا كان أنت ما عندكش تفكير في هذا المجال الفين ماشيين
2: ولا باهي. سؤالك كملت بيها
3: إن شاء الله نكونوا قدمت معلومات. التساؤلات
2: خارقين العادة، تساؤلات خارقين العادة. المناسبة اللي حضرتها في المدرسة الوطنية المهندسين في سوسة ممتازة جدا. بالحق عنا طاقات تفكر في واقع البلاد، ما نحبش نقول مستقبل خاطر نحكي فيه راه مش مستقبل، راه غدوة.
3: هو واقع البلاد تقنيا على مستوى الانتاج العلمي وعلى مستوى الاستراتيجيات.
2: وماهر يعطيك الصحة ديما نشيط.
3: شكرا.
2: اليوم أنا آخر عدد معايا
3: وكنت سنة كاملة حقيقة
2: ناشت برشا.
3: أنت معايا بارك الله عليك.
2: أنت
3: وخاصة سي أحمد موسى والشكر الجزيل سي وليد الجموسي اللي كنا في حصص ممتازة جدا.
2: أنت تتعدى بالاثنين مع أحمد، أنا نشوف أنا الريبريك ذيك نهار الاثنين ونبني عليها خاطر ما شاء الله عليك أنت وأحمد
3: الاثنين. تعامل كان جيد. يعطيك
2: صحة لنا شكرا. اللي ما يعرفش حاجة ماهر جعيدان راهو كي يحكي في موضوع إلا ما يكون حذر وثبت ويعرف الواقع متاع الموضوع ذاك بالضبط بالضبط مش يستقيل معلومة متاعه من كتابات صحفية أخرى وإلا من أي مصدر إعلامي آخر. هو يحذر بنفسه ويجيب لنا المعلومة الطازة والصحيحة واللي مصدرها وثق منه هو 100%.
3: شكرا مرة أخرى،
2: يعطيك الصحة إن شاء الله، كل نجاح والتوفيق يا مه. كنت سعيدة زيادة بالتعامل معك، وإذا كان تلقى التفاعل الإيجابي منا ما تشكرناش، على خاطر أنت تطلع البارة تخلينا نطلع معك على المستوى هذا. شكرا لك مير جيدان، يعطيك الصحة، نلقاوك إن شاء الله في عناوين جديدة في الشبكة الصيفية
3: إن شاء الله.
2: إذن بعد النغم نرجعوا لكم في عين على الجهات، نمشي والآية الله فارس ما يجبش تخرج بينا من المنستير، لكنها باش تحكينا على حدث جديد تعيشه الكاش شافة تونسية فرع مسجد عيسى.

0: سور السيف الجم سيدي علوان على الموجة 95.7
1: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية الإذاعة التونسية وين انتي وين هي
0: عين على الجهات
2: عين على الجهات
3: نمشي مباشرة لآية آية الله فارس أهلا وسهلا ومرحبا بك آية
4: عسلامة مرحبا بك مدام ثريا ومرحبا بكل مستمعين الكرام إن شاء الله تكونوا بألف خير وصحة يا رب
3: نسأل عليك ونسأل على ضيوفك وحدنا أنت وين موجودة نعرف عندك موضوع مزيان برشا مع كشافة مسجد عيسى يلا انطلقي وقدمنا الضيف
4: اليوم باش نزور الوحدة الكشفية قسم العصافير تحديدا فوج الكشافة بمسجد عيسى الوحدة هذه بخلاف الأنشطة الكشفية اللي معتدين بها والمخيمات
3: أيوة.
4: عندهم نشاط مزيان ياسر اللي هو كورال الأطفال بأصواتهم هما وبأناشيدهم هما كورال حلمة صغارنا الكورال هذا باش ناخذ أكثر تفاصيل مع القائد رياض مبارك عسلامة يا قائد رياض
5: ألو مرحبا بك مرحبا مدام ثريا
3: أهلا أهلا أهلا رياض شنو الأحوال
5: لباس
3: الحمد لله الحمد لله رياض جوال كشف لباس الحمد لله يعيشك رياض الحمد لله
5: العائلة بخير
3: الحمد لله الله يخليك رياض
5: أي يوم بعد عاد نعمل المقدمة بتاعي
3: أنت معك أي عاد سي رياض
4: في البداية حبيت نسألو كيف جات الفكرة تاع كورال حلمة صغيراتنا وشنو الأهداف التربوية والفنية بتاعو
5: أهلا بك من جديد حبيت نهني كافة الإطارات إذاعة المستير بالستوديو جديد
3: يعيش.
5: وبالمناسبة قبل ما ندخل في تفاصيل راهو كورال مسجد عيسى محافظ فما غناية بدلنا لها الكلمات وخاصة بذاعة المستير إن شاء الله في أول مصاف حنجيبوا الكورال نغنيها في المباشر في البرمجة الصيفية إن شاء الله
3: يعيشك سيريات شكرا لكم وسلم لي عليهم فردا جماعة الكورال يعطيهم الصحة ميرسي يعيشك
5: عايشك مفيد نهني الجميع العاملين والمنشطين والتقنيين والمديره من المديره للحراس
3: يعيشك
5: ملكم مدير الحراس مش تلقاها في الانشوده اللي محضرينها
3: يعيشك سيريا
5: الايام ان شاء الله
3: ان شاء الله بارك الله فيك
5: نعطيك تفاصيل على الكورال الحقيقه هو احنا في انشطتنا الكشفيه مثلا حتى في المجموعات الصغرى
3: ايوه
5: واليوم نحكيه على فئة عمرية هي أول فئة في الكشافة التونسية من 5 إلى 7 سنوات اللي هو قسم فني من الأقسام الفنية في الكشافة التونسية اللي هو العصافير في العادة في المجموعات الصغرى وفي الوحدة الكشفية يكون فما منشد يظل المنشد هو البلبل بتاع المجموعة ديما هو تلقاه كله مغروم بالأنشي وبالصيحات وبالأغاني وتلقاه مرح شوي المفيد هي الفكرة كفكرة احنا توا تقريب المدة اللي فاتت 3 مواسم كشفية في الملتقيات الجهوية ديما الملتقى عنده موضوع معين نخدمه عليه الموضوع هذا ديما كل ملتقى نحضروا له أنشودة والقائد رياض مبارك اللي هو من قيادات فوج مسجد عيسى ومن قيادات سرب البلابل للعصافير بالفوج يتم عليا الاختيار باعتبار عندي خلفية موسيقية ومعنى هو راني عصامي التكوين ونعزف على آلة الجيتار في التسعينات كان عندي فرقة ملتزمة بتاع أكل الجلجلال ونفس الغيوان المفيد ما وصلناش حقيقة لعدة ظروف ولكن تحيرنا المدة الأخرى ونتفرج على برشا مجموعات من الكورال سواء كبار ولا صغار جاتني الفكرة واني كما قلت لك في ملتقيات سابقه ديما نشرف على الورشه نتاع الانشاد
3: ايوه
5: ونحضر لهم حسب الموضوع نتاع الملتقى نحضر انشوده في الموضوع هكا يخرجوا الوليدات في اخر الملتقى نقدموا كالعرض نتاع الانشوده ونزيدهم انشوده ولا اثنين وصيحات وكذا كشفيه ونخرج جات الفكره كون قلت علاش لا واحنا في اختتام مواسمنا الكشفية وحفلاتنا في الكشافة نفتقر المثل. فما مبادرات في عدة جهات الحقيقة في المستير، فما توا فما كورال الفئة عمرية من 13 إلى 17 في فوج المقنين، فما في منزل تميم في قليب في عدة جهات، ولكن كما قلت لك مش تلتجأ الفرقة موسيقية مش تعمل لك اختتام سنة كشفية ولا حفل سنوي ويقول لك أنا راني الأغاني بتاعي مش قداش نقعد برا ونحضر لك كل. وليت قلت أخوي علاش احنا نبدأ يعني في فوج مجد عيسى مش نبدأ من الفئة العمرية الصغيرة من 5 إلى 7 سنوات اللي هو سرب العصافير بالشراكة مع الحضانة المدرسية الفردوس في مجد عيسى اللي هي القائدة هي بحسين، هي هي بدورها قائد السرب والسرب ينشط في الحضانة هذه. معناها توا عندي 14 عنصر في الكورال رم الحضانة ومن سرب البلابل كما قلت لك الإدارة اللي هي بحسين والإشراف الفني رياض مبارك. يتكون الكورال هذا من 14 فرد من 5 إلى 7 سنوات. كانت الانطلاقة الفعلية 2026 في جوان عملنا عرض عيد الأمهات وحضروا فيه الأمهات وكان تفاعل تقريب ما بين أناشيد وأغاني 10 أغنيات قدمناهم وعملنا افتتاح الملتقى الجهوي الوطني اللي صار 19/20/21 في مدينة المنستير الملتقى الوطني لقسم العصافير. الحقيقة قدمنا 3 أناشيد خاصة في الوقت الضيق خاطر حفل افتتاح. صار تفاعل حتى العناصر متاع الكورال روحوا فرحانين اللي هم رو من حضروا 30 في عيد الأمهات أمهات وبعض ضيوف. حبيناش تكون موسعة، قلنا التجربة الأولى أو المصافحة في الافتتاح متاع الملتقى الوطني حضروا قرابة 160 وكان تفاعل مع القيادات اللي تفاعلوا مع الوليدات. الهدف متاع الكورال هذا اللي هو كما تعرف أنت منطقة مجد عيسى منطقة تفتقر المؤسسات الدولة لا تحتضن الطفولة والشباب، لا دار ثقافة لا نادي أطفال. علاش لا قلنا نحتضن الوليدات هذا نخرجوا منهم البراعم هذه، أقل شيء وليدات يعرفوا يغنيوا صحيح يقول ينجدوا بالأناشيد الصحيحة ومش نتبعهم الأخر رمق كما يقولوا. الهدف متاعنا الوحيد أولا نحيو منطقتنا وزيدا رأوا مش نكونوا منفتحين على معناها على على على الخارج الفضاء الخارجي سواء جهوي ولا حتى وطني. هاي معك آية
3: سيرياس ديما نعاود لك ايه معك انت راي نقول لك ايه مش بحدنا بحدي كي اللي باش تحاورك، اما حبينا فقط ناخذ فكره على انواع الاناشيد خاطر صغيرات من 5 إلى 7 سنوات ما نعرفش شنو قاعدين يحفظوا، وفي مساله التاطير الموسيقي والمكان متوفرين لكم الامكانيات هذه ولا لا؟
5: بالنسبه لي انا قلت لك انا عصام التكوين وعندي تجارب سابقه. احنا بدينا كبدائي راو بالأناشيد الكشفية وفما حتى اللي خدمنا عليه عيد الأمهات راو اخترنا أناشيد خاصة بالأمهات وفما غنيات سهلة كما يطول عمرك يمي ما يعنينا متداولة معنا حتى صغار
3: معروفة ويحفظوها
5: وفما بعض أغنية ولا اثنين بدلت لها الكلمات هي اللحن باهي مزيان بدلت لها كلمات ظرفي مش نخدم بها ولا نسجلها لا بدلت كلمات باش قمنا بالعرض قدام الأمهات هذيك. معناها كما قلت لك راهو واحنا قاعدين نحضروا تو الاحتفال بالمولد.
3: عندكم المكان اللي تتدربوا فيه سيرياضة؟
5: المكان في حضانة الفردوس
3: فوالا هي
5: كما قلت لك
3: قلت بالتعاون معاهم وهم موفرين لكم المكان. نرجع معك عندك سؤال لضيفك باش نكملوا معك.
4: رأي الحقيقة كفيتوا بالأسئلة ولكن حبيت نسألوا الفئة العمرية هذه من 5 إلى 7 سنوات كيفاش تعاملوا معها وخاصة في التأطير بتاع الأغاني على خاطر مش صغار الكل عندهم الحس الفني مش صغار الكل يطوعك باش يحفظ غنيات خاصة لكن يبدأوا طوال شوية تخطوا توصيف والعبد الكل تخمم في العطلة وفي الراحة وفي الدار.
5: نبدأ لك من الأخير راو الغنيات ما نقتصروش على برشا ما نطولوش راوهم ما ناخذوش الأنشودة كاملة ولا الأغنية كاملة بطبيعة خاطر هم يلزم أولا فئة عمرية ما تحملش برشا مش يقعد يغني وحتى في البروفات راهو حتى وين نحفظ فيهم ما فما دقيقتين ثلاثة ونرتاحهم راهو وزيد راهو فما كاستينج راهو تو احنا مش نخدموا على كاستينج الخطر من 5 لـ7 سنوات فيهم لا مش متفاعل الحقيقة الخطر وممكن هو مازال ما في المستقبل نويل تسمع فيها مدام
3: نسمع فيك طبعا سيريات تفضل
5: احنا في المستقبل مش نمدوا في الحقيقة لقينا نجحنا إلى حد ما وهي خطوة أولى حبينا مش نمدوا من 5 لـ7 لـ10 سنوات باش يظل فما عمار متفاوتة ومش يكبر العدد الخطر تو احنا عندنا 14 عنصر عندنا 14 طفل إن شاء الله والحلم تكبر مع
3: هو ربما سي رياض هو 5 و7 سنوات راهو صعيب انك باش تدربهم وفي كورال واناشيد وكذا لكن في المناسبات اللي باش يقدموا فيها الاناشيد نتاعهم اكيد فما صغيرات اخرين باش تستقطبوهم لانه باش يستهويهم الجو هذاك ويوليو يحبوا يشاركوا مع اطرابهم ان شاء الله كل النجاح والتوفيق سيدي يعطيكم الصحه
5: اكيد كيما كلامك صحيح ويعطيك الصحه ومشكورين على الاستضافه
3: عايشك سي رياض عايش.
5: إن شاء الله كي يجيوا في المباشر تشوفوا روى
3: عايشك إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله لي ملي
5: بقدر رب
3: يعطيك الصحة
4: عليك مدام سوريا وشكرا لكافة المستمعين الكرام كنت معكم آية الله فارس عن راديو زبقة مجل ونفسي
3: شكرا آية الله فارس تحية ليك والسي رياض مبارك ضيفك إذن بعد قليل نرجع لكم بعد النغم مع محمد أحمد مخلوف وفقرة بواكير

0: بواكير. بواكير بواكير مع محمد أحمد مخلوف.
1: مساء الخير. كشفت دراسة حديثة أن مراقبة التغيرات التي تطرأ على بروتينات الأمعاء يمكن أن تساعد في تحديد الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض التنكسية العصبية. ففي دراسة كبيرة جديدة نشرت في مجلة غاسترو أنتروبولوجي، وجد خبراء من جامعة أباردين أن البروتينات غير الطبيعية المرتبطة بمرض باركنسون ومرض الزهايمر ومرض العصبون الحركي يمكن اكتشافها في أنسجة الأمعاء قبل ظهور الأعراض بسبع سنوات. وقد تساعد هذه التغيرات الأطباء على التعرف على المرضى المعرضين للخطر قبل سنوات من ظهور أعراض واضحة، مما يتيح فرصة لتأخير ظهور الأمراض من خلال التدخل المبكر وتغيير نمط الحياة، وفق صحيفة دايلي مايل البريطانية. وقالت البروفيسورة جينا غريغوري المؤلفة الرئيسية للدراسة: نحن نرى أدلة واضحة على أن نفس التغيرات المرضية في البروتينات التي تحدث في عدة أمراض تنكسية عصبية يمكن أن تظهر في الأمعاء قبل سنوات عديدة مما كنا نعتقد سابقا، مؤكدة أن هذه النتائج تفتح آفاق للكشف المبكر عن الأمراض والتدخل قبل فوات الأوان.
0: بواكير. بواكير مع محمد أحمد مخلوف.

0: سور السيف الجم سيدي علوان على الموجة 95.7
1: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية الإذاعة التونسية وين أنتي وين هي
2: السادسة مساء من إذاعة المونستير
3: إذاعة المونستير صوت الذي وحب كبير
2: أهلا بكم في نشرة الأخبار نبدأها بالعناوين خلال افتتاحها أشغال المنتدى الاقتصادي التونسي الإيطالي رئيسة الحكومة تؤكد أن روما شريك اقتصادي متميز لتونس مع آفاق تعاون في عدة قطاعات إطلاق المنصة الرقمية للتصرف في رخص البناء وتعميمها ب16 بلدية وزير التشغيل يؤكد أن نسبة إدماج خريجي التكوين المهني في سوق الشغل تصل إلى 100% أهلا بكم من جديد قالت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري في كلمة ألقتها اليوم في افتتاح المنتدى الاقتصادي والأعمال التونسي الإيطالي المنتظم بتونس قالت أن العلاقات التونسية الإيطالية تواصل مسارها التصاعدي حيث شهدت في السنوات الأخيرة نقلة نوعية وتنوعا ملموس شمل مختلف المجالات الحيوية وأضافت أن هذه العلاقات ترتقي اليوم إلى مستوى الشراكة الاستثنائية تعززها مشاريع مشتركة ذات قيمة مضافة عالية تحقق المصالح المشتركة للبلدين
4: يشكل هذا المنتدى منصة بالغة الأهمية لتعزيز شراكتنا وتطويرها والارتقاء بها إلى أعلى المستويات وذلك عبر دفع الاستثمار وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري وخلق بيئة محفزة لتوثيق الروابط بين أصحاب المؤسسات والمستثمرين في كلا البلدين تتجاوز الشراكة الاستراتيجية بين تونس وإيطاليا حدود المؤشرات الاقتصادية لتتجسد في مشاريع هيكلية كبرى تعكس رؤية مستقبلية مشتركة ويبرز هذا الإطار مشروع الربط الكهربائي الماد الذي تنفذه الشركة التونسية للكهرباء والغاز بالشراكة مع شركة تيرنا الإيطالية كجسر طاقي حيوي يربط بين ضفتي المتوسط ويعد أول ربط كهربائي مباشر بين شمال أفريقيا وأوروبا ويسهم هذا المشروع بشكل مباشر في دعم الأمن الطاقي ودفع الاستثمار في الطاقات المتجددة كما نؤكد في هذا السياق ذاتي على الأهمية الاستراتيجية لمشروع تاني في قطاعي الفلاحة والمياه ضمن خطة ماتي من أجل أفريقيا حيث يجسد هذا المشروع نموذجا متقدما للتعاون التنموي
2: من جهته أكد هشام اللومي عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في تصريح للإذاعة التونسية أن هذا المنتدى يعد فرصة هامة لشراكات تونسية وإيطالية في عدة ميادين وأشار إلى أن روما من أهم الشركاء الاقتصاديين لبلادنا وأن أكثر من 1000 مؤسسة إيطالية منتصبة في تونس تشغل عشرات الآلاف من اليد العاملة التونسية
5: إيطاليا شريك اقتصادي هام جدا من أول الشركاء بتاعنا فيما يخص التبادل التجاري فيما يخص الاستثمارات أكثر من 1000 مؤسسة إيطالية منتصبة في تونس يشغلوا في عشرات الألاف من التونسيين في ميادين هامة اليوم في المنتدى هذايا لقينا فرص كبيرة ثم عدة قطاعات باش نتكلموا عليهم فيما يخص البنية التحتية فيما يخص الطاقة فيما يخص تكنولوجيا الاتصال مكونات السيارات الصناعات الصيدلية وعدة ميادين والخطابات نتاع المسؤول يتكلم وكان رسالة إيجابية جدا من جهتين فكرة هي نكون منها نعملوا شركات رابحة ما يسمى غانيون هذا الوزير الإيطالي قال هذية وهما تونس حطينا من أهم الشركاء الاقتصاديين لإيطاليا وإيطاليا التوانسة من أهم شركاء الاقتصاديين لنحن ثم مشروع الكابل اللي بشربت أوروبا بإفريقيا من تونس لإيطاليا هذاك فيه 600 ميجاوات من الطاقات المجددة وهذه فرصة قالها الوزير الإيطالي وقالت كذلك اللي فرصة باش التوانسة يستثمروا في الطاقات المجددة 600 ميجاوات هو استثمار ضخم ثم زاد البلان ماتي هذايا اللي هو باش يشجع الاستثمار الإيطالي في إفريقيا وتونس أول بلد اللي هي استنفعت بالاستثمارات هذايا معناها ثم فرص خارقة للعادة
2: قال وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود اليوم أن مختلف خريجي منظومة التكوين المهني يتمكنون من الاندماج في سوق الشغل بفضل آليات المرافقة والإحاطة التي توفرها الوزارة، إلى جانب الشراكات المتواصلة مع المؤسسات الاقتصادية داخل تونس وخارجها. وأكد في تصريح للإذاعة التونسية على هامش افتتاح الملتقى الوطني للتكوين المهني بتونس اليوم، أكد أن نسبة إدماج خريجي مراكز التكوين المهني في سوق الشغل تصل إلى 100%.
6: قراءتي الخاصة أن نسبة إدماج خريجي مراكز التكوين المهني تناهز 100% سواء على مستوى وطني أو على مستوى دولي، لأن ثم ناس اللي خذت كفايات ولا شهادة تكوين مهني وغادروا، هذونا ما قاعش نصنفا كومتابيليزي في الواحد. دونك في التكوين المهني أكيد هو مسار استراتيجي ومسار نجاح، والغاية من الملتقى هذا ليس فقط تثمين صورة التكوين المهني، هي فتح آفاق أمام الشباب، فهو مسار استراتيجي يقدم بديل حقيقي لمشكلة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، واللي هي الهدف كله هو الحد من البطالة سواء عن طريق العمل الموجه أو عن طريق بعض المشاريع. اليوم فتح الآفاق سواء مؤسسات اقتصادية على مستوى وطني أو حتى على مستوى دولي، اليوم عندنا شركات عديدة، ثم طلبات كبيرة لليد العاملة المختصة، زاد ما ننساش عامل ثاني اللي راه اليوم بالتطور التكنولوجي بالذكاء الاصطناعي ثم مهن مهددة. اليوم دور التكوين المهني كذلك إعادة تأهيل الموارد البشرية المباشرة حتى تحافظ على المواطن الشغل متاعها.
2: تم صباح اليوم ببلدية تونس استخراج أول رخصة بناء عبر المنصة الوطنية للتصرف في رخص البناء تعمير، وتم اختبار المنظومة فعليا تزامنا مع انطلاق تعميمها على 16 بلدية. وقال مدير عام مركز الإعلامية بوزارة الداخلية ورئيس لجنة قيادة مشروع المنصة نبيل الدهماني في تصريح للإذاعة التونسية على هامش يوم إعلامي انتظم لتقديم هذه المنصة، قال أن الهدف من هذا المشروع هو تبسيط الإجراءات وتقريبها من المواطن وتعزيز الشفافية.
7: الهدف من المشروع هو تبسيط الإجراءات، شفافية الإجراءات والتفاعل وتعزيز الثقة مع المواطن في مجال حساس كرخص البناء. اليوم كافة الأطراف المتداخلة اللي هي عدة وزارات، الاقتصاد، التجهيز، أملاك الدولة، وزارة الداخلية بالأساس، تكنولوجيا الاتصال، وعديد الهياكل الوطنية المكلفة في قطاع التكنولوجيا ترافر جهودها بالتعاون مع هيئة المهندسين المعماريين من أجل أن نجسدوا هالتوجه في كامل مراحله. المنصة اللي توفره بالأساس هو أنه مسار مرقم في كافة مراحله، من تسجيل المواطن على المنصة إلى حصوله على رخصة البناء، وأن تكون في تطابق تفاعل وبصفة رقمية كاملة تمكن المواطن من الحصول على رخصة البناء وتكون مصادق عليها بالكيار كود، يعني رمز الاستجابة السريع المصادق عليه من قبل الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية. تم اختبار المنظومة بصفة فعلية وتم إنتاج رخصة بناء على الخط بإيداع مواطن لملفه. اليوم بدينا بالتجربة مع بلدية تونس، اليوم ينطلق حالة التعميم اللي تم 16 بلدية.
2: مع ارتفاع درجات الحرارة والانتشار الواضح للناموس في مدينة سليمان من ولاية نابل، طلب متسكنو المنطقة بإيجاد حل لهذا المشكل، خاصة للسباخ وهي التي تمثل المصدر الرئيسي لهذه الحشرة.
8: شهدت مدينة سليمان الرياض مؤخرا تفشيا كبيرا لأسراب الناموس يرتبط أساسا بانتشار المياه الراكدة بالمنطقة، مما حد من نجاعة التدخلات البلدية.
9: البرك نتاع الماء والسبخ، كثرة التلوث، كثرة الأوساخ، واد سلتين يلقبوه بواد الكسب، هذاك المنبع الكبير ما نقولوش البلدية ما تجيش، راهي قاعدة تجي وقاعدة تبذل في مجهود على قد المستطاع.
8: ومما زاد الوضع سوءا توقف مفاجئ لأشغال تهيئة أراضي في المنطقة كانت معدة لإقامة مشاريع سكنية، مما خلق بيئة أكثر ملائمة لتجمع برك الماء وبالتالي تكاثر الحشرات، بحسب عضو المجلس المحلي السيد عامر شلوف.
10: تراكمات نتاع المياه هنية، بروموتور جاء في وقت ما خذا ديتران هيئهم وقسمهم للعباد، قعد مده كبيره برشا، هاو توا كلمناه وقاعدين نتفاعلوا معاه مع السيد الكاتب العام تاع البلديه باش يجي يكمل العهده نتاعه ويكمل لنا الكياس ويسكر لنا السبخ هذه. راهو 50 سبخه سلتين واربع سبخ مغادي وود البيت، يلزم تدخل سلط، الناس مش تحل الشباك، يضرب الناموس سكر شباك تقتل أسخانة.
8: وباتصالنا بكاتب عام بلدية سليمان السيد صالح قاسم، أكدنا أن سليمان منطقة رطبة وأن ارتفاع منسوب الماء بالسباخ جراء التساقطات الأخيرة من بين أهم أسباب تكاثر الناموس، مضيفا في ذات السياق السياق أن المداوات يومية وأن التدخلات للقضاء على بؤر الناموس كانت بمعاضدة بلدية تونس، وقد تمت المداوات بالطائرة في أكثر من 6 مناسبات متتالية حرصا منها على التقليص من تكاثر الناموس.
2: إلى المنستير، حيث انطلقت اليوم حملة مداوات الحشرات بالطائرة بعدد من المآوي الشاسعة بالولاية، وشملت العملية اليوم مداوات ذفاف وادي المالح ووادي بوسيالة، وستتواصل إلى غاية السبت 27 من جوان لتشمل بقية المناطق الموجودة في برنامج الحملة، خاصة المآوي المحاذية للطريق الحزامية خنيس المنستير والمنطقة السياحية بالمنستير والمآوي الموجودة بها. إلى هنا وصلنا إلى ختام النشرة، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
11: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
12: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
11: مجلة للتعريف بالشواغل الحينية وتسليط الضوء على الواقع المعاش عبر المواكبات والتحليل والنقاش.
13: بالتوقيت المحلي.
14: عند الإشارة تكون الساعة.
11: بالتوقيت المحلي. الإعداد العام محمد وليد الجاموسي. تقديم ثريا علاق.
15: مرحبا مرحبا من جديد. إذن بعد قليل خارج النص مع محمد وليد الجاموسي، ثم فقرة تحت المجهر. اليوم ضيفنا ياسين علوش، مؤطر لنادي ديسكوفري جونيور بمنوبة اللي فازوا بالمرتبة الأولى عالميا في مسابقة أوروبوت جونيور. نحكي على هذا الانتصار العالمي التونسي، ونحكي على النادي والمشروع الناجح. آخر فقراتنا اليوم أسماء ومسميات مع غادة العياشي.

0: خارج النص. خارج النص مع محمد وليد الجاموسي.
1: تحية طيبة. مسكين المريض في تونس يبقى بين مطرقة المرض وسندان الديون. المفروض عندما يداهم المرض عافاكم الله الإنسان يقتضي ذلك أن يجد منظومة صحية تحميه وتضمن له العلاج الكريم، غير أن الواقع يكشف معاناة كبيرة يعيشها العديد من التونسيين بسبب الارتفاع الملحوظ والمشط في كلفة العلاج. فبين محدودية القدرة الشرائية وتزايد المصاريف الطبية يتحول المرض في كثير من الأحيان إلى عبء مالي ثقيل يهدد استقرار العائلات، بل يتحول إلى كابوس بما في العبارة من معنى. فالمريض ولا سيما المنتمي إلى الطبقة الفقيرة وحتى المتوسطة يجد نفسه حائرا بينما تتكفل به منظومة التأمين الصحي وما لا تتكفل به. فبعض الفحوصات الطبية المتخصصة أو العمليات الجراحية أو الأدوية الحديثة لا يشملها التعويض الكامل. لماذا؟ الله ورسوله أعلم، وهو ما يضطر المريض إلى دفع مبالغ هامة من ماله الخاص. وكما يقول المثل اجبد ما ترد جبال تتهد، قد يكون الحل المستشفيات العمومية، ولكن ماذا عن طول الانتظار؟ ثم المريض لا يجد دائما كتفا سمينا يسهل عليه المراحل ويذلل أمامه الصعوبات ويفتح أمامه في وقت وجيز وقياسي أبواب العلاجات. المريض قد ينتظر، ولكن المرض يحتاج أحيانا إلى سرعة التدخل، ما يدفع العديد من المرضى إلى التوجه مكرهين نحو المصحات الخاصة، حيث تكون تكاليف العلاج مرتفعة جدا وتفوق معاليم الخدمات والإقامة تعريفات النزل ذات 8 نجوم. لو حاولنا أن نقارن مستوى الإحاطة والتكفل بين تونس والعالم لوجدنا أنفسنا في حيرة من الأمر. فالشتان بين منظومات صحية تجعل المريض محور الاهتمام وتتكفل بمعظم مصاريف علاجه، ومنظومات أخرى يجد فيها المريض نفسه مطالبا بتحمل جزء كبير من الأعباء المالية. ليس هذا فقط، بل يكون مجبرا على فهم الطلاسم والأوراق وتفكيك الحرف حتى يقع تعمير استمارات المرض كما ينبغي وتشتهي مصالح الكنام. في العديد من الدول المتقدمة يشعر المريض بوجود شبكة حماية حقيقية تحيط به منذ لحظة التشخيص إلى غاية التعافي، بينما يضطر المريض التونسي في كثير من الأحيان إلى خوض معركة مزدوجة ضد المرض وضد التكاليف المرتفعة للعلاج. قد يقول القائل: ألم يأتك نبأ تدهور الحالة المالية للصناديق الاجتماعية التي تعاني منذ سنوات من عجز متزايد؟ ألا يجب أن نعذرها في ظل الصعوبات المزمنة التي تعانيها؟ نحن الحقيقة قد نعذرها، ولكن المريض لا يملك رفاهية انتظار تحسن المؤشرات المالية أو إصلاح التوازنات الحسابية لها. المرض حين يطرق الباب لا ينتظر، والحاجة إلى العلاج تكون آنية وملحة، ولذلك يجد المريض نفسه مضطرا إلى دفع التكاليف الباهظة للعلاج حتى وإن كان قد ساهم لسنوات طويلة في تمويل هذه الصناديق عبر الاقتطاعات من الأجر. إنها المفارقة المؤلمة، ولكنها الحقيقة المرة. هذا الوضع يطرح إشكالية حقيقية حول ضرورة إصلاح المنظومة الصحية في بلادنا. فالصحة تظل من أهم مقومات الكرامة الإنسانية، ولا يمكن لأي مجتمع أن يحقق الاستقرار والتقدم إذا كان مواطنوه يخشون المرض بسبب كلفته الباهظة. فالإنسان هو الرأسمال الحقيقي بالنسبة إلى الأوطان، ومن أبسط حقوقه أن يمرض في بلاده بكرامة ويشفى بكرامة.
0: خارج النص. خارج النص مع محمد وليد الجاموسي.

0: تحت المجهر.
1: تحت المجهر.
0: تحت المجهر.
2: المجر ونستقبلوا مع بعضنا ضيفنا ياسين علوش مؤثر لنادي ديسكوفري جونيور بمنوبة. ياسين أهلا وسهلا، مرحبا بك.
3: عسلامة مدام.
2: أهلا وسهلا ياسين، ألف مبروك الفوز متاعكم وألف مبروك للقب اللي خذيتوه اللي شرفتوا بيها تونس والتوانسة الكل، وفي نفس الوقت جبتونا خبر يفرح المواقع الكل الإخبارية الحقيقة والإذاعات، وراك عملت برشا انترفيوات في الفترة هذه. مؤكد تخريب كل المواقع تحكي على الانتصار هذايا وعلى هالفوز التونسي المشرف هذا، فرحتونا، حسينا روحنا في حاجة للفرحة الفترة هذه، خاصة وأنه اسحاب برشا في كأس العالم السنة لكرة القدم. دونك على الاقل خبير كيما هذا نفرحوا به. المناسبه مهمه برشا، كانت في اسبانيا مرتبه اولى عالميا في مسابقه اوروبوت جونيور 2026، انجاز تاريخي ويعكس هذا تميز الشباب التونسي في مجال الروبوتيك. مرحبا بك ياسين، ونبدأ ونحكيه على النادي نتاعكم هذا في منوبة، نادي ديسكوفري جونيور. حكينا شكون هم الشباب اللي ينشطوا فيه، من اختصاص جايين، الغرام هذا بالروبوتيك شنو فما معاهم باغاليل كهوايات أخرى عندكم أو هوايات ذات صلة بالروبوتيك؟
3: دونك ديسكوفري كلوب هو كلوب تأسس عام 2017 في منوبة.
2: أيوة.
3: الهدف الرئيسي بتاعه هو أنه يعلم الروبوتيك للصغار اللي عمرهم أقل من 18 سنة.
2: أي.
3: ما تتنجم يكون عمرك في المدرسة في الكوليج وإلا في الليسي، مرحبا بيك. ما تطلب حتى نيفو معين، تجم تكون عندك فكرة على الروبوتيك. أي طفل ينجم يجي ويقرأ ويتعلم ويشارك في دي كومبيتيشن سواء ناسيونال وإلا انترناسيونال.
2: كيف كيف معناها قبل عندكم مشاركات أخرى ياسينة؟
3: أي دونك كما قلت لك فما برشا دي كومبيتيشن في تونس نشاركوا فيهم بصفة متواصلة على طول العام. كيف كيف في لي كومبيتيشن انترناسيونال عندنا زوز كومبيتيشنات مهمين اللي نشاركوا فيهم، واحدة اسمها روبوكاب اللي هي تصير كل مرة في بلاصة كل مرة في بلاصة معينة، كيف كيف كومبيتيشن انترناسيونال. والكومبيتيشن الثانية الانترناسيونال هي لوروبوت جونيور.
2: شاركتوا فيها أول مرة؟
3: لا، لوروبوت جونيور الكلوب يشارك فيها كل عام من عام 2019.
2: انتم بديتوا قلت لي 2017 و2019 شاركتوا في اوروبوت. يعطيكم الصحه. احنا نلقاو الفريق اللي فاز هو ديسكوفري 2، يعني انتم في النادي نتاعكم عندكم اكثر من جروب ناشطين. كيفاش التقسيم نتاعكم؟
3: هي احنا شاركنا بدوز ايكيب، هي العمليه كيفاش تصير من الاول.
2: ايوه.
3: في كل بلدان العالم الكومبيتيسيون هذه في كل بلاد تنظم كاليفيكاسيون في البلاد هذيك.
2: ايوه.
3: في تونس عملنا دي كاليفيكاسيون ويهزوا لي تروا برومي هما اللي يلعبوا في الانترناسيونال. دونك احنا شاركنا بدوز ايكيب، كل ايكيب فيها سبعه من الناس. دونك ليكيب ديسكفري 2 في الكاليفيكاسيون في تونس جابت البرومي بري، وليكيب ديسكفري 1 جابت الدوزيام بري. دونك في الكاليفيكاسيون في تونس جبنا البرومي والدوزيام بري. دونك مشينا لعبنا غاديكا في اسبانيا، مشينا في مستشفى صغير، مشينا غاديكا في مدريد. ايكيب جابت كسيكيام بلاس اللي هي ديسكفري 1، والديسكفري 2 هي اللي ربحت لوروبوت جونيور.
2: شاركتوا معناه دخلتوا انتم بزوز فرق ولا وقلت لي الفريق الاخر جاب المرتبه الخامسه، معناها حتى هما ترتيبهم باهي راهو مشرف.
3: وهما في الاخر يعني كما قلت لك هما الكل في الكل 15 صغير بزوز ايكيب، يعني لعبنا بزوز ربوات.
2: ايوه.
3: من داخل ما فهمش تقسيمه، يعني عباد ينتميوا للايكيب هذه والعباد ينتميوا للايكيب هذه، كلهم يخدموا مع بعضهم، كلهم صحاب، كلهم متفاهمين، خدموا على زور روبو وصل للبريمير بلاس وروبو للسانكيام بلاس.
2: معناها نلقاو نفس الأشخاص هما اللي يخدموا في الدو بروجي، معناها هكا ولا؟ هما بيدهم يخدموا بالتشارك مع بعضهم فقط. فما مشروع هو اللي يخذ 5 بلاس والمشروع هو اللي فاز بالمرتبه الاولى واللي يخذ الجائزه الاولى. يعطيهم الصحه ما قصروش بالحق، حاجه مشرفه جدا وحاجه تفرح الحقيقه، تفرح برشا برشا. به نحكيوا عليها احنا الروبو اللي فاز ياسين.
3: هي نفسركم الساعة الكمبيتيشن كيفاش تصير. هي كمبيتيشن فما اسوسياسيون تورغانيزي الكمبيتيشن هذه في فرنسا اسمها بلانيت سيونس.
2: ايوه
3: كلها تجي في زون سبتمبر اكتوبر.
2: ايوه
3: وتحط كيتشر كيتشر معناتها جملة القواعد اللي لازم يحترمها الروبو. فما ديتاش معينين اون جينيرال يكونوا في بيوت اندستريال اللي لازم الروبو يعملهم. الخدمة تبدأ على طول العام، نبدأ نعمله دي بروتوتيب، نبدأ نعمله دي تيست، نبدأ نعمله في أفكار إلى أن نوصله للبرودوي فينا. أيوة. اللي هو الروبو اللي لعبنا به. دونك البرنسيب متاع اللعبة كيفاش أنه تلعب أطراح روبو كونتر روبو في ماب طولها 2 متر على 3 متر. مدة الماتش تقعد زون 1.5 دقيقة كيكا 1.40 دقيقة. والروبو اللي يجيب أكثر بوانات في الوقت هذاك هو اللي يربح. كما قلت لك الروبو اللي يجيب أكثر بوانات هو اللي يربح، خاطر في الكيتشارج هذيك اللي تهبطها الأورغانيزاسيون يعطيه ترشيد لازم يعملها الروبو. وكل ما الروبو يعمل أكثر فاشات ويتحرك بطريقة صحيحة كل ما يربح أكثر بونت.
2: وهنا القوة فين؟
3: دونك القوة هنا هي على حاجتين. أكبر حاجتين هما دي سيستيم ميكانيك كومبلكس. خاطر الكومبيتيسيون هذه الباز نتاعها هو الميكانيك، دي سيستيم ميكانيك. خاطر الروبو باش يهز حاجات، باش يقلب حاجات، باش يهز حاجات من بلاصة لبلاصة يحولهم. وثاني حاجة مهمة أنه النافيغاسيون بتاع الروبو، اللي هو الروبو كيفاش يتحرك، لازم يتحرك بطريقة دقيقة على الأخر باش يوصل من بوان لبوان بطريقة صحيحة.
2: والجروب متاعكم في الخدمة كيفاش توصلوا لأنهم يحقوا الروبو اللي نجم يتحرك أحسن واحد وفي أسرع وقت وبالمعنى بالمقاييس هذه الكل؟ ياسين تنجمش تفيدنا؟ احنا نحبوا نعرفوا الميزة متاع وليداتنا هذوم اللي بالحق وصلوا للمستوى هذا، معناها فين أبدعوا معناها. أي
3: كما قلت لك هي الخدمة بدأت، معناتها ما هيش خدمة شهر إلا شهرين، خدمة 8-9 شهور. اللي يجيبوا أفكار يبدأوا كما قلت لك يشوفوا القواعد نتاع اللعبة، يبدأوا يشوفوا في أفكار، كل واحد يعطي فكرة، كل صغير يعطي فكرة، وكل فكرة يعملوا لها بروتوتيب صغرون، حاولوا يجيبوها للدنيا نخليوها في الحقيقة. بعد الفكرة اللي نلقاوها جابت أكثر، اللي هي أكثر فكرة ملائمة وأكثر فكرة تجيب لنا بونات، هي الفكرة هذيك اللي نكملوا فيها. وبعد نبنيوا عليها الروبو بتاعنا ونبنيوا عليها التيست بتاعنا. دونك الأولاد ما شاء الله عليهم جابوا برشا أفكار باهيين، جابوا يخدموهم بطريقة نظيفة وبطريقة مزيانة. وبعد حتى بعد ما جت الفكرة عطيه فرصة كبيرة برشا متاع تيست، على خاطر لازم تستي الروبو بتاعك باش تتأكد اللي هو باش يعمل حاجة صحيحة. دونك الأولاد ضحى وتعبوا، عطيه برشا وقت يتسقي ويخدموا ويحاولوا يصلحوا، كل مرة يشلقوا بغلط ويصلحوها إلى أن الحمد لله توصلنا الريزلت به.
2: يعطيكم الصحة، يعطيهم الصحة زيدا. المسابقة الدولية يوروبوت جونيور 2026 كانت من 11 حتى 13 جوان في إسبانيا، هكا ولا؟
3: في مدريد.
2: دونك انتم بالنسبة للمشاركة والكل قلت لي متعودين وما عندكمش حتى مشكل، سهلة كانت المشاركة نتاعكم ياسينة؟
3: هو لا محالة، مع السنين الفايتة الكومبيتيسيون كانت تلعب في فرنسا في باريس. السنة أول عام تتحول لمدريد في إسبانيا.
2: أيوه.
3: من اللي تعرضنا شوية مشاكل ما تعرف متاع فيزا ومتاع أوراق وكذا. من الأول تعرضنا لشوية مشاكل كيكا.
2: ذاك علشان أنا سألتك، على خاطر أخذيت قبل فما مشاركات تونسية كانت مشرفة وكذا، في مناسبات أخرى، مسابقات أخرى واختصاص آخر يلقوا برشا مشاكل، ذاك علشان سألتك يعني فماشي الحقيقة شكون يعاون فيكم في المسائل هذه؟ نحكي بالدولة بطبيعة، نحكي
3: ومن الأول كما قلت لك تعرضنا لشوية مشاكل صاروا شوية أغلاط معناتها مي الحمد لله في الأخر كونتاكتينا السفارة بتاع إسبانيا الحقيقة كانوا متفاهمين وعاونونا وحاولوا مع تلوماك أنهم يخليونا ناخذ الفيزا دائرة خذيناها جوست نهارين قبل ما نطلعوا قبل بنهارين في الكمبيتسيون من الأول ما كانش في بالنا اللي احنا ماشيين على أساس بروفيزنا وعلى أساس مش ماشيين دونك من الاول كانت خيبه امل بعد الحمد لله بعد ما حاولنا وبتفاهم من سفارة اسبانيا وصلنا خدنا الفيزا
2: وحدكم عاركتوا على الفيزا نتاعكم باش وصلتوا مشيتوا وفي اخر وقت معناها قبل نهارين مسفر من المناسبه
3: للكومبيتيشن
2: فوالا هذاك علاش انا سالتك خاطر الحقيقه قلت لك شي استضافات سابقه لقيت الشباب اللي في لي جروب هذوما رغم التميز العلمي نتاعهم ورغم الموهبه اللي ظاهره نتاعهم ورغم الخدمه اللي يخدموها والابداع اللي يبدعوه في مشاريع فما حتى شكون وصل اخر وقت وما خداش فيزا وما نجمش يشارك للاسف لان وما فماش الحقيقه شكون يدفعهم وشكون ياثرهم وهنا ديما نحكي على المؤسسات الدوله راني مش نحكي على اللي يجي تقعدوا تحاربوا حتكم حتى توصلوا تاخذوا الفيزا لانفيتاسيون للمسابقه والانسكريبسيون في المسابقه ما تكفيش باش تكون مبرر يعطيوكم الفيزا حتى ولو لمده المسابقه فقط ياسين نقعدوا ديما هالفيزا كل مشكله
3: هي هو سيبوزي انه تكون حجه كافيه وحجه يعني
2: اي فوالا
3: حتى لمده الكومبيتيسيون كهو كما قلت انت ما حسيتش بوقت اكثر لكن الغالب من الاول تعرضنا للتعطيلات ومن بعد الحمد لله حاولنا وعدنا عليها الى ان وصلنا للبيوت اللي حسنا به
2: خرق العاده يعطيكم صحه على الاصرار نتاعكم معناها انتم تخدموا رغم الظروف الكل وصلتوا وشاركتوا يعطيكم الصحة وفريمون برافو أما اللي نشوفوه توا راكم عاملين بوم على مواقع الأخبار الكل وعلى صفحات الشباب الكل وغير صفحات الشباب والناس الكل تكتب عليكم والإذاعات الكل تستضيف فيكم قبل هذا قعدتوا تجريوا على فيزا ما خذيتوها كان نهارين قبل المسابقة وما تصورتوش أنكم توصلوا للمسابقة هذا الواقع التونسي بكل تفاصيله للأسف الشديد للأسف الشديد ياسين أعطيني بعد هذا الإنجاز التاريخي واللي يثبت مرة أخرى أنه التونسي عنده الإمكانيات بربي غير أقفوا معه وفروا له الكادر والظروف المناسبة مستقبلا شنو ناويين إن شاء الله في قادم الأيام
3: والله إن شاء الله كما قلت لك الكومبيتيشن هذه نشاركوا فيها كل عام دونك حتى لو كان ربحنا سنة ما زلنا ناويين أن نشاركوا العام الجاي وقبل كانت حاجة تخوفنا أن نربحوها وأنه نلعبوا كونتر دي روبو من برا من فرنسا من ألمانيا من صربيا بماتريال خير برشا من الماتريال كان وبحاجات خير برشا من الحاجات اللي عنا توا الحمد لله حاجة ما تخوفنا حاجة سي بون عملناها دونك نجم نعاودوا نعملوها حاجة أخرى أنه الكومبيتيسيون الثانية اللي قلت لك عليها روبوكاب إن شاء الله نشوفوا نهار إنجاز آخر نجيبوا بريمير بلاس فيها مونديال كيف كيف أنه لي كومبيتيسيون أنه أهم حاجة أنه ننقلوا العلم للصغار اللي تتعلم في الدومين هذا اللي هو الحقيقة دومين مهم جدا اللي هو المستقبل هو في الدومين هذا ولازم نبداو نغرسوا الفكرة متاع الروبوتيك ومتاع الانفورماتيك في الصغار من توا كينو باش نطور واحنا ضايعين ومتخلفين على بقية المجتمعات دونك حاجة باهية كان نبداو نقريو فيهم ونعطيهم في الأفكار هذه من توا باش من بعد هما كي يكبروا يلقاو رواحهم ديجا على بار
2: صحيح صحيح باش كي يكبروا يلقاو رواحهم على باج مش اكثر معناها الزاده ياسين يعطيك الصحه بربي بعد التتويج هذا جاتكم شي دعوه من اي هيكل من هيكل الرسمي باش يكرموكم
3: ويلي منوبة مشينا ديجا البارح للولاية كرمونا ومشينا غادي كحذاهم في الولاية كرمنا الوالي
2: إن شاء الله على كل مرة أخرين في مشاريع قادمة تفكروا في مشاريع قادمة إن شاء الله ياسينة
3: بتبع إن شاء الله
2: ديما العمل قل لي دؤوب ومتواصل
3: بتبع.
2: مرة أخرى برافو ويعطيكم الصحة وتسلم لي على ولادكم في النادي فردا فردا لما حالة تصورهم أحفظناهم تو في وجونا ونمشي نلقاوهم ما شاء الله عليهم ويعطيهم الصحة وكل حماس ولي فيديو اللي هبتوا فيديو مزيان ياسر نهار التتويج معناه الرأي الرعاية التونسية كيفاش تحضر في محفل دولي فيه 17 دولة، معناها دول ها مش أي دول اللي فيه مشاركة، 32 يظهر فريق مشاركين زيادة من العالم المتميزين ذوكم بعد التصفيات، معناها ممكن نقول 32 مش شوية، تجي من توما الأوائل، ويعطيكم الصحة وبرافو مرة أخرى ياسين علوش. واصلوا وشوف الإنسان كي يشد صحيح هذاك هو اللي يوصل له في الأخر هكا ولا
3: صحيح.
2: شكرا لك ومرة أخرى تحية، وإن شاء الله في فوز قادم نلتقي ياسين علوش، إلى اللقاء. إذن ياسين علوش ومؤطل نادي ديسكوفري جونيور بمنوبة مرة أخرى، مجموعة من الشباب شرفونا في مناسبة دولية بإسبانيا اللي هي أوروبوت جونيور دورة سنة 2026، واخذوا الكوب العالمية. على كل أخبار تفرحوا ونفرحوا بها، احنا نرجعوا لكم بعد شوية وبعد النغم تحديدا مع غادة العياشي في أسماء ومسميات، وتكون آخر فقراتنا معكم اليوم في برنامج بالتوقيت المحلي.

0: منزل تميم قليبيا على موجة 104.7
1: انتم زوز معرسين عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم في ظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف مؤثرة وملهمة. مال البرنامج هذا لكم انتم آدم وحواء.

اجوا بحذان الإذاعة منستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات وتحدية بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. ملا ابعث فوكال في حكايتك وخلي رقمك ورقم شريك حياتك في ميساج على

0: ومسميات. أسماء ومسميات مع غادة العياشي.
1: مرحبا بكم. تعود بدايات الهاتف إلى سنة 1876 عندما حصل المخترع ألكسندر غراهام بيل على براءة اختراع أول هاتف أرضي قادر على نقل الصوت عبر الأسلاك. أما الهاتف المحمول فقد طوره المهندس الأمريكي مارتن كوبر الذي أجرى أول مكالمة بهاتف جوال سنة 1973. وكان الهاتف في بداياته جهازا بسيطا يستعمل للمكالمات الصوتية فقط، لكنه شهد تطورا متسارعا خلال القرن العشرين، فظهرت الشبكات الهاتفية الدولية ثم الهواتف الجوال في سبعينات القرن الماضي. ومع بروز الهواتف الذكية في القرن الحادي والعشرين لم يعد الهاتف مجرد أداة للتحدث، بل أصبح كاميرا وحاسوبا ووسيلة للتصفح والتعلم والتصوير وإجراء المعاملات اليومية. ويقدر اليوم عدد مستخدم الهواتف بمليارات الأشخاص حول العالم، ليصبح الهاتف واحدا من أعظم الابتكارات التي غيرت طريقة تواصل البشر وحياتهم اليومية.
0: أسماء ومسميات.
2: أسماء ومسميات
0: مع غادة العياشي.

معنى الجمال هو أنت سولاف. حبيت نغم تونسي مزيان وصوت حلو نختم به آخر عدد من برنامج بالتوقيت المحلي للبرمجة الحالية، لأنه الأسبوع القادم إن شاء الله باش نلتقي معاكم من ثلاثة للخمسة مع محمد وريد الجاموسي في دائل احنا العمل مع بعضنا، ثم في برنامج وعنوان جديد الموجة الموجة على الموجة. إذن مش سهل باش تخدم برنامج راهو في شبكة كاملة تواصل معنا من سبتمبر عام ناول. غدوة مازال البرنامج بتواصل بالطبيعة من الخمسة للسبعة في نفس الموعد مع شمس ووليد. شكرا لكامل الفريق، بداية مدام عليا منصوري في تنسيق البث المباشر، روف غديرة في الإخراج الرقمي، وهيثم والناس في تنسيق البث في الإخراج التقني للبرنامج. غدوة إن شاء الله نلقاكم في آخر عدد زادة من برنامج من المجتمع مع بقية الفريق. الموعد باش يكون العشرة متاع الصباح، بعد قليل أجواء الرياضة مع الهذيلي الفتني. على خير الناس الكل، إلى لقاء غدوة بإذن الله.

0: السابعة مساء من إذاعة المنستير. أهلا بكم في موجز للأنباء. انطلقت بعد ظهر اليوم فعاليات منتدى الاقتصاد والأعمال التونسي الإيطالي بالعاصمة تونس بحضور رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني. المنتدى سيشهد توقيع اتفاقيات شراكة اقتصادية بين مؤسسات تونسية وإيطالية في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. أعلنت الهيئة التونسية للاستثمار أن استعمال الهوية الرقمية على الجوال إيدي موبايل سيصبح إلزامياً بداية من غرة جويلية 2026 بالنسبة إلى كافة المستثمرين الراغبين في التصريح بمشاريعهم الاستثمارية عبر المنصات الرقمية المعتمدة. وأكدت أن اعتماد الهوية الرقمية يندرج في إطار مزيد رقمنة الخدمات الإدارية وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستثمار، فضلاً عن تعزيز أمن المعاملات الإلكترونية وضمان موثوقية النفاذ إلى المنصات الرقمية. قررت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة إيقاف قبول وصفات الصندوق الوطني للتأمين على المرض بداية من شهر جويلية القادم، وتنظيم يوم غضب وطني احتجاجا على ما أسمته عدم إيفاء الصندوق بتعهداته وتواصل تجاوزات عدد من البلديات. وأوضحت النقابة في بيان لها أن هذا القرار يأتي إثر إخلال الصندوق بالاتفاق الرسمي المتعلق بخلاص المتخلدات بذمته والذي ينتهي أجله يوم 30 من جوان. أعلن اليوم رسميا إطلاق المنصة الوطنية الرقمية تعمير المختصة في التصرف في رخص البناء وتعميمها ب16 بلدية، وهي منصة شاملة تحول عملية إصدار تراخيص البناء بأكملها إلى عملية رقمية بداية من تقديم الطلب وحتى التوقيع النهائي. والبلديات المعنية هي تونس والحمامات وعقارب ومدنين وبنزرت وسيدي حسين وجندوبة وجربة ميدون وجربة حومة السوق وصفاقس والكاف وقبلي ورواد والمرسى والقيروان والمروج. انطلقت اليوم حملة مداوات الحشرات بالطائرات بعدد من المآوي الشاسعة بولاية المنستير، وستشمل الحملة اليوم أو شملت اليوم ضفاف وادي المالح ووادي بوسيالة وتتواصل إلى غاية السبت القادم لتشمل بقية المناطق الموجودة في البرنامج وفقا لما جاء في بلاغ على الصفحة الرسمية لولاية المنستير. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. في الصيف سبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تبعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ منتخبات نجوم هوامش وكواليس وأرقام على مونديال 2026. من 11 جوان وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في 4 مواعيد يومية،
2: 8 ضربة في بشائر الصباح
1: بعد نشرة نصف النهار،
2: 4 متاع العشية.
1: إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في 7 متاع العشية. Notre studio mondial, nous t'aimera les mouvables de l'équipe nationale. ونهار الأحد من ماضي 3-5 في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجتنا الرياضية كل سبت من ماضي 3-5، وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26.

0: assister à la Wakha Kaes Al-Alam fi mawad youm Qatar tila Al-Mondial Anfal Mondial. آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفول مونديال.
1: مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في موعد رياضي جديد عبر موجات إذاعة المنستير. البداية تكون مع أخبار الاتحاد الرياضي المنستير. اليوم كان في الخمسة متاع العشية آخر موعد لتقديم الترشحات لرئاسة وعضوية الهيئة المديرة للاتحاد المنستيري. معنا في المباشر نأخذ أكثر تفاصيل مع رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات بالاتحاد المنستيري الأستاذ محسن قبوج. مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بك أستاذ.
2: أهلا وسهلا غيري، مرحبا بك ومرحبا بالفريق العام المكتب النسائي وكل مستمعي إذاعة المنستير.
1: شكرا جزيلا. غلق باب الترشحات لرئاسة وعضوية الاتحاد المنستيري دون ورود أي ترشح على الكتابة العامة للفريق، هذا هو العنوان الأبرز.
2: بالفعل ليلي غلق باب الترشحات، ما قدمت حتى قائمة إلى حين التاريخ والوقت المحدد لذلك، هو التاريخ اليوم 24 الساعة الخامسة، وعليه ما فماش حتى قائمة مترشحات للانتخابات في الوقت الحاضر.
1: الخطوة الموالية أستاذ؟
2: والله الحقيقة احنا كلجنة مستقلة الانتخابات كنا في اجتماع وما زلنا في كملها، وتم قرار تطبيق الفصل 25 من قانون الأساس الجمعية وعقد جلسة انتخابية أخرى في أجل لا يقل عن شهر ولا يتجاوز شهرين بنفس السياق كما يقول الفصل. تم تعيين موعد جلسة انتخابية أخرى يوم 28 جويلية 2023.
1: واضح أستاذ محسن قبوج، شكرا جزيلا. كما قلت دعوة مفتوحة أخرى ونافذة أخرى لتقديم الترشحات لرئاسة وعضوية الهيئة المديرة،
2: وقع إعادة فتح باب تقديم الترشحات بداية من غرفة جويلية وإلى غاية يوم 22 جويلية. إن شاء الله بالتوفيق للاتحاد الرياضي المنستيري.
1: شكرا جزيلا أستاذ محسن قبوج على كل هذه المعطيات. هذا هو العنوان الأبرز بالنسبة لجديد الاتحاد الرياضي المنستيري. من جهة أخرى، فإنه لجنة فضل النزاعات بالاتحاد المنستيري تواصل بيع الاشتراكات السنوية للموسم الرياضي الجديد 2026-2027، زاد من خلال كيف المنصة الإلكترونية usmo.gichi.tn وفي نقاط البيع المعتادة في المنستير، لأجل الاستيفاء من كل الملفات المطروحة بالنسبة للاتحاد الرياضي المنستيري. شكرا جزيلا أستاذ محسن قبوج على كل هذه المعطيات وجديد الاتحاد المنستيري. نحكي شكرا جزيلا. مساء النور أستاذنا، نواصل مع أخبارنا ونحكيه على المونديال وكأس العالم وجديد المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. كان وصل في فجر هذا اليوم إلى مدينة كانساس سيتي بالولايات المتحدة الأمريكية، وين تم إجراء أول حصة تدريبية للعناصر الوطنية في إطار التحضير والاستعداد لمواجهة الجولة الثالثة ضد منتخب هولندا في إطار الجولة الختامية كما قمنا لدور المجموعات. المقابلة تتلعب يوم الجمعة في نصف الليل بإدارة حكم المكسيكية كاتيا غارسيا. بالنسبة لمنتخبنا بشي يواصل استعداد بشكل عادي بعد في إطار تحضير لهذه المواجهة. حصة تدريبية ستكون على ملعب كانساس سيتي، والمدرب الوطني لمنتخبنا إيرفي رونار باش يعقد ندوة صحفية غدوة كيف معه واحد من اللاعبين تحضيرا لهذه المواجهة. هذا بخصوص المنتخب. بالنسبة للبرنامج مقابلات اليوم في الثمانية، قطر البوسنة والهرسك، في نفس التوقيت سويسرا وكندا، في الحدش متعليل المغرب تواجه هايتي والبرازيل تواجه اسكتلندا. والمغرب في صورة تحقيق نتيجة عريضة اليوم تنجم تكون أول منتخب عربي وأفريقي ينهي دور المجموعات في المركز الأول في تاريخ مشاركات المنتخبات العربية والأفريقية في كؤوس العالم. في فجر غدوة الخميس في ماضي ساعتين، المكسيك تواجه جمهورية التشيك، وجنوب أفريقيا تواجه كوريا الجنوبية. نحكي تنس ضمن التصفيات الترشيحية المؤهلة لدورة ويمبلدون المفتوحة على الملاعب العشبية، ثالث بطولات لغران شلام في إطار المرحلة الثانية من التصفيات. للأسف لاعبنا التونسي عزيز دوغاز ودع المرحلة التأهيلية بعد هزيمته منذ قليل ضد الياباني راي ساكاموتو بنتيجة زوز أشواط لصفر، تفاصيلها 6-4 و6-4. هذه كانت مجمل أخبارنا الرياضية في موعدها الرابعة لليوم. أكثر أخبار نجموا تواكبوها معنا مستمعينا من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك راديو مونستير سبورتس. أجمل تحية توصلكم من محمد صيدية في الإخراج التقني، روفة غديرة على مستوى الديجيتال. أتمنى لكم في الأخير متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة مونستير. بسلامة.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد

بالدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

حيلك واقول ده بكره يتوب وينسى قلقك تزيد، ما كان في بالي ده كله يزيد.

0: في الصيف سبور ما يغيبش على موجاتنا وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان ومعانا تبع المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال تواريخ منتخبات نجوم هوامش وكواليس وأرقام على مونديال 2026 من 11 جوان وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في أربع مواعيد يومية
1: 8 ضربة في بشار الصباح
0: بعد نشرة نصف النهار
1: لربعة العشية
0: إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في السبعة العشية نطفو استوديو المونديال متابعة لمقابلات ليكيب ناسيونال ونهار الأحد من ماضي 3 للخمسة في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026 رياضة وصيف في برامجنا الرياضية كل سبت من ماضي 3 للخمسة وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26
2: تمام 8 ليلا على موجتنا ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. أكدت رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري أن العلاقات الاقتصادية التونسية الإيطالية تشهد ديناميكية متصاعدة وتنوعا متزايدا في مختلف المجالات مشيرة إلى أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين بلغ نحو 20.5 مليار دينار خلال السنة المنقضية مع تسجيل نمو إضافي ناهز 8% خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذه السنة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية فيما يتجاوز عدد المؤسسات ذات المساهمة الإيطالية في تونس 1072 مؤسسة بحجم استثمارات جملية يناهز 3.7 مليارات دينار. في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية لتشمل عديد الممرات البحرية الدولية والتي أدت إلى ارتفاع في كلفة شحن النقل البحري العالمي عبر فرض رسوم إضافية والزيادة في أقساط التأمين تترقب تونس على غرار العديد من الاقتصادات المرتبطة بالتجارة الخارجية تداعيات موجة جديدة من الضغوط اللوجستية قد تنعكس على كلفة الواردات والصادرات وعلى تنافسية المؤسسات الاقتصادية. ختاما احتضنت الأكاديمية البرلمانية بمجلس نواب الشعب اليوم يوما دراسيا خصص لمناقشة مقترح قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 36 لسنة 94 و900 ألف المتعلق بالملكية الأدبية والفنية وذلك بحضور رئيس المجلس إبراهيم بودربالة ورئيس لجنة التشريع العام فوزي الدعاس إلى جانب ممثلين عن وزارة الشؤون الثقافية والمؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn إذاعة المنستير. انتوما زوز معرسين عندكم حكاية حب مميزة تعديتوا مع بعضكم ظروف صعيبة ونجحتوا وإلا قصتكم فيها برشا مواقف
3: مؤثرة وملهمة
0: من البرنامج هذا لكم انتوما آدم وحواء.

جاوب احدى للإذاعة ونستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات تحدية بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. ملا ابعث فوكال في حكايتك وخلي رقمك ورقم شريك حياتك في مساج عبر

0: الأرشيف.
1: من الأرشيف مع ألفة جمالي.
0: مساء النور، مرحبا بكم مستمعينا الكل في آخر موعد معكم في آخر جولة في الأرشيف التونسي والعربي. رافقناكم في برمجة، اختيارات كانت متنوعة على طولهم، حاولنا هكا نجتهدوا في اختياراتنا، نجيبوا حاجات هكا من النوادر اجتهدنا، وإن شاء الله البرنامج راقي لكم وحبيتوه بكل الاختيارات اللي فيه وبكل ما سميناه اجتهادات كانت متنوعة بين تونسي وشرقي، بين أجواء الموسيقى، السينما، المسرح والتسريحات. الليلة ميلا هو آخر لقاء لي معكم، البرنامج هذا باش يخلي عليها بلاصة كبيرة. صحيح فما تعب في مسألة البحث، لكن النتيجة كي نسمع أراكم ربما ورجع الصدى تنسي التعب هذا. شكرا لكم على المتابعة وإن شاء الله نتلقاو مع عناوين جديدة. خلينا نكملوا الليلة في جولة الأرشيف مع بيستوف، اختيارات مما قدمناه على طول هالبرمجة هذه. نفكركم ربما ما سمعتوش لقاء من اللقاءات، نفكركم ببعض ما تعدى معنا، وإن شاء الله لقاء اليوم اللي هو بيدو أرشيف من الأرشيف. تختاروا أكيد إذاعة المنستير بكل البرامج اللي فيها، وإن شاء الله كل ما قدموه كل مرة ينال إعجابكم ورضاكم. لقاءنا يبدأ معكم توا، يتواصل حتى العشرة متاع الليل مع اختيارات من كل ما قدمناه على امتداد هذه البرمجة. سهرة ممتعة مع إذاعة المنستير.
2: من الأرشيف.

0: موسيقى من روائع الموسيقار والمؤلف والملحن عمر خيرت، وأكيد أي موسيقى قدمها خلال مسيرته عمر خيرت أكيد علامة موسيقية فارقة وإضافة لأي عمل تلفزي وسينمائي لمحل خدم شوية بالكل مسرح مكثر الأعمال متاعه للتلفزة وللسينما. الموسيقى هذه هي موسيقى مسلسل درامي واجتماعي مصري من إخراج المخرجة المصرية إنعام محمد علي، والمسلسل هذا خلينا نقول لكم للتاريخ أنه أول مسلسل قامت ببطولته سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، وأول عرض ليه كان عام 1991. نحكي على مسلسل ضمير أبلة حكمت.
1: ما بقتش مشكلة بنتين بيتخانقوا زي أي بنتين بيتخانقوا في أي مدرسة، بقت من ناحية مشكلة ناس مستقويين وبيدوسوا على اللي أضعف منهم، ومن ناحية تانية بقت مشكلة تربوية عندي أنا في المدرسة، وهي إن بنت زي ريم الرشيدي رغم سلوكها تتحدى مش بس سلطة المدرسة، لا وسلطة جهاز التربية والتعليم كله.
0: أبلة حكمت طبعا هي شخصية نظرة المدرسة وإلا مديرة المدرسة، وأحداث متنوعة كانت في مسلسل ضمير أبلة حكمت. فماك الحس النقدي توعوي التربوي الاجتماعي من خلال هذا العمل اللي شارك البطولة فيه الفنان الراحل أحمد مظهر. مسلسل ضمير أبلة حكمت مازال محفور في ذاكرة المشاهد المصري والعربي وللتاريخ. المخرجة إنعام محمد علي نجم قوله كانت وقتها من أوائل المخرجات في الدراما المصرية، وبعد سلسلة من الأعمال كيف ما الباحثة مع ليلى طاهر وصالح ذو الفقار، حصاد العمر، تقريب أربع مسلسلات هما كانوا قبل مسلسل ضمير أبلة حكمت. من بعدهم بديت العينين متاع الممثلين تتوجه نحوها، وبرشا واللي وكيتمنى ويخدموا قدام الكاميرا متاعها. فاتن حمامة كانت مثلا مع كل عمل تخرج إنعام محمد علي تهز التليفون وتكلمها وتشكرها وتثني عليها، وكأنه هكا جيتها في الوقت ذيك رغبة داخلية باش تعمل أول مرة في التلفزة وتقدم عمل تلفزي، وعلاش لا يكون بإدارة إنعام محمد علي. خاصتنا خنقول أنه للتاريخ في الفترة هذيك نحكي لهنا على التسعينات، الجمهور الأكثر توجه للدراما التلفزية للمسلسلات المصرية بعد فترة ركود بدأت تعيشها السينما المصرية. من لول إنعام محمد علي اقترحت على فاتن حمامة سيناريو فيلم، رفضت وقالت أنه تخمم في عمل يحمل قضية تربوية وتعليمية خاصة، فقالت لها أنه عندي المؤلف اللي مؤكد ينجم يقدم الكثير العمل هذي، شكونه؟ هو طبعا أحد أهم المؤلفين وكتاب السيناريو في مصر أسامة أنور عكاشة. ومن الأرشيف تصريح الفاتن حمامة على الشخصية الملهمة لها ولدورها شخصية النظرة أبلة حكمت.
1: بس ريحة. شخصية أبلة حكمت كان في سيدة محترمة جدا، السيدة ماري سلامة، دي كانت رئيسة مدرسة بورسعيد للبنات والولاد يعني، كانت وست كانت على خلق ومربية فضلة جدا. فطبعا هي مش قصتها ولا حاجة، إنما أنا استوحيت الشكل والتسريحة واللبس وكله منها هي، وقعدت معاها قبل التصوير كذا مرة يعني، طلبت وقلت لها أنا عندي تصوير وحكون نظرة مدرسة وأحب أقعد معاكي، بقيت تكلمني وتفهمني عن الحالات اللي في المدارس، ويعني مجرد أني كلمت معاها الشخصية لبستها اتفاجئت بعد ما خلصت كذا واحدة بتقولي انت بتقصدي فلانة الفلانية بتاعت اسكندرية، ولا انتوا بتقصدوا مش عارفة قبل مين اللي كانت فين. يعني الحمد لله ان في مربيات كتيرة قوي في مصر على طريقة أبلة حكمت.

0: ميحانا ميحانا غابة شمسنا الحلو ما جانا حياك بابا حياك ألف رحمة على بيك.
1: ميحانا ميحانا وغابة شمسنا الحلو ما جانا.
0: الغنية هذية ما نعرفش سألتوش زعمة وراهيش حكاية وراها حكاية، وحكايتها تقول أنه صارت حكاية حب وعشق في مدينة المسيب، الإطار المكاني لقصة الحب هذه مدينة المسيب، واللي هي مدينة عراقية توقع على ضفاف نهر الفرات، واشتهرت بأحد أهم الجسور في العراق واللي هو جسر المسيب اللي تذكر في كلمات الأغنية هذولا اللي مرمروني وعلى جسر المسيب سيبوني. كلمات الأغنية مستوحاة من قصة حب حقيقية ومؤثرة صارت في العراق، جمعت بين فتاة اسمها وشلة وشاب اسمه عبد الله، كان يمتلك قارب صغير ينقل فيه نقول وحنا الحبوب والحيوانات وغيره، وكان عبد الله شاب طيب المعشر، كلامه مزيان كلامه حلو صوته مزيان كيف كيف، وكان كيف يتنقل معناها في النهر الناس كانوا يتوقفوا بالذمة باش يسمعوا صوته المزيان وهو متعدي بجوار جسر المسيب التاريخي. لكن عبد الله تعرض لحادث مأساوي في النهر كلفه حياته، مات غارق، والحبيبة متاعو وشلة معناها دخلت في نوبة حزن كبيرة وانهارت، لكن كانت ديما تمشي للبلاصة اللي مرتبطة في ذهنها بحبيبها عبد الله، تمشي للنهر تقعد هكا تخمم تبكي، ساعات تهز معها صاحبتها، صاحبتها هذه شنو اسمها؟ اسمها ميحانة. هما قاعدين، تعدى مركب حبيبها، لكن مش في حبيبها بطبيعة خاطره توفى، فحست بالحزن وحست بالحنين وغزرت الميحانة وقالت من جملة ما قالت: ميحانة غابت شمسنا الحلو ما جانا، الحلو ما جانا، هكا الحلو ما جانا بمعنى حبيبها عبد الله ما جاش. الكلمات هذية تنقلتها الناس وتنسبت من بعد الغنية للتراث العراقي، وثم اللي يقول أنه اللي لحنها هو الملا عثمان الموصلي على إيقاع الجورجينا، واللي هو إيقاع عراقي بحت، ما هو موجود بشكله المتعارف عليه كان في العراق، موجود شوية هكا مع بعض الاختلافات في بعض المناطق في تركيا وبعض دول آسيا، لكن الجورجينا في شكله الأصلي موجود كان في العراق، والإيقاع هذية ظهر أول مرة في العراق في مدينة الموصل. الأغنية عجبت ناظم الغزالي وغنيها أول مرة عام 63، بعد ما أضف لها شوية في المقدمة موال عيرتني بالشيبي، وبرحيل ناظم الغزالي الغنية أديتها عدة أصوات عراقية وعربية.
1: له خال على صفحات خد، له خال على صفحات خد كنقطة عنبر في صحن مرمر، له خال على صفحات خد كنقطة عنبر في صحن مرمر.

0: جماعة مربعين وإلا معزبين بالغنم في فريقيا، ويقولوا زيدا جماعة معزبين بالغنم في الجبل. شنو هالحكاية؟ هذه حكاية العزابة. مش نحكيوا على العزابة واللي هما مجموعة من الرجال اللي يهزوا الماشية متاحهم، معناها رجال يخرجوا في رحلة البحث على المرعى وينجموا يقعدوا مدة بعادة على عائلتهم، وفي العادة يمشيوا من السهل في اتجاه الجبل. إذيك علاش يتقال الجماعة معزبين بالغنم في الجبل، وعادة ما ينطلقوا من الجنوب وإلا الوسط في اتجاه الشمال أو ما يسمى بر فريقيا، وهذا يكون خاصة في السنوات العجاف اللي يقل فيها المرعى والماء. حركة العزابة تصير أساسا في الربيع، وذاك علاش يتقال زادة الجماعة مربعين بالغنم في فريقيا. ثم زادة العشابة، واللي هما مجموعة من مربي الماشية اللي يرتحلوا في نفس الجهة وإلا من جهة الجهة، وزيدا يلوجوا على العشب والمرعى للماشية متاحهم، والعشابة هذوما يتفقوا مع صاحب أرض من الجهة يختاروها هما باش يرعوا فيها الغنم متاحهم، يتفقوا معاه باش يعطيهم يعني مساحة من الأرض للرعي مقابل فلوس بقدر معين، والأرض هذية تتسمى عشابة، والناس هذوما العشابة. العشابة عادة في الربيع يمشيوا من الجنوب والوسط البر فريقيا، وفي الخريف يخرجوا زادة يرعاوا لكن ما يبعدوش برشا، يعني في مجال محدود في منطقة معينة، ويقال الجماعة مخرفين بالغنم في المنطقة الفلانية. به نوصلوا للاقاطة، هذو مجموعة من ساء يقوموا بالتقاط السنابل اللي تسقط من المناجل متاع الحصادة وقت الحصاد، وتنشط نساء هذوما على هامش حركة الهطايا في بر فريقيا. وشكون هم هالهطايا هذوما؟ الهطايا هم البدو الرحل اللي يجوبوا المناطق للعمل في المجال الفلاحي الموسمي، كيف ما الحصاد وإلا جميعة الزيتون وإلا جميعة التمر وغيره. ثم كلمة أخرى ما نعرفش تعرفوها وإلا لا، كلمة الطماشة. الطماشة المقصود لهنا ناس ينشطوا وقت جميعة اللوز وبدرجة أقل جميعة الفستق، معناها في مناطق معينة، هذا صيفا وشتاء جميعة الزيتون. ونقصد لهنا جمع ما تبقى من ثمار الزيتون اللي ما طالتهاش يد الجماعة. الجماعة هذه كلمة أخرى، الجماعة اللي يجمعوا بطبيعة من فوق الشجرة. شفتوا قديش ثرية لهجتنا التونسية، وقديش مشبهة وقديش محليها بمختلف خصوصيتها من جهة لجهة. بالحق لهجتنا التونسية تاريخ كبير
1: من الأرشيف التونسي.

0: مثقف، الناس كل حافظة الوقت متاعه وتقعد تستنى فيه. شوف شو يقول عبد العزيز العلوي الله يرحمه. طيب حقاني وعمل المسرحيات الجمل، ضحك ضحكة، عنده أناقة، راجل محبوب ويحترموه الناس كل، عنده شخصية مرموقة.
1: الحكايات هذيك راهي حكايات اجتماعية مفيدة للناس.
2: كان كي بدأ في داره في تونس فما نسي كبار مستنسين به، يجيو يحكيوا له الحكايات وهو ياخذها يحوصل لش فما ويزيد عليها ويبرقشها ويخرجها حكاية ويحكيها في اللي بعد.
3: ذاكرة في تاريخ التونسي، ذاكرة في القصة التونسية، ذاكرة في الحياة اليومية التونسية، واللي يقول عبد العزيز العلوي يقول معناها حاجة متعة برشا.
4: تربينا بحكاياته وبك الأمثال وبك الأسلوب الشعبي والأسلوب السلس،
5: حاجة كبيرة ياسر في الأخبار وفي التمثيل وفي المسرح وفي كل شيء.
6: أولا ولد حوم تربيسية جار الزعيم الله يرحمه، ولكن عبد العزيز العلوي خرج من المستير وقعد في تونس في العاصمة، زاد تكون غادي مستحيل كمش يطلع واحد كيفه، باب المستحيلات العشرة مش الأربعة، العشرة.
7: عبد العزيز العلوي هو ابن المنسير، هو كالقصاص الشعبي المتميز اللي كانت عنده معناه كان عنده إشعاع شعبي وقاعدة متميزة للكبار والصغار، الكل كنا نركض للاستماع إلى معناها الخرافات العروية، ومعناه عنده جذور الوطنية وكل القصص لعبد العزيز العروي عندها أبعادها الاجتماعية الكبيرة جدا.
8: ما جدتش بيني وبينك بوطة،
9: شفت البارح ولد بجريد جالي هاك النهار قال لي راني بلشي بلاشي خدمة، قلت له توا نشوف لك ندبرلك فهمشي. يعاد كلمت له واحد وعمل لي تليفون قال لي راه بقول له يجي البقعة الفلانية، عاد قعد كل يوم يجي كل يوم يجي. البارح كيف هذا كيف جاء قلنا له راه امشي للبقعة الفلانية إلى آخره، وكل خدمة حاضرة وقت نلقى باش نقضي. يعني أنا إذا كان نمشي الوزارة ولا الإدارة ولا حاجة راه مش باش نقضي لواحد آخر. هي أول حاجة تقول عند الناس رقاصة وعند ميمتها نعاسة، خاطرش في القضية التانية ما نقضيهاش ننساها.
10: برا اشكي للعروي وعليه باش نحكيو. عبد العزيز العروي وما أدراك ما العروي بتاريخه الكبير. أي سيدي برا إشكي للعروي هي جملة اشتهرت برشا في تونس ودولتها أجيال، وبدأت بمعنى ووصلت المعنى آخر، بدأت زعمة بمعنى إيجابي وانتهى بها الأمر لمعنى سلبي.
11: شكون أول ما سماك بابا عزيز؟
9: كرباك الله يرحمه،
11: عبد الرزاق كرباك
9: الله يرحمه. كنا أصحاب ياسر وكنا متعاشرين عشرة كبيرة.
10: بابا عزيز خدم برشا في الإذاعة التونسية اللي التحق بها عام 38 كمحرر وكمذيع، وتشهر زيدا بتقديمه للأخبار باللهجة التونسية، وكان العروي في زمانه معناها من الناس اللي عملوا ثورة لغوية نجم قولوا خطر جديدة وقت حكاية تقديم الأخبار بالدرجة، خلي عاد أسلوبه الجميل برشا والقريب من الناس زيدا في حكاياته الشهيرة حكاية العروي وأسماره ومسرحياته اللي ألفها، حتى أنه يقولوا أنه كانت ثم منافسة مكتومة بين الزعيم بورقيبة وعبد العزيز العروي. كيف ما تعرفوا معناها بورقيبة كان زيد عنده فن الخطابة، معناها يخاطب الشعب بأسلوب أتقنه بالقدي بالدرجة بكلام قريب للناس ويمس عاطفة الشعب، وكانت هالمنافسة هذه ربما يغير معنا لكن موجودة.
11: قداش من جواب تقريبا تتلقى يوميا؟
9: تقريبا 200 جواب كل يوم. الهجة بتاع الجوابات المسوقرة بتاع اللي يلزم صحح له ويلزم عمل له، هذه كلها تتمرض.
10: خلينا نرجع لحكايه برشكل العروي. في الوقت اللي اشتغل فيه العروي في الاذاعه كانت تجيه برشا جوابات. كل مستمع وكل مواطن عنده مشكله ولا مظلمه كان يبعث جواب للعروي هو بيدو بطبيعه كيف يحس بالمظلمه هذية ويراها مهمه كونه يطرحها في الاذاعه، يتبنى الفكره ويحول الجواب هذية البرنامج ويحول المظلمه هذية القضيه في برنامجه باش هكاك يلفت انتباه الراي العام ويرشدهم ويوعيهم اذا كان ربما ثم بعد اجتماعي والا معنوي للقضيه والا الحكايه، والا زاد يلفت انتباه المسؤولين وكيكا. وليت للعروي نوعا ما احنا من السلطه المعنويه على المجتمع، لين الناس الكل اللي عنده مشكله يقولوا له برا اشكال العروي. وكثره الجوابات واللي عنده مشكل يقصد باب العروي، مشكل مهم ولا حكايات مش مهمه، المهم هون العروي.
9: البارح برك البارح جاوني 10 جابت السوق 10 صحات وزمان جابوهولي للدار وما شابوه الى اخره.
10: ومن باب الطرافة والعروي يحكي الشيء هذا يقول كنت نحل مشاكل الناس وساعات مشاكلي ما منحلهمش. امشي يا زمان وجاي يا زمان، كلمة برا اشكال العروي خذيت منحى آخر، اللي يغلط وإلا يخالف القانون ولا يخالف العرف ولا يحب يتمرد ولا يعاند ولا يتسلط يخسر عليك كلمة، بمعنى ما عندك ما تعملي. وبكل وقاحة يقولك برا امشي اشكال العروي، اما في معنى آخر بعيد تماما على المعنى الأول. ثم كلمة أخرى زادت نسبت للعروي واللي هي كلمة بيناتنا فلسة، بمعنى أنه أخويا ما عجبتكش برامجي وإلا المضمون اللي نقدم فيه في الإذاعة، سهل برشا بيناتنا فلسة وتنجم تبدل.
9: ما نعرفش نرتجل، ما نجمش خاطر كي نتكلم هكا نغلط ونحشم الناس.
10: ريت كل ما يحكيه العروي في الإذاعة من حكاية تنهيته القصة في الكلام متاعه كل شيء مدروس، العروي ما يرتجل حتى شيء، وهذا بيسابق إضمار وترصد. معناه بشي كح توا راهو كاتب بين قوسين اتكح، بشي يضحك توا يكتبها، كل شيء مدروس.
9: برغم على ما يظنوا فيه الناس أنا حشم في الأيام الأولى كان شو اسمه المذيع اللي قاعد بحذايا عاد سي المذيع كيف نقول كلمة ضحك يقوم يضحك، أولا أنا نتكلم وحدي ما يسالش، إذا كان ضحك هو نضحك أنا، فهمت شو وليت ما نحب حتى حد يقعد بحذايا.
12: من الأرشيف

0: تمام 9 ليلاً على موجتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. أشارت مديرة إعادة استعمال المياه المعالجة بالديوان الوطني للتطهير سونيا الباهي بوكاد إلى أن الديوان قام خلال السنة الماضية بالتوصل إلى تجهيز 38 محطة تطهير بوحدة معالجة ثلاثية، وذلك خلال يوم دراسي حول تثمين المياه المستعملة المعالجة في مجال إنتاج الأعلاف لمجابهة التغيرات المناخية وتعزيز صمود منظومات الإنتاج الحيواني. بإمكان الشبكة الكهربائية التونسية استيعاب نحو 35% من الطاقة المتأتية من الطاقات المتجددة في أفقية سنة 30 و2000 دون الحاجة إلى تعزيزات كبرى، وفق ما أكده الأستاذ المحاضر في هندسة الطاقة بجامعة قرطاج وعضو في مخبر دراسة النظم الحرارية والطاقية بالمدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير الصادق جلوز اليوم بتونس. أكد رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير مجول على ضرورة توظيف نقاط القوة المشتركة بين تونس وإيطاليا لمواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة وتعزيز النمو والقدرة التنافسية، داعيا إلى الارتقاء بالشراكة القائمة بين البلدين نحو تعاون اقتصادي واستثماري أوسع في القطاعات الاستراتيجية. ختاماً، اجتمعت رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري مساء اليوم بنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي للجمهورية الإيطالية أنطونيو تاياني والوفد المرافق له، وذلك على هامش أشغال المنتدى الاقتصادي التونسي الإيطالي الذي تحتضنه تونس يومي 24 والخامس 25 من جوان الحالي. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: إذاعة المنستير في صلب الأحداث اليومية، تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الأخبار في شتى المجالات. برامج تخليكم في صورة كل ما صاير سياسيا اقتصاديا اجتماعيا وثقافيا. عناوين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم، من خلال المعلومة اللي تهمكم، ومعانا ما يفوتكم شيء.
3: دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لاذيلي.
4: أهلا وسهلا بكم متابعينا في موعد متجدد من حكايات كأس العالم في نجوم المونديال في إذاعة المونستير. نجم اليوم يعتبر الأفضل في مركزه في تاريخ كرة القدم، يتميز بعدة خصال، أولها القوة في الدفاع، من المستحيل أنك تراوغه أو تتجاوزه، مهاري بشكل كبير بالكرة، صاحب فنيات وتوزيعات بمنتهى الدقة، خلته يكون من أفضل المدافعين اللي ساهموا بتمريرات حاسمة، هو قائد حقيقي ومثال لكل زملائه على الملعب، والآخر لحظة يلعب باندفاع وتركيز عالي، خلته يكون ملهم لعديد الأجيال، وفوق هذا الكل صاحب كاريزما عالية وروح رياضية كبيرة. كل هذه المواصفات اتجمعت فيه وخلته يكون معشوق الجماهير. بطل حكايتنا هو الوحيد اللي في العالم اللي شارك في 3 مرات متتالية نهائي المونديال. لعب مع منتخب بلاده 140 مباراة دولية، وما وصل للمكانة الكبيرة هذه كان بفضل العزيمة والإصرار. هو اللي قال على روحه بأنه عمره ما سلم، وفي كل مرة كان يمشي الفريق يعمل اختبار ويترفض، وفي كل مرة زاد يقول أنه الحياة باش تعطينا فرصة أخرى يلزمني نستغلها ونستمتع بكل لحظة فيها لنتحقق الحلم ووصل للمجد. عاش نجاحات كبيرة في إيطاليا وتوج بالبطولة مع نادي روما والميلان، توج بدوري أبطال أوروبا، والأهم هو اللي رفع علم بلاده وكأس العالم سنة 2002 مع جيل ذهبي لمنتخب البرازيل. هو اللي أبهر العالم بقدرته الكبيرة على الجري صعودا ونزولا على الرواق الأيمن طوال المباريات، حتى إنهم كانوا يقولوا عليه الإنسان اللي ما يتعبش، ووصفته الصحافة بالقطار السريع. هذه قصة الكابيتانو ماركوس دي مورايس المشهور بكافو. دقيقة مونديال، دقيقة مونديال.
3: نجوم المونديال مع لاذيلي.
2: من الأرشيف،
1: من الأرشيف مع ألفة جمالي.
2: من الأرشيف،
5: من الأرشيف.
6: نرجع لكم الجزء الثاني من لقائنا معكم من إذاعة المنستير في آخر موعد لي معكم في جولة الأرشيف. ألفة جمالي تسلم عليكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا. جزء ثاني باش نواصلوه مع بيستوف أيضا من كل ما قدمناه على امتداد هذه البرمجة في برنامج من الأرشيف. اختيارات كانت متنوعة بين سينما، مسرح، موسيقى، تسريحات وغيره. نتوقفوا مع بعض ما تعدى وإن شاء الله المتعة برشا منكم.

السيدة سليف ربي يعطيها الصحة ويبارك لها في صحتها وفي عائلتها، ورجعنا مع صوتها الجميل الملون. نقولوا نحن ديما بالروح التونسية، وكنتشوفوا معناها قولوا احنا الفيديو متاع سيدة سليف وهي تغني، فيديو بالأبيض والأسود، خارجة منه جمالية خاصة. الفيديو هذية الجمال والأناقة والصوت الجميل، أغاني من موروثنا بطبيعة التونسي جميل اللي حظته الذاكرة والمدونة الموسيقية بأصوات عديدة، من سليف، من عليا الله يرحمها، شبيلة كل الله يرحمهم، ربي يطول في عمر سيدة سليف، زهيرة، نعمة، صفوة قبلهم، صالحة، وغيرهم العديد، وغير الأسماء زادة هيك الموسيقية من رشيدية، الفرقة الفنون الشعبية اللي حفظوا الموروث الموسيقي كأحسن ما يكون. فرقة الفنون الشعبية ولا الفرقة الوطنية للفنون الشعبية، وما أدراك ما تاريخ هذه الفرقة. من الأرشيف.

هذا مقتطف نرجع به لعام 76 تسجيل كان في الكويت وتمزجت فيه لبستنا التونسية المزيانة بموسيقتنا التونسية الأزين برقصنا التونسي الأزين والأزين. طبعا نحكيه لهنا على الفرقة الوطنية للفنون الشعبية هالتاريخ الكبير اللي نرجع من خلاله العام 62 العام اللي تأسست فيه الفرقة بإشراف زرياب الدكتور صالح المهدي، والهدف كان وقتها البحث في الموروث الموسيقي الشعبي وجمعه وأيضا توثيقه. وبقات الفرقة الوطنية للفنون الشعبية على امتداد 3 عقود تقدم في عروض وتحيي في مهرجانات مخصصة لكافة أشكال الفنون الركحية من ذلك الرقص والغناء. وبالحق معناها ما نبلغوش لو كنا نقولوا أن الفرقة هذه كانت سفيرة لتونس للهوية الموسيقية والثقافية التونسية عربيا وحتى عالميا، وحملة الراية والثقافة التونسية. لكن تقريب من سنوات 90 تراجع الإشعاع متاحة، ممكن حتى محلت في وقت ما نجم نقوله. لكن في 2018 التحق الفرقة بمسرح الأوبرا وبدأت هكا الروح ترجع للفرقة بشوية بشوية، وكانت الخطوة هذية بمثابة نقولوا إحياء لقيمة هذه الفرقة من خلال التكوين من خلال البحث الموثق. وتحية لهنا نحب نوجهها للأستاذ إبراهيم البهلول اللي الحقيقة يخدم في خدمة كبيرة على مستوى الكتابة الإيقاعية، وتحية زادة لكل المشرفين حاليا على الفرقة الوطنية للفنون الشعبية، وإن شاء الله إشعاعها يرجع كيف ما كان وأحسن بالإنتاجات والعروض. ومع الفرقة أكيد باش نستحضروا تاريخ كبير، احنا جبدنا على صالح المهدي على مستوى التأسيس، لكن عدة أسماء تعديت بالفرقة هذية: حمادي الغبيبي، رضا العمروسي، زينة وعزيزة، خير المناعي، حمادي الغربي، اسماعيل الحطاب، وغيرهم من الأسماء. وباش نفتح قوس صغرول لهنا من خلاله تحية للعزيزة أمال البنزرتي. مدام أمال تحية كبيرة ليك. قلت لي في حصة من الحصص، أنا معناها نحكي على روحي، حكيت على الفن الشعبي وقلت كان ممنوع فترة بورقيبة من الحضور في الإعلام. هو عندك حق تقول لي راهو مش الفن الشعبي، عندك ألف حق، ممكن ما حددتش راهو في كلامي، راهو ضمنيا نقصد في المزود. المزود كما نعرفه تمنع معناها في الإعلام التونسي فترة بورقيبة، معناها سقط سهوا باش نقولوا أنه المزود تمنع في إعلامنا التونسي، خاطر الفن الشعبي حاجة والمزود حاجة أخرى. صحيح بورقيبة منع، ما الفن الشعبي كان حاضر في وقته وخير دليل، معناها برنامج كيف ما القافلة تصير وبتبيع مع المختار حشيشة كان نقول وحنا خزينة للفن الشعبي متاعنا، دون الفن الشعبي في مختلف مناطق الجمهورية، كان ملتقى شعراء تونس اللي بتبيع حتى لسنوات 80. البرنامج ذي كتقول قافلة تصير فن شعبي تونسي، ذيك علاش اليوم من الأرشيف مقتطف من القافلة تصير.

ساج النجع وسار زايد على القدام عالبهرة الفجار الله تحيس ظلام فوق خيول خيار تقول أولاد عمام تدهكل بضمار ما ليهاش مثيل مكحولة الرماق تتلالع الجحفة هواها ما ينطاق جمرتها ما تطفى في قلوب العشاق يا مجملها تحفى سبحان الخلاق ميزها على الجيل تموج مثيل سفينة في غرايق البحار قصة سودة زينة وتاها التجار وخدود الياسمينة والرقبة بالنار والنغمة الحنينة ليها القلب يميل.

اعمل فعل الخير وكفر ما تندمش عليه، واختى فعل الشر يعثر يا ويح ماليه. يلي عملت الخير تنالا لابد يلاقيك، يتجازى العامل بعمالة يا غافل نوصيك، إذا تزرع في النخالة القمح منين يجيك، تاكل في حرامة وحلالة ومغمض عينيك، تحب الظلم وتتعنالة وبليس مقويك، لازم باش تصادف دالة راهي تعثر بيك، هالفكرة راهي بطالة طوب ارجع يهديك. اللي يكسب ما يتفخر لا يحقرش أخيه، مولانا يكسر ويجبر راهي القدرة ليه.

0: شفتوها الموسيقى هذه موسيقى أنا فيلم من أشهر الأفلام اللي في نسخة عربية ونسخة إنجليزية. الفيلم اللي باش نحكيه فيه من اختيارات السينما في جولتنا من الأرشيف.
1: الدم الدم ويها بني عبد الدار ويها حماة الأديار ضربا بكل بدار. نحن بنات طارق نمشي على النمارق والدر في المخانق والمسك في المناطق إن تقبلوا نعانق ونفرش النمارق أو تدبروا نفارق فراق غير واضح.
2: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: فنانة قديرة أديت دور فيه برشا إبداع، واللي هو دور الفنانة منى واصف، ودور المرأة اللي كان عندها دور بارز ومزدوج في التاريخ الإسلامي. في الجاهلية كانت عدوة الإسلام بسبب مقتل ولدها وخوها في غزوة بدر، وعمها أيضا، وهي اللي مثلت بجسد حمزة ابن عبد المطلب، ولطف معناها قطعت وذنيه وأنفه وحاولت مضغ الكبد متاعه، مشهد جسد حتى في فيلم الرسالة لكن مش بتفاصيله الدقيقة، وصمت على الانتقام من المسلمين وحرضت النساء ضد المسلمين في معركة أحد، وبطبيعة بعد أسلمت يوم فتح مكة. الدور هذا جسدته عدة أسماء في السينما والتلفزة: سهير المرشدي عام 93 في مسلسل الوعد الحق، ميس كيف في سيرة الفاروق عمر بن الخطاب، أخيرا زاد الفنانة التونسية سهير بن عمارة في مسلسل معاوية، لكن يبقى دور السيدة منى واصف علامة فارقة في فيلم الرسالة عام 75، علامة فارقة في مسيرتها وفي الفيلم. نفكر زيدا أن الممثلة اليونانية إيرين باباس جسدت الدور هذية في النسخة العالمية للفيلم، وهذا شنو قالت منى واصف على دورها وقت اللي اقترحوا أنه جسد نفس الدور متاحة، حست بالخوف وبالتراك. الأخرى فنانة كبيرة وهي حست روحها ما زالت في بدايات مقارنة بها.
3: بحياتك بحياتك إيرين باباس بدها تاخد الدور عليه بلحظة أنا كنت يتراجع.
4: أنت خايفة منها؟
3: طبعا، لأنه أنا بعرفها، هي ما بتعرفني، أنا بعرفها
4: طبعا
3: وبعرف قديش
4: دولي كلها تعرف.
3: بعدين قلت يلا يا بنت بتروح، أنا بنفس تلميذة هيك عم بحكي مع حالي، أنا من اللي بيحكوا مع حالهم كتير.
4: أيوه.
3: أنه أنا رايحة تلميذة بتعلم منها، يعني بدي اشوف شو شو النهايه، يعني
4: شوف الباباس ده بيبقى
3: شو يعني. ايه والله مضيت ما بعرف على شو مضيت، طلعت 8000، فكرت 8000 لبناني بهذاك الوقت، 8000 لبناني بيطلعوا منيح على سوريا، قام طلعت 8000 دولار. انا ست اشهر كان تصوير.
2: مش نرجع بعد شويه مع كواليس الفيلم هذايا مع الفنانه منى واصف، لكن حابه نحكي شوية على فيلم الرسالة، الفيلم الملحمي التاريخي من إنتاج وإخراج المخرج والمنتج السوري الأمريكي مصطفى العقاد، واللي كان أول عربي يوصل لهوليود وقتها، وأنتج سلسلة من الأفلام بداية من السبعينات. هو بدأ نقول وإحنا بأفلام الرعب الأمريكية، من بعد أخذ منحة أكثر نجم قوله جدي عن العالم العربي والإسلامي من خلال السينما، وهذا جسد سينمائيا من خلال فيلم الرسالة. من بعد فيلم عمر المختار. فيلم الرسالة تم إنتاجه في زوز نسخ، نسخة عربية ونسخة إنجليزية. في النسخة الأمريكية نلقاو الفنانة اليونانية إيرين باباس وأنتوني كوين، وفي العربية نخبة من فنانين كبار كيف مع عبدالله غيث، منى واصف، وقائمة طويلة من الفنانين الكبار. يقال أنه من وراء الفيلم هذية برشا في العالم اعتنقوا الإسلام. صاحب فكرة فيلم الرسالة هو محمد السنعوسي، واللي هو وزير إعلام كويتي، واللي هو زادا ساهم في إنتاج الفيلم. اللي اكتب النص هو الكاتب الإيرلندي هاري كريغ، معاه توفيق الحكيم، معاه عبد الرحمن الشرقاوي، يعني ورشة عمل متكاملة كانت في العمل هذية، وتم الاستعانة زادة ببعض المشايخ والعلماء العرب. يقال أنه النص تكتب وقتها في القاهرة، واستمرت الكتابة عام كامل. محمد السنعوسي مشى من بعد للسعودية في البداية لعرض النص والفكرة على السعوديين، فطرد وترفض الفيلم بحجة أنه حرام. لكن الأزهر الشريف قبل بشرط أنه الفيلم يتعرض أولا على علماء وقبل البث متاعه، وللتاريخ حتى من المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان وافق على الفيلم، وتم الاتفاق بين ليبيا المغرب الكويت ولبنان لدعم الفيلم ماديا بنسبة 25% لكل دولة، وكانت ليبيا الدولة اللي قدمت الدعم المادي الكامل من بداية الاتفاق. تم الاختيار من الأول على المغرب لتصوير الفيلم بعد ما تأسست شركة إنتاج خاصة بالفيلم، وتم تكوين أعضاء من الدول الداعمة. لكن المغرب صحيح بدأ فيها التصوير من الأول، لكن من بعد وتحت ضغط سعودي يقال أنه تم طرد طاقم الفيلم. ولهنا الفنان الليبي علي أحمد سالم اللي جسد دور بلال في الفيلم اقترح على مصطفى العقاد وصاحب الفكرة محمد السنعوسي أنهم يتوجهوا لمعمر القذافي، لأنه الوحيد اللي ينجم يقبل أنه الفيلم هذا يتصور في ليبيا ويدعم بالتالي المشروع. وبطبيعته كان ملون متحمس للفكرة، معناها سمعوا هكا وفعلا مشيوا ليبيا وقابلوا القذافي اللي رحب بالفكرة وقدم كافة أشكال الدعم اللوجستي لتصوير بعض مشاهد الفيلم. تم التصوير جنوب ليبيا، مدينة ترهونة وجنزور وحي الأندلس، وقيل أنه أول من شاف الفيلم هو معمر القذافي اللي طلب من العقاد 50 نسخة من الفيلم باش يهديهم للدول الإفريقية، وهو زاد اللي اقترح عليه أنه يصور فيلم عن عمر المختار أسد الصحراء وشيخ المجاهدين في ليبيا، وهذا ما صار في مرحلة لاحقة. ما يمنعش أنه بعد كل ما صار في المغرب يعني بفرض ضوابط تمنع المس من الثوابت الدينية، تم استئناف زادة التصوير، تصوير بعض المشاهد أيضا في المغرب. رغم نجاح الفيلم تم حظره في السعودية، لكن بعد 40 عام من المنع تم عرضه لأول مرة في السعودية في عيد الفطر سنة 2018 ضمن ما وصف بالانفتاح الثقافي في السعودية. الفيلم نجح نجاح منقطع النظير، وكانت أرباح النسخة الإنجليزية وحدها 10 أضعاف تكلفة الإنتاج، وتم ترجمته ل 12 لغة مما ساهم في انتشاره عالميا. وتقدر بعض المصادر أنه حوالي 30,000 أمريكي أعلنوا إسلامهم بعد متابعة هذا الفيلم. الفنانة الكبيرة واللي عندها تواضع الكبار من الأرشيف بتسمعوها أيضا في تصريح تحكي فيه على اختيارها لدور هند بنت عتبة في فيلم الرسالة من قبل المخرج مصطفى العقاد.
5: تصريحة لما اختارني العقاد الله يرحمه للرسالة، مو لما اجا شافني، لانه لما اجا شافني وقال لي يعني انا سمعت عنك وكذا، فكرته عم يضحك علي او عم يمزح، لانه انا زوجي بعد ما كان ضابط بالجيش وبعدين صار مدير عام مؤسسة السينما، مدير عام تلفزيون، بعدين مدير عام مؤسسة السينما، بعدين راح على باريس درس اخراج ورجع صار مخرج سينما، ما كان ياخذني لادوار البطولة. فلو قالوا لي انه مخرج تلفزيوني بصدق، لو قالوا لي مخرج مسرحي بصدق، ولكن مخرج سينمائي وجاي من هوليوود كان ما بصدق. فلما اجا واخذنا واعطينا مع بعضنا وكان شغله يعني لا هو تفاجأ فيني، سمعان من علي من استاذ عبد الله غيث الله يرحمه، كان شايفني استاذ عبد الله بدمشق في مهرجان دمشق المسرحي بمسرحيه الملكه الجليله زير سالم لألفريد فرج، كثير عجبته. فلما اجى العقاد عم بدور على ممثلين وممثلات واخذ معظمهم من مصر، فقال له انا لسه بهند، قال له روح على سوريا، قال له سوريا، كان تارك سوريا هو من 56
6: قالوا مدة أو 52
5: أنا بدأت بالستين وانشهرت بالسبعينات، قالوا شوفها. فلما دقوا لي تليفون وقالوا لي أنا فكرت أنه مزحة، بس اللي خلاني روح على نقابة الفنانين هو أنه أنا عندي بروفا، أنا وهاني الروماني رفيق دربي عم نعمل مسرحية حان الاستسلام أيها الإسرائيلي. أنا ويا سوا بنعمل بروفات بدنا نعرضها بمهرجان المغرب. شوف الصدف. فأنا رحت يعني لولا هيك يمكن ما رحت. رحت قابلته شفته حاطت البايب هيك الله يرحمه طلع فيني في عنده بسمة فيها استهزاء شوي عرفتي. فلما شافني أنا قال لي ليش أنت شقرة. أنا وصف لي ياكي عبد الله أو وصفوا لي ياكي ما ذكر الاسم وصفوا لي ياكي طويلة سمرة شعر غامق. قلت له والله سبقتهم عشان شغلوني بالسينما. شوفي جواب ما في نوع يعني أنا ما أنا أنا كتير مهذبة أكثر من هيك يعني. المهم أعطاني ألبوم صور فرشت عليه صور أمريكان وأوروبيين وعرب وأعطى أول ألبوم في الأجانب وثاني ألبوم في العرب وقال لي أنا بدي زين والله صورتك معهم. طلعت هيك أنا ما حسيته مزبوط عم يحكي
6: ما عجبكيش الكلام
5: الطريقة. بعدين قال لي أعطاني السيناريو قال لي اقرأي قري
6: أي
5: ما حبيتها
6: ما حبيتيش
5: لا لا لا ما حبيت الطريقة ما حبيت كان هاني الروماني والأستاذ شكيب غنام الله يرحمه مخرج تلفزيوني قالوا له بتريد يا أستاذ تشوف منى واصف عم تمثل قال لهم إيه أخذوه من شارع بغداد من نقابة الفنانين للأمويين لساحة الأمويين للتلفزيون السوري وعرض له هاني الروماني كنت عم بلعب معه الأميرة سعدة بنت الزيناتي خليفة ومع شكيب غنام دور امرأة أميرة فارسية. شاف لقطات مشاهد من هون وشاف مشاهد من هون قال لهم ورجوني إياها بلقطات صامتة كمان كنت بالأميرة الفارسية في عندي تعبير كتير يعني أكثر من الكلام ورجوه هذا ورجع. أنا قاعدة ورا طاولة النقيب لما فتح الباب ودخل للعقاد من نظرة عينه حسيت إنه في احترام
6: اتغيرت
5: لأنه ما كان
6: رد الفعل
5: ردة الفعل صابغة شعري أشقر وما يعني في شيء هو وإنه أنا كيف عم حاكي يعني ماني أفضل مسألة. قال لي شوفي بدك تتصوري وأنا الصورة ما بدي حتى هون بالألبوم بدي حتى هون
6: الله بس
5: ما وكيف بدنا نتصور ما في عنا يعني ما لنا مستحضرين بالنقابة أنا كنت حاطة فولار أبيض راح بالمقصف الله يرحمه رفيقتي بهاء سمعان قاعدة فوق جابوا لي منه جاكيت لونه أسود صوف حطيته على راسي وقمت هي الربطة البيضة حطيتها هيك وعصبتها وجبنا قلم كحلي لأن أنا ما بعمل مكياج إذا ما عندي تصوير أو عندي شيء جبنا قلم هالكحلي تخ وصور جابوا مصور وصور
6: حلو
5: ورحنا تعشينا وقتها هاني روماني كأنه عزمنا على العشاء وراحت القصة أعطاني كرت وقال لي أنا عرفت أنه بدك تروح على المغرب تعرضي مسرحية هاي أنا الكرت تبعي بس توصلي وروحي على مراكش وقدمي هذا الكرت يورجوك المدينة اللي أنا عم ببنيها
6: هي مكة وكذا
5: لكن بالمغرب بمراكش ببلد اسمه أسفي أخذت أنا البطاقة وهذا وراحت القصة شهرين قبل بعد شهر ركبت أنا بالطيارة ورحت أنا وهاني على المغرب
6: كويس.
5: أنا بالطيارة بمسك مجلة اسمها الحوادث بال74 لبناني كاتبين عاملين لقاء مطول مع الأستاذ مصطفى العقاد وكاتبين مين أخذ من العرب والأجانب وكاتب هو منى واصف ونضال الأشقر وما عدت أتذكر سهير البابلي ولا ماجد الخطيب واحدة منهم يتنافسنا على دور هند منيح اللي محتفظة بالهذا للآن يعني لأنه كان ممكن أغلقتها وقلت راح الدور
7: بس الحال من الأرشيف.

0: وابو جعفر حل الباب اعرضني وافرح بيا واني جايتك من الابعاد مسحلي دمعت عينيا اني ماشي في باب بحر عرضني يحيى بن عمر عرضني بشيلو الاخضر ينوب عليكم وعليا واني ماشي من الخوخه عرضوني رجال ملوكة وينك يا للا ملوكة يا سيدة يا حشفية. أغاني بمثابة تريزة موسيقية ساحلية عندها جذورها التاريخية في الحضاري السوسية برشا أغاني تتغنى مقامات لوليا الصالحين هما برشا في سوسة كيف ما سيدي بو جعفر كيف ما سيدي يحيى بن عمر سيدي الظاهر سيدي بوراوي سيدي جابر سيدي بن عيسى. خرجت أغاني هي بيدها زادة حملت أسماء العديد من الأولياء الصالحين
1: من الأرشيف التونسي.
2: حبيت انتو بتجوز عطمي بشتو طبي طاحت الطفلة شيك.

شفتها باش تقوم تدهك القدام لقتها تمشي وتروح. قالت هو يوصي فيا يحب وحدة مستوية. قالت هو يوصي فيا يحب وحدة مستوية. خاف لا يقعد.

ربي كلمني جاتها بربي كلمني ضحكت ومشيت بربي يا بنيتي كلمني ضحكت ومشيت شقلت لها لويش يومي انتي تلزمني ها مصيفات طب طب طب طب طب طب حبش يا امي انتي تمني انا راه ولساني معوج حبيت انكم تتزوج عطمي بس تخطبي.

نحبك يا بنيتي تخزر لي ما لقاش حوايجها فيك مليحة. نحبك يا بنيتي تخزر لي ما لقاش حوايجها فيك مليحة. قلت لها اسمع يا منتي وفمي الشبكة ما خلت عين صيحة. هكا تعجبني وعرسك نعاد.

فرحانة قالت لي توب. رجعت جتني فرحانة أمي قالت لي توب. أسمع يا وليدي بحنانة هو مكتوب، أنت تلقى خير مني أنا، علاش تخليني

0: سمبتيك
1: نودك ولا نشاهيك علاش تلوت حبيت نتوب نتجوز بعت امي باش تخطب لي حبيت نتوب نتجوز بعت امي باش تخطب لي راحت لي الطفله شيك
0: سمبتيك
1: نودك ولا نشاهيك علاش تلوت
2: أحسن نوارة تقطفها كلمة على الغرة تخطفها من فم وقلبك عارفها مش لازم هوني نوصفها. حبينا اليوم نحكيه على رائد من رواد الأغنية الفكاهية في تونس فلتت زمانه وإلا كيف ما لقبوا وصفوا رفيق دربه اللي هو زادا رائد من رواد الكتابة الفكاهية النقدية علي الدعاجي. علي الدعاجي يقول على صاحبه وعشيره قنبلة. نحكي علاء صالح بن علي بن عبد الله الخميس.

الكلاسيكي واللي ضم صالح الخميسي لفرقته كعازف ناي وفوكاهي، وكنت عنده هكا وصلات يقلد فيهم الفنانين والمثقفين. وقتها مازال صغير صالح الخميسي، في أوائل العشرينات يتسمى، لكن كان فكي برشا وعنده نظرة استشرافية للفن، لدرجة أنه مثلا اقترح أن الرشيدية تكون قسم للأغنية الفكاهية وأيضا قسم للمسرح الغنائي. صالح الخميسي ما كانش مجرد مغني وإلا فكاهي، كان يكتب، كان يلحن، كان لسان الشعب والوطن وناقد ساخر لحال البلاد والعباد. وهذا كلفه في فترة ما الحرية متاعه بدخوله السجن، وقت اللي قال لفرانسيس والمريكان ما خلاو الدنيا أمان، وتم إيقافه من وراء الغنية هذية. تاريخ كبير، غنى برشا أغاني نقدي على ذكر السجن، غنيت بودفة، في بودفة شبحت ناس سموها حبس، كله من مال الرئيس يرحم من حبس وبناء، هكا قال الخميسي. هالغنية اللي كتبها هو في السجن عام 1955 كنقد زادة لوضع السجون في تونس. كنت عنده قدرة كبيرة وعجيبة على معارضة الأغاني، يعني ياخو غنية معروفة ويركب عليها كلام ناقد وساخر. هذا صار مع برشا غنيات، هذا صار مع غنية علي الرياحي جاب النصر وجاي، الخميسي غنى جاب الهم وجاي، لطف يا ربي. كان يخاطب التونسي وقتها بما يفقه وبما يفهم، البلاد وقت استعمار، البلاد في حالة بؤس فقر، وجزء كبير من الشعب وقتها أمي. هو زعيم بورقيبة كان يحترم الخميسي في داخله، لكن كان يرى أنه ما يقدمه مش وقته، وممكن الرسالة من وراء كل ما كان يقدم فيه مش باش توصل بالشكل الصحيح لعامة الشعب. لكن صالح الخميسي لم يتوانى على التوجه اللي خذاه، كان يعني عامل هكا في الحانوت متاعه، وكيف المجلس الثقافي سماه احنا، ويتلموا فيه كبارات الفن والثقافة، وحتى منهم من قال عليهم الناقد والكاتب والأستاذ الراحل توفيق بكار لا مال عندهم ولا هم يحزنون. لهنا يحكي على جماعة مقهى تحت السور اللي عندهم الفكر والثقافة. ومن بين يعني الناس اللي عرفهم وعاشرهم صالح الخميسي كانوا العديد من رواد مقهى تحت السور، لكن من المقربين منه كانوا خاصة علي الدعاجي وحسين الجزيري، يعني علاقة أثمرت حتى برشا أعمال مشتركة. عام 1938 يلتحق صالح الخميسي بالإذاعة، لكن حتى الإذاعة لم تسلم من نقد الخميسي، وقال أنه نهار من نهارات ما عجبتوش برمجة الإذاعة، كتب ينقد فيها فخرج منها وحرمت عليه الإذاعة، ولا أغانيه تتعدى أصلا فيها وقت لتهكم عليها في سكيتش الراديو. بعد ما خرج تقول انتوما معناها ما عادش يتكلم وينقد، لي بالعكس، قال الدم ولا الهم ومن الفن الخدمة الفحم. صالح الخميسي معناها تاريخ كبير، تاريخ مش معناها في علاقة بالفن كهو. زيدا صالح الخميسي لازم نقوله أنه تاريخ رياضي في جمعية الزيتونة الرياضية فرع العدو الريفي، أيضا كان ضمن جمعية الكشاف المسلم التونسي بين تكوين الجمعية عام 33، ومن بعد أسس جمعية الهلال الكشفي وتولى قيادة فريق العدو الريفي فيها. صالح الخميسي تاريخ من العطاء، رحل في أوج زيدا العطاء متاعه بعد إصابته لطف عليكم بمرض البوصفير، وقتها العلاج ما كانش متطور. وقت المرض جات تطلع عليه الفنانة صليحة وحبت تعمل معاه عرض في بطحة ببسويقة بعنوان صليحة وصليح، لكن الموت سبق، هو توفى في 10 جويلية 1958، وهي زادة توفيت في نفس العام في 26 نوفمبر. توفى الخميسي وخلى رصيد فيه قرابة 300 أغنية، بابا هتر، حبوني ودللت، جميع الحروب توفيت إلى الحرب الليلة ومرتي، شنو آخر برشا أغاني معناها خليت من اسم صالح الخميسي اسم ما يتنساش وحاضر في الذاكرة، وحفظ جزء من تاريخه وزادة تقريب في 5 صفحات بعنوان تاريخ حياتي قبل مماتي، وحفظهم وقتها الراحل الطاهر المليجي، رحلة عنوانها من قلب الظلام يولد الإبداع.

0: تمام، العاشرة ليلا على موجتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار. في عناوينها: افتتاح المنتدى الاقتصادي للأعمال التونسية الإيطالية اليوم، ورئيسة الحكومة تؤكد أن العلاقات التونسية الإيطالية تواصل مسارها التصاعدي. افتتاح الملتقى الوطني للتكوين المهني بتونس وسط مؤشرات تفيد بأن نسبة إدماج خريجي مراكز التكوين المهني في سوق الشغل تصل إلى 100%. ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي تصدر دليل التوجيه الجامعي لهذا العام عبر الموقع الإلكتروني لفائدة الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا. من العناوين إلى التفاصيل، قالت رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري في كلمة ألقتها في افتتاح المنتدى الاقتصادي للأعمال التونسية الإيطالية المنتظم بتونس اليوم إن العلاقات التونسية الإيطالية تواصل مسارها التصاعدي، حيث شهدت في السنوات الأخيرة نقلة نوعية وتنوعا ملموسا شمل مختلف المجالات الحيوية. وأضافت زنزري أن هذه العلاقات ترتقي اليوم إلى مستوى الشراكة الاستثنائية، تعززها مشاريع مشتركة ذات قيمة مضافة عالية تحقق المصالح المشتركة للبلدين.
1: يشكل هذا المنتدى منصة بالغة الأهمية لتعزيز شراكتنا وتطويرها والارتقاء بها إلى أعلى المستويات، وذلك عبر دفع الاستثمار وتوسيع أفاق التعاون الاقتصادي والتجاري وخلق بيئة محفزة لتوثيق الروابط بين أصحاب المؤسسات والمستثمرين في كلا البلدين. تتجاوز الشراكة الاستراتيجية بين تونس وإيطاليا حدود المؤشرات الاقتصادية لتتجسد في مشاريع هيكلية كبرى تعكس رؤية مستقبلية مشتركة، ويبرز هذا الإطار مشروع الربط الكهربائي الماد الذي تنفذه الشركة التونسية للكهرباء والغاز بالشراكة مع شركة تيرنا الإيطالية كجسر طاقي حيوي يربط بين ضفتي المتوسط، ويعد أول ربط كهربائي مباشر بين شمال إفريقيا وأوروبا. ويسهم هذا المشروع بشكل مباشر في دعم الأمن الطاقي ودفع الاستثمار في الطاقات المتجددة، كما نؤكد في هذا السياق ذاتي على الأهمية الاستراتيجية لمشروع ثاني لقطاعي الفلاحة والمياه ضمن خطة ماتي من أجل إفريقيا، حيث يجسد هذا المشروع نموذجا متقدما للتعاون التنموي.
0: قال وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شواد اليوم أن مختلف خريجي منظومة التكوين المهني يتمكنون من الاندماج في سوق الشغل بفضل آليات المرافقة والإحاطة التي توفرها الوزارة، إلى جانب الشراكات المتواصلة مع المؤسسات الاقتصادية داخل تونس وخارجها. وأكد الوزير في تصريح للزميلة تبر النعيمي على هامش افتتاح الملتقى الوطني للتكوين المهني بتونس اليوم أن نسبة إدماج خريجي مراكز التكوين المهني في سوق الشغل تصل إلى 100%.
2: قراءتي الخاصة أن نسبة إدماج خريجي مراكز التكوين المهني تناهز 100% سواء على مستوى وطني أو على مستوى دولي، لأن ثم ناس اللي خذت كفايات ولا شهادة تكوين مهني وغادروا، هذونا ما قاعش نصنفا كومتابيليزي في الواحد دونك في التكوين المهني أكيد هو مسار استراتيجي ومسار نجاح. والغاية من الملتقى هذا ليس فقط تثمين صورة التكوين المهني، هي فتح آفاق أمام الشباب، فهو مسار استراتيجي يقدم بديل حقيقي لمشكلة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، واللي هي الهدف كله هو الحد من البطالة سواء عن طريق العمل الموجه أو عن طريق بعض المشاريع. اليوم فتح الآفاق سواء مؤسسات اقتصادية على مستوى وطني أو حتى على مستوى دولي، اليوم عندنا شركات عديدة ثم طلبات كبيرة لليد العاملة المختصة، زاد ما ننساش عامل ثاني اللي راهو اليوم بالتطور التكنولوجي بالذكاء الاصطناعي ثم مهن مهددة. اليوم دور التكوين المهني كذلك إعادة تأهيل الموارد البشرية المباشرة حتى تحافظ على المواطن الشغل متاعها.
0: أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن صدور دليل التوجيه الجامعي لهذه السنة لفائدة الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، وذلك عبر الموقع الإلكتروني المخصص للتوجيه الجامعي www.orientation.tn. وأفادت هادية خاروني رئيس مصلحة التوجيه الجامعي بالإدارة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي بأن الدليل تضمن 1204 مسالك علمية جديدة موزعة على أغلب المؤسسات الجامعية.
3: دليل توجيه الجامعي 2026 هذا يخص كل الناجحين في امتحان البكالوريا 2026، يضمن جملة من الإجازات الجديدة والتخصصات مقارنة بدليل توجيه الجامعي 2024 اللي أثناء فما 1204 مسلك جديد خدموا عليه اللجان القطاعية في عدة مؤسسات شملت كل القطاعات الأعلامية، البيولوجيا، علوم التصرف، العلوم الإنسانية، كل المجالات المعنية بالتعليم العالي تضمنت مسالك جديدة باش يلاحظها النجاح الجديد في امتحان البكالوريا. وفما بالنسبة للريزو تاع شبكات المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية، فما إجازة اللي هي إجازة في علوم التصرف، هذه إجازة معناها ولات تعوض اللي كان معمول به في إدارة الأعمال وفي التجارة والتنزيع والمحاسبة والمالية، هذه إجازة جديدة تتسمى هي في شبكة المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية.
0: نفذت مصالح الحرس الوطني والبلدي بسوسة بالتنسيق مع مصلحة المراقبة الصحية ومقاومة الأوبئة بالبلدية عملية مداهمة لمسلخ عشوائي بالقلعة الكبرى بحضور الهيئة الجهوية للصحة والسلامة الغذائية بسوسة، حيث تم حجز حوالي 1700 كيلوغرام من لحوم الدجاج. وبيّن مدير الهيئة الجهوية للسلامة الصحية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بسوسة بالقاسم القدري أنه تم تحرير محضر حجز في الغرض وإتلاف المحجوز.
4: في حملة مشتركة ضمت كل من أعوان الهيئة الوطنية للسلامة الغذائية بسوسة وأعوان الحرس البلدي كذلك بسوسة، وقع حجز كمية من اللحوم البيضاء ومشتقاتها تتمثل في 1592 كيلوغرام من لحوم الدواجن، 33 كيلوغرام من الكبد، و26 كيلوغرام من الأحشاء الدواجن بمذبح عشوائي، محل عشوائي منتصب على خلاف الصيغة القانونية بمعتمدية القلعة الكبيرة. وقعت جميع الإجراءات القانونية لدى سيد حاكم الناحية بسوسة 2، أخذ الإذن بالإتلاف من طرف سيد قاضي التحقيق للقيام بعملية الإتلاف وتحضير محضر عدلي في الغرض بسوسة 2، وأوقع إتلاف الكمية المذكورة سلام الإجراءات القانونية في الغرض.
0: أثار قرار منع انتصاب العربات المتجولة لبيع الأكلات الخفيفة بكورنيش مدينة المهدية حالة من الاحتقان والاستياء في صفوف أصحاب العربات. نادر اسماعيل ومتابعة للموضوع في الروبورتاج التالي.
5: حالة احتقان وغضب في صفوف العاملين بالعربات المتجولة للأكلات الخفيفة بكورنيش المهدية بعد منعهم من الانتصاب بهذا الفضاء لغياب إطار قانوني ينظم القطاع. عربات تعتبر للبعض مورد الرزق الوحيد.
6: عندي صغيرات نخدم عليهم، نعاون في راجلي، نخدم في الكورنيش طوى 4 سنين، ما أنا لابس صحيح تفكنا البلدية وترجعنا السنين منعونا باش نرجع نخدمه، براوت بكل نخدمه نضافه وعفافة، حبوا طالبين معناها نرجع نخدمه على روح.
7: راجلي متوفي، عندي 4 صغار يتامى، نخدم على صغيراتي على عربة شباتي متنقلة، مراعني كان حزوا هالي الكروسة وخلوني من غير مورد رزق، طالبة إني نخدم على صغيراتي بالأحلال أكثر لا أقل.
8: أنا عندي برويتة تاع جلاس 13 عام تو في الكورنيش، مرعنا كان السنة منعونة، عندي رجلي تو 30 عام يخدم تغلب وحده، تلزيت إني نعاونه.
5: تطبيق القانون وإيجاد الحلول للوضعيات الاجتماعية الهشة أبرز توصيات والي المهدية السيد أنيس العذاري خلال جلسة عمل خصصت للنظر في الوضعية القانونية للعربات المتجولة بالفضاءات الشاطئية. السيدة ليلى بوعلوشة رئيس دائرة الإعلام بولاية المهدية:
9: شدد والي المهدية على ضرورة استقطاب هذه الحالات ودراسة وضعيتها بصورة فردية، مؤكدا أن مصالح الولاية ومعتمدية المهدية تستقبل يوميا هؤلاء المواطنين الراغبين في إيجاد حلول قانونية ومستدامة لمشاريعهم، كما أكد على أهمية الاستماع إلى أصحاب العربات والتفاعل مع مقترحاتهم، ودعا مختلف الهياكل المتدخلة إلى مواصلة التنسيق لمعالجة هذه الوضعيات القائمة في إطار قانوني. وحث المجلس المحلي بالمهدية على دراسة مقترحات عملية تهدف إلى تقنين هذه الأنشطة في المستقبل والعمل على إصدار إطار تشريعي ينظمها.
5: نادر إسماعيل من ولاية المهدية لإذاعة المنستير.
0: 10 دقائق بعد 10 ليلا على موجاتنا، وهنا تنتهي هذه النشرة الإخبارية، وفيما يلي تذكير بأبرز ما كان فيها. افتتاح المنتدى الاقتصادي للأعمال التونسية الإيطالية اليوم، ورئيسة الحكومة تؤكد أن العلاقات التونسية الإيطالية تواصل مسارها التصاعدي. افتتاح الملتقى الوطني للتكوين المهني بتونس وسط مؤشرات تفيد بأن نسبة إدماج خريجي مراكز التكوين المهني في سوق الشغل تصل إلى 100%. ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي تصدر دليل التوجيه الجامعي لهذا العام عبر الموقع الإلكتروني لفائدة الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا. أجمل تحية محمد سيدية في إخراج هذه النشرة، جهن الضيع في الإعداد والتقديم تحييكم. بعد قليل تصافحون الزميل فوزي الصخيري. إلى اللقاء.
10: طبع الموجة من الاثنين للحد، كل يوم حكاية وكل

0: مساءتنا ليكم ومواعيدنا ما تتفلتش. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال.
1: مونديال كواليس وطرائف المونديال مع ذكر.
2: مرحبا بكم في مونديال 1950 واللي نظمته البرازيل وخسرت النهائي ضد الأوروغواي 2-1. ما قبلتش الجماهير البرازيلية الهزيمة وحبوا يلقاو تفسير للموضوع، وصل الأمر حتى للتطير من الأزياء اللي لبسوها واللي كان لونها أبيض وفيه خط أزرق، واعتبروا أنه هو سبب الخسارة، الشيء اللي خلى الاتحاد البرازيلي يعمل مسابقة لاختيار زي رياضي جديد لملعبية السامبا. 300 تصميم وصلوا وقدموا تصوراتهم باش يفوز في الأخير شاب عمره 19 عام اسمه ألدير غارسيا، وهو بالأساس صحفي شاب، وتم اعتماد التصميم متاعه اللي مازال تلعب به البرازيل حتى اليوم، المتكون من الألوان الصفرة والزرقة والخضرة والبيضة، وهي ألوان العالم البرازيلي. القميص الجديد اسمه فيردي أماريلو، وتلعبت به أول مباراة في عام 1954. دقيقة مونديال.
1: مونديال كواليس وطرائف المونديال مع ذكر.
3: وإن تختلف ثنايا وسبل الإبداع فإنها تعبر عن عبقرية الإنسان وحسه المرهف.
1: ثنايا الإبداع تأخذكم إلى محطات الفنون من خلال اللقاءات والمتابعات. ثنايا الإبداع
3: مع فوز السفيري
1: وعماد العوني.
4: مساء الخير وطابت أوقاتكم جميعا. طبعا بالنسبة لسهرة ثنايا الإبداع ستكون الحلقة الأخيرة، ولكل بداية نهاية. رفقناكم بطبيعة الحال مع زميلي العزيز عماد العوني قرابة 3 سنوات في برامج فنية ثقافية متنوعة، مع كذلك 3 مواسم رمضانية اللي كانت يعني تحكي على المسلسلات الرمضانية طبعا من تونسية وعربية. ونرجو أن تكون هذه المؤانسات في مستوى أمال السادة المستمعين والمستمعات، وإن شاء الله يعني يتجدد اللقاء مع ثنائي عماد وفوزي في الفترة القادمة. إذن قلت أن هذه الحلقة الأخيرة، وإن شاء الله نكون معاكم يعني في البرمجة الصيفية المقبلة اللي تنطلق إن شاء الله يوم 29 جوان الجاري في برنامج سينما وعودة السينما على موجات إذاعة المنصير، باش تكون إن شاء الله كل يوم سبت من 8 إلى 10 ليلا. في سهرة هذا المساء اللي تتواصل حتى نصف الليل باش يكون عندنا لقاء خاص مع المخرج صادق حلواس، مخرج مسرحية ولد الطلياني بطولة سفيان الداهش، نور الدين بوحجبة، لبنى زديري، بطبيعة دائما نص زيل العبدين المستوري وأحمد الصيدي، باش نحكيه على تفاصيل هذه المسرحية بعد قليل. كذلك في سهرتنا لهذا المساء باش نحكيه على مشاركة كوثر بنانية في عضوية لجنة التحكيم الدولية في أعرق مهرجان عالمي هو مهرجان فينيسيا، مهرجان البندقية في إيطاليا، وده شرف طبعا تنالوا السينما التونسية والسينما العربية. وأكيد باش نحكيه بأكثر تفاصيل بعد قليل، نحكيه على مهرجان فينيسيا اللي عادة ما يكون دائما في آخر شهر أوت وبداية شهر سبتمبر. كذلك ذكرى وفاة سندريلة السينما المصرية سعاد حسني، 25 سنة مرت على وفاتها، وما زالت يعني وسائل الإعلام تبحث عن حقيقة موتها أو انتحارها يوم 21 جوان 2001، ولا أحد يملك الحقيقة إلى يومنا هذا. باش نستعرض أبرز أفلامها، شهدت طبعا من العديد من الممثلين المصريين. كذلك باش نحكيه على زيارتها لتونس في مناسبتين، يعني برشا حاجات ممكن إضافية نزيدوها في ملف ذكرى وفاة سندريلة السينما المصرية سعاد حسني. هذه تقريبا أبرز فقرات سهرة هذا المساء، مع تحيات محمد سيدية، كذلك معاذ الحداد وفوز الصخيري.

0: العشرة و24 دقيقة على موجات إذاعة المنصير، ونرحب بكل من التحق بنا الآن في الاستماع. ثنايا الإبداع في سهرته الأخيرة باش تتواصل حتى منتصف الليل، أولى لقاءاتنا وأنا سعيد يعني بذلك باستقبال طبعا خونا والمبدع المخرج المسرحي صادق حلواس باش يحكينا على المسرحية جديدة تحمل عنوان ولد الطلياني، بطولة سفيان الدهش، نور الدين بوحاجبة، وكذلك لبنى الزديري، وأولى عروضها إن شاء الله عن قريب. بالتفاصيل الإضافية باش يقدمها لنا طبعا خونا صادق حلواس. مرحبا يا أخوي صادق.
1: أهلا وسهلا.
0: أهلا بيك
1: ومرحبا بكل المستمعين إذاعة المستير. بس عليك شحوالك سيفوز لباس.
0: احنا نسال عليك ونسال على احوالك، نعرفك ديما ناشط ناشط راك.
1: الحمد لله
0: الحمد لله. حبيت ان نعمل تحيه زي كذلك لنعيمه الجاني، اختنا نعيمه الجاني. ان شاء الله تكون ان شاء الله تكون بحذاك، كنا نجمو ناخذوها بعد كان موجود.
1: لا لا ماهيش بحذايا والله.
0: باهي
1: مش بحذايا. انا في القاعه نخدم قاعه.
0: نعرف اللي احنا خذيناك يعني في وقت حساس، خاطر نعرف العمل المسرحي يطلب برشا مجهودات ويطلب برشا بروفات خاصة.
1: نعم. ان شاء الله احنا ولد الطلياني معتها. نعم. كما قلت انت بطولة الفنان القدير معتها تجربة كبيرة، سفيان الدهش على الركح.
0: نعم.
1: لبنى الزديري مازالت حديثة العهد على الركح، عملت شوية تجارب. والنور الدين قادم من التلفزة والسينما، والحقيقة هو باش يكون المفاجأة معتها. أنا فاجأني برشا معتها بالأداء متاعه.
0: نعم.
1: بالالتزام وبحبه للركح، وأنا ديما نمنى أنه الخشبة ذيك قد ما تحترمها.
0: نعم.
1: ديما ترجع لك الاحترام ذاكي إبداع، وإن شاء الله معتها التجربة الأولى متاعه تكون هي الأولى، وتجي بعدها تجارب أخرى ويزيد يتمرس أكثر.
0: نعم.
1: وربحنا ممثل.
0: نعم.
1: معروف ويحبوه التوانسة، وربحنا ممثل على الركح معناته
0: أكيد. هو زوز قادمين ولا ثلاثة قادمين يعني من المسرح طبعا. سفيان الدهش هو مسرحي بالأساس.
1: سفيان عاد.
0: نعم.
1: بارك الله يعني
0: عنده تجارب كبيرة يعني مسرحي،
1: معناته تجارب كبيرة معناتها في السنتر متاع الساقس، خدم.
0: نعم.
1: في الكاف، خدم مع المسرحين الكل. سفيان تبارك الله معناتها يعني شعلة على حقيقة معناتها. أنا مش أول مرة تعاملت معها قبل في مسرحية وما كملتش لأنه على غالب وقت جات كورونا.
0: نعم.
1: وبعد الله يرحمه السعد الزيداني معناتها توفى، دونك التجربة.
0: نعم.
1: وقفت غادي.
0: إيوة.
1: التجربة ذي ولد الطلياني مسرحية جديدة، إن شاء الله أول عرض متاعها باش يكون نهار 27 في الساقس، المسرح البلدي بالساقس.
0: نعم.
1: وبعد باش تعمل جولة كبيرة إن شاء الله في المهرجانات الكل الصيفية إن شاء الله، وبعد نرجعوا للمسارح في الشتاء إن شاء الله.
0: نعم. على كل حال هي مسرحية ينتظرها يعني الجمهور، لأنه فيها صادق حلواس وفيها بالطبيعة ثلاثة من نجوم يعني نجم نقول المسرح والدراما.
1: واللي كتبها عبد الدين المسطوري وأحمد السيد.
0: أحمد
1: اللي
0: السيد.
1: هما كتبوا صاحبك راجل، صاحب معناتها سيناريست نتاع صاحبك راجل.
0: احنا تو هنا باش نقفوا على النقطة هذه بالذات. هما الثنائي هذوما عملوا برشا تجارب يعني في العمل السينمائي مع قيس شقير اللي قدموا صاحبك راجل الجزء الاول والجزء الثاني، وذلك قبلهم تقريب سوبر تونسي، وفما العديد من الاشرطه اللي الحقيقه جاوا معها الجمهور التونسي، والاقبال كان منقطع النظير يعني في دور السينما التونسيه. يعني هالنجاح هذايا انت حبيت معناها توظفه للعمل المسرحي، يعني هالمجموعه هذه اللي تألقت في السينما.
1: هو نعم. راس سعد زي عبد الدين المسطوري خريج المعهد العالي للمسرح يعني.
0: نعم.
1: واحمد يعني انسان مثقف وكل شيء، وكترى الخدمه نتاعه في الفيلم، دونك معناتها وانا ابن المسرح وسفيان ابن المسرح معناتها. كانت التجربه الحقيقه فيها برشا معناتها نقولوا احنا تعاون وبرشا بطبيعة الحال معناتها. النص الأصلي اللي تكتبه هما كتبوه أحمد السيد واحد، وأنا كي نخدم عمري ما نخدم بالنص من غير من مسه معناتها، لازم الممثلين
0: يزيدوا من عندهم يعني
1: يقولوا من إبداعهم وكل شيء.
0: نعم.
1: وهما كانوا زادا أنهم يسمعوا ويسمعونا احنا شو نحبوا. وان شاء الله انا اكد لكم اني مسرحيه حلوه برشا معناتها مسرحيه.
0: نعم ما نقولوا هزليه نقولوا هزليه
1: برشا
0: معناها مسرحيه هزليه يعني.
1: لا كوميديه معناتها
0: اولا كوميديه
1: ديما فيها جانبك زعما
0: مواقف
1: مسرحيه كوميديه معناتها معموله بطريقه احترافيه وثلاثه ممثلين محلاهم والخرافه محلاها.
0: نعم.
1: ان شاء الله معناتها اللي يتفرج فيها يخرج
0: فرحان
1: ونضمن له زاد يخرج يفكر شويه معناتها يعني احنا نتناولوا ما في المسرح الكوميدي نتناولوا زاد
0: تساؤلات يعني في اللي
1: تكون مهم للإنسان معتها بطريقة كوميدية معتها ضحكة وترهيدة وشوية تفكير زادة.
0: نعم. قداش تدوم المسرحية هذه الساعة قبل كل شيء؟
1: دوم بحول الله نقول واحنا ساعة واربعين دقيقة إن شاء الله.
0: هاي به يعني تنجم تقول مدة محترمة يعني.
1: نعم محترمة. وما تعرف معتها ديما المسرح هكاك ساعة ونص ساعة وخمسة دقيقة ساعة واربعين دقيقة بعده تولي لحتى التركيز نتاع الجمهور يقل وعادي مسرحية معتها فيها بداية وسط ونهاية تخضع القواعد الكل وبحول الله معتها الشخصيات ممتازين الخرافة ممتازة فهمتني.
0: نعم.
1: نور الدين بخانو معتها
0: بخانو اللي هو اشتهر يعني بشخصية بخانو يعني بطبيعة
1: بخانو معتها
0: خليت أثر طيب يعني
1: شخصية جديدة ممتازة ياسر.
0: نعم.
1: بارك الله عليه الحقيقة أنا كان لي مفاجأة خاطر لبنى نعرفها بحكم تعاملت معها في مسرحيتين.
0: نعم.
1: فيها نعرف وزادة نعرف إمكانياتهم اللي فاجئني بالحق واللي عنده ظهر إمكانيات على الركح وأنه محب للتمثيل مع النجاح اللي
0: نعم.
1: وصل له نور الدين في السينما ولا في التلفزة ما تنساش السنة تحصل على جائزة الجمهور معناتها
0: نعم كان أحسن ممثل بطبيعة
1: ما كانش ببلاش معناتها الحقيقة إنسان محب معناتها للركح محب للتمثيل.
0: نعم.
1: حاجة عمري ما ريت معناتها الحقيقة معناتها الشيء ماشي في دمه وتبارك الله.
0: نعم. هو الجمهور باش يقبل على هالعمل المسرحي بتواجد يعني بطبيعة إلى جانب نور الدين أبو حاجبة فما سفيان الدهش هو كذلك لبنى الزديري لا سفيان نعم حبيت نقول لك بالنسبة لسفيان الدهش نعرفوه زاد يغني هو فماشي مواقف يعني غنائية في المسرحية هذه
1: فما زوز مواقف يا أخوي
0: أيوة أو بدينا
1: على المسرحية جملة هذه آخر إجابة على المسرحية معش أني من البعيد داك من البعيد الوسط أني متاح معش أنت لا تسألني ولا لا نجاوبك
0: باهي سيدي نمشي للحاجة أخرى احنا مو توب كما قلت فما جوله بطبيعه في بعض المهرجانات الصيفيه والجمهور التونسي بصفه عام يحب المسرح وحتى المهرجانات راهو يحب يبرمج ويدرج يعني العمل المسرحي في على المسرح في الفضاء التلق بطبيعة الحال وهو في فترة من الفترات يعني ما يلقاش مسرحية جاهزة فيلتجأ للون مانشو يعني هذا إيش نعرفوه احنا في الفترة الأخيرة واليوم الحمد لله هي مسرحية جديدة اسمه ولد الطلياني فيها يعني عمل مسرحي باش يكون يعني المسرحيات اللي الشعبية اللي نعرفوها معنا أيوة
1: سيفو أنا ورأيي
0: نعم
1: هو احنا راهو أول حاجة الساعة
0: نعم.
1: المسرح مسارح
0: نعم
1: والجمهور معتها جماهير معت
0: نعم.
1: وكل إنسان حر وين يمشي يتفرج وشنو اللي يساعده فهمتني؟
0: نعم.
1: الفايدة أنه فما حركة موجودة معت نعم. المهرجانات اللي توفر فما عندها جمهورة معت توفر سينما مسرح غناء
0: نعم.
1: معتها كل أنواع وأشكال الفن
0: نعم.
1: هذاك إحنا باش نحياه وذاك الواحد كيفاش معتها الفن مهم ياسر معتها الإنسان
0: نعم.
1: وتبقى عنده حرية الاختيار معتها وين يحب يمشي معتها حتى عروض معتها متاع زملائنا الأخرين معتها اللي نسميهم احنا عروض نخبوية معتها مذهبين زادا كان يتبرمجوا معتها وخليوا المتفرج التونسي هو يختار
0: يختار
1: أهم حاجة في الحكاية أنه المتفرج التونسي هو اللي باش يقص التيكي متاعه ويختار فاش يتفرج معتها ما غير ما احنا نقولوا لا ذاكي وان منشو ولا ذاكي درشنو ولا ذاكي درشنو وكل معمال مسرحية
0: نعم.
1: موجودة ومحترمة ويقدموا فيها ممثلين ممتازين ومخرجين وكتاب نصوص معتها كل وتبقى الاختيار في الأخير مع الجمهور اللي هو أكيد. عنده رأي معتها يحب يمشي يتفرج في حفل غنائي، يحب يمشي يتفرج في مسرحية كوميدية، يحب يمشي يتفرج في مسرحية درامية، يحب يمشي يتفرج في مسرحية غنائية، يحب
0: نعم.
1: يمشي يتفرج في الرقص حر يعني.
0: يلزم إدارة المهرجانات هنا يعني يعرفوا كيفاش ينتقيوا العروض وتكون تتراوح يعني بين الموسيقى والغناء والمسرح والمسرح بأنواعه يعني.
1: ومرام كل جهة معناتها عندها خصوصياتها
0: نعم.
1: والناس اللي نظموا في المهرجانات يعرفوا معناتها الخصوصيات نتاع الجهة تعرفوا يعرفوا الجمهور والإقبال على شنو يقبلوا هما أكيد معناتها يكونوا ناجحين في نسبة 70-80% 90% من السهرات نتاعها معناتها عادي على الأخر معناتها
0: نعم.
1: خبرة حتى الناس اللي تنظم في المهرجانات وتتعب برشا فهمتني وما تعرف راهو احنا الحقيقه
0: نعم.
1: معناتها الفضاءات اللي عندنا معناتها شويه مسارح الحمد لله فما عباد عامله مجهود كبير معناتها نجم حول لك مدرسه للفضاء نتعرف وانا ذكي بالنسبه لي مهم ياسر معناتها
0: نعم. نعم.
1: مهم على الاخر على خاطر ثم عباد زاد في الجهات هذيك ساهرة انه المهرجانات وتتعب
0: نعم.
1: وتقدم برشا تضحيات معناتها من وقتها ومن اعصابها باش العرض مسرحي يوصل لاي منطقه في تونس معناتها من شمالها لجنوبها
0: نعم.
1: واحنا بحول الله معناتها بالامكانيات اللي نوفرهم الامكانيات التقنيه والتقنيين اللي معانا نوصلوا الصوره هي بيدها وهذيك ايش معناتها ده مقرقه الثقافه معناتها انه العرض راهو انا معناتها من المبادئ نتاعي معناتها نعرضوا في كل بلاصه في اي مكان في اي فضاء بنفس الظروف معناتها فهمت
0: نعم
1: ما نقللش من شان العرض نتاعي وما نقللش زاده من شان اي متفرج في اي بقعه خطر سانسيرمون معناتها المهم
0: نعم
1: معناتها هو انه فما الحقيقه معناتها فما تو اماكن في الجمهوريه فيها معناتها مسارح وتوفر فيها مسارح
0: وحتى الفضاءات الخاصه حتى الفضاءات الخاصه اخويا
1: صحيح اي
0: نعم
1: صحيح اي معناتها نعم. مهم ياسر مهم ياسر
0: نعم.
1: المهم الحركه الثقافيه راهي مهم ياسر ما تقفش
0: نعم
1: معناتها انا معناتها راني نبدا سعيد ياسر معناتها كي نبدا نعرف في مدرسه راه
0: أكيد
1: سعيد على الأخر خاطر نحس أنه ثم بالعكس ثم إرادة ما أكثر
0: نعم.
1: من أنك يكون عندك فضاء مثلا مخصص وكل شيء موجود وتنظم فيه مهرجان معناتها أنك ثم تلقى ناس معناتها يصروا أنه رغم أنه غياب الفضاء المهيئ معناتها نقولوا إحنا لاستقبال عروض
0: نعم.
1: وتلقى مدرسة ما يحاول يعملوا فضاء في مدرسة ولا في استاد ولا في كذا فهمتني ويعملوا ركح وفهمتني وتتوفر الإضاءة وكل شيء والمعدات الصوتية باش يتم العرض معناتها
0: في ظروف طيبة يعني
1: أي بلاصة في ظروف طيبة أنا بالنسبة لي ذاك مهم
0: وفي أي بلاصة لها الحق في الثقافة راهو في أي منطقة من تونس لها الحق في الثقافة هذا هو يعني
1: الدستور
0: نعم وأنتم ما عندكمش بعض التوارخ نتاع العروض نتاع المسرحية
1: والله أغزل لي أنا ما فما منتجين نحب نشكرهم اللي هما
0: نعم. أيوة.
1: يسري وأشرف وكريم
0: نعم.
1: هما اللي لهين معتها بالتوزيع
0: نعم.
1: بالتالي أنا ما نحبش أن نقول لك على عروض وأنا ما نيش مثبت نعرف أنه فما مثلا العرض باش يكون في جمال في الساقس في باجة يظهر لي في باشا حبلايس أما الحقيقة الليدات الكل ما عنديش معتها.
0: نعم
1: ما برشا عروض برشا عروض بالقدام بالقدام معناتها
0: ان شاء الله
1: تقريبا فما 20 ولا 25 عرض موجودين معناتها
0: الجمهور متعطش للمسرح ويحب المسرح وانا يقول لك راهو في اي مكان
1: مسرحيه نعم. معناتها يتفرج فيها مين دمش
0: نعم.
1: ممثلين ممتازين الخرافه القصة اللي كتبوها معناتها المسرحية أحمد السيد وزين عبد المسوري نحب
0: نعم.
1: نشكرهم معناتها مسرحية ممتازة معناتها مسرحية كوميدية بامتياز فهمتني وإن شاء الله خويا تلاقي عجاب الناس ما تعرف احنا راهو نحضر ونحضر ونحضر والمسرحية ما تكتمل إلا بحضور الجمهور معناتها
0: وردود فعل الجمهور خاصة بعد
1: معنا يعني. بدون جمهور العمل المسرحي
0: نعم.
1: ما يوليش عمل مسرحي إلا ما يجي الجمهور يتفرج فيه معناتها احنا البيت المتقبل هو ليكمل العملية المسرحية الكل.
0: نعم، على كل حال نشكرك برشا أخويا صادق.
1: كل ما يبدأ فما حاجة جديدة إذاعة المستير تكون سباقة معتها باش تعلن على المسرحية. نعم. بارك الله فيكم ودمتم أخويا. الناس معتها واقفة وراء المثقفين وراء الثقافة بصفة عام.
0: تحياتنا ليك وتحياتنا لأختنا نعيمة الجاني، وإن شاء الله بالتوفيق للمسرحية، وإن شاء الله الجمهور يواكب هالمسرحية هذه في كل المناطق تقريبا.
1: العرض الأولاني، العرض الأولاني في الساقس المسرح البلدي نهار السبت 7 متاع العشية. ما تخافوش، لو المسرح البلدي معتها
0: في مكيفات حابة تقولوش
1: صحيح، ولا خطر الدنيا تكون بالحق معتها.
0: نعم، خاصة الفترة هذه في الحرارة مرتفعة يعني. شكرا لك.
1: الحمد لك وسيف.
0: سيفك وطبك سيف
1: توعد. ربي فضلك ومرسي بكو.
0: مرحبا بك، إن شاء الله جينا بحذانا، جي بحذانا المسير إن شاء الله.
1: إن شاء الله ربي فضلك يا سيف، ياخذ خاطرك. شكرا.
0: شكرا وإلى اللقاء وصباح خير.
1: إلى اللقاء، على خير.

10:47 على موجة ذات المنسير. ثانية الإبداع متواصل حتى نصف الليل، واللي هي تكون السهرة الختامية. نمشي لموضوع آخر. بعد ما استقبلنا المخرج صادق حلواس وحكينا على مسرحية ولد الطلياني جديد المسرح التونسي، ستكون في المهرجان الصيفية من بطولة سفيان الدهش، نور الدين محاجبة ولبنى سديري. نمشي لمهرجان فينيسيا. ليش حابين نحكيه على مهرجان فينيسيا؟ نحكيه السينما الآن، لأنه المخرجة التونسية المتميزة كوثر بنهنية ستكون ضمن تركيبة لجنة التحكيم الدولية خاصة بمسابقة الأفلام الطويلة. هذا شرف طبعا لتونس، شرف الدول العربية، وكذلك يعني دائما شرف للإبداع التونسي، خاصة وقت اللي يتعلق الأمر بمشاركة تونسية في أعرق مهرجان عالمي. جديبيان يعني مهرجان أعرق مهرجان عالمي. صحيح تو احنا قاعدين نسمع ونواكب العديد من المهرجانات، ولكن فما مصنفات راهو، فما مهرجانات دولية الأرقى، يعني نقولوا فما 4 أو 5 مهرجانات هذوما الكبار، يهمنا وقت اللي نشاركوا فيهم، كي نشاركوا في مهرجان كان أو نشاركوا في مهرجان برلين أو مهرجان فينيسيا أو مهرجان تورونتو أو مهرجان لوس أنجلوس ولو هو خاص بالسينما الأمريكية. ولكن مهرجان فينيسيا علاش قلت أعرق مهرجان؟ لأنه يعود تأسيسه إلى سنة 1932، يعني تقريبا بعد 3 سنوات من انطلاق السينما الناطقة عام 29، يعني بفيلم مغني جاز المطرب الزنجي يعني آل جونسون. يعني مباشرة بدأ المهرجان هذايا، علاش هو يعتبر يعني أقدم مهرجان في العالم. قلت أنه كوثر بنهنية اللي هي باش تشارك، هي شاركت بأفلامها في العديد من المهرجانات، راهو شاركت في برلين وشاركت في كان وشاركت في فينيسيا، لكن المرة هذه باش تشارك كعضوة في لجنة التحكيم الدولية، واللي باش تترأسها يعني ماجي جينهال، هي اللي باش تكون رئيس لجنة التحكيم المسابقة الرسمية. و تشهد الدورة هذه حضور يعني عربي بارز وأسماء عالمية، وكذلك إدارة المهرجان ستعلن عن قائمة الأفلام في مختلف المسابقات، لأن المهرجان بعيد شوية، مازال بعيد شوية، باش يكون من 2 إلى 12 سبتمبر 2026. هذاك هو الموعد القارن تاعها مهرجان فينيسيا، دائما في آخر شهر أوت ولا بداية شهر سبتمبر. مهرجان الحقيقة عنده يعني خصوصية. شنو الخصوصية متاع المهرجان هذا؟ هو يعتمد كثيرا على الأفلام اللي نجم تقول عندها يعني علاقة بالأفلام الوثائقية، بالأفلام اللي فيها تاريخ، اللي فيها مضمون يعني إيجابي، مش أفلام يعني نجم تقول مش كما مثلا في مهرجان كان. مهرجان كان نجم تكون أفلام وثائقية، أفلام تاريخية، ولكن حتى اللي في الأفلام الإيقاعية موجودة في المهرجان هذا. مهرجان فينيسيا الحقيقة يعتمد كثيرا على الأفلام المتأتية من خاصة من أمريكا اللاتينية، وكذلك من القارة الآسيوية، نقول القارة نقول كوريا، نقول الصين، نقول هذوما الأفلام اللي حتى هم بيدهم يحبوا من يشاركوا في المهرجان هذايا، لأن المهرجان هذا يعطي قيمة للخصوصية هذه. بالنسبة لكوثر بنهنية نعرفه اللي هي بدأت بفيلم شارلوت تونس، ثم الرجل الذي باع ظهره على كف عفريت، بنات ألفة، الفيلم اللي شارك في المسابقة الرسمية منذ 2 سنوات في مهرجان كان السينمائي، في المهرجان المسابقة الرسمية من أجل الحصول على البالم دور. وأخيرا هو الفيلم صوت هند رجب اللي تألق ونال يعني عديد وعديد الجوائز أينما حل، سواء في المهرجانات العربية والمهرجانات الدولية. أغنية علي قرا، ثم نعود إن شاء الله بعد 11.

0: الحادية عشرة ليلا على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. أعلن ممثلو مختلف الهياكل المساهمة في إعداد مشروع تعمير رسمياً اليوم عن إطلاق المنصة الوطنية الرقمية للتصرف في رخص البناء وتعميمها ب16 بلدية، وهي منصة شاملة تحول عملية إصدار تراخيص البناء بأكملها إلى عملية رقمية بدءاً من تقديم الطلب وحتى التوقيع النهائي. في إطار تظاهرات أكتوبر الحضرية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، تحتضن مدينة المنستير فعاليات منتدى الابتكار في إدارة النفايات 2026، وذلك يوم 21 من أكتوبر القادم تحت شعار من الصياغة إلى الاستفادة، التقليل إعادة الاستخدام إعادة الابتكار. انطلقت اليوم بمدينة الثقافة بتونس أشغال الملتقى الوطني للتكوين المهني الذي تنظمه وزارة التشغيل والتكوين المهني في نسخته الثانية تحت شعار التكوين المهني مهارات تبني الوطن، بمشاركة عدد هام من المراكز التكوينية والمؤسسات الاقتصادية والشركات الوطنية والدولية. أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني أن بلاده تعتبر تونس شريكا استراتيجيا لتحقيق النمو المشترك، داعيا رجال الأعمال الإيطاليين إلى الاستثمار في السوق التونسية وتدعيم الشراكات الاقتصادية الثنائية. ضمن أشغال الأكاديمية البرلمانية انتظم اليوم بمجلس نواب الشعب يوم دراسي حول مقترح قانون عدد 47 لسنة 24 و2000 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 36 لسنة 94 و900 و1000 المؤرخ في 24 من فيفري 94 و900 و1000 والمتعلق بالملكية الأدبية والفنية. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: انتم زوز معرفين عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم ظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف مؤثرة وملهمة. مال البرنامج هذا لكم انتم آدم وحواء.

اجوا بحذنا الإذاعة ونستيروا عيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات تحدية بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. ملا ابعث فوكال في حكايتك وخلي رقمك ورقم

0: وإن تختلف ثنايا وسبل الإبداع فإنها تعبر عن عبقرية الإنسان وحسه المرهف. ثنايا الإبداع.
1: ثنايا الإبداع تأخذكم إلى محطات الفنون من خلال اللقاءات والمتابعات.
0: ثنايا الإبداع.
1: ثنايا الإبداع
0: مع فوز السفيري
1: وعماد العوني.
2: على حبي وحبك وعدي ومكتوب لأحبك، يا سلام على حبي وحبك وعدي ومكتوب لأحبك، ولا نمشي الليل من أحبك، يا سلام على حبي وحبك، يا سلام على حبي وحبك،
3: يا سلام على حبي وحبك، لما كان على بالي أحبك، يا سلام على حبي وحبك.

0: يا سلام على حبي وأحبك وعدو مكتوب لأحبك، يا سلام على حبي وحبك. حبيتني صحيح
1: أمال
0: أتريني بقيت فرحان
1: عقبالك.

0: يتجدد اللقاء مع السادة المستمعين والمستمعات في سهرة ثاني الإبداع مباشرة على موجات إذاعة المنسير المتواصلة حتى المنتصف الليل. في الفقرة البوالية باش نحكي ونرجع الذكريات، وطبعا اليوم باش نحكي على ذكرى وفاة سندريلا الشاشة العربية سعاد حسني. طبعا احنا كل عام نجم نحكي عليها سعاد حسني لأنه لا أحد يعرف الحقيقة حول مقتلها أو انتحارها. كان ذلك سنة 21 جوان سنة 2001، يعني عندها 25 سنة مرت على ذكرى وفاتها. هي من مواليد 1943، شقيقة المطربة نجاة الصغيرة. بدأت في الفن وهي صغيرة، اكتشفها للسينما عبد الرحمن الخنيسي وفي فيلم حسن ونعيمة. هو حتى من المفارقات كونه الفيلم هذا يجمع لأول مرة في ظهورهم لأول مرة ذلك كذلك سعاد حسني مع محرم فؤاد في الفيلم هذا حسن ونعيمة سنة 1959. سعاد حسني وقت عمره تقريبا 16 سنة. هي يعني شفناها في أدوار متعددة، يعني وقت يعني الشهرة متاعها أصبحت يعني لا حدود لها، يعني لقبت بسندريلا الشاشة المصرية. نزيد نحكي عن هنا في نقطة هامة، علاش لقبت بسندريلا الشاشة المصرية؟ لأنه وقت 1996 مرور 100 سنة على بداية السينما في العالم. نعرفوا أنه أول عرض سينمائي في العالم كان يوم 28 ديسمبر من سنة 1895 من طرف الأخوين لوميير. بعد 100 سنة النقاد حبوا يصنفوا ويحبوا يعطيوا يعني أموم اللقب اللي يكون ملائم لنجمة من نجوم السينما المصرية. إذا كان فاتن حمامة سبقتهم الكل، يعني هي لقبت بسيدة الشاشة العربية منذ زمان، يعني من قبل يعني 1995، يعني من قبل يعني في بداية تقريبا نجم نقول الخمسينات لقبت بسيدة الشاشة العربية فاتن حمامة. ولكن وقت التحقت يعني سعاد حسني بالمشهد وأصبحت يعني من مشاهير السينما المصرية، وأصبحت يعني معناها يحبوها برشا، أصبحت ملكة يعني في قلوب الجماهير، لأنها استطاعت يعني بخفة روحها أن تقدم يعني مسيرة من الغناء والتمثيل والاستعراض. خطر راهو أصعب الأشياء، وأكيد يعني اللي يسمعوا فينا وحتى النقاد والمخرجين يعرفوا أنه الممثل اللي يستطيع أنه يتلون في أدواره ويتميز في الأدوار هذه متاع الاستعراض وال يعني خفة الروح والأفلام المرحة، راهو مش سهل، مش أي ممثل النجم يقوم بها، لازم يكون عنده موهبة. وموهبة عطاها لها ربي سعاد حسني أنها تغني، تنساش راهي تغني سعاد حسني، وهو باش نسمع حتى غنية في الحصة هذه تغني، ولأن شقيقة نجاة الصغير يعني هي من وسط فني، يعني مش صحيح فما التراجيدة صعيبة زادة وتقول لي الأدوار المركبة صعيبة، ولكن يعتقد أنه أكثر النقاد يجمعوا كونه الفنان اللي يجمع بين الاستعراض والأفلام المرحة، راهو هذوك أصعب الأشياء. إذن فاتن حمام سعاد حسني هي تميزت بهذا اللون وبقيت فيه لمدة طويلة، ولكنها زاد كيف سعاد حسني ما ننساوش أنها قامت بأدوار أفلام سياسية، يعني حتى حبوا ياخذوا وقت اللي زاد كيف بعد 100 سنة النقاد حبوا يختاروا أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، لقوا فما 9 أفلام من البطولة سعاد حسني، ولكن الأفلام هذه فيها أفلام مرحة واستعراضية كما خلي بالك من زوزو مثلا، تعرفوه الناس الكل كي قعد ذاك عام كامل في دور السينما في مصر، عام كامل ما نهم لفيش قاعدة 152 أسبوع، هو تمش حذفها يعني الأفيش لأنه الفيلم قاعد يلاقي يعني نجاح وراء نجاح والجمهور متردد للدور السينما بدون انقطاع. هذا يعني للتاريخ. ولكن هذا كيف بالنسبة لسعاد حسني مثلت برشا أفلام سياسية، غروب وشروق، الكرنك، كذلك أهل القمة، الاختيار على من نطلق الرصاص يعني القاهرة 30 نادية يعني فما برشا أفلام بالاجتماع الزوجة الثانية بالاجتماعية والسياسية. هذوما الأفلام اللي اختاروهم النقاد باش يكونوا ضمن أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية. نرجع للعلاش وقت بعد 100 سنة في بعد بداية السينما حبوا النقاد اللي يختاروا شكون هم الممثلة ممثلة القرن. نحن نقول اختاروا فاتن حمامة ممثلة القرن في مصر، واختاروا سعاد حسني في المرتبة الثانية. هذا كيفاش صار الترتيب، ولكن فما برشا نقاد يقولوا أنه سعاد حسني تتفوق على فاتن حمامة، وفما برشا نقاد يقولوا أنه فاتن حمامة تتفوق على سعاد حسني. ولكن تمشي المريم فخر الدين اللي هي في بعض اللقاءات وقت اللي هي متقدمة في السن قالت كيفاش يعطيوا اللقب هذايا الفاتن حمامة سيدة الشاشة العربية وإحنا ما لناش باش يعطيونا، إحنا مكفيه في بدنا كما بعضنا، وكل يعني ممثلة عندها أفلام ناجحة. إذا كان هي عندها أفلام ناجحة حتى أني قلت عندي أفلام ناجحة شادية عندها أفلام ناجحة، وكذلك هند رستم زاد كيف كيف أني يعني نعتبرها زاد ذيك متألقة زاد كيف كيف ناجحة. يعني مشكل هالألقاب هذه ساعات تخلق يعني جدل واسع ونقاش متواصل وما تنجمش في الأخر توصل يعني النتيجة. هذا هو المهم. نرجع توا لسعاد حسني. سعاد حسني تحصلت على جوائز عديدة عن أفلام الحب اللي كان غروب وشروق، استطاعت كما قلت بخفة الروح متاحها أن تقدم مسيرة كبيرة برشا من الغناء والتمثيل. توفيت في ظروف غامضة بلندن تاركة وراءها تاريخ طويل لا يمكن نسيانه. زارت تونس في مناسبتين. المناسبة الأولى نذكر خطر هذا يزال كيف كيف إضافة أن عام 69 جات لتونس، ما جاتش معناها للسياحة أو لا، جات باش تصور فيلم اسمه الحب الضأة. والحقيقة الفيلم متصورش الكل في تونس، وبعض المشاهد لأن المشاهد هذه صورت في مراكش في المغرب والمشاهد في مصر. وقت اللي جات لتونس شكون شارك معها؟ شارك معها طبعا عميد المسرح التونسي علي بن عياد في عنفوان شبابه عام 69، والمخرج هو بركات عن قصة للدكتور طه حسين، والعملاق هو البطل متاع الشريط هو رشدي أباظة. الزيارة الثانية لسعاد حسني كانت سنة 1970، برشا ما يحكيوش عليهم هالإضافات هذه، خطر شاركت بفيلم الاختيار، فيلم مصري اسمه الاختيار، هو للمخرج يوسف شاهين. والفيلم هذا يعني شارك في المسابقة الرسمية للدورة الثالثة لأيام كارتاج السينمائية. طبعا تعرف في مصر وقتها دائما تشارك، خطر حست أنه المهرجان هذايا تحب تظهر تبرز فيه. المهرجان أيام كارتاج السينمائية في بدايته كان متألق برشا برشا برشا زادا على المستوى العربي والإفريقي والدولي، يعني كل الدول العربية والإفريقية كانت تراهن عليه، لأنه أول سنة كان هو الوحيد اللي موجود في القارة وفي الدول العربية كانوا يحبوا يشاركوا فيه. ولكن المشكل كان المهرجان هذا يقام كل سنتين، هما كانوا نداوا يعني حتى من الفترة هذيك قالوا علاش المهرجان هذا اللي هو موجود في القارة الأفريقية والعربية علاش باش كل عام، علاش باش كل ستة أشهر؟ لأنه هما متشوقين باش يشاركوا بأفلامهم في أيام كارتاج السينمائية، لازم نقولوا هذا يراه. المهم الفيلم الاختيار هو من بطولة عزة العليلي، المخرج هو يوسف شاهين، وكما قلت شارك في المسابقة الرسمية للدورة الثالثة لأيام كارتاج السينمائية، باعتبار أنه أيام كارتاج السينمائية بدأ 66، الدورة الثانية 68، الدورة الثالثة 70. الفيلم تحصل على التانيت الذهبي للدورة. هذوما يعني نحبوا نمشيوا توا الأفلام متاعها. هي مثلت قرابة 92 فيلم، وأول فيلم هو حسن ونعيمة، وآخر فيلم هو الراعي والنساء. تو نرجع بكثر تفاصيل، ولكن تو باش نحكيو على ظروف موتها. عندنا تسجيل للممثلة سميرة أحمد. سميرة أحمد زي كيف كيف ممثلة من الممثلات، هي ما زالت على قيد الحياة، هي مولودة عام 38، عمرها تقريبا تو قداش 38 معناها تقريبا عمرها 88 عام، ربي يطول عمرها، مثلت في العديد من الافلام الهامه. هي عندها زي شهاده مش تحكي، لا ربما لاول مره باش نقدم الشهاده هذه لسميره احمد. تحكي على ظروف اللي هي، وحتى ممكن سمات شكون سبب قتلها، يعني تو فما شكون يقول انتحرت لانها شنيه هي. خاطر باش نشوفوا نبداو بالخطوه بالخطوه في الحكايه هذه. هي مثلت عام 1988 فيلم اسمه الدرجه الثالثه. الدرجه الثالثه فيلم فشل فشلا ذريعا، اتألمت لانه الفيلم الحقيقه ما لقاش حتى صدى، طيب لا من الرقاد ولا من الجمهور، أثر في حياتها وفي شخصيتها وفي مسيرتها، وهي معناها حساسة برشا سعاد حسني، لأنه كان فما هجوم عنيف عليها على الفيلم هذا، فهمت؟ فقالوا كانت نجم معناها تلغي المشاركة متاعها في الفيلم هذا حتى يبقى معناها المجد متاعها من خلال رصيدها الفني يعني المتميز. فهي الحقيقة صارت لها برشا انهيار عصبي من الأول، ثم صارت لها أوجاع على المستوى العمود الفقري، هذا يعني اللي صار لها. بقات هيك صامدة شوية، وبعد عام 91 شاركت بفيلم اسمه الراعي والنساء، وذاك كان الفيلم الأخير للمخرج علي بدرخان اللي كان زوجها، اللي كان زوجها بطبيعة الحال كانت كان الطلاق بيناتهم. هذاك الفيلم الأخير كان معها طبعا يسرى وكذلك أحمد زكي. طبعا الثلاثة ذو مخذوا ثلاثة جوائز يعني في الفيلم هذا مناصفة يعني. فبعد 91 وجهها تغير برشا، يعني سمنت شوية ولا حتى برشا، شكلها تغير تماما، حتى أصحابها وزميلاتها وزملائها يعني في الحقيقة استغربوا من شكلها وخافوا عليها برشا. فاضطرت إلى السفر، السفر بين باريس وكذلك لندن، ويعني تكاليف العلاج ما تعرفوها باهظة برشا. من الأول تكفلت الدولة لعلاجها، ولكن فما برشا أطراف يعني خطرة شخصيات عربية مولوا يعني طيلة الفترة اللي قضتها يعني في خاصة في لندن، يعني ولات أيست من الحياة، أيست من الحياة، وزاروها العديد من النجوم، شافوها يعني تغيرت تماما، ولات تحب المنزوية، تحب دائما ومنفردة وحدها وحدها. في الاخر سمعنا بها احنا متبعة ووسائل الاعلام كما سمعوا الناس كل كاية، يعني لقات نفسها من شرفة احدى الغرف في احدى النزل يعني بلندن، وتوفات على الفور. هذا هو اللي نعرفوه، ولكن ما فماش كون يقول هي انتحرت، وفماش كون يقول اللي هي، فماش كون كان وراء قتلها ودزوها يعني من شرفة الغرفة وماتت على الفور. سميرة أحمد هذه شهادة من شهادات اللي سمعناهم في عديد المناسبات، هذه تقريبا هذه الشهادة الأخيرة اللي سمعوها من سميرة أحمد.
1: نيجي بقى لقصة، أنت تدخلتي في قصة وفاة سعاد حسني، دخلتي بقوة لما رحت استقبلتيها في المطار وهي راجعة جسمان يعني، وحتى قالوا لك انت قلت الست دي هي اللي قتلتها، ما هي فاكره اسمها كويس قوي.
2: فانا بقى رحت استقبل سعاد حسني انا وناديه لطفي
1: الله يرحمها،
2: الله يرحمها،
1: ست جميله جدا.
2: انا فوت خدت ناديه وطلعنا المطار
1: كويس،
2: واستقبلونا في كبار الزوار، وكانوا كلنا
1: ايوه كانت الدنيا كلها في استقبال
2: يعني. بس ورحنا نستقبل الجثمان
1: سعاد
2: بعربيه من الطيارة، فاستقبلنا الجثمان وركبنا العربية، وكانت رجاء الجداوي
1: الله يرحمه
2: الله يرحمها جمال، ونادية دي قاعدة جنب رجاء الجداوي. فوإحنا قاعدين أنا ونادية قدام كده، لقيتها بتقول اغسى عليك يا زوزو، اغسى عليك يا زوزو، تعملي كده يا زوزو، انت يا زوزو كده يا زوزو، تحدفي نفسك يا زوزو، تقطع الشباك كده يا زوزو. قعدت تقول كلام من ده بقى،
1: عايزة تثبت الإعجاب.
2: فأنا رحت بصيت ورايا كده، قلت لها سعاد رمت نفسها ازاي، عملت لها كده، رمت نفسها ازاي بقولها كده؟ مش قايلالك راحت شخطه فيا كده ما تسالينيش، راحت عامله لي كده. قلت لها نعم لا هتردي، واللي بساله لك هتردي عليه غصب عنك. عملت لها كده بسالك على صديقه ليا تقولي لي. حدفت نفسها ازاي كده مش قايله بترد كده بعنف. جينا عند باب كبار الزوار، نزلت قلت للضباط الست دي اللي قتلتها، الست دي اللي قتلتها، عشان كانت بتحكي حكاية غريبة شوية، ان سعاد قصت السلك بتاع الشباك متر ونص، وبعدين يعني فضلت تقص تقص تقص، وبعدين حذفت نفسها وهي جاية تقول شفتها في الشباك. قلت لها يا زوزو، عملت لها كده يعني حاجتين مختلفين. فقلت لهم الست دي اللي قتلتها خدوها.
1: ايوه ايوه ده حصل تحقيق كبير. حتى سمير صبري الله يرحمه راح لندن
2: وصورها هو وصفوت. هما الاثنين عملوا فيلم تسجيلي.
1: ايوه صحيح،
2: واتذاع الفيلم. انما انا بقول لك ده ساعتها يعني. انا بقى وناديه قالوا لي لازم تروحي تعملي بلاغ في الداخليه. رحنا ونزلنا في الامن العام تحت انا وناديه لطفي، وعملنا بلاغ فيها. كانوا خدوها وافتكر قعدوها 24 ساعة.
1: وهل علاقتك بسعاد؟
2: انا حاسة انها غامضة.
1: هل علاقتك بسعاد تخليك تحس ان ممكن، هل في الفترة الاخيرة كنت بتتصلي بسعاد اصلا؟
2: ايوه.
1: وهي في لندن؟
2: ايوه.
1: كان في اتصال؟
2: يعني ما كانش دائم لكن بعض الاحيان.
1: تكلميها وتكلميها؟
2: ايوه.
1: هل دي كانت شخصية مستعدة للانتحار؟
2: لا. اذا كانت هي بعتت شنطها كلها قبل ما تموت، قبل ما يحصل كده. وبعدين عرفت انه في ناس من الجزائر جم يدوها مبلغ على حاجه كده،
1: قالوا في شنطه فيها فلوس وقصه
2: جايبه كدا. مبلغ، لا دفعوا مبلغ كبير. فدي الناديه دي كانت جايبه مبلغ قليل جدا.
1: يعني في مبلغ جيل سعاد كبير. طلع منه مبلغ صغير في
2: طلع الآخر. مبلغ صغير اللي هي جايباه.
1: امال ايه اللي حصل لسعاد حسني بصفتها صاحبتك قوي؟ ايه اللي حصل لها؟ يعني انا شفتها في اواخر، بس قبل ما يعني كانت 92 حاجه زي كده، وبعد كده السنين اللي جايت بعد كده كان كلها سعاد في حاله صعبه. ايه اللي حصل؟
2: وراحت هي مستشفى في لندن.
1: ايوه.
2: وخرجت من المستشفى.
1: ايوه.
2: على انها راجعه مصر، على انها راجعه مصر.
0: طبعا هذه كانت شهاده الممثله سميره احمد حول وفاه او انتحار طبعا نجمة سندريلا الشاشة المصرية سعاد حسني. قدمنا الملف هذا بمناسبة عن ذكرى وفاتها 25، توفيت يوم 21 جوان من سنة 2001. هي الحقيقة كما قلت لا أحد يدرك الحقيقة من وسائل الإعلام، خطر حتى حد ما يعرف التوم قالت يعني الظروف غامضة حول وفاتها. ومش كان هي سعاد حسني يعني، فما حتى نجمات يعني في العالم. هتنذكروا مثلا مارلين مونرو اللي تلقوها ميتة يعني في بيتها، وزي التو ما يعرفوش سبب يعني وفاتها. كذلك غراس كيلي اللي هي كانت أميرة موناكو اللي هي زوجها البرنس يعني ريني في بداية تقريبا في منتصف الخمسينات، وهي كانت نجمة هوليود يعني في تلك الفترة. غراس كيلي هي توفيت عام 82، ولكن زاد كيف سبب ما كانش واضح بالنسبة لسبب وفاة غراس كيلي. اللي نعرفه اللي مثلت كلاسيكيات السينما الأمريكية خاصة أن كريمتي بريسك بارفي يعني للمخرج الكبير ألفريد هيتشكوك، وكذلك مثلت في فيلم لترانسيف لرا تروفوا مع الكبير طبعا غاري كوبر. يعني هي توفيت عام 82، فما برشا يعني ممثلين وممثلات ونجوم يعني توفوا في ظروف غامضة، أسماء لا تحصى ولا تعد. من بين الأفلام متاعها اللي هي مثل 92 فيلم سعاد حسني، خلي بالك من زوزو، أميرة حبي أنا، غروب وشروق، الكرنك، القادسية، المشبوه، أهل القمة، شفيقة ومتولي، الاختيار، الحب الضائع، على من نطلق الرصاص، الزوجة الثانية، زوجتي والكلب، نادية، القاهرة 30، يعني هذوما من بين الأفلام الـ 92 اللي اخترت كان هذوم بالطبيعة، ولكن هي قائمة طويلة لا تحصى ولا تعد، خاصة مشاركتها في هي مثلت تقريبا عمل مسلسل فقط هو وهي، ولكن زي كيف قامت بأدوار في بعض المسرحيات الإذاعية. لقطة من الفيلم اللي باش نقدموها توا من فيلم صغيرة على الحب بين سعاد حسني وكذلك رشدي أباظة. الفيلم هذا الحقيقة كان متميز وكان فيلم هيك يعني حلو برشا، أكيد راكم تفرجت عليه، خاصة أنه هو فما برشا إعادات في بعض القنوات العربية. لقطة من الفيلم تجمع رشدي أباظة وكذلك سعاد حسني.
3: صباح الخير يا بابا.
4: صباح النور.

0: ايه الفستان اللي انت لابساه ده؟
1: ايه مال؟
0: بصراحه ما يناسبكيش.
1: اشمعنى قبل مشيره بتلبس فساتين عريانه خالص؟
0: مالكيش دعوه مشيره، ما تقارنيش نفسك بيها.
1: بنت سايبها تلبس اللي على كيفها مع انها خطيبتك. الراجل بعيون جريئه.
2: يا صباح الفل والياسمين والبنات الحلوين اللي كبروا.
1: الله بقى يا عمو، ما تكسفنيش قدام بابا.
0: ايوه يا شريف، ما تكسفهاش قدام بابا.
1: اطلع منها انت مالكش دعوه.
0: ايوه اطلع منها انت مالكش دعوه.
2: حاضر، يعني كلمتي انا بس هي اللي ما عجبتش.
1: قبل مشيره. قبل مشيره.
3: اهلا. ازيك يا هنيه؟
1: الحمد لله.
3: الله الله الله الله،
1: ايه الحلاوه دي كلها؟
3: الفستان عجبك؟
1: الفستان والتسريحه وكلك كده على بعض.
3: لكن ايه اللي خلاكي تعملي في نفسك كده؟
1: ابدا ولا حاجه يا عمر.
3: لازم قلبك كان حاسس. اصمت، في ضيوف عايزينك في الصالون.
0: ضيوف؟ ضيوف مين؟
3: الله، شوكت، انت نسيت ميعاد ولا ايه؟
1: هو نبيل بلبل جاي معاه؟
3: طبعا، نبيل ومامته جايين يخطبوك يا حلوه.
0: يخطبوها ليه؟ هي الخطوبه دي لعبه؟ مش قابله ياخدوا راي ابوها؟
3: غريبه، ما انت وافقت على الحكايه دي قبل كده.
0: ايوه وافقت، لكن
3: لكن ايه؟
0: هنيه رفضت. على العموم انا هكلمهم بصراحه.
3: انا مش فاهمه ليه مش عاجبه نبيل مع انه عريس كويس.
0: انا ماليش دعوه بالحكايه دي خالص. اهلا وسهلا.
4: اهلا.
0: اهلا وسهلا.
4: اهلا
0: بك. انت ما قلتليش ايه رايك؟ رايي؟ نسال هنيه.
4: اتفضل.
0: هنيه ايه رايك؟ قولي رايك بصراحه يعني. قولي قولي قولي رايك بصراحه يا هنيه. هنيه هنيه موافقه. مبروك يا نبيل يا ابني. هنيه
1: ما تكسبهاش بقى، ولا ايه رايك يا مشيره هاني؟
5: في ايه؟ البنات لما يسالوهم عن خطيبهم ويتكسفوا وما يردوش يبقى معناها ايه؟
3: معناها انها موافقه.
0: طب انا بقى يا جماعه هقول لكم رايي بصراحه، انا شخصيا مش موافق.
3: ليه بقى؟
0: اقول لك ليه؟ علشان البنت لسه صغيره وما تفهمش في الحاجات دي.
3: مين قالك الكلام ده؟ هنيه مش صغيره، وياما في بنات اصغر منها واتجوزوا.
0: ما هو الجواز المبكر في احسن منه. ما خلاص بقى يا عصمت، ألف مبروك يا أولاد. تعال نتكلم في المهم.
3: الله. مالكوا قاعدين كده؟ مكسوفين؟ انزلوا اتمشوا في الجنين.
0: الله. طماعين فين؟ يا أخي، الأولاد مكسوفين، ما تسيبهم. والله رايقين لبعض، ولا إيه؟
3: أوي أوي.
0: إيه في حاجة؟
3: لا ابدا، بس استناني جوه شويه. انا جايه لك حالا.
0: زي ما تحب. هاي
1: ايه بس يا بابي؟ في ايه
0: يعني؟ ما انتش عارفه في ايه؟ ازاي تقبلي تتجوزي سي زفت ده؟ انطقي. انت مش قلتي لي امبارح انك انت لا يمكن تتجوزيه؟
1: ايوه.
0: ومش قلتي لي كمان انك انت لا يمكن تتجوزي غير واحد شبهي؟
1: ايوه.
0: الواد ده شبهي؟
1: لا.
0: امال عاوزه تتجوزيه ليه؟
1: غيرت رايي.
0: افهم من كده انك حبيتيه؟
1: ايوه.
0: انت بس ده انت شفتيه مره واحده.
1: هو الحب بالمواعيد يا بابي.
0: اه يا اخواتي عندها حق، الحب زي المرض بيصيب في اي وقت، لكن بالطريقه دي مش ممكن.
1: انت عمرك ما حبيت يا بابي؟
0: لا ما حبيتش.
1: امال ازاي هتتجوز قبل مشيره؟
0: قلت لك ما تجيبيش سيره مشيره. ثانيا انت بتحبيه وعاوزه تتجوزيه في 60 دقيقه. فاهمه ولا
6: فاهمه؟ هذه كانت لقطه من فيلم صغير على الحب بين رشدي اباظه وسعاد حسني. في الحقيقة فيلم حلو برشا، وفيلم كوميدي من الأفلام الكوميدية الناجحة اللي أنجتها السينما المصرية. باش نختم بالعنصر الخاص بالراحلة سعاد حسني بهالأغنية هذه يا ودي يا تقيل، أغنية نجحت نجاح منقطع النظير، أغنية بصوت سعاد حسني لحنها كمال الطويل، وهي مأخوذة من فيلم أميرة حبي أنا.

نهاية السهرة، حبيت نذكر كونه ثاني الإبداع السهرة الأخيرة هذا المساء، وإن شاء الله يتجدد اللقاء مع ثنائي فوزي وعماد. وتحياتنا للخوي العزيز وزميلي العزيز عماد العوني. إن شاء الله كل حال إحنا معناها مع بعضنا كنا في برشا يعني عناوين من خلال عدة برامج يعني في إذاعة المنسير، سواء البرامج الصيفية ولا الشتوية ولا حتى المواسم الرمضانية، كنا مع بعضنا أنا وعماد، وكانت رحلة لحقيقة ممتعة وشيقة. وإن شاء الله المستمعين من خلال هالمؤانسات هذه نالت الرضا السادة المستمعين والمستمعات. في سهرتنا كان معنا في البداية المخرج المسرحي صادق حلواس، اللي حكى لنا على عمل مسرحي جديد باش يرى النور إن شاء الله. العرض الأول متاعه باش يكون يوم 27 من الشهر الجاري في صفاقس، اسمه ولد الطلياني. فيه نور الدين أبو حجبة، فيه سفيان الدهش، وكذلك لبنى الزديري. في تحكينا على مهرجان فينيسيا ومشاركة المخرجة التونسية المتألقة كوثر بن هنية، باش تكون في عضوية لجنة التحكيم الدولية في مهرجان فينيسيا القادم من 2 حتى 12 سبتمبر 2026. ثم أكيد يعني حكينا على يعني عملنا ملف خاص برحيل سندريلة الشاشة العربية سعاد حسني. هذا هو تقريبا محتوى سهرتنا. الأغنية الأخيرة، وأنا بطبيعة الحال نذكر كونه باش نتلقاه إن شاء الله في سهرة السبت من 8 حتى 10 في البرمجة الصيفية اللي تنطلق يوم 29 جوان. إن شاء الله نكونوا مع بعضنا في برنامج السينما في ثوب جديد، أكيد في برشا أركان جديدة وموكبات يعني ورصد لآخر الأخبار السينما التونسية والعربية والدولية. حبيت هنا نقدم التحيات محمد سيدية، كذلك معاذ الحداد. والأغنية الأخيرة اللي باش نسمعوها هي أغنية فوق الشو مشاني زماني بصوت العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. إلى اللقاء وصباح الخير.

نفخ

0: وإن تختلف ثنايا وسبل الإبداع فإنها تعبر عن عبقرية الإنسان وحسه المرهف.
1: ثنايا الإبداع تأخذكم إلى محطات الفنون من خلال اللقاءات والمتابعات. ثنايا الإبداع
0: مع فوز السفيري
1: وعماد العوني. الشاب ملولش المهدية على الموجة 95.7.
2: 95.7.

0: مع إذاعة المنسير ما يفوتكم شيء. إذاعة المنسير.
1: انتصف الليل على موجاتنا.
2: إذاعة المنسير صوت الذي يحبك فيه.
1: ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي أن تونس تمثل بفضل موقعها الاستراتيجي وكفاءاتها البشرية منصة مثلى للشركات الألمانية الراغبة في الإنتاج والتصدير نحو السوق الأوروبية والأسواق

0: الإفريقية والمتوسطية. قال وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود إن نسبة إدماج خريجي مراكز التكوين المهني في سوق الشغل تصل إلى 100%، مؤكداً أن التكوين المهني يمثل اليوم مسار نجاح ورافعة أساسية للاندماج الاقتصادي والاجتماعي. انطلقت من ضفاف وادي المالح بمعتمدية الساحلين ووادي بوسيالة بمعتمدية بن حسان من ولاية المنستير حملة لمداواة الحشرات ورش المبيدات بواسطة الطائرة، ستتواصل إلى غاية يوم السبت 27 من جوان الجاري. بلغت مساحة المناطق السقوية المروية بالمياه المستعملة المعالجة خلال السنة الماضية حوالي 7819 هكتاراً، وفق ما أكدته هناء الغربي مديرة الاقتصاد المائي بالإدارة العامة للهندسة الريفية واستغلال المياه. يشارك مجلس نواب الشعب في فعاليات المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء البرلمانات العربية الذي ينعقد بالعاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 27 من جوان الجاري. ختاماً، انطلقت بدار الثقافة محمود المسعدي بتزركة من ولاية نابل تظاهرة إيكولوجيا الفن في دورتها الثانية، والتي تتواصل أيام 25 والسادس والعشرين من جوان الجاري تحت شعار حيث يكون الوعي تزهر الحياة فناً. نهاية الموجز، شكراً على المتابعة وتصبحون على خير.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

جلست جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب.

تحزن، فالحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف

ولدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف بعينيها.

وبرغم الجو الماطر والإعصار فالحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي.

لكن سماءك ممطرة وطريقك مسدود مسدود.

بيك.

ستفتش عنها يا ولدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر وتسأل فيروز الشطآن.

وستسأل عنها موج البحر وتسأل فيروز الشطآن ستفتش عنها.

قلبك وتسأل فيروز الشطار. وتجوب بحارا وبحارا.

ستفتش عنها يا ولدي يا ولدي في كل مكان.

وطن أو عنوان. فحبيبة قلبك ليس لها أرض أو وطن أو عنوان. ما أصعب أن تهوى امرأة

0: ليلي ترتاح النفوس. في الليل على كفي أنقش مذياعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل. صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.
1: ناس اختارت باش تمشي في طريق الخير، ناس عطات من غير حساب، فرحت الغير وبعثت الأمل، وكانت قناديل.